الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيحصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:

0: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فمالي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم، يا مالك الملك، يا مسير الغمام، يا مجري الرياح، يا فالق الإصباح، سبحانك. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، سبحانك. ذلت لعزتك رقاب العابدين وخضعت لجبروتك، سبحانك أنت التواب الرحيم. يا أكرم الكرماء، يا أحكم الحكماء، يا أعدل العادلين.
1: اللهم أسألك توبة أوفي بعهدها، وإيمانا أقوم بحقه. اللهم أعطنا من عطائك وأغننا من غناك. نسألك يا من بيدك ملكوت كل شيء أن تجعلنا من الذاكرين العابدين التائبين. واعف عنا بنور وجهك الكريم يا أرحم الراحمين، يا ولي، يا رحمن، يا عظيم، يا سلطان.

0: منزلة الخلق.
1: قال الله تعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وفي الصحيحين أن سعد بن هشام سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن.
1: وقد جمع الله سبحانه وتعالى مكارم الأخلاق لرسوله في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإن صفات الخلق المحمدي العظيم أربعة، هي الصدق والأمانة والحياء والشجاعة.
0: فصلوات ربي وسلامه عليك يا صاحب الخلق العظيم، يا رحمة العالمين، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على طريق المعية المانعة في ظل السنة المحمدية الجامعة في الدنيا والآخرة، بعفوه وجوده ومنه وكرمه، فهو سبحانه أكرم الأكرمين.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي.

روي عن الحسن البصري أنه مر بقوم يضحكون فقال: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون.

0: من أخلاق الصالحين.
1: كان أبو حنيفة النعمان عابدا زاهدا، وكان يحيي نصف الليل، فمر يوما في طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشي وقال لرفيقه: هذا هو الذي يحيي الليل كله. فلم يزل بعد ذلك أبو حنيفة يحيي الليل كله، وقال: أنا أستحي من الله سبحانه أن أوصف بما ليس في من عبادته.

0: الاستغفار الكبير للإمام أحمد بن إدريس.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها، دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضاه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

كان تاجرا ناجحا من تجار المدينة، وكان قد قضى شطرا من حياته في التجارة قبل أن يسلم وقبل أن يأتي الرسول والمسلمون إلى المدينة مهاجرين.

0: وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بالتجارة عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة.
1: قال أبو الدرداء عن نفسه: أردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة، وما يسرني اليوم أن أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار، حتى لو يكون حانوتي على باب المسجد، إلا أني لا أقول لكم إن الله حرم البيع، ولكنني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى لا يحسب الناس أن التجارة حرام.
0: ذلكم هو أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه وأحد الحكماء المبينين.
1: كان أبو الدرداء يرثي لأولئك الذين وقعوا أسرى طموح الثروة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. سئل: وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ فأجاب: أن يكون لي في كل واد مال.
0: وهو يدعو الناس إلى امتلاك الدنيا بالاستغناء عنها، أما الجري وراء أطماعها التي لا تؤذن بانتهاء فذلك شر ألوان العبودية والرق. هنالك يقول: من لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له، والمال عنده وسيلة للعيش القنوع المعقول ليس غير، فهو يقول: لا تأكل إلا طيبا، ولا تكسب إلا طيبا، ولا تدخل بيتك إلا طيبا.
1: ويكتب لصاحب له فيقول: أما بعد، فلست في شيء من عرض الدنيا إلا وقد كان لغيرك قبلك، وهو صائر لغيرك بعدك.
0: كانت الدنيا كلها في عين أبي الدرداء مجرد عارية لا شيء فيها يغري بالحرص عليها.
1: وعندما فتحت قبرص وحملت غنائم الحرب إلى المدينة، رأى الناس أبا الدرداء يبكي، واقتربوا دهشين يسألونه، وتولى توجيه السؤال إليه جبير بن نفير. قال له جبير: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟
0: فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة وفهم عميق: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذ هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما ترى.

0: دخل عليه أصحابه يعودونه وهو مريض، فوجدوه نائما على فراش من جلد، فقالوا له: لو شئت كان لك فراش أطيب وأنعم. فأجابهم وهو يشير بسبابته: إن دارنا هناك، لها نجمع وإليها نرجع، نضعن إليها ونعمل لها.
1: فالسعادة الحقيقية عنده هي أن تمتلك الدنيا لا أن تمتلكك الدنيا. وكان أبو الدرداء يقول: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك، وأن تباري الناس في عبادة الله تعالى.
0: وتولى أبو الدرداء القضاء في الشام في خلافة عثمان، وكان معاوية يومئذ أميرا على الشام. وهناك وقف بالمرصاد بجميع الذين أغرتهم مباهج الدنيا، وراح يذكر بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وزهده، ويدعو الناس إلى التمثل به صلى الله عليه وسلم.
1: وكانت الشام يومئذ حاضرة تموج بالمباهج والنعيم، وكأن أهلها ضاقوا ذرعا بهذا الذي ينغص عليهم بمواعظه متاعهم ودنياهم. فجمعهم أبو الدرداء وقام فيهم خطيبا وقال:
0: يا أهل الشام، أنتم الإخوان في الدين، والجيران في الدار، والأنصار على الأعداء، ولكن ما لي أراكم لا تستحيون، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وترجون ما لا تبلغون. وقد كانت القرون من قبلكم يجمعون فيوعون، ويؤملون فيطيلون، ويبنون فيوثقون، فأصبح جمعهم بورا، وأملهم غرورا، وبيوتهم قبورا. أولئك قوم عاد ملأوا ما بين عدن إلى عمان أموالا.

0: يصيب بها من يشاء من عباده.
1: ويقول أيضا: الناس ثلاثة، عالم ومتعلم، والثالث همج لا خير فيه. وكان يجل العلماء العاملين ويوقرهم توقيرا كبيرا، وكان يدعو ربه ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء.
0: قيل له: وكيف تلعنك قلوبهم؟ قال: تكرهني. وتستوحي حكمة أبي الدرداء بالإخاء خبيرا فيقول: معاتبة الأخ خير لك من فقده، ومن لك بأخيك كله. أعظ أخاك ولله، ولا تطع فيه حاسدا فتكن مثله. غدا يأتيك الموت فيكفيك فقده، وكيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة ما كنت أديت حقه؟
1: هذا هو أبو الدرداء الحكيم، أبو الدرداء الزاهد العابد الأواب. هذا هو أبو الدرداء الذي كان إذا أطرى الناس تقاه وسألوه الدعاء أجابهم في تواضع وثيق قائلا: لا أحسن السباحة وأخاف الغرق.
0: ولكن أي عجب في هذا، وأبو الدرداء تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلميذ القرآن، وابن الإسلام الأول، وصاحب أبي بكر وعمر وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.

بمدحه ماذا أقول.

0: ذرافة بالمؤمنين ورحمة.
1: الله الله
0: الله.

0: فقير.
1: الله الله الله الله.

0: محمدا.
1: ذو رأفة

0: نادت بك رسل الكرام
1: ناد
2: الله الله

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

اللهم كن للمسلمين عونا وكن لهم مددا وكن لهم ناصرا ومؤيدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إن المسلمين يجاهدون في كل مكان، فكن لهم آزرا، كن لهم مؤزرا، كن لهم مؤيدا، كن لهم نصيرا، كن لهم ظهيرا بقوتك يا أرحم الراحمين.

يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. نسألك يا رب العالمين أن تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ المسلمين وكأنه يودعهم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
1: إخوة الإيمان، هذا الحديث اشتمل على وصية أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين عامة من بعده، والوصية يجب أن تحترم وأن تنفذ، وجمع إليها عليه الصلاة والسلام الوصية بالتقوى لله عز وجل والسمع والطاعة للحكام المسلمين، وفي هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. كما أوصى عليه الصلاة والسلام الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة ولزمت الجادة.
2: من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصانا أن نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ ونعمل بها: من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
0: أيها الإخوة والأخوات، إنها دعوة صريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى التعاضد والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم، لأن من مقتضيات الإسلام أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فيبادر إلى مد يد العون إلى المحتاج والمكروب والضعيف، فيخفف من أحزانه ويسري عنه ويرد عنه الأذى إن استطاع، وبهذا يصلح أمر المسلمين وأمر المجتمع. فهو عليه الصلاة والسلام بتعاليمه وبما أنزل عليه من آيات شريفة استطاع أن يجمع وبفترة زمنية قصيرة تلك القبائل العربية التي كانت تعيش في غزو وحروب دائمين، ويجعل منها مجتمعا متماسكا متراصا كالبنيان يشد بعضه بعضا.
2: أقوال وآثار.
1: كان عبد الله بن رواحة ثالث الأمراء بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم الذي يقود المعركة في مؤتة بعد مصرع الشهيدين زيد وجعفر، فحمل اللواء مطيعا لأوامر القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام الذي قال لهم: يقود المعركة زيد، فإذا قتل يقودها جعفر، فإذا قتل يقودها ابن رواحة. واستشهد زيد وجعفر، فقال عبد الله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرح تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا. واستشهد عبد الله بن رواحة بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين في هذه المعركة مؤتة.

0: هو صهيب بن سنان، ولد في أحضان النعمة، وكان أبوه حاكم الأبلة وواليا عليها لكسرى، وكان من العرب الذين نزحوا إلى العراق قبل الإسلام بزمن طويل. وعاش الطفل في قصره القائم على الفرات ناعما سعيدا، وحدث أن تعرضت البلاد لهجوم الروم، فأسر المغيرون أعدادا كبيرة وسبوا ذلك الغلام صهيب بن سنان.
1: وينتهي طواف الفتى إلى مكة، حيث بيع لعبد الله بن حوعان بعد أن قضى طفولته وشطرا من شبابه في بلاد الروم، حتى أخذ لسانهم ولهجتهم.
2: ويعجب سيده بذكائه ونشاطه وإخلاصه، فيعتقه ويحرره ويهيئ له فرصة الإتجار معه. وذات يوم لقي عمار بن ياسر صهيب بن سنان على باب دار الأرقم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال ياسر:
0: ماذا تريد يا صهيب؟
1: وماذا تريد أنت؟
0: أريد أن أدخل على محمد فأسمع ما يقول.
1: وأنا أريد ذلك.
2: ودخل الاثنان على الرسول عليه الصلاة والسلام فعرض عليهما الإسلام، فقال صهيب:
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله.
2: وهكذا عرف صهيب طريقه إلى دار الأرقم، عرف طريقه إلى الهدى والنور والتقى، ومن ثم إلى التضحية الشاقة والفداء العظيم.

أخي في الله، ما أحرانا اليوم أن نتمسك بديننا الحنيف وبسنة رسوله الكريم، وأن نتشبه بصهيب وعمار وغيرهما في إسلامهما الصرف المجرد من كل غاية. إن طاعة الله هي خير طريق للفلاح، وهي الحصن الحصين الذي ينجي الإنسان من المهالك والمخاطر، وبها نرجو بإذن الله دخول الجنة التي يسعى إليها كل مؤمن.

يا رب يا أرحم الراحمين، يا غفور يا مجيب الدعوات يا رب. اللهم أجرنا من نار جهنم ومن خزي نار جهنم ومن كل

عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا رب البيت العتيق، اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا. يا غفار الذنوب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، نسألك يا ربنا باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين شر البلاء وسوء القضاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا من بيده إصلاح القلوب، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أنت ربنا وملاذنا، يا أرحم الراحمين يا رب.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية. مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستشهاد 18 فلسطينيا في قطاع غزة. أهلا بكم. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكي مملكة البحرين، بحثا خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأكد جلالتهما ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست والوفد المرافق لها. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة.

0: كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السيناتور إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين. حضر اللقاء السفير الأمريكي والملحق الدفاعي في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
0: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حزمة من القرارات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية وتمديد خصومات على المخالفات المرورية، كما تضمنت الجلسة إقرار أنظمة تنظيمية جديدة لدعم بيئة الاستثمار. متابعة أوفى في تقرير الزميل رامي العواودة.
2: خلال الجلسة قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مأدبة والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية، بما يتيح للشركات القائمة استكمال تنفيذ مشاريعها الإنتاجية ويعزز استدامة الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على إعفاء المستوردات والمشتريات المحلية من مدخلات ومستلزمات صناعية أشباه المواصلات التي تستخدم في الصناعة التقنية الحديثة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وغيرها من البدلات. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026. كما قرر المجلس الموافقة على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المرورية المتراكمة والمستحقة على المخالفين قبل تاريخ 27 أذار 2026، وذلك بمنح المخالف خصما بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرتكبة شريطة سداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما أقر نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2026.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات هاتفية مع نظرائه في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي مع نظرائه المستجدات الإقليمية وأهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء بما يضمن عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر والحد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة. كما أكد الصفدي تضامن الأردن مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث الصفدي التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

0: ومن تبعات الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات 5 مواد جديدة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الإجراءات والخدمات، جاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وسط نقاشات نيابية موسعة حول عدد من المواد، أبرزها ما يتعلق بتعريف الطريق وإجراءات التسجيل العقاري وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما يحقق التوازن بين تطوير الاستثمار وحماية حقوق الملكية الخاصة. وتركزت نقاشات النواب على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون النافذ وتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز التحول الإلكتروني في خدمات دائرة الأراضي والمساحة. ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشا نيابيا واسعا تعديل تعريف الطريق الواردة في مشروع القانون، والمتضمن إضافة عبارة السكك الحديدية إلى التعريف، حيث اعتبر عدد من النواب أن إدراج السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق قد يفتتح المجال لاستملاك أراض لإقامة مشاريع السكك دون تعويض، مطالبين بإعادة النظر في النص بما يضمن حماية حقوق المواطنين. وخلال النقاشات أكد النواب على أن استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض في حال إنشاء الطرق يأتي باعتبار أن الطرق تحقق منفعة عامة وترفع من قيمة الأراضي، إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للسكك الحديدية التي قد تؤثر سلبا في قيمة العقار وتقسيم الأراضي وتحد من إمكانية الوصول إليها، ما يستدعي معاملة مختلفة تراعي حقوق المالكين. من جانبه أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكام القانون سواء صدر فيها قرار استملاك أم لم يصدر، مؤكدا أنها ستخضع لأحكام القانون الساري وفقا لما ورد في المادة 28 من المشروع. بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عارف السعيدة أن اللجنة عملت على إدخال تعديلات تهدف إلى إزالة الغموض في بعض النصوص القانونية وتعزيز حماية حقوق الملكية، بما ينسجم مع برامج التحديث الإداري والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات النيابية خلال مناقشات المشروع. كما يتضمن مشروع القانون تعديلات تمنح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني وأصدار السجلات والسندات والوثائق الإلكترونية بما يمنحها حجية الوثائق الورقية، إضافة إلى تنظيم إجراءات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: هذا ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة 7، فيما تستكمل اللجنة الإدارية إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين واختارات بالهدم وأعمال تجريف وتوسع استعماري طالت أراضي المواطنين. إلى التفاصيل.
2: يتخذ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أشكالا متعددة بين العمليات العسكرية المكثفة في بعض المناطق وتصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في مناطق أخرى، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم في محافظة رام الله. وانتقالا إلى نابلس، خرب مستوطنون شبكة الكهرباء بعد قطع أعمدتها، في حين شهدت قرية دوم اقتحامات تخللتها محاولة إحراق منزل والاعتداء على سكانه. وفي الخليل هاجم مستوطنون منازل فلسطينيين وأحرقوا مركباتهم وكتبوا شعارات معادية. أما في جنين فقد اقتحم مستوطنون

0: توطنون سهل قرية عربونة شمال شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في الضفة الغربية، وأجبرت 3 فلسطينيين على هدم منازلهم في بيت لحم، وأخطرت بهدم منزل في نابلس بالتزامن مع اقتحامات واعتداءات نفذها مستوطنون في عدة محافظات. إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القطاع الصحي في الضفة يمر بالمرحلة الأخطر في تاريخه في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأشارت الوزارة إلى استمرار عمل الطواقم الصحية في الضفة الغربية رغم الاقتحامات الإسرائيلية وإعاقة حركة سيارات الإسعاف والأزمة المالية.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 18 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجروح في سلسلة غارات وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وإلى لبنان، حيث أصيب 5 عسكريين بجروح جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل أثناء مواكبة الأهالي في البلدة. وأكد الجيش اللبناني رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من الأراضي اللبنانية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد، مشددة على أن القنوات الدبلوماسية لا تزال متاحة لمعالجة القضايا العالقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران ما دامت هناك إمكانية للتوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية. إلى التفاصيل.
2: بعد تهديد بالتصعيد من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران بعد التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة. وقال ترامب إن إيران وعدة دول في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وقال ترامب إن إسرائيل منضمة في هذا الالتزام، فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن بلاده تضع أمنها على رأس أولوياتها وأنها مستعدة للتحرك عند الحاجة ولو من دون تنسيق أمريكي. وكانت إيران قد حذرت في وقت سابق من أي عمل متهور من جانب الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترد بشكل حاسم إذا ما نفذت القوات الأمريكية تهديدات الرئيس ترامب بشن هجمات جديدة على أهداف إيرانية. وقال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، مؤكدا أن طهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وأفادت شبكة CNN بأن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان عملوا بشكل عاجل وكثفوا اتصالاتهم في سبيل تجنب اندلاع تصعيد جديد. وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: قتل 8 أشخاص على الأقل في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق روسية عدة وفق مسؤولين روس، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 536 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة وشبه جزيرة القرم. وإلى مصر، حيث ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 38 كيلو مترا شمال مدينة السويس في مصر فجر اليوم، وشعر به سكان مصر وعدة دول مجاورة. وأكدت السلطات المصرية عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن مع مواصلة متابعة تداعيات الهزة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. هذا وحذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد الخطاب من التعرض لأشعة الشمس

0: مباشرة لفترات طويلة، كما دعا إلى تجنب أشعال النيران في المناطق الحرجية وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.
1: يوم الاثنين والثلاثة تظل درجات الحرارة أعلى معدلاتها، لكن راح نشوف أنه ممكن تنخفض إشي بسيط جدا، لكن راح تكون أعلى من المعدلات الطبيعية. ننبه المواطنين واللي طبيعة عملهم بتتطلب منهم يكونوا ضمن العمل خارج المباني وعمال الوطن، أنه ما بين فترة 12 والأربعة هاي يكونوا في أماكن الظل، حتى طبعا تجنبا للإجهاد الحراري أو لضربات الشمس. ننصح الأمهات والآباء أنه ينتبهوا بالنسبة لموضوع الأطفال، عدم تركهم بالمركبات المغلقة، لأنه درجة الحرارة داخل المركبة بتتضاعف عن اللي برا، فإذا كانت برا الحرارة 35 فبدك تعتبري تجاوزت 50-60 الحرارة داخل، وبالتالي هذا بنقص الأكسجين وبسبب اختناق.
0: في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك والعهل البحريني يشددان على رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يوافق على منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معانا التنموية حوافز ومزايا استثمارية. مجلس النواب يقر 5 مواد جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستشهاد 18 فلسطينيا في غزة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطي أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق، مستمعي الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. طبعا موجودين معكم بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسم صفحتنا البث المباشر من عمان، وأيضا موجودين معكم قريبين منكم عبر صفحتنا الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الأخرى إنستغرام وإكس ويوتيوب. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا بكل أحبائنا المستمعين الذين انضموا إلى الاستماع لحلقة هذا صباح الاثنين الموافق 3 من آب أغسطس للعام 2026.

اليوم هو 19 من صفر للعام الهجري 1448. أنا وقفت فجأة، مأمون بقول لي ليش وقفت، كنت بدي أتأكد منك من التقويم الهجري. صباح الخير لزملائي الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير. بالمناسبة مأمون، هذه

اللازمه اللي انا بستخدمها. انا دائما بحب اختار بعض الكلمات يعني هيك لها خصوصيه في برنامجنا، ليس كبرا، اللهم يا رب يعني ألا تجعل الكبر يتسلل إلى قلوبنا، ولكن في بعض الأحيان واحد يبحث عن كلمات تميز هذا العمل. كأن نقول إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق مثلا. فبقول يعني أحيي الزملاء الذين يخرجون البرنامج إلى حيز الأثير، ما سبقنا أحد إليه، نحن يعني هي made in البث المباشر، صنع في البث المباشر. فبدأت أستمع لناس يعني يحكوها في برامج وإذاعات أخرى. طبعا أنا مش زعلان يعني، بالعكس مبسوط إنه يعني كلمة هيك تصدر منه وتروح تمشي. يلا الله يجيب لي في الخير، سلامات للجميع. رح أقول لكم ليش. طبعا صباح الخير لزملاء الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير، صباح الخير لزملائي في غرفة المراقبة الرئيسة، تحياتي أكيد للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، وأيضا صباح الخيرات لتمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، لكم تحيات فريق التقديم ما طبيشات، معكم على الهواء صدام راتب المجاليه.

0: يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة وكل شيء جميل لكل أحبائنا المستمعين. ارحبوا، أهلا وسهلا فيكم. صباح إن شاء الله مليء بالخير وبالسلام وبالوئام وبالهدوء بالراحة النفسية بالمودة بالخير. معي على الهواء أيمن صبح من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير أخي أيمن.
1: صباح النور يا أهلا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الحال؟ كيف الحال يا سيدي؟
1: والله الحمد لله.
0: طمنا عنك وعن علومك.
1: والله بخير إن شاء الله، أنت والجميع إن شاء الله.
0: يا رب دائما وأبدا. سيدي، هل ما زالت تأثير الكتلة الحارة موجود في المملكة الأردنية الهاشمية؟
1: نعم موجود لكن بانخفاض قليل.
0: يعني امبارح كان 39.
1: نعم نعم امبارح سجلت تقريبا، لا امبارح سجلت في مطار عمان 38.
0: 38
1: نعم بالضبط. بالضبط 37.8 بالعشر الماكسيموم.
0: تمام.
1: لكن اليوم طبعا ان شاء الله في انخفاض طفيف على درجات الحراره، حوالي تقريبا درجه مئويه واحده، وراح يستمر ان شاء الله كما ذكرنا في نشرات السابقه. اعتبارا من يوم الاربعاء راح يكون في انخفاض يعني ملموس على درجات الحراره بحيث تعود الى مستوياتها مع نهايه الاسبوع. لكن اليوم يعني كما ذكرنا اليوم بتسجل حوالي 37 في عمان في الاجزاء الشرقيه، وصغرى اثناء الليل بتسجل حوالي 24، وهذا كان اصلا يعني مريح في الايام السابقه ويوم امس ليله امس، انه صح في ارتفاع درجات الحراره العظمى في النهار لكن درجات الحراره في الليل بتكون تقريبا يعني قريب معدل ولطيفه. المناطق غرب عمان ما بين 35 الى 22، مرتفعات الجبيل العاليه ما بين 31 الى 19، اجواء حاره وشديده الحر في الباديه راح تظل العظمى حوالي 42 والصغرى 22. الاغوار والعقبه اليوم ما بين 42 الى 43 درجه مئويه والصغرى حوالي 27 درجه مئويه. اليوم الرياح شمالية غربية محددة السرعة، مع في ساعات ما بعد الظهر راح تنشط على فترات، ممكن يكون في إثارة لبعض الغبار خاصة في مناطق البادية. غدا الثلاثاء ما في تغيير كبير على الأجواء.
0: لا خلاص خلينا بيوم، إحنا يوم بيوم نتواصل معكم. إذن اليوم هكذا هي حالة الطقس، ما زال في تأثير الكتلة الحارة لكن درجات الحرارة المسجلة أقل من يوم أمس، هيك ممكن نختصر الموضوع. يا سيدي الله يجيب الفيل خير، تحذيراتكم طبعا إرشاداتكم في مثل هذه الأجواء.
1: نعم أكيد نستمر بالتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الذروة في معظم المناطق، لكن خاصة في مناطق البادية، خاصة في مناطق غوار العقبة. أيضا تجنب ترك مخلفات النيران في الأماكن الحرجية والأماكن المفتوحة، وكذلك عدم ترك الأمور أو القابل للاشتعال.
0: أي مواد قابلة للإشتعال.

0: اشتعال فيها الكحول.
1: اشتعال فيها الكحول في داخل المركبات، كذلك عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.
0: الله يجيب الخير يا أستاذ أيمن،
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك ولكل زملائك في إدارة الأرصاد الجوية.
1: يا أهلا،
0: صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة، وشو كمان في إشي بتحبه نصب عليك فيه؟ أهلا وسهلا فيك يا حي الله. طيب الحمد لله على سلامتكم. ليش الحمد لله على سلامتكم؟ في على ما أعتقد الساعة الثالثة فجرا، على ما أعتقد الساعة الثالثة فجرا في زلزال، هو مش زلزال في اللغة العربية، زلزال بفتح الزين، زلزال ضرب على ما أعتقد أنه المركز كان السويس في مصر، ضرب القاهرة والمنصورة على ما أعتقد، وأيضا أعتقد أنه في عدد لا بأس به من الأردنيين حسوا في الهزة. طيب شو اللي بيميز هاي الهزة؟ الهزة كانت قوية، الهزة سجل على ما أعتقد على مقياس ريختر 5.5، 5.5 أو 5.7، مش متأكد، هلا بنتأكد أكثر. طبعا ما كانت هاي القوة عندنا بالأردن، لكن أعتقد في المركز في مصر سجلت. إن شاء الله يا ربي لأهلنا في مصر تكونوا سالمين، وما يكون هذا الزلزال في أي لا سمح الله أي أضرار، لا بالأرواح لا إصابات ولا حتى أضرار مادية، ويعدي على خير إن شاء الله يا رب. طبعا يمكن الساعات القادمة راح نشوف أخبار أخرى، راح نشوف فيديوهات توثق لحظة وقوع الزلزال في منطقة الشرق الأوسط. طيب بس الناس اليوم صارت تسأل، زي ما قلت لكم في ناس كثير أحسوا فيه، خاصة على ما أعتقد مناطق يا مأمون محافظات الجنوب، على ما أعتقد في العقبة بيقولوا إنهم شعروا في هذا الزلزال. اللي بسمعونا أحبائنا اللي قاعدين بيعلقوا، في منكم حدا شعر بهزة أرضية ولا لا؟ عموما ينضم إلينا على الهواء مباشرة البروفيسور الدكتور الأستاذ الدكتور نجيب أبو كركي، هذا العالم الأردني الكبير، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية ورئيس جامعة الحسين سابقا. صباح الخير بروفيسور.
2: يا صباح النور يا ميت.
0: أول إشي سلامات يا سيدي، أهلا ومرحبا بك.
2: والله سلامات، وخاصة سلامات للأحبة في مصر.
0: في يعني مصر على ما أعتقد، على ما أعتقد أنا دخلت على بعض صفحات إخواننا المصريين، يمكن الساعة الثالثة فجرا ثلاثة وشوية صار هذا الزلزال على ما أعتقد.
2: يعني هو الساعة الثالثة وأربعة وثلاثين ثانية.
0: ثالثة وأربعة وثلاثين ثانية. في ناس هون بالأردن كتبوا إنهم شعروا بهزة خفيفة طبعا، خاصة في مناطق الجنوب، خاصة في مدينة العقبة. نحكي أكثر عن هذا الزلزال، وطبعا أنا بحكي مع عالم أستاذ علم زلازل، هل في ربط بينه وبين الزلزال اللي صار أول أمس في جمهورية العراق الشقيقة برضو؟ هل إحنا أمام موجة زلازل ضمن التوقعات العلمية؟ بنفهم أكثر منك، تفضل. كنا أذان صاغية.
2: يعني هذا الزلزال اللي قدرت قوته ما بين 5.2 إلى 5.7 بالعشرة، ومن الطبيعي يكون في اختلافات في التقديرات، يعني لأنه بيعتمد الموضوع على ما هي المحطات اللي سجلته وما هي برضو الأوساط اللي مرت فيها الموجات الزلزالية.
0: نعم.
2: بهكذا حالات يعني يتوقع أن يتم الإحساس بالزلزال بشكل غير منتظم، ويعني لمئات الكيلومترات من نفس الموقع. يعني في احتمال أنه منطقة تكون بعيدة مئات الكيلومترات عنه ويتم الإحساس بها، كما وأنه في احتمال أن تكون مناطق على بعد 30-40 كيلومتر وما تحس فيه، لأنه الأوساط يعني تختلف. في بعض الأحيان يكون في كما صدات لهذه الموجات الزلزالية، إذا موضوع الإحساس هذا شيء طبيعي جداً في هذا النوع من الزلازل، اللي يمكن أن نصنفه بأنه يعني بالنسبة لمنطقتنا طبعا قوته لا بأس بها، يعني إذا تعدى الخمس درجات يمكن الإحساس به ضمن عشرات الكيلومترات بشكل مؤكد في المنطقة، لكنه أول شيء إلى حد ما متباعد، بيحصل على فترات زمنية متباعدة. هذا بطبيعة المنطقة اللي حصل فيها، والمنطقة اللي حصل فيها هي في الواقع يعني في بالقرب من مدينة السويس، على خليج السويس عمليا هو شمال من خليج السويس.
0: نعم.
2: لكن خليج السويس بالذات هو في الواقع عبارة عن أحد أفرع حدود الصفائح اللي موجودة في المنطقة، لكنه يكاد يكون من أضعفها.
0: تمام.
2: يعني أضعف منه الجزء الشمالي اللي

0: تغطي عمليا الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، لكن هو عمليا كما ذكرنا ضعيف نسبيا. 5.5 لنقل مثلا كقوة زلزال، يبدو وكأنه في تلك المنطقة بالذات هذا الحد الأعلى تقريبا للزلازل اللي عمليا
1: في المنطقة التي حدث بها أو مركز الزلزال.
0: نعم، اللي هي مركز الزلزال اللي هي منطقة السويس،
1: منطقة السويس في مصر.
0: وهذا الفرع، هذا الفرع يعني من حدود الصفائح الممتد من منطقة عمليا شرم الشيخ وحتى حدود البحر المتوسط شمالا.
1: تمام.
0: هذا كله يعني هو عبارة، يعني يقال انه عبارة عن اخدود مجهض، يعني الحركة عليه ضعيفة، سرعتها قليلة، لكن من وقت لآخر يعني كل عشرات السنين بيحصل
1: بسيط،
0: عليه زلازل
1: بس
0: منها.
1: بنقدر نيجي نقول انه هذا الماكسيمم تبع هاي المنطقة.
0: يعني طبعا مع التحفظ على انه برضو ظاهرة الزلازل غير منتظمة، يعني قد احنا بنتكلم عن ما نعرفه من رصد زلزالي لمدة 150 سنة، والزلزالية التاريخية لمدة 2000 سنة، واحيانا زلزالية ما قبل التاريخ ودراساتها اللي بتوصلنا الى عشرات الاف السنين. لكن عمليا الوضع التكتوني في هذه المنطقة يبدو وكأنه هذا هو بنسميه حقيقة بدقة علميا الزلزال المميز في المنطقة، اللي هو بتكرر أكثر شيء كزلزال محسوس به في تلك المنطقة. طبعا
1: تمام.
0: بفرق عن خليج العقبة مثلا، خليج العقبة شيء آخر، لأنه حصل فيه في سنة 95 مثلا زلزال قدرت قوته ما بين 6.2 إلى 7.3،
1: تمام.
0: اللي هو ب 22/11/1995، والحمد لله في الحالتين يعني الحالات هاي وحالة خليج العقبة لم تكن الخسائر
1: الحمد لله،
0: يعني كبيرة
1: اللهم لك الحمد.
0: في الأرواح على سبيل، لأن في الواقع متابع ما يحصل في مصر والتوزيعات هناك، يبدو
1: يعني
0: وكأنه
1: أمور مطمئنة إن شاء الله في مصر.
0: طبعا مطمئنة من حيث عدد الخسائر حتى الآن في هذا المجال، يعني
1: تمام
0: لا
1: تمام
0: أعلم إذا
1: مفهوم.
0: كان في شيء.
1: يعني الساعات القادمة طلعت الشمس وطلع النهار كما شوية
0: نعم.
1: ستتوالى الأخبار. طيب دكتور بروفيسور، أنا عندي سؤال غاية بالأهمية وأنا بحكي الآن بلغة الشارع، تحملنا على ضحالتنا في العلم، لكن ما أقصده الناس اليوم خايفة. أول امبارح سمعوا في العراق، اليوم سمعوا في مصر، ويجي التساؤل الآن أو راح تطلع الإشاعات وراح نشوفها على السوشيال ميديا، متوقع منها نغات، تعرف يوم يصير في حدث تكثر التوقعات في نفس سياق هذا الموضوع. تتذكر في فترة من الفترات كيف الناس هاجت وماجت وخافت، وبعض الناس كانوا في الليل ما يناموا وصار في خشية، وفي بعض الناس كانوا يناموا وحطوا صافرة معاهم بقول لك عشان إذا صار ردم أو هدم أنا أقدر أصفر، خشية أن تتكرر مثل هذا الشعور. هل اليوم هذا الإشي علمي؟ الخوف علمي ما أنه صار في المنطقة تقريبا المحيطة بنا، أصبح هناك في زلزالين خلال يومين أو ثلاثة أيام؟
0: لا لا حقيقة، يعني
1: ما
0: أول
1: في
0: العراق بعيد عن هذا، هي يعني إذا في علاقة بتكون ضعيفة جدا. وفي الواقع يعني هذيك المنطقة خليج العقبة كما ذكرنا في 95 صار في زلزال مهم، وفي شدوان اللي هي عمليا مقابل شرم الشيخ سنة 1969 صار زلزال أهم بكثير من هذا. طبعا كل هذا لم يتبعه شيء في العراق مثلا، والأشياء اللي بتحصل في العراق أيضا قبل بضع سنوات لم يتبعها شيء عندنا، فما فيش علاقة تبادلية.
1: ما فيش علاقة.
0: إضافة إلى أنه مسألة ظاهرة الزلازل هي غير منتظمة، بس إحنا بنعرف بشكل عام انه منطقتنا تقع ضمن النشاط الزلزالي متوسط التدمير في أسوأ الحالات، لا يمكن ان يقارن بما يحصل في تركيا. لو نظر المشاهدين او السامعين عفوا
1: المستمعين
0: الجمهور الكريم يعني الى خريطه الزلازل اللي حصلت في العالم، كل يوم لو بشوفها كامله بشوف انه في عندنا 50 زلزال في العالم من هذا النوع تقريبا، اقل شوي اكثر شوي، مرات استثنائيا بتكون اكثر بكثير. خريطه اليوم بالذات لو نظروا الى تركيا سيجدوا فيها يعني ما لا يقل عن 15 زلزال من النوع اللي يمكن في اماكنه يتم الاحساس به. طبعا هذا مرتبط، عدم الانتظام هذا مرتبط بنوع حدود الصفائح اللي موجوده. حدود الصفائح في منطقه السويس هي حدود تباعديه، يعني في تباعد ما بين الجهتين اللي هم الصفيحه الافريقيه وصفيحه سيناء فلسطين. هذا بيعطينا يعني تقريبا أضعف أنواع الزلازل وأقلها تكرارا مع الزمن. بيجي النوع الثاني اللي هو الصدع التحويلي الأردني برضو.

0: إلى حد ما معتدل. الأخطر منهم هو ما يحصل مثلا في تركيا، في إيران، في اليابان، في أطراف
1: في
0: المحيط
1: اليابان، في
0: الغربي.
1: اليابان يا بروفيسور بتخوف الأمور في
0: اليابان
1: اليابان.
0: هذا بالنسبة للخمسة هذا بيعتبروه
1: هذا
0: رعب.
1: عادي يعني هيك الصبح يقول لك والله حتى ما بيجيبوا سيرتهم يمكن
0: لا لا
1: بالأخبار.
0: أبدا أبدا، بعدين هذا يومي عندهم بالتأكيد يعني.
1: شيء طبيعي.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: بدنا رسالة منك في ختام هذا اللقاء للناس
0: الرسالة
1: اللي
0: هو
1: راح يخافوا وراح يبدأ اليوم وراح نشوفه، وانت اكيد انت متابع اكثر منا، يوم يصير مثل هيك احداث في المنطقة الناس بتصير تكرر اشاعات اقاويل خشية ديروا بالكم ديروا انا بدأت اشوف صفحة اردنية قبل قليل تحذر وتقول للناس ديروا بالكم من زلزال كبير ومن هذا الكلام. ما هي نصيحتك للناس اللي بسمعونا سيدي؟
0: طبعا هذا متعودين عليه، والنصيحة هو أنه يعني أرجو أن لا يضغط المواطنين أنفسهم بمتابعة هذا من جهات في الواقع، يعني تبحث عن الشهرة،
1: ترند،
0: تبحث عن الترند إلى آخره. هذا ثبت يعني كم احنا نحن كل 6 أشهر بيطلع لنا ترند هيك أنه
1: صحيح
0: بالذات،
1: صحيح.
0: وهذا أحيانا إشاعات بتكون مقصودة هذا الكلام، لأنه إثارة الرعب، إثارة القلق، هذا بيسبب خسائر ربما أحيانا غير مرئية لكنها أكثر من خسائر الزلازل نفسها، ضغط سكري،
1: في ناس مستفيدة. صحيح
0: وأشياء من
1: صحيح
0: هذا
1: النوع. صحيح
0: يعني عدم الالتفات إلى الإشاعات بشكل عام، وتأكدوا تماما أن الموضوع أول شيء هو بيد الله عز وجل،
1: ونعم
0: يحصل إن كان مفروض يحصل، لكن منطقتنا بأكد على هذا، وهذا نتيجة يعني العلم الزلازل بالذات يوصل إلى مراحل ممتازة بتحديد المناطق اللي يعني شو قدرتها. ما وصلنا إلى درجة يتحدد التنبؤ بالزلازل مثلا، قال لهم أنه بكرة بده يصير زلزال، ليتأكدوا. خليني أقول هاي الجملة اللي بقى هي في الواقع مني من 20 سنة، بقول ما يلي: لا يوجد في العالم أي خبرة زلزالية، أي خبير يستطيع أن يضمن أن زلزالا لن يحصل على طبع خلال 5 دقائق القادمة، كما وأنه نفس هذا الخبير لا يمكن أن يضمن بأنه سيحصل زلزال على نفس هذا السطع خلال 50 سنة القادمة. فبالتالي الموضوع إذا ما وجدوا
1: ولا سويدي ولا النرويجي ولا غيره ولا كل هذول
0: أبداً
1: الناس،
0: هذا في الواقع ثابت. إنما من يريد أن يخدع نفسه بمساعدة أحيانا بعض وسائل الإعلام الضعيفة أيضا،
1: صحيح
0: هذا هو حر منه، لكن في الواقع إحنا
1: شكرا شكرا
0: أوكي لما نتابع ذلك كل 3 أيام بيطلع لنا تنبؤ.
1: صحيح
0: كله
1: كلامك سليم، كلامك سليم. أنا بدي أشكر بروفيسور الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية، رئيس جامعة الحسين بن طلال سابقا، ومبسوط أن سمعنا صوتك يا سيدي. شكرا جزيلا لك، صباحك ورد وياسمين. شكرا لتعاونك معك، بس تواصلنا معك مباشرة رحبت وقلت لنا طبعا حياكم الله. شكرا جزيلا لك دكتور، والله يسعد صباحك.
0: يا ميت هلا بكم، الحمد لله على النتائج اللطيفة اللي حصلت،
1: اللهم لك الحمد.

طيب بناء على هذا الكلام بدي أحكي لإخواننا المصريين اللي موجودين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا بعرف أنه في عدد كبير بسمعونا وبتابعونا، نطمنهم إن شاء الله إنها خفيفة لطيفة في مصر العربية الحبيبة، ونتمنى السلامة لأهلنا في مصر، مصر العروبة الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، إخواننا وأحبائنا وأعزائنا وقرايبنا في مصر. ألف سلام عليكم، ما تشوفوا شر، وإن شاء الله زي ما بقول الأردنيين تنذكر وما تنعاد. الله عليك يا أستاذ، قال هاي بقولوا شو اسمها، مصريين بجننوا، قال بقولوا هاي اسمها شيرين آياليل، جننوا البصارة، قال هاي شيرين آياليل. الله يسامحها شيرين، تغير. يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق لكل الأحبة اللي بسمعونا، يا حي الله فيكم. خلينا أشوف عبر صفحاتنا الناس شو بكتب. بالمناسبة مبارح الباقورة أكثر منطقة سجلت درجة حرارة أستاذ مامون على

ما أعتقد. خليني أتأكد بالله من درجة الحرارة، بلاش أحكي لكم رقم هيك علاوي. الباكورة سجلت 44 فارزة 7، 44.7 مبارح سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة. يا رب خير إن شاء الله، كله خير. خلينا نروح لصفحتنا ونقول صباح الخير لأهل الخير أحبائنا متابعي برنامج البث المباشر من عمان.

صباح الخيرات. خلينا نبدأ في أم مراد. مين اللي قال لي في لواء الطيبة شعره في بالزلزال؟ طلال أسعد المحاميد، صباح الخير يا طلال. ومحمد العودات بقول اللهم احفظ جندنا، اللهم احفظ بلدنا. يا كوكب المعايطة، صباح الورود يا ستي، أهلا وسهلا فيك. ويسبر هارت أبو شاكر الخلايلة بقول صباح الخير يا وطني الحبيب. صديقتنا العزيزة على قلوبنا إيمان أبو ليلى بتقولنا صباح الخير. وأخونا جهاد الكسواني بقول كل شيء بوقته حلو، شو قصدك؟ صباح الخيرات يا جهاد. ميسر جمال عطلة بتقول الله يحمي بلادنا، صباح الخير. أم عصام سحر السيتية، صباحكم نفحات إيمانية وخيرات يا ستي، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا في آدم. أبو يونس، أبو يونس بقولنا أنا من عرب 48، صباح الخير ونعم ونعم، حياك الله. رجاء صبحي سنقرط، أهلا ومرحبا بك يا رجاء. وسامر أبو تايه، صباح الخير يا سامر. على ما أعتقد أهلنا سامر أبو تايه بده يكون من الجفر، هنا بالحسينية شفت منهم رسائل انه شعروا بالهزة الارضية. حسينية فيها يا طبعا اهلنا واخواننا الحويطات، بس مش ابو تايه، فيها الجازي، فيها الجازي، اهلنا الجازي وديابات على ما اعتقد. ابراهيم لنسور، صباح السرور. حلوة هاي ابراهيم لنسور، صباح السرور. محمد فريد العمري وأخونا الحبيب وصديقنا وأستاذنا الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية بصبح علينا محمود أبو حشيش. سهام مرديني، صباح الخير يا سهام، شلونك؟ كيف حالك؟ صبح الصبيحات ونضال السردي ونعم فيك. إبراهيم اللصاص، من صباح الخير يا عزيزي. طارق قدوم وعطوة المغيربي، صباح النور. الحبيب والصديق والعزيز خالد لقضاء، صباح الخير أيها الإنسان المحترم والصديق الغالي. أم ياسر نعيمات، تيسير سميرات، عمر الطورة، صباح الخير. محمد الشرمان، صباح النور. وأبو خالد الشوبكي، يا حي الله في دلال المدادحة. رزق التلاوي أبو محمد، صباح النور يا أستاذ رزق، شكرا لكلامك الطيب. والله يا أخي شهادة أعتز بها، ما حييت وأضعها على صدري، شكرا يا عزيزي. وإحنا إن شاء الله يا رب نظن دائما وأبدا نقدم شيء يرقى لذائقتكم المحترمة. ترى هي القصة أمانة، إنك تقدم لناس محترمين، ناس مقدرين، ناس مثقفين، ناس واعيين، فالواحد بحضر نفسه، لأنه مش مزح أنك أن تخاطب الأردنيين. بالمناسبة صعب مخاطبة الأردنيين لأنهم ناس للأمان والله، يعني ليس يعني نفاقا أو زورا أو بهتانا، لا لا لا، الأردنيون مثقفون، الأردنيون واعون، الأردنيون لا تنطلي عليهم أي قصة، الأردنيون لماحون يعني، وعندهم فطنة بدو وزي ما بيقولوا بس بفهموها على الطاير. فحينما تخاطب هذه الفئة فبدك تكون دقيق، بدك تكون قاري، بدك تكون جهز نفسك، بدك تكون تتقي الله فيما تقول، بدك تكون أمين، بدك تكون مهني. فيا رب يا رب يا رب يا رب إن نبقى نقدم شيء يرقى لذائقتكم المحترمة. ساعدونا، أنتوا بتساعدونا.

السيدة الفاضلة هلا أبو الرب صباح النور. أي رزق بقولنا فيلر صيف شعرت فيها. عبد الهادي مساد بقول اليوم بالأغوار الشمالية نار الله الموقدة. أجر أجر وعافية. صباح الخير عبد الباسط الفراية، شلونك يا سيدي؟ كيف أمورك؟ طمنا عنك. لا يا جهاد، دائما بنفهمك صح وانت عزيز ومقدر بالنسبة لينا. عبد الله سلامة صدام الشرع، صباح الخير. زيد لطعيمات، صباح الخير يا صديقي، اهلا ومرحبا بك يا حي الله. طارق علي صباح النور. غازي الشيحان شعر بالهزة وهو بنعور، بعدين طلعت رجل التخت مكسور. يا أخي يا الله. طايل الحديد. رمزي ظاهر صباح الخير من أرض المملكة العربية السعودية من الدمام بتواصل معنا. أم دحام صباح الخير، ويونس خليل سعيديين أهلا وسهلا فيك. لؤي الكفارنة ومأمون العمري أبو مجاهد تحياتي لك. باجت العبويني صديقنا الحبيب والعزيز. يا نجاح العظماء صباح الخير، وهي الأستاذ مأمون لبى طلبك ووضع أغنية العمليات الخاصة. بقول والله يا أخي ما والله مأمون مش سهل يلتقط يا أخي والله يا هذا الرجل. أنا بس أشوفه لابس قميص كروهات بحط إيدي على صدري. خلص بكون جاي ومش سهل يومها.

طيب صارت الساعة 8:31 دقيقة، خلينا نحكي لكم أهم العناوين الإخبارية وشو رأيكم نبدأ بتحليلنا الصحفي. أحبائي الموجودين على الصفحة، والله لا أرجع لكم، راح يكون معنا اليوم متسع شوية وقت راح نرجع لكم فيه. الحكومة الأردنية تخفض أسعار أراضي مدينة الروضة الصناعية في معان 50% وتمنح المستثمرين حوافز جديدة. هذا القرار مبارح لمجلس الوزراء، مبارح الأحد، اتخذ في منح مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية حوافز ومزايا استثمارية أسوى بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، بهدف تحفيز الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة. واني في إشي يعني بسموه توزيع مكتسبات التنمية، اسمه توزيع مكتسبات التنمية. شو يعني هذا المصطلح؟ يعني مش تتركز كل المشاريع بالمركز، مش كل المشاريع عندك بعمان. وللأمانة واحد يحكي يا شباب، يقول خلال السنوات الماضية كان هذا الإشي موجود، نشوف كل شيء بروح عمان وحوالين عمان، بحكم طبعا بحكم العاصمة، بحكم يعني سلاسة الوصول إليها، مواصلات مؤمنة، أيدي عاملة متوفرة، تعرف الناس تذهب إلى هذه المزايا. لكن للأمان إحنا شايفين أنها جيد ممتاز، يحفز الأطراف، يحفز المحافظات، يوزع المكتسبات، هاي اسمها مكتسبات التنمية، بوزعها هنا مدينة صناعية، هون مصنع، هون مشروع كبير، هون مشروع سياحي عظيم، وهيك بتتوزع، وهيك حتى يعني على أثر البعيد إلى فوائد عظيمة وكبيرة وكثيرة. خلي ورانا أغاني عادي، مش مشكلة، أغاني وطنية. هذا يعني إلها معنى كثير عميق يا أستاذ مأمون. أول إشي بتمنع الهجرة، إحنا دائما بنشوف الناس بيطلعوا بتركوا المناطق بروحوا لعمان. رح نشوف في شهر 11 نتائج التعداد السكاني، رح نشوفوا إنه من الآن بخبركم، رح تتركز عدد السكان وين؟ بالعاصمة عمان والمدن الكبيرة اللي فيها نشاط تجاري واقتصادي كبير مثل إربد ومثل الزرق. رح تشوفوا مش النص، رح تشوفوا أكثر من النص، رح يمكن تشوفوا لذا 70% من عدد السكان ساكنين في هاي المحافظات والباقي موزعين على باقي محافظات المملكة. لا، احنا بدنا نغير هذه النسب. كيف بنغيرها؟ بتوزيع مكتسبات التنمية. واليوم هذا الحكومة بتشتغل على هذا المشروع بطريقة جيدة. كان مدينة صناعية في الكرك منحت حوافز، مدينة صناعية بالطفيلة منحت حوافز، اليوم في معان مدينة الروضة بنمنحها حوافز حتى نجذب الاستثمار إليها، يصير فيها عمل، يصير فيها إنجاز، يصير فيها مشاريع أخرى، وهكذا هكذا تدور.

عجلة الاقتصاد في كافة مناطق المملكة الحبيبة. على سبيل المثال شفتوا تلفريك عجلون قديش جذب استثمارات، ليس فقط حتى المشروع، اللي فتح مطعم، اللي فتح كوفي شوب، اللي فتح أي فتح في جنب لأنها صارت منطقة جاذبة. وأنا أعتقد أنه السنوات القادمة راح نشوف هذه المنطقة تضج بالمشاريع. سببها أنك أنت استقدمت مشروع كبير، تلفريك عجلون على سبيل المثال. وهكذا هذا هو المطلوب. شكرا للحكومة على هذا الدور الذي تمارسه. بارح مهرجان جرش دورة 40 انتهت على خير، انتهت فعالياته. إذن مبارح مهرجان جرش اختتم فعاليات دورته 40، ونتمنى النجاح الدائم لهذا المهرجان اللي أصبح يعني والله حتى له رقم ليس فقط على صعيد المنطقة، هذا المهرجان مهرجان عالمي شهير. نتمنى سنة بعد سنة نتطور فيه أكثر وأكثر ويصبح أهم مهرجان أو من أهم مهرجانات العالم. تمديد الخصم على مخالفات المرورية المستحقة قبل 27 أذار. مجلس الوزراء امبارح برضو في جلسته اللي عقدها رئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وافق على تمديد الخصم التشجيعي على قيمة المخالفات المرورية والمستحقة على المخالفين قبل تاريخ 27/3/2026، وذلك بمنح المخالف خصما بنسبة 30% يستفيدوا من هذا الخصم إخواني من إجمالي قيمة المخالفات شريط السداد كامل المبلغ المستحق خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. روح للأخبار العالمية شوي. ترامب بعد ما تحدث عن ليلة وعن ضربة بدأ يتحدث عن اتفاق بشأن مضيق هرمز وآخر لنزع السلاح النووي. إيران بتقول والله الوسطاء فعلا يسعون لشيء من هذا القبيل، إن شاء الله الأيام القادمة يتوج هذا الأمر وننتهي من هذا الأمر برمته وأن لا نبقى نعيش في هذه الحالة من الارتباك. اليوم ضربة، لا راقت الأمور، بكرة ضربة، وهكذا. الله يجيب لي في الخير، يحفظ وطننا العزيز، يحفظ فلسطين. فلسطين فيها تصعيد على صعيد الضفة الغربية، وهذا الملف تتابعه الأردن متابعة حثيثة، وبنشوف يوميا في حراك دبلوماسي كبير يقوده جلالة الملك سمو ولي العهد أيضا في هذا السياق وفي هذا المجال، والدبلوماسية الأردنية، وبنشوف معالي وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في جهد كبير يوميا، يمكن في 50-60% من نشاطاته متعلقة بمتابعة هذا الشأن وإيصال فكرة الأردن وموقف الأردن تجاه ما يجري بشكل مستمر في الضفة الغربية. هذه أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية. أيضا من الأخبار، مستقلة الانتخاب راجعوا أنظمة الأحزاب يسموها المراجعة الشاملة، وبرضو إدارة الأزمات امبارح أعلنوا أنهم استكملوا اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني. هذولا الموضوعين راح نحكي فيهم بسرعة، خليكم معانا على الهواء. ابتدأ التحليل الصحفي في برنامج البث المباشر من عمان. يلا.

0: جوك يا ناصر كريم ومحمد الكوفحي. سليمان البلوي صباح الخير من مادبة الحبيبة. أبو حازم الدبايب عراسنا يا سيدي صباح النور. إبراهيم الحجاية. محمد فريحات كل الحب والاحترام لك يا عزيزي، أهلا وسهلا في محمد. رائدة بريزات صباح الخير أختي رائدة، شلونك كيف حالك؟ ساري الشراب صباح النور. مهندس محمد بركات العمري كل الحب والاحترام لك، بعض ما عندكم يا مهندس، شكرا جزيلا لك. ينضم إلي على الهواء أو ينضم إلينا، مش إلي أنا بمعيته إحنا بمعية أخونا الأستاذ أحمد أبو زيد أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب. صباح الخيرات يا سيدي.
1: صباح الخير أخي صدام، صباح الخير للجميع أخو المستمعين.
0: يعني إن شاء الله ما نكون
1: إحنا كنا بمعية الإذاعة.
0: الله يطول عمرك يا أخي، يعني غلبتني في الحديث، وحينما يبدأ الحوار أن الضيف يغلب المذيع فأعرف أن المذيع سيضيع في كاف تفاصيل هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك سيدي، أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. وشكرا للجهود التي تبذلها لهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يظن بعض الناس يظن أنه يعني والله عملها لهيئة قبل الانتخابات مثلا النيابية بيبدأ قبل شهر فترة وبيشتغلوا بعدين بقعدوا الشباب خلاص ما في الشغل. لا، يعني إحنا جدا مهم يفهموا ويعرفوا، ودائما بنحب نبقى على تواصل معكم كي يعلموا مدى المسؤولية التي تتحملوها، وخاصة يعني بموجب التعديلات الأخيرة أضيفت إليكم مهام وأنيطت إليكم مهام ومتابعة، وخاصة فيما يتعلق في ملف الأحزاب. عشان أكون دقيق، أنتم مش مسؤولين عن الأداء اللي موجود داخل الأحزاب، وهي نقطة برضو الناس برات بس بدها يعني تنتقد أداء حزب، بقول لك يا أخي الحق على الهيئة المستقلة. بنقولهم يا أخواني الهيئة المستقلة لا علاقة لها، هي معنية بتنظيم الدور الإداري، ضمان عدم وقوع مخالفات، توفيق الأوضاع، تصويبها، هذا الجهد الذي تبذله بشكلها الإداري الهيكلي لهذا الأحزاب. ولكن ماهية العمل الحزبي، مواقف الأحزاب، نشاط العمل الحزبي، هذا أمر طبعا الهيئة المستقلة لا تتدخل به، وهذا شيء محمود لأنه هذا فعلا يمنح استقلالية للأحزاب في ممارسة عملها. إذا تدخل الهيئة بالشكل بالأمور الفنية بالشكل هيكلي بالإداري، ضمان أن يسير العمل الحزبي بشكل مستقل دون أي مشاكل أو دون أي مخالفات، وجب التنويه والتوضيح في بداية هذا اللقاء، فلا تحمل هيئة المستقلة لانتخاب أكثر مما تتحمله أو وفق يعني سلطاتها. اليوم قبل فترة كان في إعلان أنه الأحزاب عليها أن تصوب بعض أو توفق بعض أوضاعها، الأحزاب على ما يبدو استجابت وفقت أوضاعها، انتقلتم إلى مرحلة تالية هي المراجعة الشاملة بعد تصويب الأوضاع. اليوم دخلنا في مرحلة بدأت الأحزاب تعقد مؤتمرها السنوي العام، بنفهم أكثر، خبرنا أكثر للناس اللي بيسمعونا بده يشوف وين العمل الحزبي وصل على صعيد يعني التهيئة والتوطئة له أن يمارس دوره الحقيقة. فكلنا آذان صاغية لك وآسف للإطالة، ولكن كان لابد من الإشارة لأحبائي المستمعين. تفضل أخي أحمد.
1: نعم أخي صدام، وأشكرك للتوضيح والتنويه بالبداية. نعم هو دور
0: بدي أعدل قصة، إحنا بمعية الإذاعة وتخلينا نحكي كلمتين كويسة.
1: مرة أخرى لا طبعا أكيد كلنا نفتخر بأننا بمعية الإذاعة.
0: الله يخليك سيدي، الله يخليك.
1: مرة أخرى أشكرك على هذا التنويه. نعم دور الهيئة هو دور تطبيق لأحكام القانون.
0: نعم.
1: مراقبة مدى التزام الأحزاب بأنظمتها الأساسية وبأحكام قانون الأحزاب السياسية. الهيئة لا تتدخل لا بأهداف الحزب ولا بنشاطاته ولا بعمل الداخل الذي يقوم فيه، وهي المساحة الخاصة في الحزب والتي تميز الحزب عن آخر بناء على أداء ومهامه ونشاطاته التي يقدمها للناخب بالدرجة الأولى، وهو يعني الحزب صاحب المغنم بالدرجة الأولى الذي يستطيع إذا كسب ثقة المواطن بالنهاية أن يتمايز حزب عن حزب آخر من خلال عمله وأدائه. أما دور الهيئة فهو يلتزم بالتأكد من التزام الأحزاب بأحكام القانون. نعم أخي صدام، فترة صدور قانون الأحزاب رقم 7 سنة 2022 كان في مطلع أيار 2022، فطلب من الأحزاب السياسية توفيق أوضاعها في ذلك الوقت وفقا لأحكام قانون الأحزاب الجديد من حيث الأعداد وعقد المؤتمرات وتوافر نسبة المرأة والشباب وما إلى ذلك. انتهت هذه المرحلة في شهر أيار أيضا في عام 2023. الوقت المتبقي كان هو التحضير هذه الأحزاب للانتخابات النيابية. ما بعد الانتخابات النيابية والتي جرت في شهر 9/2024، مباشرة أجرت الهيئة بشهر 11 أول اجتماع مع الأحزاب السياسية، وذلك من أجل مراجعة الأنظمة الأساسية وفق معايير الحاكمية الرشيدة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن نتأكد من أن الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية تتوافر فيها المعايير التي تضمن مأسسة العمل الداخلي، تضمن توافر هياكل تنظيمية واضحة ومنتخبة بشكل دوري، تضمن توافر صلاحيات محددة وعدم تداخل هذه الصلاحيات ما بين هيكل وآخر داخل الحزب، تضمن وجود إدارة مالية حصيفة للموارد المالية للأحزاب، تضمن وجود جهة معنية بالبت بالنزاعات وفض النزاعات الداخلية التي تطرأ وتحدث داخل الحزب. هذه هي بالمجمل المعايير المطلوب منها، والتأكد من أهداف الحزب وغاياته لا تتعارض مع أحكام الدستور الأردني. هذه المرحلة بالتشارك مع جميع الأحزاب السياسية، والتي انطلقت مباشرة، يعني نتحدث إحنا

0: انتخابات النيابية جرت في شهر 11/9/2024
1: مباشرة بعدها صار الاجتماع
0: إعلان النتائج انتهاء فترة الطعون على النتائج التي أخذت شهر بالمدد القانوني.
1: صحيح.
0: مباشرة تمت إجراء هذه المراجعة.
1: صحيح.
0: مع جميع الأحزاب السياسية. للأمانة جميع الأحزاب السياسية التزمت بتعديل أنظمتها الأساسية وفقا لأحكام هذه المعايير. طبعا هذا التعديل نتحدث عن معيار بمعنى آخر، لا نتحدث عن الشكل أو المسمى أو الكيفية أو الصلاحية، وإنما نتحدث عن وجود معيار، بمعنى يجب أن يكون لكل حزب على سبيل المثال قيادة تنفيذية. بعض الأحزاب يسميها مكتب سياسي، أمانة عامة، مكتب تنفيذي. أعداد هذه القيادة مختلفة من حزب لآخر بحسب حجم الحزب، ولكن أنا ما هو مطلوب ضمن هذا المعيار؟ توافر قيادة تنفيذية منتخبة داخل هذا الحزب. آلية الانتخاب متروكة للحزب، عددها ومدتها متروكة للحزب، ولكن نظما بوجود هذا الهيكل التنظيمي، نظما بوجود هياكل تنظيمية منتخبة بشكل دوري. هذه المرحلة انتهت، جميع الأحزاب التزمت بتعديل أنظمتها الأساسية، وهذا كان يتطلب مرور هذه الأنظمة لهياكل التنظيمية للحزب، الهيئات العامة، التصويت على إقرارها وتعديلها. ومن ثم انتقلت هذه الأحزاب اليوم كجزء من انطلاقة جديدة لها ما بعد توفر هذه الهياكل التنظيمية إلى عقد مؤتمرات إما عامة دورية أو مؤتمرات
1: بشكل دوري. أخي أحمد، الآن المؤتمرات راح تكون هاي؟
0: نعم بالتأكيد. القانون ألزم
1: يعني هو مؤتمر سنوي، هو هذا سنوي، دوري سنوي، ولا يحق لها أن تختار المدة لكن ضمان أن يكون دوريا؟
0: لا، القانون حدد بأن هناك يجب على الحزب أن يلتزم بعقد مؤتمر دوري مرة واحدة على الأقل كل 4 سنوات.
1: تمام.
0: فبالتالي أعطى حد وسقف للأحزاب السياسية وترك الخيار للحزب. بعض الأحزاب
1: بدأت الأحزاب بعقد هذه المؤتمرات أخي.
0: نعم.
1: أحمد،
0: نعم، يعني ابتداء حزب الإصلاح، حزب الميثاق، حزب مبادرة، حزب النهضة والعمال، والجدول الزمني يعني واضح بالنسبة لدينا لهذه الأحزاب السياسية، بعضها ضمن نهاية العام أو مع بداية العام القادم، وبعضها في الأشهر القريبة القادمة.
1: هل يتم إختار الهيئة المستقلة بالنية والموعد والأعداد، ويعني بتم أخباركم قبل الحين بموعد المؤتمر وتفاصيله؟
0: بالتأكيد طبعا. تمام. اليوم دور الهيئة اللي هي جزء من دورها اللي هو متابعة شؤون الأحزاب السياسية هو التأكد من أن هذه الأحزاب تعقد مؤتمراتها وفق أنظمتها الأساسية. اليوم النظام الأساسي،
1: أرجع وأوضح، أنتم يعني بتتأكدوا أنه هذا المؤتمر عقد مؤتمر، لكن ما هي تفاصيل العمل الداخلي، الرسالة، ماذا يقال، نشاط الحزب، من عدم نشاطه في العمل الحزبي، هذا أمر مساحة خاصة للحزب، وهو أساسا هذا ضمان للاستقلالية والشفافية والديمقراطية، خاصة أننا نتعامل مع أحزاب. اليوم ما عندنا أحزاب مخالفة، اليوم أمورنا تمام، الأحزاب ماشية كلها صوبت وفقت أوضاعها، والطلبات اللي طلبتوها من الأحزاب تم تنفيذها بالكامل أخي أحمد؟
0: نعم، يعني هاي المعايير عكست بالكامل على الأنظمة الأساسية للأحزاب، أقرت هذه الأنظمة الأساسية، وانتقلنا إلى مرحلة ثانية، وهي أن هذه الأحزاب اليوم كجزء من مأسسة العمل الداخلي للأحزاب، جزء من تحقيق الديمقراطية الداخلية للأحزاب، ذهبت لإجراء عقد مؤتمراتها وانتخاب هياكلها وقياداتها الجديدة. فيما يتعلق بالمخالفات، المخالفات لا تقتصر فقط على موضوع النظام الأساسي أو موضوع إقرار أو عقد المؤتمر، هنالك أشكال.
1: أنا آسف، توصيف لكلمة مخالفات مش دقيق، كان قصدي أنها صوبت جميعها أوضاعها. المخالفات تحدث كل يوم، ما نضمنش.
0: نعم.
1: قصدي أنها وفقت أوضاعها جميعها وصوبت وفق المعايير اللي أنت طلبتوها منهم.
0: نعم.
1: كلها التزمت بهذا الأمر.
0: بالتأكيد.
1: هذا ما قصدت
0: بالمعايير، التزمت. نعم صحيح.
1: إلا أن المخالفات يمكن تحدث الآن في هاي اللحظة، لأن بحكي معك فيها
0: يعني
1: تجري.
0: اليوم في عندنا أحزاب عندها مخالفات مالية، مخالفات
1: صحيح.
0: فيما يتعلق بميزانيتها السنوية.
1: صحيح.
0: وهي يتم إشعارها ويطلب لها تصويب هذه المخالفة، فإذا لم تلتزم بتصويب هذه المخالفة يتم إحالتها للقضاء للنظر فيها والبت فيها من خلال القضاء.
1: طيب، أنجزتم المهمة الأصعب أنتم بالنسبة لكم كسجل الأحزاب، يعني المرحلة طلب وفق معايير لتصويب الأوضاع، المراجعة، انتهيتم من الحصة الأصعب، ولا ما زال هناك في مراحل جدا مهمة بالنسبة لكم أنتم كعملكم في الهيئة المستقلة للانتخاب؟
0: يعني أخي صدام، اليوم الهيئة لها يعني مهمتين رئيسيتين، مهمة الانتخابات ومهمة الجديدة التي أنيطت بها، وهي متابعة تأسيس الأحزاب

0: متابعة شؤونها. اليوم مهمة الانتخابات وهي أيضا ترتبط بشكل مباشر بالأحزاب السياسية، هنالك اليوم كما تعلم أخي صدام أن قانون الانتخاب جاء متكامل وصدر من ذات المشكاة التي صدر منها قانون الأحزاب، بحيث أن هنالك مقاعد مخصصة للأحزاب السياسية التي حكمت شروط لترشحها وشروط لتمويلها بناء على نتائجها بالانتخابات. فبالتالي عمل الهيئة تقريبا، نحن نتحدث عن عمل يوميا، هنالك عمل دائم للهيئة. اليوم الهيئة لديها انتخابات نيابية، انتخابات الإدارة المحلية، وأضيفت لها انتخابات غرف الصناعة والتجارة،
1: صحيح.
0: وهي على عملية التحضير والإعداد لها الآن، بالإضافة لمتابعة شؤون.
1: أخي أحمد، أنا دقيق في سؤالي فيما يتعلق بالشق تبع الأحزاب، أنهيتم المهمة الأصعب؟
0: نعم بالتأكيد. يعني
1: يعني لو وصفنا أنه هذا العمل من 100، أنتوا وين وصلتوا في عملكم وأدائكم كسجل الأحزاب مع الأحزاب فيما يتعلق
0: فيه؟ شوف أخي صدام، بوضوح عملية مراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية هي مرحلة كانت صعبة جدا. نسعد بأننا أنجزناها وأتمناها، لأنها تعادل مرحلة توفيق الأوضاع السابقة، لأنه طلب منها دراسة جميع الأنظمة الأساسية للأحزاب، التأكد من أنه هذه الأنظمة منسجمة، تزويدهم بالملاحظات عكس هذه الملاحظات، تعديلها، ثم الذهاب لإقرارها بصيغة نهائية. هذه المرحلة أنجزت بالكامل، العمل لا يتوقف ما بعد هذا الأمر، هنالك عملية تطوير دائم ومستمر. هنالك اليوم في لدينا مشروع طموح بأتمتة العمل بشكل إلكتروني بالكامل مع الأحزاب السياسية من حيث المخاطبات والإشعارات وجميع المتابعات، بحيث تنتقل بشكل إلكتروني ما بين سجل الأحزاب السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر أخي أحمد أبو زيد، أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، على هذه الإطلالة، وبتمنى دائما وأبدا نظن هالنافذة مفتوحة، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نظن نتواصل معاكم، تخبرونا بكل جديد خاصة بمتابعاتكم اليومية للعمل الحزبي، وأعتقد أنه هاي إن شاء الله نمأسس لهاي العلاقة الإعلامية الجيدة، نظلوا أخواننا المستمعين عارفين كيف الهيئة تتابع وتراقب أداء الأحزاب من ناحية إدارية. أخي أحمد شكرا جزيلا لك يا سيدي، صباحك ورد وياسمين، أهلا وسهلا، يا حياك الله. حوطناها حوطناها سيدناها كللناها. أحبائي وأعزائي، امبارح الرسائل التحذيرية التجريبية انتهت مرحلة التجريبية لها، وكنا جاتنا على تليفوناتنا الرسالة التحذيرية، وكانت قد أعلن مركز الأمن وإدارة الأزمات عن بث هذه الرسائل لضمان أو يعني تدارس أو للبحث، يعني تتأكد من ضمان سلامة هذا النظام. طيب خلصت المرحلة التجريبية امبارح، اليوم الخطوة التالية، اليوم ناس بيسألوا هل راح يصير معتمدة هاي الرسائل؟ طيب ماذا عن صافرات الأنذار؟ راح تظلها تدوي مرافقة لها في أي شيء جديد؟ ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير وحدة رئيس وحدة الاستجابة الإعلامية في مركز الأمن وإدارة الأزمات، الدكتور العزيز على القلب الدكتور أحمد خالد إنعيمات. أنا أطلت عليه، بدنا نأخذ منه 5 دقائق لأنه عنده موعد هام الساعة 9. صباح الخير يا دكتور أحمد.
2: صباح الخير صديقي الكريم، صباح الخير لمستمعيكم الكرام.
1: الله يحفظك، الله يخليك. امبارح الله يعطيكم ألف عافية، تم اختبار أو تجريب هذا النظام الرسائل التحذيرية. طيب إحنا اليوم لا سمح الله إن شاء الله ما نحتاج إلها نهائيا، أو نحتاجها بشيء جميل يعني، بس أظن الرسائل التحذيرية إلها هدف أو عمل محدد. إذا بدنا نستخدمها كيف راح يكون شكلها؟ راح يجي فيها تفاصيل، راح يجي فيها إرشادات، هل في مرحلة التقييم قالت إنه كان أداءها ممتاز؟ وين وصلنا في هذا الملف؟ تفضل سيدي.
2: شكرا أخي صدام. حقيقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات استكمل يوم أمس الحزمة التجريبية لنظام الرسائل التحذيرية الوطني اللي أعلن عنه أنه بدأ في 27 من تموز وانتهى في 2 آب.
1: نعم.
2: حقيقة المركز وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات المرخصة اللي نشكرها على مساهمتها الوطنية في هذا الإطار، أنهت التجارب. التجارب كانت مبشرة الحمد لله. التجارب أظهرت بعض النقاط الفنية البسيطة. هذه النقاط لازلنا نقوم في صدد تجميعها كتغذية راجعة. أيضا وصلنا على منصات المركز ومن رصدنا على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الملاحظات من المواطنات والمواطنين الكرام. احنا ايضا ناخذها في عين الاعتبار. استطيع ان اقول ان التجربه ناجحه مبشره، النظام يعمل بكفاءه، لكن هناك شوائب تقنيه وفنيه جاري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات العلاقه. هذه الجزئيه الاولى. الجزئيه الثانيه ان شكل النظام، احنا الرسائل وصلت للاخوه المواطنين هي رسائل اختبار نظام وليست الشكل الحقيقي للتحذير. الشكل الحقيقي للتحذير بكون اخي صدام بكون بشكلين. الشكل الاول اما للابلاغ عن خطر قد حدث وبالتالي يوضع المواطن في صورة هذا الخطر وما هي الإرشادات الواجب اتباعها، مثل أنه صار هناك تسرب لمادة كيميائية أو وقع حادث تم إغلاق طريق أو انسكاب مواد خطر على الطريق، فيتم إبلاغ المواطنين القريبين من منطقة الخطر،
1: يعني في نطاق الحادث اللي موجودين في نطاق
2: الحادث فقط. نعم. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها. هناك شكل آخر للرسالة هو التحذير من خطر متوقع لم يحدث ولكنه متوقع، مثل أن يأخذ المواطنين الحيطة والحذر أثناء قيادة سياراتهم لأنه متوقع أن يكون هناك حالة انجماد أو ضباب كثيف في المنطقة المستهدفة خلال الساعة القادمة مثلا.
1: يعني إما إنباءك بمعلومة بحادث أو تحذيرك يعني أو إرشادك من خطر متوقع في الساعات الدقائق الأوقات القادمة، يعني كيفما تحددها الرسالة.
2: صحيح. ودائما الرسالة ستتضمن إرشادات عامة، أحيانا ممكن نكتفي فقط باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر يكون الخطر لم يحدث بعد، وأحيانا تتضمن الرسالة إرشادات واضحة للأخوة المواطنين في ذات متن الرسالة.
1: لن يؤثر على محاولة استفيد من الوقت، لأنه عارف أنك موعد، بسألك أسئلة سريعة. دكتور أحمد، هذا الأمر لا يوقف عمل مثلا صافرات الإنذار؟
2: هلا صافرات الإنذار هدفها وغايتها شيء ونظام الرسائل التحذيرية شيء آخر.
1: تمام.
2: هما نظامان يكملان بعضهما البعض.
1: أوكي.
2: الآن نوع الخطر وظروفه السياسية والجغرافية هي من تحدد شكل الوسيلة اللي نستخدمها. لكن هل هذا النظام أتى بديلا لصافرات الإنذار؟ لا، لم يأتي كذلك.
1: تمام.
2: هلا نوع الخطر هو من يحدد وسيلة التحذير والإرشاد للمواطنين.
1: يعني شيء أعم، شيء كبير، صافرات أكيد راح تكون موجودة، شيء في حدود نطاق معين يجيب يكون رسالة تحذيرية، ظرف نفس الحادث برضو بيلعب دور، حجم الخطر بيلعب دور، الظروف. يعني أنت تؤكد بأنه النظامين أو النظامان عفوا مكملان لبعضهما البعض
2: 100%. سيدي هم النظامان، وهذا النظام رسالة تحذيرية هو ممارسة فضلة في العالم، أغلب الدول بدأت بانتهاجه وهو تجربة ناجحة. إن شاء الله إحنا في الأردن عملنا نموذج أردني.
1: ناس بسألوني على ماذا ستصلنا الرسائل التحذيرية، يعني مثلا على سبيل المثال الحمد لله رب العالمين، ألف سلام لأخواننا في مصر، لكن إحنا تأثرنا مثلا اليوم بهزة بعض الناس شعروا فيها، هل رسائل تحذيرية مثلا تتدخل في دور كوارث طبيعية، ترسل رسالة أنه في زلزال؟ على أنا شفت بعض الناس ناشرين هذا الرسائل التحذيرية يمكن في منطقة أخرى، ورديتهم هاي الرسالة أنه على منطقة معينة على بعد كذا صار في زلزال، هل ممكن تكون هيك الرسائل بقادم الأيام؟
2: بشرط أن تكون أن يكون الخطر تعلق في الأردن ويؤثر على سلامة المواطنين العامة أو الخاصة.
1: تمام.
2: وتحديد ذلك لدينا مصفوفة في المركز تحدد هذه الأخطار الوطنية وتبعاتها وتداعياتها.
1: جميل.
2: وبالتالي نوع الخطر هو اللي بيحدد.
1: نوع الخطر هو الذي يحدد. متى سيبدأ الأردنيون فعليا تقنيا ميدانيا يستقبلوا مثل الرسائل؟ بمعنى سؤال بطريقة أخرى، متى سوف تستكملون هذا النظام وضمان، أنت أشرت إلى بعض الشوائب هنا وهناك وهي أهمية المرحلة التجريبية، متى راح يكون جهازنا آمن جاهز مهيأ للتعامل مع أي طارئ؟
2: إحنا حقيقة وسط التغذية الراجعة الأولية هناك بعض النقاط سيتم العمل عليها تحتاج إلى شهر أو أكثر قليلا، وبالتالي إحنا نتوقع أن يكون النظام جاهزا للعمل خلال بضع أشهر قليلة إن شاء الله.
1: الناس بيسألوا لي الصوت الذي يخرج من الهاتف لا يمكن أنك تضع أي خاصية بالهاتف تمنع

0: انه ما يطلع صوت، الصوت راح يطلع اجباري وين ما كنت كيف ما كنت، راح يطلع الصوت المرافق
1: صحيح
0: للرساله.
1: صحيح، الصوت راح
0: حاط
1: يطلع فيدي،
0: تليفونك
1: لكن
0: صامت، حاط تليفونك بده يطلع الصوت.
1: لكن احنا حسب نوع الخطر وحسب فداحته، هناك بعض الرسائل سيسمح فيها فقط بالتنبيه بالاهتزاز، وهناك بعض الاخطار
0: بكون
1: التي
0: في صوت
1: سيسمح فيها بالصوت. نعم، فبالتالي نوع الخطر وشدته هي اللي بتحدد شكل التنبيه.
0: يا دكتور احمد احنا ازعجناك،
1: اطلاقا
0: لكن
1: بدون
0: اول شيء
1: خدمه.
0: انبسطنا ان سمعنا هالصوت الجميل والحشم.
1: تسلم، شكرا
0: رقم
1: شكرا.
0: 2، دائما وابدا تبهرونا بعملكم وبدوركم للحفاظ على الأردن والأردنيين، وهذا المركز مركز الأمن وإدارة الأزمات أصبح بالنسبة للأردنيين ملاذ، ينظر أنه على أنه منار من الأمان، ينظر إليه أنه هذا له دور حيوي في التدخل في أي قضية لا سمح الله أو حادثة بتصير في البلد مباشر. الناس بيقولوا شو أخبار المركز، شو قال المركز، وهذه مرحلة إن كان يدل على اتساع الثقة الكبيرة بين مركز الأمن وإدارة الأزمات وبين الأردنيين، التي ندعو أنها تكبر وتكبر وتكبر وتكبر. ومن خلالك نحيي كل زملاء في مركز الأمن وإدارة الأزمات على الجهد الكبير المبذول. شكرا لك يا دكتور أحمد.
1: شكرا جزيلا أخي صدام،
0: حياك
1: شكرا
0: الله،
1: جزيلا،
0: أهلا وسهلا،
1: هلا بك.

دقيقة بعد التاسعة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مين اللي بعث لي يا أخونا يا أستاذ مأمون؟ أول شيء في نقطتين، واحد بيسألني شو من دار أخبار يزن، أنا لا يهمني القضايا إلا التي تهم الوطن، وأعتبر أنه هاي التفاصيل والحوادث هون إلى مجال آخر للحديث فيها وفي قانون، وأعتقد أنه مش الكل المفروض يعني خاصة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أكبر من أنا تحكي بالتفاصيل الفرعية. مش على حمد المساعيد، أنا من باب الشفافية بحب أحكي معك كل شيء وأطرح كل ما تقوله وأجيب عليه. مش على حمد المساعيد بس أني بقول ليش ما يتم طرح موضوع الكلاب الخطرة والضالة في البث المباشر؟ والله لو ترجع لأرشيف برامج الإذاعات كاملة والتلفزيونات لن تجد أكثر من برنامج البث المباشر تناول هذه القضية. يعني قبل أن ينمو لها أظافر إحنا أول ناس يعني تناولناها ونتناولها، لكن إحنا علميين جدا فيها. والقضية عنا مش ترند، يعني مش اليوم بصير حادث، والأمانة كنا تابعنا حادثة الطفل الموجود في شمال الأردن، يعني مؤلمة ومحزنة، لكن إحنا مش بنتفاعل مع القضية وفق للحادثة، إحنا تناولناها مرارا وتكرارا، وبنفهم إنه القضية لها استراتيجية لازم يصير. هذا الكلاب الضالة أو ما يسمى عليها بين قوسين الضالة هي مسعورة، الضالة يمكن تكون مسكينة، لكن نحكي عن الكلاب المسعورة التي تهاجم وتعقر الناس. المفروض أنه في خطة استراتيجية كبيرة للتعامل معها، قلت لكم في نظام عالمي اسمه ABC، هذا نظريته بتمسك الكلاب بتجمعها تجري لها عملية بسموها عملية تعقيم. شو يعني تعقيم؟ يعني تمنع تكاثر الـ هذه الكلاب. طب ليش؟ طب ما تقول ليش؟ بقول لك مهم، لأنك هي بتضلها بمنطقتها وبتمنع أي غاز جديد من الكلاب الجديدة، لكن بنضمن أنه الكلاب راح تبقى في هذه المنطقة لا تتكاثر. ما الذي يزيد شراسة الكلاب؟ شغلتين، الجوع والتزاوج. فإحنا بننتهي من جزء رئيسي هو موضوع التزاوج، متى ما قتلنا عند هذه الشهوة عند هذه الخاصية فأكيد راح تصير أروق، راح يبقى موضوع الأكل وتوفر الغذاء. خطة كبيرة لازم ينشغل عليها، لازم يكون فيه استراتيجية. أنا بعتقد أنه في حديث طويل وكبير منذ سنوات، ولكن لحد الآن إحنا مش شايفين خطوات حقيقية. في خطأ، في محاولات خجولة، في محاولة بلدية تقوم فيها، لكن إحنا بدنا استراتيجية فعلا حقيقية للتعامل مع هذه المشكلة، وهي مشكلة أنا أتفق معه هي مشكلة وتروع السكان خاصة في المناطق البعيدة. هذول المساكين اللي بيطلعوا يداوموا 5 و5.5 و6، هذول الذين يعانوا من هذه المشكلة للأمان.

فأنا بعتقد إنه يجب أن نكون أكثر سرعة في هذا الملف. وبعتقد إنه هاي القضية مطروحة من سنوات، والمفروض الآن إنه وجد الحلول ناجعة، أو على الأقل مشينا خطوات متسارعة في حل هاي القضية، لكن لحد الآن ما زالت المحاولات خجولة فردية. ما فيش شيء علمي مؤسس تمشي عليه كل البلديات. القضية فيها أطراف عديدة، فيها الزراعة، فيها الصحة، فيها البلديات، فيها جمعيات الرفق في الحيوان. هذا قصة كبيرة، أنا بعتقد إنه بحاجة إلى مؤتمر للتعامل معها، وتطلع بنتيجة وتستخلص مجموعة من التوصيات يبنى عليها خطة كبيرة. قضية إنك فقط تقنص ما مش حل. على بالمناسبة الناس بقنصوا الكلاب من الثمانينات والسبعينات وما حلتش المشكلة كمان، برضو حتى القنص مش هو يعني الحل الجذري، لأنه هذا الكلب والكلبة تنجب بعضها بيجيب 10 جراوة وبعضها بيجيب 15 جرو، فأنت بتيجي بتقتل يعني لا في 15 وراء كلاب. يا أخي نطلع فاصل 9 و5 دقائق. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 078 147 4222، وبرضو صفحتنا بتستقبل رسائلكم، ضروري تبعثوا أرقامكم حتى نقدر نرجع نتواصل معكم. تحملونا بتناول قضاياكم عشان الوقت وعشان أولوية المتابعات التي تردنا. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي، وبنرجع بعدها لمتابعة قضاياكم، ملاحظاتكم، شكاويكم على الهواء مباشرة. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم. البث المباشر من عمان مستمر إن شاء الله حتى الساعة 10 صباحا. تفضلوا بالبقاء والاستماع إلينا، يحياكم الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. نبدأ متابعة قضاياكم، بس بدي أذكر شغلة. امبارح حكت معنا على ما أعتقد اسمها أم طه من الطفيلة من القادسية، طرحت موضوع البئر، عندها كان بئر وهذا البئر يعني أغلق، رجعوا لوزارة المياه المكلف البلدية بطمر هذا البئر. هي ما سمحت لهم في أول زيارة لأنه اللودر معهم كبير،

0: فتم التوصية بلودر صغير من قبل وزارة المياه إغلاقه إلى حين تبدأ العمل في المشروع مرة أخرى لعمله لهم بطريقة منظمة أكثر وأحسن. معي على الهواء محمد. صباح الخير يا محمد.
1: هلا سيدي، أسعد صباحك أستاذ صديق.
0: شلونك؟
1: والله يسلمك طول عمرك
0: إن شاء الله. أمورك تمام؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: من وين بتحكي معي يا سيدي؟
1: أنا بحكي معك يا سيدي عزيز كان في حساء المكرمة الملكية.
0: والنعم، حياك الله، تفضل.
1: الله حييك.
0: ونعم
1: يا سيدي العزيز. احنا في المكرمة الملكية كان بيجينا تنكات 16 متر بعبن 18 وحدة سكنية.
0: 16 متر؟
1: 16 متر بعبن 18 وحدة سكنية مية.
0: كيف 16 متر بعبو 18 وحدة سكنية؟ يعني شو حصة كل وحدة؟
1: كل وحدة أقل من متر يا سيدي العزيز.
0: أوه طيب.
1: أيوة آخر مرة طيحنا تنك 8 متر.
0: 8 متر بسقط 18؟
1: نعم يا سيدي العزيز بسقط 18.
0: معقول هالكلام؟
1: أيوة. والله يا سيدي إنه
0: طيب يعني معقول. الوحدة السكنية بتقصد بيت؟
1: نعم يا سيدي نعم. يعني أقل أسرة، أنا أقل أسرة 4 أفراد فيها.
0: طيب
1: والله يا سيدي العزيز احنا بنطالب انه يزودون عن المتر في هالايام.
0: اسبوعيا بيجيكم هذا التانك؟
1: نعم يا سيدي العزيز كل اسبوع.
0: اي يوم بيجيكم؟
1: بيجينا الخميس، من الخميس للخميس بيجينا.
0: كان ماشي معاكم موضوع المتر ولا ما كان ماشي اصلا؟ الاقل من متر.
1: والله انه اقل من متر انه ما كان ماشي معنا، بس وشو بدنا نسوي يعني.
0: عندكم يعني مصدر اخر للمياه ولا لا؟
1: عندنا مصدر اخر للمياه غير صالح للشرب.
0: مش لغايات الشرب.
1: لا مصدر ما في والله يا سيدي. لا
0: في مصدر، يعني في مصدر غير مصدر مائي ثاني حتى لو غير صالح للشرب موجود.
1: في مصدر غير صالح للشرب موجود
0: يعني بتستخدموه للتنظيف للترتيب للسقايه بتستخدموه؟
1: والله اللي عنده سياره بيستخدمه، واللي ما عنده سياره ما بيقدر.
0: شو هو بئر؟ بئر بئر قديمه.
1: نعم بئر التابع للسلطة المياه.
0: خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر المهندس ربيع العمايرة مدير مياه الطفيلة. صباح الخير مهندس.
2: صباح النور إلى كل جميع السادة المستمعين.
0: هذه المنطقة بالحسا بصلها تنك في 18 متر وفي 16 متر بسقي 18 بيت، بعدين آخر إشي واصلهم تنك على كذا مرة فيه 8 متر. 8 متر إذا قسمناه على 18 فيعني يعني كمية بسيطة جدا غير كافية. على حد قول أخونا المتحدث إنه أقل عائلة عائلته 4 أفراد. سلامتك، تفضل سيدي تعليقك.
2: سيدي بداية صباح الخير لك مرة أخرى ولجميع السادة المستمعين. الآن هي إسكانات المكرمة الملكية في منطقة سيل الحساء الواقع بين منتصف الطريق بين الطفيلة والكرك، تبعد عن محافظة الطفيلة تقريبا 35 كيلو. تصحيحا للمعلومات، الوحدات السكنية الموجودة هناك ليس 18 وحدة، هم 32 وحدة سكنية بمكرمة ملكية من أجل التجمع السكاني الموجود هناك مع وجود مدارس عدد ثنتين، مدرسة سيل الحساء المختلطة للبنين وأخرى للبنات. الآن لبعد المنطقة لا يوجد مصدر مائي موجود في المنطقة. تم التنسيق والترتيب من خلال معالي وزير المياه والري والحاكم الإداري عطوف محافظ الطفيلة بتأمينهم بالمياه من خلال الصهري.
0: طيب.
2: يتم تأمينهم بواقع أسبوعيا كل يوم أربعة وكل يوم خميس، لأنه السكنات مفصولات هم متقاربات لبعض، معدل 18 وحدة و14 وحدة بنفس المنطقة، ويتم تأمينهم بواقع تقريبا من مترين لثلاثة متر لكل وحدة سكنية بالأسبوع. وهناك برنامج واضح ومثبت هناك. ما حدث بخصوص التنك 8 متر اللي بتكلم فيه أخونا المواطن، إنه تواصلوا مع الحاكمية الإدارية بوجود نقص بالمياه، فتم كان هناك موجود قبل 8 أشهر دور بين الدوائر الحكومية، تم إرسال صهريج من إحدى الدوائر الحكومية والصهريج كان ساعة 8 متر، ف أفاد السائق أنه لا يستطيع تأمين جميع الوحدات بالثماني متر، فحدث لبس بطريقة إيصال المعلومة. لكن عقد إدارة مياه وتشغيل مياه الطفيلي ملتزم بالبرنامج الأسبوعي.
0: كم يتم تزويدهم أسبوعيا؟ قديش الكمية؟

0: هي المخصصة لكل وحدة سكنية سيدي.
1: من مترين لثلاثة متر تقريبا حسب السعة التخزينية اللي موجودة على
0: طب ليش
1: كل متر.
0: أخونا بقول أقل من متر؟
1: الآن أخونا راح أخذ التليفون من خلالكم ونتواصل معه ونتأكد. إحنا
0: محمد، محمد
2: نعم يا سيدي.
0: سامع كلام عطوفة المهندس؟
2: نعم يا سيدي، نعم يا سيدي.
0: يقول يتم تأمين كل وحدة سكنية أقل شيء يعني مترين، بوصلوا مترين لثلاثة، وأظن كمية كافية بتمشي حالك فيها أسبوع.
2: والله يا أستاذ صدام إنه ما وصلنا أكثر، حتى إحنا بنقول متر 16 بنقول اعتبر المتر على 18 وحدة، إنه ما وصلنا أكثر منهم.
0: هل تستطيع أن توثق أو تؤكد لنا هذه المعلومة يا محمد؟
2: نعم يا أستاذ صدام أنا بأكدها لك من اللي أسمع. أنا لو بدل إنه زيك بقول 3 متر ومترين كان جمعت معي السكان وخليتهم يحكوا وشوفهم، بده ينزل علم وشوفهم، إذا بيصلنا أكثر من متر معناته أنا كذاب وهو صادق.
0: لا حاشاك وحاشا المهندس، يعني هو يمكن سوء بتكون يمكن معلومات واصليته، انت برضو شايف الشيء، مش القصة قصة من صادق ومن غير صادق، لا سمح الله، كلكم مصدقين بالنسبة لنا انت، واكيد طبعا كلام عطوفة المهندس. عطوفة المهندس يعني قد يكون الراجع لكم بالمعلومات مش دقيق، يمكن التنكات ما بتعبي، اخونا يؤكد انه بوصلوا اقل من متر.
1: سيدي احنا ملحوظته راح ناخذها بعين الاعتبار، سيتم التحقق والتأكد من جميع الصهاريج اللي أمنت المناطق، لأنه إحنا بنطلب منهم التوثيق الكامل من خلال تواجدنا.
0: طب عندي يعني الواحد يرسم خط استراتيجي يعني بينه وبين مخيلته، يوم نيجي نقول كل وحدة سكنية بيجيها من مترين لثلاثة متر، عدد الوحدات السكنية 32 يضاف إليها مدرستين، هذا معناه أنه في حركة كثيفة من الصهاريج باتجاه هذا المشروع.
1: نعم
0: هيك بنفهم يعني. نعم. يعني أنا من نحكي عن أسطول صهاريج بروح لهاي المنطقة.
1: لا أستاذ إذا
0: مش أسطول بمعنى الأسطول يعني، لكن على الأقل بده يكون في 4-5 صهاريج بتوصل مي، هذا المنطق يقول هكذا المنطق يقول.
1: الصهاريج اللي بتنزل سعتها كبيرة، أقل الصهاريج بنزل 16 متر في حالات نادرة، لما إذا كان متعطل الصهاريج بيكون سعته أقل، لكن في صهاريج 22 متر. لكن الموضوع الأهم الأستاذ اللي من يعني من خلالك إنه حابين يعني نعلنه، إنه إحنا المصدر المائي اللي موجود هناك اللي هو البئر الحصة التنور واللي هو غير صالح للشرب بسبب وجود فيه معلم الكبريت والحديد، بتوجيهات من المحلية تم إحالة عطاء لإنشاء محطة معالجة ومد خط ناقل للوحدات السكنية وتجهيز الشبكة الداخلية. الآن مراحل العمل لإنجاز 10% تم مد الخط الناقل لغاية أقرب منطقة للوحدات السكنية من البئر العامل. خلال الأسابيع القادمة سيتم تركيب وحدة المعالجة وشبكة التيار الكهربائي للبئر، وطبعا بمتابعة من معالي الوزير وأيضا المختبرات المركزية لضمان حسب انه تكون المياه حسب المواصفات
0: ضمن المواصفة. طيب بس هذا مشروع يعني بده وقت مهندس، هذا بده وقت.
1: لا الجدول الزمني له 60 يوم.
0: والله
1: لا سيدي احنا يعني على اساس ان نضمن انه وصول المياه للمواطنين الجدول الزمني له معد، والان احنا حكيت لك نسبة الانجاز 10%، الان متوقع خلال الاسبوعين القادمات يبلشوا أعمال بالشبكة الداخلية لل 32 وحدة، واستكمال الإجراءات الإدارية مع وزارة التنمية من أجل استكمال ربط العدادات، وبالمقابل بنفس الوقت يتم تركيب وحدة المعالجة.
0: متى راح توصلهم المية للوحدات السكنية تقريبا؟ أعطينا وقت تقديري تقريبي.
1: يعني الآن المتوقع الآن تسليم المشروع 1/10/2026.
0: 1/10 تسليمه كامل وواصل الساعات وواصل المية للبيوت.
1: نعم سيدي.
0: سامع يا محمد؟
2: يا أستاذ صدام
0: تفضل سيدي.
2: أنا تعقيب على كلام المهندس بالنسبة للبيرة اللي بحكي عنه، متعهد إجانا على السكنات وحكينا له عمل البيرة متى ودي خلص متى، قال أنا معي تعهد الـ 15/5/27 يعني دونه، قال له صدقوا أنه بسلم المي.
0: هذا المتعهد؟
2: نعم يا سيدي نعم، اللي بيصير في الـ
0: طيب خلينا نترك شوي موضوع الخط، تحملني. نعم. مهندس تحملني، خلينا نترك موضوع الخط ومشروع الخط. أنا الآن أمام ملاحظة من أخونا محمد.

0: محمد بقول أنا بوصلنا 16 متر على الأقل لهاي المنطقة الموجود هو فيها، وبوصلنا متر تقريبا أو أقل بأفضل الحالات متر، متر طبعا غير كافي لعائلة خلال فترة أسبوع. أنت تؤكد أنه بوصل لكل وحدة سكنية من مترين لثلاثة متر. علما
1: هلا بقى
0: بالمناسبة، بالمناسبة هو المعيار، المعيار عندنا في الأردن 4 متر، يعني أي شقة، أي وحدة سكنية لازم يوصلها 4 متر أسبوعيا حتى تقدر تمشي أمورها، وباعتراف الدولة أنه هذا الكمية قليلة يعني، بس نظرا للظروف المائية التي يعيشها الأردن يتكيف الأردني على الأقل مع 4 متر.
1: طيب
0: دون ذلك هي القضية مش مساومة، هي القضية ليست منا، يعني تحملني مهندس، هي ليست منا، هذا حقه أن يصل هذا الكم من المياه 4 متر. أخونا على حد قوله بقول متر، أنت تقول من مترين لثلاثة، برضو حتى هذا الرقم غير كافي، غير يعني، يعني هذا لن يسمن من جوع، يعني ما بحل مشكلة أساسا، مترين لثلاثة ما بحل أساسا مشكلة.
1: سيدي
0: تفضل
1: العزيز،
0: مهندس.
1: سيدي أنا بشكرك على ملاحظتك، لكن ثق تماما إنه كميات المياه اللي بتوصل لإسكانات المكرمة الملكية بسيل الحزة هي كافية. إذا حدث وكان عند أخونا محمد مشكلة، وممكن هو صادق بكل كلمة بيحكيها، سيتم التحقق منها. لكن أنا لما أتكلم لك عن 32 وحدة سكنية ولا يوجد شكاوي ومتابعة الحديثي من قبل كوادرنا تبين عكس ذلك. لكن ما حدث بأكد لك انه اخونا محمد تواصل مع الحاكم الاداري بسبب نقص المياه عنده لسبب من الاسباب، فتم الاعاد من خلال الحاكم الاداري بتامينه من احدى الدوائر. اما تهريج 8 متر مما احدث لبسا بتوصيل المعلومه، عقد مياه الطفيلي ملتزم التزام كامل بتامين الكميات الكافيه، وكل ذلك مثبت من خلال الاوراق الموجوده لدى الصهاريج، وايضا يتم طلب منهم التوثيق من خلال التصوير لكل شقه سكنيه انه بتنزلها، بالاضافه انه في مندوب من عندنا بينزل للتاكيد.
0: طيب
1: فموضوع انه الكميات
0: شكرا شكرا
1: لازم
0: شكرا
1: تنزل،
0: جزيلا
1: انا
0: شكرا.
1: متاكد من
0: طيب احنا
1: المعلومه.
0: راح نتابع، بدي اقول لاخوي محمد، مو كمان يا اخي محمد لازم اقول التالي، محمد اكد لنا هذه المعلومه والثقه ان احنا في عندنا واتساب معلنين عنه 078 147 4222. انت معك تليفون ذكي، وثق لنا بالصوت وبالصورة، شوف آراء جيرانك، بس نتأكد انهم جيرانك يحكوا هذا الكلام، ووثق لنا شو كمية المياه الموجودة بخزانك بعد التعبئة، ولنا حديث آخر، شو رأيك؟ شكرا يا محمد، بدي أشكر عطوفة المهندس ربيع العمايرة مدير مياه الطفيلة، يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لك سيدي،
1: شكرا لك،
0: أهلا وسهلا يا هلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، ما زلنا معكم في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير يا ياسين.
3: الله يصبحك منوار النبي.
2: كيفك يا سيدي؟
3: سيد صدام
2: الله يسعدك ويخليك.
3: عندنا حي غرب كزيت الزهبي شارع المعصرة في منطقة تراس. هذا الحي كان مش موجود في بلدي تربت، يعني النظافة معدمة في ثلاث ساحات كلها أعشاب.
2: لا لا أنت شو بس نرجع نحدد الموقع لو تكرمت يا أخي ياسين.
3: غرب كازية الزهبي شارع المعصرة.
2: غرب كازية
3: بعرفوه شارع المعصرة.
2: شارع المعصرة بعرفوه. أوكي أوكي بعرفوه يعني الشباب في البلدية بهذا الاسم.
3: في ثلاث ساحات بجنب بعض.
2: تمام.
3: هاي مليانة أعشاب وفيها قوارض وفيها أفاعي تطلع منها.
2: تماسيح تماسيح كمان.
3: كيف الوضعية؟ ثلاث مرات راجعتهم يقول لك احنا طلبنا جرافة وقلاب.
2: سؤال بعيدا عن الدعاب خليك معي. انتوا تواصلتوا مع البلدية وطلبتوهم بالتعامل مع هاي الساحات اللي فيها اعشاب جافة وفيها قوارض وفيها حشرات وفيها افاعي؟
3: اي نعم.
2: طيب شو كانت إجابة البلدية لكم سيدي؟
3: قالوا لما عندنا الجرافة سألت تجينا الجرافة والقلاب من الصور.
2: كيف البلدية مش فيها جرافة؟
3: بتراسي مدير المنطقة.
2: طيب متى هذا الكلام سيدي؟ متى هذا الكلام سيدي صار؟ متى صار هذا الكلام يا ياسين؟
3: امبارح أنا رحت
2: عليهم. امبارح طيب قالوا لك ما فيش جرافة الآن وقلاب عشان نجي؟
3: جرافة وقلابات لا يجيون يودوننا، احنا طلبنا ولا يودوننا من
2: مش مطلوب. فاهم ثلاث ساحات يعني جاية
3: شهر أنا طلبت
2: الساحات
3: الرابع مرة. طيب.
2: شو شو شو هاي الساحات؟ شو ساحات؟ شو هاي
3: ساحات المواطنين؟ أراضي يعني.
2: أراضي أراضي
3: طب احنا قاعد بطير القش كله باب دورنا وقاعدين احنا من نور.
2: طيب خليك معي لو تكرم تحت أمرك يا ياسين. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق الإعلامي باسم رئيس بلدية إربد غيث التل. صباح الخير أخي غيث.
4: يعطيك العافية سيدي. صباح الورد.
2: أستاذ غيث كيف أمورك؟ طمنا عنك سيدي. أخونا
4: الله.
2: ياسين بتواصل معنا يعني منطقة بقول أنتم بتعرفوها اسمها شارع المعصرة غرب الكزي. بقول لنا ساحات أراضي يعني واضح أنها ملكيات خاصة إلا أنها فيها أعشاب كثير، وهذا الأمر تعرف أنه يعني بصير بيئة مناسبة للحشرات للأفاعي للقوارض. هذا الموضوع مأثر عليهم نظافة وفي سلامة عامة يعني. قال أنه تواصل مع المنطقة، المنطقة قالوا ما فيش قلاب وجرافة حتى نيجي ننظف هاي الساحات.
4: طيب فيدي احنا بالبداية يعني يمكن أنا بحكي معك على فكرة، وإحنا حاليا بحملة بمنطقة حوارة ذات الأعشاب
2: في حوارة موجودين أنتوا هلا
4: فترة هاي مركزين على موضوع المدارس، عم نعمل في محيط المدارس وحتى داخل المدارس.
2: نعم لأنه على أبواب لها. تفضل.
4: احنا من بداية الصيف كان يعني عنواننا أنه ذات الأعشاب، ويمكن أنجزنا كم هائل من الساحات. طبعا بلدية إربد الكبرى حدودها مترامية الأطراف وكبيرة
2: طبعاً.
4: بس موضوع أنه ما في قلاب وجرافة

0: يعني يمكن الفكره وصلت لاخونا صحيح او ما بعرف مين الموظف اللي جاوب،
1: يمكن هو قصده انه موجود الجرافه في مكان عمل اخر.
0: لا احنا في عندنا كل منطقه لها، احنا عندنا 18 منطقه، كل منطقه لها يوم في الاسبوع، يعني بنودي لها اليات، بنودي لها جرافتين او قلابين يشتغلوا فيها على يعني من الصبح للمثل، يظلوا شكارين شو بيقدروا ينجزوا ساحات فيها وشو بيقدروا ينجزوا اعمال بنجزوا. لكن بإذن الله تعالى أنا مباشرة يعني بعد انتهاء المكالمة راح أتواصل مع مدير النظافة العامة ومدير المنطقة ونكون في أولوية لهذه الساحات ويطلعوا يشوفوهم إذا زي ما بوصف الأخ، لأنه أكيد بالنهاية سلامة المواطن يعني بتهمنا وإحنا موجودين لخدمة المواطن أكيد يعني.
1: وفي شغلة ثانية، يعني هذه الأعشاب الجافة عقب سيجارة واحد كفيل أنه يسوي عندنا حريق، بعدين نقول أخ يا ريت اللي جرى مكان.
2: صحيح يعني كرفة دم، هذا صح
1: يعني. وبعدين
2: كرم زيتون بجنبها.
1: طيب
0: صحيح
1: أخي غيث، يعني
2: ثلاث ساعات بجنب بعض يعني مش بعيدات، وفي مكب بجنبي.
1: نعم أستاذ غيث، احنا متأكدين أن القضية وصلت عندك وانت راح تتابعها متابعة حثيثة، وأخي ياسين راح نرجع نتابع معك نشوف كيف البلدية تصرفت تؤمر يا سيدي. وأخونا غيث أكيد
0: إذا تحت الهواء بتعطوه رقم يتواصل معي الأخ صدام برضو يتابع معي، ما عندي أي مشكلة برضو.
1: طيب زميلاتي إذا بدكم تعطوا الرقم لياسين يتواصل مع أخونا الأستاذ غيث التل المحترم.
2: الله يبارك فيك
1: أستاذ غيث، شكرا لك، تحية لك ولكل زملائك في بلدية يعطيكوا ألف عافية سيدي، شكرا جزيلا.
0: الله
1: أسفين أزعجناك سيدي، حياك
0: الله.
1: يا هلا يا هلا.

أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نتابع معكم أحبائي وأعزائي برنامج البث المباشر من عمان ومعي على الهواء علي. صباح الخير يا علي. علي يا أستاذ علي، أين أنت يا علي؟ يا علي، عليتني وقفت.

0: تابعين معاكم أحبائي وأعزائي، فقدنا الاتصال بأخونا علي. رجع لنا علي ولا لا؟ خلاص علي قرر أنه ما يطلع على الهواء على ما يبدو. طيب أحبائي وأعزائي متابعين معاكم، برجع وبأكد على موضوع غاية بالأهمية. إخواني حتى اللي حواليه يعني قدام بيته بطرف بيته أعشاب جافة، بالله عليك يعني شغل ربع ساعة 10 دقائق والله كفيل أن يحل مشكلة. رجع لنا علي. صباح الخير يا علي.
1: صباح النور، كيفك يا أخي؟
0: شلونك يا سيدي؟ صرت أنادي عليك على الهواء يا علي يا علي يا علي، وعلي ما رد علينا ولا.
1: الله يسعدك، كيفك؟
0: تفضل سيدي.
1: يا سيدي أنا مشكلة عامة، أنت تو حكيت كلمة جوهرية، قلت في بعض مشاكل بدها المؤتمر، فترك
0: كيف؟ صحيح. وأنت هسه تركت كل كلامي ومسكت هذه الكلمة.
1: أنت محترم والله، أنت مدرسة يعني مدرسة أنت أخذها.
0: أخونا وحبيبنا، تفضل سيدي.
1: يا سيدي هذول مثلا اللي بيبيع أدوات كهربائية،
0: نعم،
1: أو بيبيع البسطة، يجي إخواننا في المكافحة تسوي المشكورين، بقول أنت بتاخذ صبت ما تسوي، بقول لك أنت بتشهد، بقول لك لا أنا شهدت، بقول لا أنا واقف عند شرطي، لا بيجي موظف البلدية بقول أعمل سجل تجاري، عند السجل التجاري بس تتحمل شوية أخصد دار. في بعض ناس إلو أولاد بيدرسوا في الجامعة حساب صندوق المعونة،
0: نعم،
1: هذا بينقطع عنه. في ناس وكالة الغوث في التركيز كل سنة بتعمل وكالة صيانة في تنظيف البيوت القديمة،
0: في يعني في قضية أنت يعني بديش بدخل معك تفاصيل، لكن أنت بتعرف في ناس فعلا اتهموا بالتسول وهم ليسوا بمتسولين؟
1: يا سيدي هو بقول لك انت بتاخذ صفه متسول، انا والله في ناس حكالي بس هو مسافر حاليا بالسعوديه اللي حكالي.
0: خليني اقول لك شغله يا علي، ما احنا ترى الحديث بيجيب حديث. هل تعتقد انه في شخص يمارس مهنه التجاره قاعد ببيع على بسطه ادوات كهربائيه مثلا، وياتي يعني اعتباطا شخص يقف امامه يقول له انت متسول؟ او
1: بقول لك الامانه ممنوع الا غير انت فتحت كيف تطلع.
0: لا خليك معي خليك معي خليك معي. الامانه بس تتدخل، ما بقول له انت متسول،
1: لا ما بقول متسول،
0: بيجوا عليه فرق اسمها متابعه وضبط البيع العشوائي.
1: نعم صح،
0: هيك اسمه، هاي دائرة موجودة في الأمانة اسمها ضبط البيع العشوائي. بمعنى أنا ما بحق إلي وأنا ماشي في أي مكان أفرد بسطة وأبيع، أنا ما يعني أنا ما بحق إلي. الآن آجي واحد مستأجر محل كهربائيات ودافع له في السنة 10,000-15,000 أجار، وبدفع كهرباء شهريا بقيمة 1,000 دينار تجاري، ويدفع ويجي واحد قدامه متبسطة يبيع.
1: سيدي أعطيني تسريح بائع متجول مثلا، أعطيني
0: تسريح. ما في يعني ما فيش إشي اسمه اليوم عندنا بائع متوج دواج، هذا زمان كان في إشي اسمه دواج، ما عاد في إشي اسمه دواج. إحنا دولة، خليك معي علي، الدولة أصبحت دولة مؤسسات. حتى هذول الناس اللي الله مش مقدر إلهم يجي يفتح محل، مخصص إلهم ساحات وباحات معينة موجودة بكل مكان بالعمان، في مساحات للناس الباعة المتجولين، في بعض المجمعات بيجمعوهم بيقعدوا مع بعض، وحتى بصير هاي المنطقة بيقولوا عنها والله هذه المنطقة فيها مشهورة في الكذا، والناس تنزل عليها وتتنقل بين البسطات.
1: أنا
0: والله يا علي أنت ما تطرحه على الرأس والعين، لكن ما هو يعني ما هو الأجدى أن نتناقش. أنا ما بعتقد إنه واحد يستطيع أن
1: في سيدي أحسد، بس أنا أحكي لك أنا يعني بحترم إخواني في كل الجهات الرسمية. في عند حديقة الحيوانات عند اليدودة هذا قبل سنتين واحد ببيع أدوات كهربائية مسكوه وضبطوه وقال أنت ما تسوي،

0: حاليا بالسعودية حاليا.
1: خليك معي.
0: خليك معي.
1: شو يعني ببيع أدوات كهربائية؟
0: هو مثلا تبعات حلاقة.
1: ممتاز. شو ضمانها هاي؟ شو ضمانها؟ أنا أخذت هاي الأداة.
0: ضمان هو محل من محل تجاري مشتريها عشان يربح فيها.
1: ما هو خليك معي. هلا أنا بس أروح على المحل. مو في إشي اسمه حماية حق المستهلك. يعني أنا هل يعقل يا علي بداعي إنه أنا والله فلان قاعد بترزق أنا أأذي منطقة أأذي مستهلك، أنا بس أروح على محل وتكون هاي السشوار اللي مشتري منهم خربان، برجع عليهم بقول لهم صلحوا، أنا في كفالة بتعطوني كفالة وإيش صغلي اللي وصلي.
0: كلامك على عين بضاش، بس يعني وكل اللي بيأخذ بضاعات هذول يعني البتيل الجملة وفي مفرق.
1: حتى ولو يا سيدي، حتى ولو هذا ما فيش ضمانة، يمكن ترجع ثاني يوم ما تلقى بمكانه، ما فيش ضمانة ترجع تتأكد من صحة المنتج، يمكن يبيع لك المنتج على إنه ألماني وتكتشف تروح البيت إنه هو صيني وترجع عليه ما تلقاه، فبتتدخل لذلك في دائرة اسمها دائرة الضبط العشوائي يا علي.
0: صدام صلى على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: يعني أنت كلامك على العين والرأس وكلامك قانوني ومنطقي. يعني هالفئة هذه يعني شو تشتغل يعني عدم واخذ؟ ما عندها
1: تشتغل بشغلها بس في مناطق مخصصة. خليك معي، في لها مناطق مخصصة، الناس اللي الله يعني مش مقدرهم يفتح محل في لهم يعني المخصصة باحات وساحات. لا والله في مناطق يعني بشوف دائما الناس موجودين فيها.
0: لا في سوق شعبي مثلا.
1: لا هذا سوق هذا سوق الملابس، هذا سوق الجمعة تبع الحيوانات يوم الجمعة، أو بس في أسواق موجودة باحات مساحات الناس موجودين فيها بيبيعوا بترزقوا بيشتروا كل يوم موجودة أخوي علي. طب خليني أمشي معك ضمنيا، لو سمح لأي شخص في أي مكان أن يمارس هذا الفعل كيف رح يكون شكل، كيف شكل مدينتنا؟
0: اعطيني تصريح
1: وخذ
0: مني رسوم
1: وخذ
0: مني انا يعني
1: ابيع بضاعه. ما هو الضمان؟ كيف يعني كيف اعطيك تصريح وانا يمكن ثاني يوم ما القاك في مكانك؟
0: يا سيدي هاي بضاعه مضمونه، يعني فانت في محل مثلا انت حكيت انه في محلات شعبيه بيجي فيها موجود فيها ومعه تصريح واعطيه وصل باسم البضاعه
1: ماشي يعني في متابعه. بس انا قصدي والله يا اخوي علي ما احنا قاعدين بالنتيجه، صحيح انا مقدر الظرف الانساني اللي انت بتحكي فيه، بس برضو في المقابل انا بهمني شكل المدينه، انا بهمني انه بكره يجي واحد لا سمح الله ما يتعرض لحاله نصب او احتيال، انا بدي احمي المستهلك الاردني، يعني انا عندي اكثر من جانب تغلب ناحيه انه هذا البني ادم يشتغل، وبنفس الوقت قلت له متاح لك في مواقع معينه ان تمارس هذه المهنه. طبعا لو يسمعنا الان واحد تاجر عنده محل يمكن يحكي ومعصب يقول يا اخي علي انت بتحكي هيك كلام اعتباطي، طيب انا مكلفني اجار 10,000 وبدفع كهرباء 1000 دينار وعندي ضمان وعندي كيف يجي شخص قدام محلي قريب من محلي يفتح يحط بسطه ويبيع بسعر اللي انا ببيع فيه ويجي يغضب منك يعني؟
0: كامل يعني هذه بدها تعيش كمان.
1: عموما احنا تواصلنا مع اخونا اخواننا في الامانه ومع رياض ايضا عربيات وحده مكافحه التسول، ووعدونا بمتابعه هذا الموضوع، وان شاء الله في قادم الايام ان شاء الله يكون في شيء جيد لهذول الناس. انا بامرك يا علي وبنبسط اني تحاورت معك
0: والله
1: انا انبسطت بالحوار معك. شكرا اخوي علي، شكرا سيدي، حياك الله، شكرا.

0: مع محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير يا
0: أستاذ. شلونك سيدي؟
1: الله يسلمك.
0: من وين بتحكي معاي؟
1: من الحسينية معك.
0: أوه نعم. أو نعم في الحسينية وأهل الحسينية.
1: ونعم فيك.
0: تفضل سيدي تفضل.
1: الله يزيد فضلك يا أخوي. إحنا ضوء التلمير هاشم في جنوب الحسينية عند الشارع من 2003. والله السيارات ما يمشي معه، يمشي مع جنبه مو قد خربة. رحنا الرؤساء
0: تركين الشارع وماشيين بجنبه. ها
1: والله بجنب الشارع والله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أيوة ورحنا رؤساء البلدية.

0: الحسين عند عمك طحنا. جينا على رأي عن المهندس هذا اللي في الحسينية. والله حكينا له أكثر من 3 مرات وقال اكتب استدعاء.
1: تواصلتوا الآن مع سعادة رئيس لجنة بلدية الحسينية؟
0: حكينا معه 3 مرات.
1: شو قال لكم سعادة رئيس لجنة؟
0: قال اكتب استدعاء وقعوها من الجيران كاملين وقعناها وعند عمك طحنا لا في فائدة ولا منه ولا عليه.
1: وخليه هل هو الشارع ضمن حدود البلدية يعني ضمن صلاحيات البلدية سيدي؟
0: البلدية.
1: طيب خليك معي لو تكررت عشان الوقت. معي أخي عبد المنعم أبو هلالة رئيس لجنة بلدية الحسينية. صباح الخير أخي عبد المنعم. الوقت أمامي محدود، إجابة لو سمحت سريعة. يعني هذا الطريق، أنا عندي سؤال، لماذا أطلب منهم أن يتم كتابة استدعاء ويوقع عليها كل الناس المستفيدين والماركين على هذا الطريق، وأنا الطريق يعني هي متهالكة جدا والأمر لا يستدعي استدعاء بطلب من الناس وفق طبعا على حد قول أخونا. ما هو تبريركم لهذا الامر؟ تفضل اخي عبد المنعم.
2: سيدنا الله يعطيك العافيه،
1: عافاك الله وابقاك.
2: شكرا لك وشكرا لاخونا المواطن اللي
1: حياك الله. تفضل اخي عبد المنعم.
2: احنا ابوابنا مفتوحه مكتبه
1: طول عمرك
2: الاخوان، وبدأ احنا شغلنا كذلك، يعني في اولويات عندنا في الشغل بالذات، وهو بجوز اجاني وراجعني قلنا المستوى اكتبوا استدعاء جماعي لانه في اكثر من طلب على المنطقه اللي بيحكوا فيها في الهاشمي. احنا قبل فتره قريبه جدا طرحنا العطاء، يعني امبارح كان عندنا فتح العروض، يعني لو استنى شوي كان كنا صادقين معه في تعاوننا ان شاء الله. فطرحنا عطاء امبارح، كان في عندنا فتح العروض، تحولت العروض الى لجان فنيه، فان شاء الله انه الله بيسر الامور وتمشي الامور ان شاء الله
1: قريبا. يعني اما هو على راس وعين، بس احنا بهمنا متى ان شاء الله، متى ان شاء الله؟
2: والله يا اخي الكريم انا اكون دقيق معك، احنا طرحنا العطاء امبارح، فتحت العروض، اذا كانت العروض مناسبه والامور فنيه تمام بنقول بسم الله اسبوعين زمان ثلاث بيبدا المقاول يشتغل، هي على التيسير ان شاء الله، لكن ماشيين في اجراءات مش بس
1: يعني نقدر نقول من هون لشهر راح يبدا العمل بهذا الطريق سيدي.
2: قول ان شاء الله.
1: ان شاء الله كل شيء بنقول عنه ان شاء الله. احنا عايشين بموجب هذه الكلمه ان شاء الله، لكن انا قصدي هل انه هل بدنا احنا سعاده رئيس اللجنه البلديه موجود معنا على الهواء واخونا بيحكي معنا، هل نستطيع ان نقول ان شاء الله من هون لشهر راح يبدا العمل في هذا الطريق؟
2: نعم صحيح، مو بس الطريق وحده، مش بس
1: عطاء يشمل اكثر من طريق،
2: يشمل اكثر من طريق داخل الهاشميه، في الهاشميه وفي الحره وفي الحره وفي الحسينيه، ثلاث مناطق. نعم
1: إذا راد رب العالمين. شكرا جزيلا أخي عبد المنعم.
2: يسعدك يا هلا
1: أخوي الحبيب بالعالم. محمد يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. حياك الله، أهلا وسهلا. على سيرة إن شاء الله، قال بقول لك هذا واحد طلع بده يروح يشتري تلفزيون، ونختم فيها القصة. طلع بده يشتري تلفزيون، جاره واقف قال أبو فلان وين رايح؟ قال والله رايح أشتري تلفزيون. قالوا يا زلمة قول إن شاء الله. قالوا يا أخي إن شاء الله، بس أنا مصاريف جيبتي ومحلات التلفزيونات معبي البلد. قالوا أنت حر، واحد بقول إن شاء الله. كمل طريقه هذا الرجل، في طريقه طلعوا عليه جماعة ضربوه، أخذوا الفلوس من جيبته وراحوا. رجع على بيته يجر زي ما بقولوا أذيال الخيبة، لقاه جاره. أبو فلان وين التلفزيون؟ هلا تعلم، بس تعلم متأخر. قالوا والله إن شاء الله رحنا نشتري تلفزيون، إن شاء الله انسرقنا. إن شاء الله انسرقنا. حبايا وعزائي، احنا وصلنا لختام حلقتنا معاكم من برنامج البث المباشر من عمان. نعود ونلتقيكم صباحا غدا إذا جعل الله في العمر بقية. ندعو الله لكم أن تمضوا وقتا مميزا اليوم، وربنا يجعل هذا المساء هادئ هانئ مميز، أجواء أسرية جميلة. بتمنى لكم السلامة في وقت الذروة، أرجوكم ما تمشوا تحت أشعة الشمس، لأنه أشعة الشمس بتكون ساقطة بشكل عمودي، درجات الحرارة مرتفعة. حاول اللي مضطر يطلع بهذه الفترة أنه يلبس طاقية، يلبس شيء يقي رأسه من حر هذه الشمس. إخواننا اللي بيشتغلوا، أرباب الأسر، أرباب الأعمال، بتمنى عليكم تتعاونوا مع العمال الموجودين عندكم، خاصة اللي بيشتغلوا تحت أشعة الشمس. سلامات للجميع، إن شاء الله يا رب يكون بقية النهار مليء بالنجاح والعطاء. نعود ونلتقيكم صباح غد. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل، شكرا أستاذ مأمون شحادة يعطيك ألف عافية، شكرا تمار النهار من السوشيال ميديا، سهر لجبور من الإعداد، ودائما وأبدا أكيد لكم تحيات فريق التقديم. ما أطبش وبركاته. كان معكم اليوم على الهواء أخوكم وصديقكم صدام راتب المجالي. نعود ونلتقيكم صباحا قادم. حتى ذلك الوقت نترككم بحفظ الله ورعايته. في أمان الله.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة، أهلا بكم. جلالة الملك وملك مملكة البحرين يؤكدان في اتصال هاتفي رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية، ويشددان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يؤكد للسيناتور الأمريكي جوني أرنست ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، ويحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية وتمديد خصومات على المخالفات المرورية. وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وقطر والكويت في إطار التنسيق والتشاور إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة آخرين في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم بعدما علق شن ضربات عليها مشترطاً التوصل إلى اتفاق سريع. وأخيراً طقس حار في أغلب المناطق اليوم وغداً وانخفاض قليل على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة باريس، فرانسيس فتح الله مراج، الجزء الأول.

0: من رواد النهضة العربية الحديثة والذين مزجوا بين الثقافتين العربية والأوروبية إلى جانب التركية.
1: لم يكتفي هؤلاء الرواد بتلقي الثقافة الغربية في موطنهم الأصلي، بل شدوا الرحال إلى أوروبا واطلعوا على مظاهر الحضارة والتقدم فيها، وقرأوا ما تيسر لهم من الآثار الأدبية والعلمية والفلسفية باللغات الأصيلة.
0: وكان في طليعة هؤلاء المبدعين فرانسيس مراش صاحب هذه الرحلة التي ننقلها اليوم إلى الأصدقاء المستمعين بعد قرن ونيف من حدوثها.
1: نجد أنه حري بنا في هذا المقام أن نذكر رواد النهضة الحلبيين والذين تكررت رحلاتهم إلى أوروبا منذ القرن التاسع عشر.
0: هذا صحيح، لأن في ذلك نقلاً للوقائع التاريخية والحضارية للمستمعين الأعزاء. وجميع هؤلاء الرواد ومنهم فرانسيس مراش غلب عليهم حب العلم والأدب والرحلات،
1: ومن أبرزهم كان رزق الله حسون الذي سافر إلى باريس وجال في أوروبا والأستانة وروسيا وإنجلترا، وهو الذي أصدر أول جريدة عربية في الأستانة ثم نقلها إلى لندن.
0: لن ننسى أيضا جبرائيل الدلال الذي كان من وجوه حلب وشعرائها، طاف في أوروبا والأستانة مدرساً اللغة العربية في فيينا.
1: أما الرائد والمصلح عبد الرحمن الكواكبي فقد سافر إلى عدد من بلدان العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا ولم يتوجه إلى أوروبا.
0: صحيح، فقد كان الكواكبي مشغولاً بمشروعه النهضوي الذي يستهدف جمع شمل العرب والمسلمين آنذاك.

0: لقد أفضنا في مقدمتنا، لكنني أرى أن في تلك الإفاضة الكثير من الفائدة، أولست من رأيي؟
1: بل أنت على حق يا شيماء. والآن تعالي نعرف أصدقائنا المستمعين على صاحب رحلة اليوم. ينتمي فرانسيس فتحالله مراش إلى بيت عريق في العلم والأدب. ولد في حلب سنة 1835 للميلاد، وتوفي في منتصف عام 1874. سافر إلى أوروبا بصحبة أبيه لأول مرة سنة 1850 وهو غلام، وأقام في بيروت زمناً.
0: سافر إلى فرنسا عام 1866 لاستكمال الدراسة في إحدى جامعات باريس، لكنه لم يوفق إلى ذلك بسبب تدهور صحته، فرجع إلى حلب كفيفاً، ومع ذلك لم يتوقف عن النظم والتأليف.
1: لفرانسيس مراش العديد من المؤلفات الأدبية والفلسفية، ولكن رحلة باريس والتي تم طبعها في بيروت هي بالتأكيد ما اخترناه لحلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات.

0: مسار رحلة مراش.
1: بدأ فرانسيس مراش رحلته من حلب في 7 سبتمبر/أيلول عام 1866 متجها إلى الإسكندرونة على ساحل المتوسط ليبحر إلى اللاذقية ثم طرابلس فبيروت.
0: توجه من بيروت إلى يافا فالإسكندرية، ومنها سافر بالقطار إلى القاهرة، ثم عاد منها إلى الإسكندرية ثانية ليغادرها إلى مرسيليا، فوصل إليها في 20 أكتوبر/1866 للميلاد.
1: من مرسيليا إلى ليون برا بالقطار، حيث أمضى 3 أيام، ومنها توجه إلى باريس مركز مجد العالم وأعجوبته حسب قوله، فحط رحاله فيها نحو 2 سنين.
0: لم تفارق فرانسيس مراش صورة تلك الطريق الموحشة التي تصل بين مدينتي حلب والإسكندرونة، لأنها تخترق فلاتا لا تثير في النفس سوى مشاعر الحزن والشجن، فهي طريق برية مهملة من براري مملكة التوحش، طالما تاق إلى اجتيازها والخلاص للوصول إلى مملكة التمدن.
1: ومع ذلك فإن الحنين إلى

0: الأهل والخلان لا بد من أن يعصف بالنفس، شأنه شأن أي مغادر لبلده، وجمرة الفراق لا يليق وصفها سوى بالشعر، لأنه الأقدر على التعبير عن الشوق والحنين.
1: ولا بد من سماع بعض مما قاله مراج، والذي اتخذ من الشعر وسيلة لوصف من تابه من مشاعر، كما أن بداوة المشهد اقتضت بداوة المعاني لما للشعر من علاقة بالمكان، فقد قال:
2: فلما كانت هذه الموضوعات بيني وبين البدوي واحدة، كانت أشعارنا واحدة. حداة السرى مهلا فهادي خيامها، وتلك روابيها وذاك غمامها. قف ساعة نشتم رائحة الحمى، هنا علقت روحي وطال هيامها. هنا لي من العادات من لو تبسمت لدى البرق ليلا لازدهاه ابتسامها. تعالوا انظروا هذه الربا، فجميعها تروت بدمعي آسها وبشامها. تعالوا انظروا هذه القبابة، فكلها على مهج العشاق قام دعامها.

0: قد نعود لشعر فرانسيس مراش، ولكن بعد أن نعرض لمسار الرحلة كاملة.
1: بل لدينا أكثر من وقفة مع شعر مراش منذ سفره وحيث أقام.
0: ولأن رحالتنا داعية تمدن، فإن مرأى ميناء الإسكندرون الآيل للخراب قد صدمه. قال:
2: المدينة في غاية التقهقر والانحطاط، على الرغم من أنها ميناء مدينة حلب ومدخل تجارة الزوراء وتركستان ومخرج أنسجة ومحصولات عربستان.
0: ومع أن مرور مراش في الموانئ الشامية كان سريعا، فقد توقف قليلا في بيروت التي كانت آخذة في النهوض لتحتل المرتبة الأولى بين المدن السورية آنذاك، فقال:
2: أصبحت مبزغا لكل نور يلوح في هذا الإقليم، ففيها جملة علماء عظام ومدارس معتبرة وجمع غفير من المطابع وآلات البخار، بالإضافة إلى مظاهر التقدم العمراني المتمثل بأبنيتها الجميلة وشوارعها الحديثة.
1: في الإسكندرية يجد فرانسيس مراش أن ما يلفت النظر فيما يلحظه السائح في مدينة الإسكندرية من أسباب التقدم والرقي، قوله:
2: هذه المدينة توشك أن تنضم إلى صف المدن الأوروبية لما قطعته من أشواط في مضمار التمدن والتنظيم، وهي إلى ذلك من كبريات المدن التجارية، كما أن الفرق واضح بينها وبين القاهرة. فإذا ما استثنينا تلك الآثار القديمة والمباني التي شيدها محمد علي باشا في العاصمة المصرية، فإن أسواق القاهرة ليس أقبح منها في شدة ضيقها، مما يدل على أنه لم يطرأ على التنظيم العمراني لمدينة القاهرة تحسينات هامة حتى ذلك الحين.
0: بعد مضي شهر على إقامة مراش في بر مصر، غادرها إلى مارسيليا ليجد نفسه كما قال مرتاحا في حضن الغرب، متحضرا تحت سماء أوروبا والتي طالما طاقت نفسه إلى العودة إلى ربوعها.
1: في الطريق من مارسيليا إلى ليون، وعندما رأى الهضاب والفلوات والبساتين والكروم الخصبة والزهور المتنوعة الأشكال والألوان، لم يجد مراش، وهو الشاعر أولا، لم يجد من سبيل للتعبير عما يخالج نفسه، فقال:
2: أخذت مناظر تلك البرية البديعة تتراقص أمام عيني، ولذلك هرعت إلى القلم لحبس هذه الخيالات المنثورة في بيوت منظومة. إلى جنة الفردوس هل أنا سائر ترى أم إلى دنيا أخرى مسافر؟ وهل أنا مع نصر السماء طائر إلى سماء أم بخار الماء بي هو طائر؟ تخالوا إذا ما كنت في الركب طائرا كأن جبال الأرض عنك نوافر، وتحسب أن الأرض سال جمادها فراحت نظير النهر تجري العناصر.

فيا حسن هذا السير والركب، ويا لطف أرض كللتها المفاخر. هنا تصدح النعمة، هنا يرقص، هنا تبسم الدنيا، هنا الحظ حاضر. هنا تشرح الأنظار للقلب ما ترى، فيبسم عما قد حكته النواظر.

0: مع هذه القصيدة الجميلة لفرانسيس مراش نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجنا أدب الرحلات،
1: ونلتقي بإذن الله في الغد مستمعين الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراوني، أهلا بكم. جلالة الملك وملك مملكة البحرين يؤكدان في اتصال هاتفي رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية، ويشددان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يؤكد للسيناتور الأمريكي جوني أرنست ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، ويحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية وتمديد خصومات على المخالفات المرورية. وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وقطر والكويت في إطار التنسيق والتشاور إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة آخرين في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن أن المحادثات في إيران ستبدأ اليوم بعدما علق شن ضربات عليها مشترطاً التوصل إلى اتفاق سريع. وأخيراً طقس حار في أغلب المناطق اليوم وغداً وانخفاض قليل على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزملاء الأعزاء رأفت الخطامي وتمارا النهار، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور علاء أفتيحة، أستاذ الكيمياء الفيزيائية في قسم الكيمياء بكلية العلوم في الجامعة الهاشمية، والدكتور أيضا الدكتور عدي الشبول، أستاذ مشارك في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية أيضا، للحديث حول فوز مشاريعهم دوليا بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وهما معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم معنا الأستاذ الدكتور علاء أفتيحة والدكتور عدي شبول. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم.
1: صباحك
0: ستي. أهلا وسهلا. أهلا، كيف حالكم دكتور علاء ودكتور عدي؟ طمنونا عنكم، كيف الأجواء عندكم بالجامعة الهاشمية اليوم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. يعني بداية بدنا تخبرونا عن هاي المشاريع الفائزة، وإحنا حقيقة منعتز ونفتخر بإنجازات الجامعة الهاشمية، دوما تتحفنا ونفتخر بها، دائما تفوز بهذه المنح الدولية وتحقق إنجازات عالمية ودولية في الصعيد الأكاديمي والعلمي بهمة الأساتذة والدكاترة الموجودين فيها وأيضا طلابها المميزين وإدارتها أكيد ورئاستها. يعني بداية بدي أبدأ من عند الدكتور علاء فتيحة، تخبرنا عن مشروعك وشو عنوانه وشو أهميته اللي فاز. تفضل.
1: يعطيك العافية ستي.
0: أهلا.
1: شكرا جزيلا على اللقاء.
0: أهلا وسهلا.
1: بشرفنا أن نكون عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: وإحنا متشرف فيك.
1: الله يبارك فيك. عنوان المشروع هو التدريب والتعليم الأفضل في مجال الكيمياء في الأردن من خلال التعاون الأردني الأوروبي معروف اختصارا بجي تك. طبعا هذا المشروع مدعوم من برنامج إيرازموس بلس، وهو برنامج أوروبي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة من خلال تمويل المشاريع التي تعزز التعاون الأكاديمي وتطوير القدرات وبناء الشراكات الدولية. قيمة التمويل تبلغ حوالي 631 ألف يورو أو ما يعادل تقريبا 516 ألف دينار، ومدة تنفيذ المشروع 36 شهر. طبعا هذا المشروع سوف يتم تنفيذه من خلال ائتلاف لعدد من الجامعات الأوروبية والأردنية ومؤسسات صناعية. يقود الائتلاف طبعا الجامعة الهاشمية بصفتها الجهة الحاصلة على المنحة أو الجراند هولدر، وهي المسؤولة قانونيا عن تنفيذ المشروع وإدارة التمويل. ويضم الائتلاف بالإضافة للجامعة الهاشمية كل من جامعة الإسراء، جامعة الحسين التقنية، جامعة هلسنكي، جامعة كييل وفن من بلجيكا، وجامعة كافلوس كاري فينيسيا من إيطاليا.
0: نعم، احنا بدنا نرجع نحكي بالتفصيل عن مشروعك دكتور، لأنه معنا بالحوار أيضا المشترك معنا على الهواء مباشرة الدكتور عدي. دكتور يعني عدي، يا ريت تخبرنا دكتور عدي شبول عن مشروعك اللي فاز، عنوانه وأهميته وأهدافه. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: يعني وعليكم السلام.
2: أنا بحب أشكرك على يعني تسليط الضوء على هذه المشاريع الدولية التي يعني سيكون لها أثر واضح وصريح على وطننا الحبيب الأردن، وبشكر إذاعة والتلفزيون الأردني كمان، يعني إنه جهد مبارك وجهد يعني له أثر طيب إن شاء الله. ويعني من خلال إذاعتكم كمان بحب أشكر يعني عطوفة رئيس الجامعة الهاشمية لما كان له يعني بصراحة دعم مباشر لتطوير مثل هذه المشاريع، وله أثر طيب في كيفية تقديم كل ما هو يسهل على عضو التدريس في حصول على والفوز في مثل هذه المشاريع.
0: نعم.
2: يعني أنا حبيت يعني بدي أحكي لكم بداية عن عنوان المشروع.
0: نعم.
2: بصراحة يعني إحنا حصلنا على مشروع مدعوم من إيراسموس بلس كما حكى الدكتور زميلي، وهو يعني جهة أوروبية، كانت قيمة المشروع تقريبا 400 ألف يورو، وهو يعني يعد مبلغ يعني عالي جدا، لأنه يعني المشاريع عادة بتكون يعني أقل من هذا المبلغ، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين كان هناك يعني كفاءات علمية متميزة في الطرح التعليمي في الجامعة الهاشمية، وكان لها يعني جهد واضح وصريح في تحصيل هذا المشروع، وكان عنوان المشروع التحول المرن والمستدام نحو إدارة متقدمة للمياه في التعليم العالي الشامل.
0: يعني
2: زي ما بتعرفوا أنتوا الأردن يعني تكاد أن تكون من أفقر الدول عالميا في المياه.
0: نعم.
2: ولابد من يعني من تكاتف الجهود نحو يعني استرشاد أو ترشيد المياه بطريقة مناسبة بناءة تخدم وطننا الحبيب، وتعزيز يعني القدرات الموجودة للتخفيف من العبء والطلب المائي المستمر. وهذا المشروع بصراحة يعني من المشاريع البناءة التي تسهم في مواجهة تحديات شح المياه وتغيير المناخي، وربط يعني مخرجات هذا المشروع باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
0: نعم.
2: وزي ما حكى زميلي هذا مشروع عادة بيكون يعني هو مشروع أوروبي، بيكون هناك شركات بين دول أوروبية، وهذه الدول الأوروبية يعني تكون لها يعني خبرة كبيرة وواسعة جدا في مجال إدارة المياه، ونحن كأكاديميين يعني في الجامعات الأردنية نحاول يعني بشكل عام استغلال هذه الخبرات والقدرات وتسخيرها دائما لإيجاد ما هو مناسب
0: لحلول. نعم، وبتستفيدوا منها في وطننا الأردن. نعم، يعني بعد ما ذكرت لنا دكتور عدي الشبول عن عنوان مشروعك وأهميته وأهدافه، ننتقل الآن للدكتور علاء فتيحة، تخبرنا أكثر عن أهداف المشروع يا ريت إذا تكرمت دكتور علاء، تفضل.
1: 100% في مبررات طبعا للمشروع. نعم. أبرزها هي التحديات اللي بنواجهها على الصعيد الوطني، وزي ما ذكر الدكتور شبول شح المياه في مقدمتها، في عنا محدودية عالية في الموارد الطبيعية، ارتفاع تكاليف الطاقة، تحديات التنمية الصناعية وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى أولوية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 23-33، بحيث يمثل محور الأردن الأخضر أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، تحسين جودة الحياة، داعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة للانسجام مع التوجيهات والاستراتيجيات الأوروبية مثل استراتيجية Global Gateway ويوروبيان Green Deal.
0: نعم.
1: برضو كان في عنا قمة أوروبية انعقدت في عمان في بداية العام 2023، كان من مخرجاتها تعزيز النمو الأخضر والعمل المناخي، تطوير البيئة أو البنية التحتية المستدامة، الاستثمار في تنمية المهارات ورأس المال البشري، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. بالإضافة لوجود فجوة تعليمية في مجال الكيمياء الخضراء والمستدامة، حيث لا يوجد حاليا برنامج أكاديمي معتمد ومتخصص في هذا المجال سواء في الأردن أو في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لحاجة القطاع الصناعي إلى خبرات محلية متخصصة لتطبيق مبادئ الاستدامة، والحاجة إلى تحديث البرامج التعليمية في مجال التعليم العالي وبناء القدرات الأكاديمية، بالخصوص أن برامج الكيمياء في كل الجامعات الأردنية تعتمد بدرجة كبيرة على المناهج التقليدية مع محدودية دمج مفاهيم الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري فيها.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرته. الآن ننتقل للدكتور عدي الشبول، أيضا بالإضافة لما ذكرته تخبرنا يا ريت ما الذي يميز مشروعك وما القيمة التي سيضيفها للجامعة الهاشمية ولقطاع التعليم العالي في الأردن، وأكيد يعني هذا بينعكس المشروع على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، تفضل.
2: نعم، يعني شكرا لك على هذا السؤال المميز، بصراحة هذا السؤال يعني عميق جدا. يتميز المشروع بصراحة يعني بشكل سريع، لا يقتصر هذا فقط على تطوير المناهج الدراسية، بل إنه يقدم يعني بصراحة نموذجا متكاملا يعني تحديث التعليم في مجال إدارة المياه. يعني إدارة المياه زي ما حكينا هي يعني من الإدارات الصعبة التي يجب يعني أن يكون هناك إدارة حكيمة ورشيدة في هذا المجال، وهذه الإدارة لا تتم إلا من خلال دمج مصطلح الاستدامة، مصطلحات عديدة جدا مثل التحول الرقمي والتعليم التطبيقي والفيرتشوال رياليتي وديجيتال توين والإنترنت أوف ثينكس في في في في تطبيق كل هذه الأبليكيشن في إدارة مشاريع المياه. وهذا المشروع يعني جاء بصراحة في توقيت مهم جدا، وكما تعلمون يعني وأخوتي المشاهدون يعني الأردن هي من الدول المضيافة دائما لإخواننا المحيطين بنا، فهي دائما عليها يعني طلب كبير جدا، وهذا يعني دائما يوجهنا بأن يكون هناك إدارة متمكنة في الموارد المياه، خاصة أن الأردن يعني يعد من الدول العالم التي تعاني بشكل كبير وواضح.
0: نعم، من شح المياه.
2: نعم، مما يجعل الاستثمار في بناء قدرات بشرية أمر بالغ جدا، يعني أمر ببالغ الأهمية وله أثر يعني كبير جدا في هذا الاتجاه. بالنسبة للجامعة الهاشمية زي ما أنت حكيت لي إنه هذا المشروع يعني يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة، مؤسسة قوية في التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، من خلال تطوير برامج أكاديمية، إنشاء مختبرات، إنشاء حاضنات تعليمية حديثة، توزيع شبكات التعاون زي ما حكى زميلي الدكتور، توزيع شبكات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأوروبية المرموقة. وعلى مستوى التعليم العالي في الأردن، فهذا المشروع يسهم بصراحة في تحديث أساليب التدريس ورفع كفاءة الخريجين زي ما حكى زميلي، وهذا بنطيهم يعني قوة وبنطيهم يعني وبوتنشل انهم يكونوا منافسين في السوق، لانه انا يعني هم راح ياخذون يعني تكاد ان تكون مطوره ولها يعني اثر صريح في التعليم والتنمية الوطنية وسوق العمل، وهذا ينسجم مع رؤية الأردن في مجالات الاستدامة وإدارة الموارد المياهية وإدارة موارد المياه.
0: نعم.
2: يعني زي ما حكى الدكتور كمان إحنا بنحاول قدر الإمكان نربط هذه أو مخرجات هذه المشاريع مع مساقاتنا التدريسية من خلال تحديد هذه المساقات على مستوى التعليم العالي واستخدام التقنيات الرقمية وفي حل المشكلات الواقعية التي تواجه الأردن. هناك مشكلات يعني واقعية وصريحة وحث الطلبة على المشاركة في أنشطة تدريبية ومشاريع تطبيقية تعزز من مهاراتهم الفنية والرقمية وتوجههم دائما نحو الابتكار.
0: نعم.
2: وهذا يعني بالمختصر يعني يزيد من جاهزية ومفعليتهم لسوق العمل.
0: نعم.
2: وكمان يعني كمان برنامجنا كمان زي هو يعني كمان يعني هو زي برنامج الدكتور زميلي، هو دائما احنا بنركز على اعضاء التدريس من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة لهم.
0: نعم.
2: وتبادل الخبرات مع اعضاء اخرين في الدول الاوروبية، وهذا بصراحة يعني ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم في الاردن وعلى مخرجات الطلبة في إدارة المياه وتطوير عملية بحثية داخل الجامعة إن شاء الله.
0: نعم، وحقيقة يعني موضوع مهم جدا وحيوي هو حديث الساعة.
2: نعم.
0: موضوع الاهتمام بالمياه واستثمار الاستثمارات في موضوع المياه، خاصة أن الأردن يعني بتعاني من موضوع شح المياه، وهي أيضا مشكلة عالمية نظرا للتغيرات المناخية، وهناك يعني كثير من الدول تعاني من شح المياه، وهذا يتطلب علينا بذل المزيد من الجهود والأساليب العلمية والأبحاث والدراسات لإيجاد حلول بديلة ودائمة لإنقاذ يعني مثل ما بيقولوا الأرض من مشكلة التغير المناخي وبالتالي قلة مصادر المياه. يعني أكيد ببارك لكم هذا الإنجاز، وأيضا يعني مثل ما ذكرت هذا المشاريع تنعكس بشكل إيجابي فعال على الطلبة من جهة والهيئة التدريسية من جهة أخرى، وأيضا سمعة الجامعة الهاشمية ما شاء الله يعني تحقق دوما إنجازات دولية عالمية، وهذا يؤدي إلى رفع اسمها عاليا بين الجامعات العالمية طبعا والمحلية والعربية. ننتقل الآن للدكتور علاء فتيحة، يا ريت تخبرنا بالإضافة لما ذكرته عن مشروعك وأهميته وأهدافه والمبررات التي أدت إلى عمل هذا المشروع، تخبرنا عن شركائكم في هذا المشروع بشكل مفصل، وأيضا فريق العمل الذي يعمل على هذا المشروع من داخل الجامعة. تفضل.
1: يعطيك العافية ستي. طبعا فريق العمل بضم نخبة من الزملاء في الجامعة الهاشمية سواء من أعضاء هيئة التدريس أو مشرفي المختبرات، يتقدمهم بكل تأكيد الأستاذ الدكتور عدنان أبو صرة والدكتورة فداء القيسي، حيث سبق لهما العمل والدراسة في جامعة هلسنكي، وهذا كان له أثر كبير كبير في بناء وتعزيز الشراكات مع الجامعات الأوروبية. كما يضم الفريق الأستاذ الدكتور أيمن عيسى والدكتور حسن أبو الفتوح. بالنسبة للشركاء، في عندنا نخبة من الأساتذة، في عندنا الأستاذ الدكتور سامر علي، الأستاذ الدكتورة آلاء معابرة، والدكتور مايك حداد من جامعة الإصفاء، من جامعة الحسين التقنية الدكتور محمد الأشهب. الدكتور محمد يملك خبرة متميزة في مجال العلم التطبيقي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبده ممثلا للقطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهو راح يمثل الربط أو راح يكون دوره الربط بين المؤسسات الأكاديمية والاحتياجات التطبيقية للصناعة. طبعا بالإضافة للشركاء الأوروبيين من جامعة هلسنكي وجامعة كيلوبن وجامعة كافوسكاري، اللي أكيد بتميزوا بكفاءات أكاديمية راح تساهم في إنجاز وتحقيق أهداف المشروع على أتموج إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. ننتقل الآن للدكتور عدي الشبول، أيضا من أبرز مخرجات مشروعك دكتور عدي إنشاء مختبر تعليمي هجين للمياه، ماذا يعني ذلك عمليا وكيف سيخدم الطلبة والباحثين؟ تفضل.
2: يعني دائما المشاريع مثل هذه المشاريع يعني العالمية دائما يكون لها أهداف ومخرجات، ويجب أن تكون هذه الأهداف واقعية وتطبق على أرض الواقع بشكل يعني دقيق، ويكون لها يعني أثر في الاستدامة والديمومة المستقبلية. ويعني أنا يعني بدي أطلع شوية بس يعني عن النص هيك الشغلة بسيطة، إنه الجامعة الهاشمية هذه السنة حصلت على فند بما يقارب 2.5 مليون يورو أوروبي، فهذا يعني يدل أنها الجامعة لديها كفاءات كبيرة جدا.
0: يعني نبارك هذه الإنجازات الكبيرة للجامعة الهاشمية.
2: نعم. نريد أن نريد أن نركز بش يعني نريد أن نعطي الجامعة حقها كمان في المشاريع الأخرى. نعم. هناك حوالي 4 إلى 5 مشاريع تكاد أن تكون نادرة على مستوى الجامعات الأردنية بأن تحصل الجامعة الهاشمية على مثل هذا الرقم. بصراحة يعني رقم كبير وله يعني بصراحة معنى عميق جدا. لكن عودة للسؤال، مخرجات هذا المشروع هو تصميم مختبر تعليمي هجين. هذا المختبر يعني دائما في البيئة التعليمية متطورة تجمع بين التجارب المخبرية التقليدية والأدوات الرقمية والمحاكاة الذكية، وهذا يعني يعني يمكن الطلبة دائما من خلال التجربة العملية والمحاكاة الإلكترونية في ذات الوقت. يعني هذا يعطي الطلبة ثقة في النفس، يعطيهم قدرات متميزة عن أقرانهم في الجامعات الأخرى. ويوفر هذا المختبر بصراحة فرص تدريبية هائلة جدا للطلبة في تحليل مشاكل المياه واستخدام البرامج الحديثة المتقدمة. يعني لا يسعنا ذكرها الآن على الهواء، ولكن هي برامج عديدة جدا متقدمة يعرفها المتخصصون في هذا المجال، وإجراء تجارب تطبيقية واقعية تحاكي الواقع وتلامس دائما هموم الوطن لكي نعرف ما هي الهموم التي يجب حلها والتي يجب الوقوف عندها. كما يسهم هذا المختبر في مساعدة الباحثين أيضا في تنفيذ مشاريع بحثية مشابهة لهذا البحث. وكما تعرفين وأخوتي يعني المستمعون بأن يعني إدارة المياه هو موضوع شائك جدا وموضوع يعني
0: وموضوع
2: يعني
0: مهم جدا أيضا.
2: نعم مهم جدا، وله يعني بصراحة ما يعني أشياء كثيرة يجب الانتباه والوقوف عندها،
0: ويتطلب الوعي أيضا من كافة فئات المجتمع.
2: نعم الوعي على كافة بصراحة على كافة الأصعدة، على أصعدة الحكومة، الدولة، القطاع العام والقطاع الخاص والشركات الأخرى يعني المحلية والوطنية للانتباه لهذا الموضوع. ويعني واستكمالا للسؤال، يعني بصراحة هذا المختبر هو عبارة عن منصة كاملة متكاملة للتعليم والبحث والابتكار، وهو نواة إن شاء الله سننطلق منها إلى المستقبل، إلى المستقبل المشرق من خلال الصرح التعليمي الكبير الجامعة الهاشمية. نعم. لكي يكون يعني هو حاضنة لجميع الأبحاث الوطنية، ونحن دائما من خلال يعني منصتكم من خلال الأثير نرحب بجميع الباحثين الذين يريدون يستخدمون هذا المختبر ليكون يعني هو منصة وحاضنة للجميع للمساعدة في حل دائما الأمور العالقة والوطنية إن شاء الله.
0: نعم إحنا بنعتز ونفتخر فيكم الأساتذة الهيئة التدريسية والباحثين المميزين في الجامعة الهاشمية، وأنت خير مثال دكتور عديش بول. ما شاء الله عليك، نبارك لك هذا الإنجاز وإلى المزيد من التقدم والنجاح. يعني بدي أختم لقائي معك، بشكرك كثير وبنتقل بكلمة أخيرة ننهي فيها هذا اللقاء القيم العلمي الأكاديمي مع الدكتور علاء إفتاحة. كلمة أخيرة بنختم فيها هذا اللقاء معك دكتور علاء إفتاحة، تفضل.
1: يعني إن شاء الله تكون المشاريع هاي إلها أثر ملموس سواء على المجتمع الأكاديمي أو حتى على المجتمع المحلي من خلال سد الفجوات ومعالجة التحديات اللي نواجهها في الأردن وعلى المستوى الإقليمي، بحيث إن شاء الله يكون في إلها أثر مباشر وملموس يساعد في الوصول إلى حلول المشكلات. وبالنهاية برضو بحب أشكر حضرتك ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون على توفير فرصة للباحثين في المجال الأكاديمي لتوصيل المشاريع أو توصيل فكرة عن المشاريع هم اللي بيشتغلوا فيها، بحيث يكون الأثر إن شاء الله على المجتمع بشكل عام.
0: العفو، أكيد واجبنا نسلط الضوء على هاي الإنجازات العلمية العظيمة والكبيرة. تحية لكل العاملين في الجامعة الهاشمية، نبارك لكم هذه الإنجازات، ألف مبارك لكم هذه الإنجازات أساتذتنا الأعزاء. وبنهاية لقائنا معكم بحب أشكركم. نعم،
2: وأنت بصراحة يعني دائما يعني الإعلام هو يعني سلطة لها أثر كبير جدا في توجيه القدرات وفي توجيه يعني وفي تسليط ضوء التحديات، ويعني أنتم لكم يعني بصراحة شكر متواصل، شكر مقطع النظير لهذه يعني الجهود المثمرة والبناءة. وندعوكم يعني ندعو لكم يعني من قلوبنا إن شاء الله على الاستمرارية، وليكم وعلى هذا الجهد الطيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. العفو هذا واجبنا، وإحنا بنعتز ونفتخر فيكم أنه نحكي عنكم دائما، عن إنجازاتكم، إنجازات الجامعة الهاشمية بشكل عام في برنامج النوافذ، ودائما بتنورونا. الآن بحب أشكركم كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور علاء فتيحة، أستاذ الكيمياء الفيزيائية في قسم الكيمياء بكلية العلوم في الجامعة الهاشمية، والدكتور عدي شبول، أستاذ مشارك في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لكما.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذة رام العساف، خبيرة الإتيكيت، للحديث حول سمات وإتيكيت اللباس اللائق المناسب الذي يراعي الذوق العام عند الخروج من المنزل. والأستاذة رام العساف معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة رام، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: الله يعافي قلبك، صباح الورد ستي إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير.
0: الحمد لله، يعني دائما إحنا هيك بنحب نستضيفك وبنتفائل فيك، حقيقة بتتحفينا بآرائك وأفكارك القيمة الرائعة وبعلمك وبأسلوبك وأيضا بتخصصك الفريد والمميز من نوعه. يعني بداية أستاذة راما، تخبرينا ما مفهوم إتيكيت الملابس والذوق العام؟ تعريفه، تفضلي.
1: شكرا لك ستي وشكرا على الاستضافه. بدايه بنحب ناكد على انه اتيكيت الملابس ما بيعني انه احنا نفرض ذوق معين، ولكن هو احترام للمكان وللمناسبه وبنفس الوقت مراعاه للذوق العام. والاناقه بتجمع بين حسن المظهر والاحترام. اتيكيت الملابس هو اسلوبنا باختيار المظهر المناسب للمكان او حتى التوقيت او حتى المناسبه. وضروري نوضح إنه المظهر هو أول انطباع ممكن يتركه الإنسان، فبالتالي الأناقة تقاس عادة بحسن الاختيار.
0: نعم، يعني جميل جدا اللي ذكرتي، مثل ما حكيتي حضرتك أستاذة راما، يعني أول شيء أول انطباع يعني بيتبادر لذهننا بينطبع بذاكرتنا هو الشكل. يعني أول 10 ثواني ما نطلع على الشخص وين ما كان، الشكل بينطبع بذهننا، بتتكون الفكرة الأولى والانطباع الأول من اللقاء الأول. علشان هيك يعني يمكن كمان اللي بيروحوا الشباب والصبايا بتقدموا لوظائف عمل لأول المرة بيروحوا بيقابلوا، دائما بيركزوا يعني بيركزوا الخبراء اللي تخصصهم في مجال مقابلات العمل، بيركزوا على الانطباع الأول للشكل ولباس اللي بيذهب لطلب التوظيف، يعني بيقدم طلب توظيف بيطلبوه للمقابلة الشخصية. فهي أول لقاء وأول نظرة كتير بتأثر عليه. يعني هي أنا ضربت هذا المثال لأنه مهم، لأنه كتير هلأ إحنا شبابنا بعد ما يتخرجوا من الجامعات بيذهبوا إنهم بيقدموا ل وظائف، بس ينجحوا بالاختبارات بيطلبوهم للمقابلة، فضروري جدا انهم يكونوا يعني يشتغلوها بذكاء، يعني يشتغلوا على مظهرهم على شكلهم خاصة في المقابلة الأولى. إذن الآن نرجع لموضوعنا الأساسي، كيف يمكننا أستاذة راما اختيار الملابس المناسبة للمكان والمناسبة والزمان؟ تفضلي.
1: أهم شيء نعرف أنه نراعي طبيعة المكان، سواء كان مثلا مؤسسة حكومية، جامعة، ممكن يكون مول أو مطعم أو حتى مناسبة اجتماعية.
0: نعم.
1: ومهم نعرف أنه اختيار الملابس المناسبة للعمل بيفرق عن اختيار الملابس مثلا للمناسبات الرسمية. في بعض الدول مثلا عندها احترام لهاي القواعد، فبالتالي بتحط تعليمات خاصة في الأماكن العامة مخصصة لطبيعة اللباس المناسب للمكان المناسب. فدائما مهم نراعي طبيعة المكان ونراعي الذوق العام، ونفهم انه احنا من خلال مظهرنا ممكن نعكس احترامنا لنفسنا واحترامنا للبيئة اللي احنا فيها، او حتى التزامنا بعاداتنا وتقاليدنا. واهم شيء نراعيه بالملابس هو الاحتشام.
0: نعم.
1: فالاتيكيت دائما رح نلاقيه هو قواعد ما بتنافي العادات والتقاليد. طالما
0: نعم.
1: احنا ملتزمين بقواعد الاتيكيت تلقائيا لابد من انه نكون ملتزمين بالعادات والتقاليد، فكمان مهم نراعي عادات وتقاليد الدول.
0: نعم.
1: فبالتالي بدنا نلبس اللباس المناسب.
0: نعم.
1: للدول اللي احنا كمان هلا الدنيا صيف فممكن نروح سياحه، فكمان مهم نعرف عادات وتقاليد الدول وبالتالي نلتزم بقواعدهم بالملابس سواء الرسمية أو حتى الملابس اللي إحنا ممكن نرتديها أي أثناء ممارستنا ليومنا أو لحياتنا اليومية.
0: نعم، مهم جدا نركز على هاي النقطة اللي ذكرتيها حقيقة.

0: أستاذة راما، يعني بشكرك عليها، خاصة في مجتمعاتنا والمجتمعات العربية المحافظة بشكل عام، التركيز على موضوع الاحتشام. يعني خطين تحت كلمة الاحتشام، أن نراعيها بالدرجة الأولى، خاصة في مجتمعاتنا العربية المحافظة ومن ضمنها الأردن والدول العربية أيضا، وأي مجتمع محافظ يعني الاحتشام مطلوب أكيد. الآن تحدثين عن احترام الذوق العام والثقافة المجتمعية، كيف نراعيها ونطبق ذلك على أرض الواقع؟ ما أهمية احترام الذوق العام ليتلائم مع الثقافة السائدة في المجتمع، بالإضافة لما ذكرنا مع ذكر الأمثلة أيضا؟ تفضلي.
1: نعم، مهم نعرف أن الذوق العام هو السلوك اللي بيمارسه الإنسان لحتى يعكس احترامه لنفسه ولمجتمعه وللناس اللي حوله، وبالتالي الحرية الشخصية دائما باختيار الملابس بتقترن بمراعاة العادات والتقاليد بالثقافة السائدة بالبلد. فبالتالي مهم نتجنب مثلا الملابس اللي بتحتوي على عبارات أو رسومات ممكن أنها تكون مسيئة أو غير لائقة، تحديدا في الأماكن العامة. ومهم نراعي اختلاف الأذواق، فبالتالي كل الأذواق حولنا يعني مختلفة، مش كل الناس راح تلبس زي بعضها. فبالتالي مهم نتجنب مثلا التنمر على ملابس الآخرين. وكمان مهم نعرف أنه مش كل شيء رائج أو ما يسمى بالموضة ممكن يليق فينا أو يليق بثقافتنا. فبالتالي مهم نحسن الاختيار بشو نعم. بيناسبنا، شو المكان اللي احنا رايحين عليه، وحتى توقيته. يعني الملابس اللي بنرتديها بوقت الصباح مختلفة عن الملابس اللي بنرتديها بوقت المساء.
0: نعم.
1: فبالتالي مهم نعرف احنا بعض التفاصيل اللي احنا بدنا نراعيها عند اختيارنا لملابسنا.
0: نعم.
1: منها المناسبة، منها البيئة اللي احنا رايحين عليها، منها الأماكن العامة، حتى المناسبات الاجتماعية. مهم نراعي دائما احنا شو المظهر اللي احنا بدنا نعكسه. وزي ما ذكرنا بالبداية، الانطباع الأول كتير شيء مهم، و 77% من تكوين الانطباع مبني على المظهر الخارجي أو الملابس.
0: نعم.
1: هل هي ألوانها متناسقة؟ هل هي نظيفة، مرتبة، مكوية؟ يعني هاي بعض التفاصيل اللي احنا لازم نراعيها عند اختيارنا للملابس. بالتالي كمان مهم نراعي الألوان اللي احنا بدنا نختارها عند اختيارنا للملابس.
0: نعم، إذا كونك ذكرتي أستاذة راما موضوع الموضة، وهو موضوع مهم جدا يعني بهم الناس، شو الفرق بين الاتيكيت والموضة؟
1: طيب خلينا نوضح أن الموضة هي شو الرائج، يعني شو هو الصيحات أو الاتجاهات الرائجة اللي بعالم الأزياء، وأكيد هي بتتغير باستمرار من موسم للتاني. هدفها دائما التجديد ومواكبة أحدث التصاميم أو أحدث الألوان، وبتناسب بعض الأشخاص وبعض المناسبات وممكن ما تناسبها. فبالتالي الموضة متغيرة. أما الإتيكيت هو قواعد معتنية بالذوق العام، معتنية باللياقة في اختيار الملابس حسب شو اللي بتناسب مع المكان أو المناسبة أو حتى العادات والتقاليد والثقافة.
0: نعم.
1: وبيركز دائما على الاحتشام المناسب للسياق أو النظافة والترتيب والاحترام. فبالتالي
0: نعم.
1: قواعد الاتيكيت أو اتيكيت الملابس هي قواعد ثابتة ما بتتغير مثل الموضة. فدائما
0: نعم.
1: لما بدي أفرق بين الموضة والاتيكيت لازم أسأل عن الموضة شو هو الدارج اليوم، ولكن الاتيكيت دائما بدور على المناسب لليوم.
0: نعم.
1: أو لهذا المكان أو لهذه
0: نعم.
1: المناسبة.
0: نعم، الاتيكيت أكثر ثباتا والموضة هي
1: نعم.
0: الأكثر تغيرا.
1: نعم
0: نعم. أيضا يعني موضوع مهم بالنسبة للأخطاء الشائعة في اللباس، يا ريت توضحين لنا يعني في اللباس بالأماكن العامة وبشكل عام من الأخطاء. يعني ملاحظ، يعني وهي ملاحظة شخصية أنا بشوفها، يعني كتير ناس من ملابس البيت يعني بيكونوا قاعدين فيها بالبيت بيطلعوا فيها بالشارع، بيروحوا بتسوقوا، بيروحوا بيشتروا، بصلوا أولادهم على المدرسة، يعني ما بيراعوا الذوق العام، ما بيحترموا الناس برا. يعني مو معقول أنه أنا بملابس البيت أنا أطلع برا بالشارع أتسوق، أوصل أولادي، أشوف الناس. يعني شو رأيك بهاي الظاهرة؟ يعني لاحظناها كتير منتشرة هاي الأيام.
1: هلأ زي ما بنقول لكل مقام مقال، نفس الشيء بينطبق على الملابس. يعني الملابس اللي بتكون للنوم فهي للنوم، حتى ما بصير أستقبل فيها ضيوف، لأنه هو رح يعتقد أنه أنا يا إما صاحي من النوم أو إما راجعة على النوم أو بدي
0: أو عدم اهتمام بالضيف.
1: وبنفس الوقت عدم اهتمام.
0: نعم.
1: فبالتالي حتى ملابس البيت اللي بيلبس داخل البيت لا يصلح أنه يكون للمكان العام، خليني أنوه كمان على موضوع مهم أو ظاهرة إحنا بنشوفها تحديدا عند السيدات المحجبات، أنها ممكن ترتدي يانس الصلاة لقضاء حوائجها اليومية. ومهم أنوه أنه يانس الصلاة له قدسيته.
0: نعم.
1: لا يجوز
0: هو للصلاة فقط وليس للتجول في الشوارع وقضاء الحاجيات.
1: بالضبط، يعني اسمه معاه هو يانس الصلاة،
0: ملابس الصلاة
1: يستعمل عند الصلاة. ولا بد كمان من أنه نراعي طهارته، فإنه إحنا دائما يكون بالأماكن العامة أو لقضاء الحوائج اليومية يعتبر شيء خاطئ. حتى كمان الملابس الرياضية ممكن نستسهل نلبس ملابس رياضية لحتى نقضي احتياجاتنا، أو حتى أنه إحنا ممكن نروح على المول فيها. الملابس الرياضية كمان اسمها معاها، فهي دائما تستعمل عند ذهابنا للنوادي الرياضية لممارسة الرياضة. كمان مهم دائما نركز أنه نرتدي الملابس اللي بتتناسب مع طبيعة المكان أو حتى المناسبة. ومهم ما نهمل النظافة الشخصية أو نظافة اللباس، لأنه هذه كمان لها علاقة بالمظهر العام اللي الشخص بحب أنه هو يبينه للناس لحتى يكونوا عنه الصور الصحيحة. وهي كمان ننوه على استخدام العطور أو الإكسسوارات. المبالغة في استخدام العطور أو المبالغة في الإكسسوارات أو حتى
0: أو المكياج، أحيانا المبالغة في المكياج بالنسبة للصبايا.
1: نعم، أو حتى المبالغة بالمكياج. يعني مهم نعرف أنه في بعض القواعد بالإتيكيت ممكن نلاقيها أنه إحنا هي زي القيود، ولكن هي مش قيود، هي بتعطيك حرية بالتعامل وكمان بتراعي حرية الآخر
0: وبتزيد يعني معاني الاحترام بين الناس والتقدير
1: 100%. فمهم كمان نركز على أنه حتى لو أنا بدي أجاري الموضة لازم أراعي ملائمتها لبيئتنا أو ملائمتها لعاداتنا وتقاليدنا وثقافتها. فبالتالي مهم أنه إحنا دائما نركز أنه المظهر الأنيق دائما هو بيركز على ملابس نظيفة مرتبة فيها تناسق ألوان، فيها بساطة بالمظهر، بتحترم ثقافة المجتمع، وبنفس الوقت بتحافظ على شخصيتنا وذوقنا الخاص.
0: نعم.
1: يعني مش بالضرورة أنه أنا أطلع من عباءتي لحتى أنا أبين أنه أنا مواكب للموضة أو حتى
0: أو أن أنا متطور، يعني أنه يعتبروني أني أنا كتير يعني بتبع الموضة وأني أنا عصرية ومتطورة. يعني
1: 100% صحيح.
0: نعم. وأيضا يمكن هلأ تبادر لذهني مثل قديم، يعني تصديقا لكلامنا اللي تفضلتي فيه أستاذة راما، وهيك باللهجة العامية يعني بلخص الحكي اللي حكيتيه، كل على ذوقك وإلبس على ذوق الناس. يعني هذا مثل قديم ولكنه بليغ، ناكل على ذوقنا ونلبس على ذوق الناس. يعني مش معقول إحنا نلبس شيء على ذوقنا ونهمل الذوق العام أو الثقافة السائدة، أو يعني يسيء لا سمح الله لاحترام الناس لإلنا.
1: نعم، ولنفسر أكثر هذا المثل، هذا بيعني أنه الناس ما رح تتدخل كتير أو ما رح تشوف أنت شو بتاكل، ولكن هي رح تشوفك،
0: شو لابس. نعم
1: بالضبط. فمهم كمان أنه إحنا نراعي نظرة الناس، ما يكون فيها إزعاج بصري سواء من عدم تناسق الألوان أو حتى المبالغة في الإكسسوارات، المبالغة بالميك أب أو المكياج. فهي الأمور برضو يعني منطلقة من المثال اللي بحضرتك ذكرتي.
0: نعم، ناكل على ذوقنا ونلبس على ذوق الناس. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك نختم فيه لقائنا اليوم، تبادر لذهني هلأ، يعني قديه مهم جدا هاي النصائح والمعلومات والأفكار القيمة الرائعة اللي ذكرتينا إياها، قديه مهم الآباء والأمهات يعلموهم لأبنائهم منذ الصغر، يعني يزرعوا فيهم هاي القيم الجميلة بالنسبة للباس، الذوق العام، الثقافة العامة، كيف يكون لباسنا لائق يعني منذ الصغر. شو أهمية أنه نزرع هاي القيم الجميلة في اللباس واحترام الذوق العام بأطفالنا منذ الصغر؟ تفضلي.
1: طبعا مهم جدا أنه نربي الأبناء على أنه الأناقة بتبدأ من النظافة واحترام الآخر وبحسن الاختيار. ودائما منقول إحنا أنه الأب والأم هم النموذجين الأوليين اللي الأبناء بيقتدوا فيهم. فبالتالي البنت لما بتكبر وبتشوف والدتها ما بتراعي الذوق العام باللباس أكيد رح يأثر عليها ورح تعتقد أنه هذا صحيح.
0: نعم.
1: وكذلك الأمر بخصوص الشاب والأب. فبالتالي الآباء والأمهات مسؤولين بأنهم يربوا أبنائهم على يكونوا قدوة مثلا بالملابس، يكونوا قدوة باحترام الآخر، يوضحوا لأبنائهم شو المسموح وشو الممنوع وليش ممنوع. يعني ما نمنع عنهم شكل لباس معين من دون ما نفهمهم أنه هذا اللباس لا يليق بثقافتنا أو هذا اللباس لا يواكب عاداتنا وتقاليدنا.
0: نعم.
1: فبالتالي مهم جدا تربية الأبناء على كيف هم ينظموا ملابسهم أو حتى ينظموا
0: نعم.
1: خزانة الملابس عندهم.
0: نعم. وكيف يظهروا أمام الناس ويهتموا بأناقتهم
1: نعم.
0: والنظافة
1: نعم.
0: طبعا والترتيب. وأكيد التربية بالقدوة، الأم والأب هم القدوة الأولى لأبنائهم. وأكيد يعني إن شاء الله أنه الكل سمع هاي النصائح إن شاء الله يطبقوها. نصف دقيقة نصيحة أخيرة بنختم فيها اللقاء في هذا الموضوع سريعا.
1: مهم نوضح أنه إتيكيت الملابس مش مجموعة قيود، هو ثقافة بتعكس احترام الإنسان لنفسه وللآخرين. فبالتالي لما بنختار شو بيناسب المكان أو المناسبة ومنراعي الذوق العام، فهذا بيسهم أنه إحنا نبني مجتمع دائما بيكون أكثر رقي واحترام، ولأنه الأناقة دائما بتبدأ بالأخلاق وبيكتمل أثرها بحسن المظهر.
0: نعم، رائع جدا كلامك، شكرا كثير، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة راما العساف خبيرة الإتيكيت، شكرا جزيلا لك، نورتينا.
1: العفو ستي، شكرا.

نعم أعزائي المستمعين والمتابعين، كانت معنا الأستاذة رام العساف خبيرة الإتيكيت، وحدثتنا عن موضوع مهم جدا، وهو سمات وأتيكيت اللباس اللائق المناسب الذي يراعي الذوق العام عند الخروج من المنزل. نشكرها كثير على أفكارها النيرة ومعلوماتها الرائعة.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون إن شاء الله مع الأستاذ رزق لربيحات، رئيس جمعية نشامة ونشميات الخير، للحديث حول زيارة الجمعية مع عدة جمعيات ومبادرات خيرية أخرى إلى دار المسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء في منطقة الجويدة في العاصمة عمان. والأستاذ رزق ربيحات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ رزق، نورتنا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، صباح الخير أستاذ أماني وعلى جميع الأسرة الإذاعة المحترمين.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني أستاذ رزق، منحيي فيك نشاطك الدائم والجهود الكبيرة اللي بتبذلها لخدمة مجتمعك المحلي والجمهور المستفيد من الجمعية، دائما يعطيك ألف عافية، وأنت مميز ونشيط دوما في الميدان. تحدثنا الآن عن الزيارة التي قمتم بها قبل أيام، وهي زيارة تعتبر عمل تطوعي خيري إنساني قمتم بها مع جمعيات ومبادرات خيرية أخرى إلى دار المسنين. تحدثنا عن هاي الزيارة، أهمية، ومين كان معكم من الجمعيات والمبادرات الخيرية الأخرى؟ تفضل.
1: الله يزيد فضلك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بداية تأسست جمعية نشامة ونشميات الخير خيرية عام 2021، تحمل من نفس المبادرة، موقعنا عمان جبل التاج. أهداف الجمعية هي تعزيز الإنتاج وحد من الفقر، تمكين الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية.
0: نعم.
1: قامت الجمعية نشامة ونشميات الخير الخيرية بزيارة لدار المسنين للأسرة البيضاء، مقابلة جمعية الأسرة
0: نعم.
1: البيضاء.
0: نعم، جمعية الأسرة البيضاء. نعم.
1: الأسرة البيضاء. عدد من الجمعيات الخيرية اللي هي في جمعية عطاء لا تنتهي، في جمعية وزة، هاي مبادرة وزة بيدك، نشكرهم على التعاون

0: زيارة دار المسنين، وكانت زيارة رائعة جدا، وهاي يعني فرحة الكبار السن. الحمد لله رب العالمين، قمنا احنا بالزيارة
1: نعم
0: بالتعاون، جبنا أشجار، زراعة أشجار وتوزيع وجبات طعام وتوزيع حلويات، وكانت أخذناهم جولة ميدانية خارج دار المسنين.
1: نعم
0: الحمد لله رب العالمين، وكانت فرحة كبيرة يعني، مبسوطين احنا كثير، واحنا مبسوطين بشوفتهم، قعدتهم، مع لقاهم، مع حكيهم، وهذول أبهاتنا وأمهاتنا يعني.
1: نعم هذه الفئة تستحق منا، فئة كبار السن تستحق منا كل الاحترام والتقدير، وأكيد في ظروف خاصة معينة جعلتهم يكونوا موجودين في هذا المكان دار المسنين. يعني بنتمنى لهم كل الصحة والعافية، وإن شاء الله أنهم يلتقوا بأولادهم إذا كان لهم أولاد أكيد أو أهل. أيضا يعني مثل ما ذكرت تضمنت الزيارة عدة أنشطة وفعاليات مهمة ذات طابع إنساني، يعني نشكركم عليه أكيد في ميزان حسناتكم كل اللي قمتوا فيه. صف لنا أيضا كيف كانت ردود أفعال المسنين تجاهكم وتأثير الزيارة عليهم، يعني كيف، شو العبارات اللي حكوا لكم إياها، كيف كانت الأحاديث بينكم؟ تفضل.
0: والله الزيارة، احنا تأسست احنا الجمعية نشامل رسميات الخير الخيرية، كان اتفاقية مع بعض من الجمعيات الخيرية ومبادرات خيرية، وفي أحد من شركات خاصة قام معنا، وكانت الزيارة رائعة جدا ممتازة، والحمد لله رب العالمين. هي فرحة كبيرة هاي لكبارنا،
1: نعم
0: وفكرة كانت حلوة،
1: نعم
0: وإن شاء الله إحنا لقدام شوي إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال أسبوعين راح يكون في رحلة جماعية دار البصر البيضاء،
1: نعم
0: رحلة تقريبا 4 باصات.
1: نعم نعم جميل جدا يعني اللي تفضل فيه أستاذ رزق، أنه يعني فكرة أيضا يعني قيمة أنكم تاخذوا، يعني ليس فقط أنكم تذهبوا لدار المسنين داخل الدار وتجلسوا معهم تقدموا لهم الهدايا، يعني فكرة جديدة أنكم تاخذوا هؤلاء كبار السن ممكن لهم كل الاحترام والتقدير والمحبة، أنه ناخذهم معنا في مشوار نتجول فيهم، يعني هاي فكرة كتير رائعة، وأكيد بتنعكس على نفسية المسن وكبير الكبير في العمر.
0: أكيد هذا إيش أكيد يعني، هذا
1: نعم
0: كبار السن يعني، إحنا ما وقفنا معهم مين بيوقف معهم، هذا واجب علينا وعلى كل جمعية وعلى كل مبادرة خيرية في المملكة والدنيا الهاشمية، توقف مع كبار السن، توقف مع أمهاتنا وأبهاتنا وأمهاتنا، رول كبارنا وإحنا بنتعلم منهم.
1: نعم أكيد، يعني برأيك شو هي العبر والدروس المستفادة التي يتعلمها الإنسان عندما يزور دار المسنين؟ ما هو الأثر الذي انطبع في شخصيات الزوار، يعني أنت وزملائك عندما ذهبتم، يعني كيف شعرتم الأثر الذي انطبع بداخلكم؟ يعني ما هي العبرة، أي الحكمة أو الحكمة أو التي رسخت في أذهانكم العبرة التي تعلمتموها من خلال هذه الزيارة؟ تفضل.
0: والله فرحة كبيرة يعني، لما احنا بنطلع على دار المسنين لجمعية أسرة بيضاء، هاي فرحة كبيرة لنا، نقعد معهم، نسلم معهم، نتعلم منهم. صراحة يعني احنا مبسوطين كثير كثير يعني.
1: نعم أكيد يعني الأستاذ رزق، يعني العبر والدروس المستفادة أكيد تتبادر لذهن كل شخص، أنه يعني دار المسنين وجدت لفئة معينة من كبار الكبار في العمر، كبار السن الذين ليس لديهم أهل، ليس لديهم أبناء، أو لديهم أهل أو أبناء، ولكن ظروف خاصة حتمت عليهم أنهم ما يكونوا معهم، فجلسوا وأقاموا في دار المسنين. وهنا يعني نركز ونعطي نصيحة لكل الناس، يعني كل شخص عنده حدا كبير في البيت، أمه أو أبوه أو جده أو سته، يدير باله على كبير السن في البيت، هو البركة في البيت، هو مصدر يعني مصدر الأمان، مصدر النصيحة، دائما ندير بالنا على كبارنا كبار العمر، نخليهم معنا في بيوتنا، يعيشوا معنا، حتى الأحفاد الأبناء لما يكون في كبير في السن في البيت بتعلموا منه، بيشعروا بالأمان، بياخدوا منه النصائح، حتى لما بيكبر بيصير عنده أولاد بتعلم إنه هو يدير باله على أبنائه، حتى يدير باله على أمه وأبوه، حتى لما أبنائه يكبروا أيضا يديروا

0: بالهم عليه، يعني هي كما تدين تدان. لما احنا ندير بالنا على ابهاتنا وامهاتنا، اولادنا بس يكبروا اكيد رح يديروا بالهم علينا، والعكس صحيح اكيد. يعني الله يبعد عنا كل شيء من مظاهر العقوق، وان شاء الله كل كبار السن بينعموا بالعيش الكريم في ظل ابنائهم وبناتهم وفي بيوتهم وبعيدا عن دار المسنين. ولكن دار المسنين وجدت لظروف واسباب معينه، اكيد يعني احنا بنوجه تحيه لكل المسنين ومنتمنى لهم كل الصحة والعافية. وبحب أشكرك أستاذ رزق على هاي الزيارة القيمة. كلمة أخيرة بنختم فيها هذا اللقاء معك، تفضل أستاذ رزق.
1: الله يعطيك العافية. هي إدخال الصمود على قلوب كبار السن وتخفيف من مش شعورهم.
0: نعم. تخفيف من معاناتهم. نعم.
1: نعم. إن شاء الله بإذن الله تعالى تذكير قبل كبار السن ما قدموا في حياتهم ودعاء لهم، وتعليم الأطفال والشباب ما معنى الرحمة.
0: نعم.
1: والبر والوالدين.
0: نعم أكيد بر الوالدين أكبر عبرة ودرس مستفاد نتعلمه. بر الوالدين، أن بر بوالدينا لآخر يوم في العمر، نحترمهم نقدرهم نخليهم في معنا في البيت، يضلوا قاعدين معنا لحتى آخر يوم بحياتهم، ولا نألوا جهدا في أنه نقدم لهم كل الرعاية الصحية، رعاية أي نوع رعاية بيطلبوها منا، وندير بالنا عليهم. أكيد هم يعني الأم والأب باب من أبواب الجنة. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ رزق الربيحات، رئيس جمعية نشامة ونشميات الخير. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذي، وشكرا للإذاعة
0: الأردنية. نعم.
1: الأردنية على النوافذ، برنامج نوافذ.
0: نعم.
1: على جهودكم طيب للجمعيات الخيرية، على التعاون، بارك الله فيكم. إن شاء الله في ميزان حسنات أنتم برضو على وقتكم للجمعيات الخيرية ومبادرات.
0: نعم.
1: خيرية في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم شكرا جزيلا كلك زو. نعم.
1: بارك الله.

وأكيد إحنا لما بنحكي عن بر الوالدين أكيد يعني مشاعرنا بتكون جياشة، بتختلط مشاعر الفرح مع الحزن. وأكيد تحية لكل آبائنا وأمهاتنا اللي عايشين على قيد الحياة، والله يرحم ويدخل الجنة لكل الآباء والأمهات اللي توفاهم الله، وأكيد يعني هم أكيد بيدعوا لأبنائهم دايما، وإن شاء الله إحنا نكسب برهم في حياتهم. بنهاية لقائنا معكم بحب أشكركم أعزائي المستمعين والمتابعين، كنا معكم في برنامج نوافذ، ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج عمر الكركي، من السوشيال ميديا تمار النهار ورأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك وملك مملكة البحرين يؤكدان في اتصال هاتفي رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية، ويشددان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يؤكد للسيناتور الأمريكي جوني أرنست ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة، ويحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة.

مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية وتمديد خصومات على المخالفات المرورية. وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وقطر والكويت في إطار التنسيق والتشاور إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. قوات الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. استشهاد 18 فلسطينياً وإصابة آخرين في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم بعدما علق شن ضربات عليها مشترطاً التوصل إلى اتفاق سريع. وأخيراً طقس حار في أغلب المناطق اليوم وغداً وانخفاض قليل على درجات الحرارة الأربعاء. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

0: وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما وأبدا، واسمحوا لنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام كالمعتاد أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول للزملاء مهندسنا علم العبادي وأيضا الزميل رأفت القطامي اللي دائما يتواجدون حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة أهلا وسهلا بك ضيفتنا في الاستوديو، اللي إحنا بنسعد أنه تكون هذه الحلقة، يمكن لا أود أن أجزم بأنها هي فريدة من نوعها، لكن لا، إحنا هنالك خطة من أجل السعي قدما للحديث وتسليط الضوء حول العديد من الجهات وحتى الهيئات المرافق العالمية البيئية في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا أهلا وسهلا بك الأستاذة علا سامح دبابنيا، وأنت مسؤول المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك أستاذة وفاء، ويسعد مساءكم جميعا. بشكر حضرتك وبشكر الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة، وبنقول لكم تحيات سعادة الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا اللي بتستضيفه الأردن لسنوات عديدة. شكرا إليك، وأنا سعيدة بوجودي معكم اليوم.
0: نعم، أهلا وسهلا بك، وكل أمنيات التوفيق لكل الكوادر التي تعمل من أجل رفعة هذا الوطن، وأيضا التي تعمل من قلب مخلص لخدمة الأخوة المواطنين أينما كانوا، وحتى مهما تنوعت هذه الخدمات والتي نلمس أن لها أثرا كبيرا طيبا على أرض الواقع. مرة أخرى مستمعينا الكرام، نتحدث حول الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الاتحاد اللي مقره في الأردن، مكتب إقليمي لغرب آسيا. نعرف أكثر عن هذا الاتحاد، حول المهام، نشوف الجهات اللي بيشتغل بيعززها، وأيضا هالمكتب الإقليمي ما الدول التي يشملها والتي نقر بأنه مقرها ونسعد بأنه مقرها هنا في الأردن. تفضلي.
1: شكرا أستاذة وفاء. الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN هو يعد أكبر شبكة بيئية عالمية تضم الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العلمية والخبراء من مختلف أنحاء العالم، واللي عنده كمان مكاتب إقليمية متعددة، واحد منها المكتب الإقليمي لمنطقة غرب آسيا اللي موجود مقره في الأردن. بشكل عام بيعمل الاتحاد على دعم حماية الطبيعة، الحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، خاصة من خلال الشركاء سواء كوزارات، مجتمع محلي، المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني. أهم شيء عندنا بالاتحاد الدولي هو الشراكات الفاعلة مع الشركاء حتى يتم تنفيذ المشاريع والبرامج بشكل مستدام وعادل وشامل مع الجميع. أيضا من أهم أدوار الاتحاد الدولي بكافة المكاتب وخاصة

0: مكتب غرب آسيا إنه بيوفر المعرفة العلمية والدعم الفني والاستشارات المتخصصة، ويساهم في تطوير السياسات البيئية ودعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المناطق المسؤول عنها.
1: نعم
0: مكتب غرب آسيا يعمل على دعم الدول في المنطقة في إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع الحيوي والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الشراكة مع الحكومات والمؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين. سألتيني أستاذة شو الدول اللي تقع
1: نعم
0: تحت مسؤولية المكتب الإقليمي كنطاق عمل، بيشمل نطاق عمل مكتبنا الأردن والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مملكة البحرين، الكويت، سلطنة عمان اللي هي مناطق دول الخليج، وبالإضافة إلى اليمن، العراق، سوريا، لبنان وفلسطين.
1: نعم
0: أيضا بتم تنفيذ بعض المشاريع في مصر، فامتداد المكتب هو هاي المنطقة بشكل متخصص، ومشاريعنا تنفذ في أغلب هذه الدول.
1: نعم إذا مستمعينا الكرام، الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وعلى وجه الخصوص هنا في منطقة غرب آسيا واللي مقر الأردن يمكن أخذ على عاتقه العديد من المهام. في إشارة لما تحدثت به أستاذ علا بأنه هنالك نعم يعني التعاون والتشبيك مع جهات حكومية، مؤسسات مجتمع مدني، جهات أخرى عاملة في هذا المجال حتى تكون يعني يمكن تكون هي المظلة عفوا الرئيسية الأشمل لهذا الكم من التنوع ولهذا الكم من الأطراف التي تعنى في القطاع البيئي. طب عبر هذا المشوار لها الاتحاد، واللي يمكن أنا أتساءل كيف هو واقع البيئة في دول غرب آسيا؟
0: نعم أستاذة وفاء، تتميز منطقة غرب آسيا بالغنى والتنوع بالأنظمة البيئية اللي موجودة، في عنا تنوع بيئي كبير، ولو كان كمساحة ممكن ما تكون مساحة منطقة غرب آسيا مقارنة ممكن بالمناطق الأخرى كبيرة، لكن كتنوع بيئي في عنا غنى وتنوع من الصحاري والجبال والمراعي إلى البيئة البحرية أيضا والساحلية. هذا التنوع مهم وبيعطيها قيمة بيئية واقتصادية، ولكن من جهة أخرى المنطقة تواجه تحديات متزايدة نتيجة ندرة المياه، التغير المناخي، تدهور الأراضي، التوسع العمراني أيضا، والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية. أيضا فقدان التنوع الحيوي للأسف في هذه المنطقة يعد من أبرز التحديات التي تؤثر في استدامة النظم البيئية والأمن الغذائي والأمن المائي في المنطقة. ولكن بالرغم من هذه التحديات تشهد دول غرب آسيا اهتمام متزايد مؤخرا، خاصة بتعزيز الاستدامة وتوزيع المناطق المحمية وتنفيذ المبادرات البيئية الوطنية والإقليمية.
1: نعم إذا لو نركز بشكل أكثر وتقترب الصورة لأردننا الحبيب، ويمكن هالتجربة الأردنية هي بين طياتها عدد كبير من نقاط القوة وقصص النجاح، رغم هالتحديات اللي أنت أشرت إليها وأولاها ندرة المياه وشح مصادر المياه، إلا أنه ملف الاعتناء بهذا التنوع الحيوي وصولا إلى أن النسبة الأكبر من هذا التنوع وخاصة لتنوع الكائنات الحية سواء كانت النباتية وحتى الحيوانية، أن الغنى موجود وأن هذا التنوع هو ماثل وشاهد على أرض المملكة.
0: بدي أكد على التحديات اللي زي ما تفضلتي أستاذة وفاء، ندرة المياه هي أحد أكبر التحديات البيئية اللي موجودة بالمنطقة، وخاصة مع تزايد الطلب على الموارد المائية. أيضا التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بتؤدي إلى تفاقم الجفاف والتصحر وتدهور النظم البيئية، وهذا بيؤدي لفقدان التنوع الحيوي بشكل مستمر نتيجة تدهور الموائل الطبيعية والاستغلال غير المستدام للموارد. وهون احنا كمان بدنا نركز على هذا الموضوع اللي هو الاستغلال والاستهلاك اللي ما بيكون مراعي للبيئة وأهمية الموارد الطبيعية، لأنه مسؤوليتنا نحافظ عليها للأجيال القادمة أيضا. فبشكل التلوث البحري والبري والتوسع العمراني غير المنظم بشكل ضغوط إضافية على البيئة، وهذا بتطلب طبعا هاي التحديات تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول وتبادل الخبرات، وهذا بصلب دور وعمل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بيتم تبادل للخبرات من خلال مؤتمرات و

0: أيضا إصدار الـ الـ الأوراق البحثية
1: عندكم
0: كله بيصير من خلال الاتحاد الدولي، بيصير تعاون إقليمي بين الدول، بيستفيدوا من خبرات بعض اللي موجودين ضمن نفس الإقليم. سألتيني عن التجربة الأردنية، صراحة الأردن يعد من الدول الرائدة في المنطقة لما إحنا نحكي على العمل البيئي بمجال حماية الطبيعة وإدارة التنوع الحيوي، لأن الأردن نجح في تحقيق إنجازات مهمة رغم محدودية الموارد الطبيعية من خلال التخطيط والشراكة والعمل المؤسسي، وهذا بيميز العمل البيئي في الأردن، التشبيك والتعاون والشراكة. حتى لو مرات يعني زي ما بنعرف بالأردن الموارد عندنا محدودة،
1: نعم
0: ولكن إدارة هذه الموارد هي اللي بتحدد نجاحنا بإدارة المشاريع البيئية. اعتمد الأردن بشكل خاص على استراتيجيات وطنية مميزة لحماية التنوع الحيوي، وعمل على تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية بشكل فاعل. التجربة الأردنية ركزت على التعاون بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وخاصة دور الأردن كان مهم في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.
1: نعم، يعني يمكن الساحة تشهد العديد من المشاريع، العديد من البرامج، العديد من المبادرات، يعني حتى بنا أتى بنا الحال أن نسلط الضوء حول العديد من المسابقات التي يتم عقدها لخلق ذلك الروح من الإبداع، الابتكار والمنافسة في هذا المجال لإنجاز وتمثيل وتقديم الأمثل. طيب، أيضا لي أستاذ علا أن أتناول الحديث بأنه أنا إذا بدي أنا أحكي عن الاتحاد، نعم يعني هذا هو هيكل الاتحاد وهذا هو الطابع العام له من العمل والاهتمام ومجالات الإنجاز، لكن الأجمل من ذلك أن نتحدث عن تلك النجاحات التي استطاع أبناء المجتمع المحلي والمجتمعات أيضا المحلية التي تعنى في الاهتمام بالقضايا البيئية وأنها تتكيف مع التغيرات اللي صارت وأنها تواجه الجفاف وتواجه ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة أو حتى المعدلات الهطولات المطرية العالية المفاجئة الومضية. يعني استطعنا أن نجد أنه من هنا وهناك أن هنالك العديد من قصص النجاح في المملكة. كاتحاد دولي لصون الطبيعة أكيد عندكم مشاريع وأكيد عندكم إنجازات.
0: إن شاء الله يعني تستمر كمان هاي النجاحات للمستقبل. بالأردن أحد أبرز النجاحات كان إنشاء شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية تمثل مختلف الأنظمة البيئية في المملكة، بالشراكة طبعا مع الشركاء الوطنيين، وزارة البيئة،
1: الجمعية
0: الجمعية الملكية
1: الملكية،
0: لحماية
1: نعم
0: الطبيعة. ساهمت المحميات في حماية العديد من الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة موائلها الطبيعية، وهذا طبعا دائما بيصير بالشراكة مع المجتمعات المحلية، سواء يكون هم شركاء بالحفاظ على التنوع الحيوي وأيضا هم كمستفيدين من هذه المشاريع، مشاريع المحميات اللي موجودة بتشكل لهم فائدة أيضا اقتصادية، فهم بيفيدوا هذه المشاريع بتحقيق النتائج المرجوة منها، وأيضا هم كمستفيدين وشركاء في هذه المشاريع. أصبحت المحميات نموذج ناجح في الأردن للسياحة البيئية ودعم الاقتصاد المحلي، عززت مشاركة المجتمعات المحلية من نجاح إدارة المحميات وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، كما أسهمت في دعم البحث العلمي، التعليم البيئي، وزيادة الوعي بأهمية حماية الطبيعة. أيضا حققت المملكة إنجاز دولي من خلال إدراج عدد من محمياتها، ومؤخرا العقبة،
1: العقبة البحرية،
0: محمية
1: نعم
0: العقبة البحرية ضمن برنامج القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الجرين ليست،
1: نعم وأيضا
0: وهو
1: إدراجها
0: اعتراف عالمي أيضا في اليونسكو
1: في اليونسكو، رائع جدا.
0: كموقع تراث
1: نعم
0: بيئي. فهاي النجاحات بالإضافة إلى مشاريع أيضا متعددة بنفذها الاتحاد الدولي في الأردن. مؤخرا تم إطلاق مشروع الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية أو المواقع الطبيعية في الأردن، أيضا هو أحد المشاريع المهمة اللي بيستمر لثمان سنوات بتمويل من الصندوق المناخ الأخضر، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، وعدد أكيد متنوع من المشاريع اللي يتم تنفيذها حاليا. هاي هي أبرز النجاحات اللي بنفذها الاتحاد الدولي في الأردن بشكل خاص في المرحلة الحالية، اللي بتساهم بالحفاظ على التنوع الحيوي والحفاظ على الطبيعة.

0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، خلينا نكون أقرب ماليا بمعية الأستاذة علا، وهي من تدير ملف المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. كيف يمكن لهذا الملف ضيفة الكريمة أنه إحنا نطبقه، أنه نكون إحنا أقرب بحيث نجد العديد من السبل لتمكين المجتمعات المحلية؟
1: بداية الاستثمار في الإنسان والمجتمعات المحلية هو يقع في قلب وصلب عمل رؤية وخطط الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذا منعكسه على عملنا في تنفيذ البرامج بغرب آسيا وبالأردن أيضا. ليش؟ لأنه هي نقطة الانطلاق للتنفيذ الناجح للمشاريع البيئية، لأن الإنسان والمجتمعات المحلية هي أول من تلمس أثر التغير المناخي، والمجتمعات المحلية أيضا هي من تملك الأدوات لمواجهة والتكيف مع التغير المناخي. فالاستثمار بالمعرفة المحلية الغنية، وأيضا هم بلمسوا أثر المشاريع إذا تم تنفيذها بشكل عادل وشامل مع المجتمعات المحلية، رح يكونوا مستفيدين أولا اقتصاديا، ثانيا رح يكونوا شركاء أيضا في صنع القرار. فالمجتمعات المحلية والإنسان زي ما حكيت هم ببلشوا من أول مراحل التخطيط حتى للمشاريع إلى التنفيذ، فهم مش بس فقط مستفيدين من تنفيذ المشاريع، لكن هم أيضا جزء من التخطيط لهذه المشاريع وجزء من عملية صنع القرار للمشاريع اللي بيتم تنفيذها، حتى يكون التنفيذ مراعي لاحتياجاتهم لشو هم بتطلعوا، أيضا للظروف البيئية اللي بيعانوا منها كل، يعني إحنا الأردن لو إنها دولة صغيرة لكن التحديات اللي بواجهوها أهل الشوبك تختلف عن التحديات اللي بواجهوها أهل جرش مثلا ومناطق أخرى. فضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة والظروف للمجتمعات المحلية بفئاتهم المختلفة، نساء، رجال، شباب، كله مهم في التوعية وفي الوصول لنتائج النتائج المرجوة من هذه المشاريع.
0: نعم، يمكن تكون احتياجات المجتمعات مثلا في إقليم الجنوب تختلف عن احتياجات في إقليم الشمال، يمكن إقليم الشمال الموارد الأولية عندهم تتوافر أكثر من إقليم الجنوب، وبالتالي هذا التفاوت يجب أن يكون هنالك من يدير هذا الملف بعناية، بحيث أنه المشاريع أو المبادرات يجب أن تلامس احتياجاتهم باختلاف أنماطها وحتى باختلاف أشكالها وأنواعها، لكنها أنها في ذات الوقت هي تصب في جوهر وفي صلب الموضوع.
1: في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعني الحمد لله في مشاريع حاليا تنفذ في جنوب المملكة وفي شمال المملكة أيضا، وكلها بشكل مراعي لاحتياجاتهم، لكن أهل المنطقة وأهل الجنوب من خلال إنشاء الشركات والشبكات هي إحنا كمان واحدة من الأهداف الرئيسية أن تتم استدامة النتائج التي تم تنفيذها من المشاريع بعد انتهاء المشاريع اللي على الأغلب بتكون ممولة.
0: استدامة صحيح.
1: الاستدامة كيف بتصير؟ من خلال أنه إحنا ننقل هذه الإدارة وتنظيم الشبكات والعلاقات بين أبناء المجتمع المحلي أيضا مع السلطات أو الجهات الوطنية اللي موجودة في منطقتهم حتى هم يستديموا هذه النتائج بعد انتهاء المشاريع. واحدة من هاي الأمثلة إنشاء شبكة نساء الجنوب لحماية الطبيعة اللي بتغطي بعض مناطق الجنوب، هي مؤخرا تم إنشاءه، وإن شاء الله بالمستقبل هم يستطيعوا أنه يتوسع ويشملوا كل إقليم الجنوب، لأنه بصراحة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية اللي بواجهوها أهل الجنوب يعني قاسية، ومع التغير المناخي عم بتأثر على حياتهم بشكل أصعب. فإنشاء هاي الشبكة اللي بتتكون من جمعيات بيئية تديرها نساء موجودين بالجنوب حققوا قصص نجاح رائعة، وجودهم مع بعض واتحادهم مع بعض رح يوحد جهودهم، يساعدهم أكثر بتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع بشكل مشترك، ورح يسهل على أيضا الممولين والجهات الداعمة والحكومة بالوصول إليهم بشكل أسهل لما يكونوا هم متحدين من خلال هاي الشبكة، اللي بنأمل إنها إن شاء الله تستمر وتحقق هاي النتائج المرجوة اللي رح تساعد أهل الجنوب كافة بمواجهة التغير المناخي، وإن شاء الله يكون في استدامة لهاي النتائج.
0: طيب، نتساءل ما العنصر المشترك واللي جمع هذا الكم من السيدات في الجنوب لتكوين تلك الشبكة؟ ما العنصر أيضا الذي نجده

0: أكثر عدلاً لشمولية أكبر عدد ممكن كاتحاد دولي. هذا الاتحاد الدولي يمكن يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.
1: هلا كعدد العدد مش كبير، لكن لأنه إنك أصلاً ما عندنا عدد كبير من الجمعيات، جمعيات المجتمع المحلي اللي بتشتغل بالبيئة بشكل متخصص.
0: نعم، يعني شرط رئيسي إنه يكون
1: بالبيئة. لا، بدهم يكونوا بيشتغلوا بالبيئة. هو كان الهدف إنه هاي الجمعيات بتواجه تحديات مضاعفة، لأنه ما في كتير مشاريع ممولين بوصلوا لأهل الجنوب، فأصلاً ما في عدد كبير من الجمعيات اللي بتشتغل على البيئة، وما في عدد جمعي. العدد بيقل لما يكون الجمعيات بترأسها سيدات. يعني لما أحكي أنا عن سيدات وادي موسى، الشوبك، أذرح، والديسة، عددهم مش كبير، لكن هم النواة إن شاء الله لهاي الشبكة اللي عم تتكون هلأ، وإن شاء الله إنها الفائدة رح تعم على الجميع، على كل المجتمع بفئاته المختلفة، لما يستطيعوا إنهم يحددوا المشاريع ويبلشوا بتنفيذ المشاريع اللي رح تساعدهم بالتأقلم والتكيف مع التغير المناخي والتحديات اللي بيواجهوها كمجتمع محلي.
0: نعم، إذن مستمعين الكرام، يعني هذه دعوة لسيدات المجتمع المحلي في إقليم الجنوب، وإذا كانوا هم عبر هذا الأثير وعبر المتابعة، أهمية الاطلاع على هذه الأنشطة وكذلك الحال على هذه الشبكة التي تم تأسيسها مؤخرا، وهي شبكة الجنوب لحماية الطبيعة، وكيف يمكن لهم أن ينخرطوا ضمن العديد من المشاريع المبادرات البيئية التي تتلائم وتتواءم مع ظروفهم في هذا الإقليم. أتابع حديثي مستمعينا الكرام بأنه في هناك أيضا العديد من المبادرات اللي أخذت في جوارها ضيفة الكريمة الأستاذة علا دبابنة أن يكون في هناك توعية، يعني قلما من نجد من السيدات المجتمع المحلي تشير إلى أهمية الاتزان، تشير إلى أهمية المحافظة على هذا التنوع الحيوي، أو حتى لديها الاهتمام بالانضمام لمبادرات تستطيع أن تقدم لها الحلول الذكية لضرورة التكيف مع التغير المناخي.
1: أستاذة وفاء، بنأكد على أهمية الشراكة.
0: نعم.
1: دائما، يعني سواء لو بنحكي عن النساء بالجنوب أو بشكل عام لما بنحكي عن تنفيذ المشاريع البيئية، الشراكات جدا مهمة، لأنه حماية الطبيعة هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني اللي موجودة وموزعة أيضا في المملكة. فهاي الشراكات الفاعلة بتساهم بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة تنفيذ البرامج البيئية، ومن هون إجت فكرة تأسيس هذه الشبكة وشبكات أخرى أيضا من خلال مشاريع أخرى، وخاصة في العمل البيئي. ما عندنا كثير شبكات أو اتحادات محلية بتتخصص بعملها بحماية الطبيعة، وهذا بنشجع أنه يكون موجود بشكل أكبر. أيضا السياسات والتشريعات البيئية الفاعلة هي أساس لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتوفير التمويل البيئي وبناء القدرات المؤسسية، هي أهم هذه العوامل وعوامل نجاح المبادرات البيئية. التعاون الإقليمي والدولي يساهم في مواجهة التحديات البيئية المشتركة وتحقيق نتائج أكثر استدامة لهذه الشبكات وهذه المشاريع، سواء في الجنوب أو أيضا في المناطق الأخرى وفي الدول الأخرى أيضا.
0: نعم، أيضا يعني مستمعينا الكرام، نتحدث بأنه رغم كل هذه الجهود، وأنه كان مخرجات اللجان التحديث الاقتصادي اللي هي أكدت كثيرا على أهمية انخراط الشباب والمجتمعات المحلية في العمل البيئي، لما لهذا العمل ولما لهذه المشاريع من جدوى ذات اقتصادية عالية، وأيضا عنصر جذب بأهمية وجود هذه المرافق التي تقدم الدعم لهذه المشاريع. ويمكن هالمنبر برنامج متابعات كان له الحديث مع عديد من جمعيات بيئية متخصصة تحدثت عن شموليتها وأنها استطاعت أن تنال تلك الثقة وبالتالي الحصول على تلك المنح. ونحن يعني نعترف بأنه في هنالك كم من الجمعيات البيئية واللي أنا أجدها أنها هي عنوان للمجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، يمكن هي الأقرب للوصول لتحقيق الأهداف. رغم كل هذا العمل، إلا أنه في هنالك تراجع في الغنى في التنوع الحيوي ووجود يمكن مواسم الجفاف المتتالية لبعض البيئات التي كانت أكثر احتضانا لهذا النوع من التنوع، جعلتنا

0: نقف لنتساءل أين الاتحاد أو ما هي خطط الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تقديم الحلول وأيضا البرامج أو حتى إطلاق مبادرات من أجل حماية الأنواع المهددة بالانقراض؟
1: نعم، من ناحية

0: في الأردن، لأن دور الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هو مساعدة والإسهام بتحقيق تحقيق الحكومات لأهدافها الوطنية من خلال تبادل الخبرات والمشاريع اللي بيوفرها الاتحاد الدولي. تحدثتي عن المؤتمرات الدولية، المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية اللي لها علاقة بالتغير المناخي والبيئة، كثير بنسمع عنها وهي خطوة مهمة وأساسية، ولكن الأهم هو إنه إحنا نعكس هذه الالتزامات على أرض الواقع في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وتحويل هذه التعهدات إلى مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بتطلب ذلك توفير التمويل اللازم أولاً لتنفيذ هذه المشاريع وتنفيذ الخطط الوطنية ومتابعة الإنجازات وقياس أثرها بصورة مستمرة حتى نضمن أن هذه النتائج يتم تحقيقها بشكل مستدام وبشكل عادل أيضاً. كما يعد التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات من العوامل الأساسية لتعزيز العمل المناخي. المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة تدعم التنمية المستدامة، وبكرر هذا لا يمكن تحقيقه دون الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية، مع السلطات والجهات المؤسسات الوطنية والمحلية، وأيضا مع الشركاء المحليين أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. أيضا الاتحاد الدولي يضم تحت مظلته أعضاء بالأردن، أعضاء الاتحاد الدولي لهم دور أساسي ورئيسي في تنفيذ هذه المشاريع اللي يتم تنفيذها بشكل مشترك.
1: نعم، طيب أشرت إلى المحميات وهذا الكم من المحميات وإدارة المحميات ضمن هذه الموارد الأولية المحدودة، والتي أيضا استطاعت أن تثبت حصافتها هالإدارة وأنه فيها قصص نجاح، يمكن هذا يسجل. البرنامج متابعات كان له حلقة ميدانية من محمية الأزرق، من محمية عجلون مستمعينا الكرام، وغيرها من المحميات اللي أشرنا فيها إلى أهمية تنمية المجتمعات المحلية المحيطة في المحميات، لأنه هذا الموضوع رح يخلق صورة متكاملة وعلاقة مشتركة ما بين المجتمع المدني والعاملين، أو حتى الهدف المنشود من إقامة المحمية. هذا جانب. هل يمكن لي أن أتساءل، الاتحاد الدولي يمكن أخذ على عينه التغير المناخي وبكل اهتماماته أنه يكون في هنالك متابعة حثيثة لآثار التغير المناخي، وأنه يكون في هنالك أيضا جهود مشتركة لتقديم الحلول للحد من هذه الآثار؟
0: نعم، أحد الأدوات اللي موجودة عالميا لقياس إدارة نجاح واستدامة إدارة المحميات الطبيعية هي أداة اسمها المت تول أو المانجمنت إفكتيفنس تول. الأردن نجح أيضا مؤخرا بأنه عملنا أداة مخصصة أو موائمة للسياق المحلي، تم إضافة عليها أدوات تقيس نجاح المحمية في إدارة التكيف مع التغير المناخي وأيضا مع المجتمعات المحلية والنوع الاجتماعي. فصارت الأداة شاملة، أضفنا إلها قياس عوامل النوع الاجتماعي والتغير المناخي. هذا بيساعد إدارة المحميات الطبيعية لما يتم قياس وتقييم إدارة هذه المحميات أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف، ظروف التغير اللي فرضها التغير المناخي على المحمية، وأيضا إلى أي حد هذه المحمية تدعم المجتمعات المحلية الموجودة حوالين المحميات. لأنه نجح الأردن بصراحة أيضا أكيد إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدعم المجتمعات المحلية بشكل واضح اللي موجودين حول كل المحميات اللي موجودة في الأردن من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية بتدعمهم، المشاغل الورشات اللي موجودة اللي هي بتشكل مصدر دخل أساسي للمجتمعات المحلية اللي موجودة، وأيضا الاتحاد الدولي من خلال مشاريعه ساعد ساعد مدراء المحميات بتقييم إدارة محمياتهم بشكل منصف وبشكل يأخذ بعين الاعتبار عوامل التغير المناخي والمساواة.

0: وبين الجنسين والنوع الاجتماعي.
1: نعم. طيب أيضا مستمعينا الكرام، يعني بدأ يطفو إلى السطح ما ينادى به باهتمام ورعاية بأنه في هنالك الاقتصاد الأخضر، هنالك الاقتصاد الدائري، هناك الاقتصاد أيضا اللي إحنا بنقدر أنه نصفه بأنه مستدام حتى لو قام على كلا هذين النوعين من الاقتصادات.
0: نعم، في الأردن في تركيز على هذا النهج مؤخرا من الحكومة الأردنية ومن وزارة البيئة ومن الجهات الداعمة أيضا، ومن ناحية أخرى أيضا يعمل مكتب غرب آسيا على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: نعم.
0: وتشمل هذه البرامج حماية التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية والإدارة المستدامة للمياه والأراضي، وأيضا يدعم المكتب تنفيذ مشاريع التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الحلول القائمة
1: على
0: على
1: الطبيعة.
0: الطبيعة.
1: نعم.
0: مكتب غرب آسيا يولي اهتمام خاص بتمكين المجتمعات المحلية والشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في العمل البيئي، كل هذا من خلال الاقتصاد الأخضر الذي يمثل أداة لتحقيق هذه النتائج ودعم المجتمعات المحلية بشكل مباشر. ومن ناحية أخرى أيضا يساند الحكومات في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وبناء القدرات وتعزيز السياسات البيئية لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، اللي أيضا هي جزء من محاور ومحركات تغيير رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم. طب ليه أنا أتساءل من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أستاذة علا دبابنة، ممكن أنت اللي المسؤولة عن المساواة والإدماج الاجتماعي في هذا الاتحاد، أنه من يسمعنا وخاصة أنه أكيد هنالك أفكار وأكيد هنالك مشاريع تدور في أذهان الشباب، ويمكن هالمبادرات وخاصة أنه مثلا هنالك عدد كبير من المبادرات البيئية التي راقت رواجا، بل أنها استطاعت أن تصل إلى مناسبات ومحافل دولية تتحدث عنها. يمكن لهم ومن خلال الاتحاد التواصل معكم حتى يتم هنالك تقديم هذه الأفكار، تقديم هذه المشاريع أفرادا أو جمعيات. أستاذ علا.
0: نعم، زي ما حكيت لك أولا في عنا أعضاء في
1: في
0: الاتحاد
1: الاتحاد. نعم.
0: الدولي، وهم الأعضاء كلهم هم جهات وطنية وجهات محلية، سواء جمعيات مجتمع مدني أو جمعيات على مستوى محلي أو أيضا على مستوى الحكومة اللي بينفذوا مشاريع على الأرض بالشراكة مع الاتحاد الدولي. هاي من جهة. من جهة أخرى أيضا من خلال تنفيذ المشاريع بشكل مباشر، إحنا بننفذ المشاريع في القرى وفي المدن، ومن خلالها إحنا بنوصل للمجتمع المحلي بكل فئاته. ودائما نحرص بالاتحاد الدولي عن تنفيذ المشاريع من بداية أول مراحل حتى كتابة فكرة المشروع إنها تكون بالشراكة مع المجتمع المحلي، وإنه إحنا نوصل لكافة الفئات خاصة الأكثر تأثرا بالتغير المناخي والظروف الأخرى اللي راح تضيف أعباء أخرى عليهم، وأيضا من خلال المؤشرات المتابعة وفي تخطيط المشاريع بشكل مستمر على مدى عمر المشروع يتم تقييم الوصول إلى هذه الفئات، وشو في أنشطة ومبادرات تتم من خلالهم وبالتعاون مع كل فئات المجتمع في المناطق اللي بننفذ فيها مشاريع.
1: نعم، يعني أنه بإمكانهم التواصل سواء كان من خلال إيميل هذا الاتحاد، من خلال الأعضاء أيضا اللي هم يمكن يكونوا أقرب للمجتمعات المحلية، من أجل يعني أي تساؤل يدور في خلدهم، أي حلقات وصل يستطيعوا أنهم أو حتى تشبيك بشكل أمثل وبشكل أعلى من ذلك بكثير. طيب أنا أتحدث أيضا ضيفتي في هذا الموضوع، ممكن يعني تناولنا الحديث حول هذا الاتحاد بأهدافه، بأهمية وجود مقره هنا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، والحديث أيضا على مشاريع تمتد بشكل واسع في دول المنطقة، يمكن إذا مش الإقليم دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية، وهالمشاريع التي يتم تنفيذها ومتابعتها من خلال هذا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. يمكن إحنا بالعادة ضيفتي الكريمة نجد أنه الكم الأعظم من العاملين هم أصحاب فكر، يعني بمعنى آخر هم أتوا من خلفيات علمية، واللي ما أتى من خلفية علمية يمكن له باع طويل أنه كان يشتغل في هذا المجال وكان يعرف شو يعني إنشاء مبادرات، الإعلان عنها، عملية توسيعها، شموليتها بشكل أكبر. طب أنا أنظر إلى هذا الكم من أبنائنا الشباب واللي هم بالجامعة بكونوا بدوا نواة مشاريعهم مشاريعهم للتخرج ومن ثم

0: ينطلقوا من أجل أن يكون لهم أفكار أوسع. هل أيضا الاتحاد أخذ على عاتقه هذه الأبحاث العلمية، أو أنه الاتحاد طلب منهم يكون في لهم بحث في هذا المجال، لأنه العاملين أو ضمن اهتماماتكم بدهم هاي المعلومات حتى تكون الصورة مكتملة؟
1: نعم، في تركيز من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بشكل عام، وأيضا في منطقة غرب آسيا الاهتمام بالشباب.
0: نعم.
1: الاهتمام بالشباب لأن الشباب بيمثلوا الابتكار.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ما زال الحديث بمعية الأستاذة علا دبابنة، وهي مسؤولة المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا محمد شموط اللي بنمسي عليه بكل خير، ومن ثم نواصل مع ما تبقى من هذه الحلقة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الأرض. حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهذا المكتب الإقليمي لغرب آسيا اللي مقره هنا في الأردن، الحديث حول هذا الاتحاد بأهدافه، مهامه، مشاريعه وتشبيكه مع مؤسسات المجتمع المدني. مستمعينا الكرام، وحديثنا بمعية الأستاذة علا دبابنة وهي مسؤولة المساواة والإدماج الاجتماعي في هذا الاتحاد. أهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا فيك أستاذة وفاء، وأنا بأكد أني سعيدة على وجودي معاكم اليوم وعلى هذا الحوار الشيق والغني. شكرا لك.
0: إن شاء الله. يعني دائما نبحث نحن هنا حول تلك المفاتيح التي يمكن لنا أن نقدمها أمام ونلقيها أمام أذان أبنائنا الشباب، وخاصة أصحاب المبادرات التي يسعوا من خلال هذا الاتحاد، وخاصة إذا كانت مبادراتهم بيئية بكل معنى الكلمة، كيف يمكن لهم أن يجدوا تلك الفرصة الموائمة أو المناسبة والملائمة لمشاريعهم. وتابع حديثي في نقطة هامة جدا. إذا إحنا مستمعين الكرام، يعني محاكاة حال العقول أبناء المجتمعات المحلية، ما إنه هذا التنوع الحيوي الغني وهذه البيئات وهذه المحميات المتواجدة هنا بالقرب من أماكنهم واللي تم شموليتها ضمن مسميات أطلقها الاتحاد المعني في هذا الموضوع، فكيف يمكن لنا هنا أن نحقق ذلك التوازن ما بين إنه يكون في عندي تنمية اقتصادية، إنه في عندي أنا وظائف، في عندي مشاريع، أو حتى في عندي استغلال لهذه الموارد، وأيضا أحافظ على هذا التنوع الحيوي الغني الشمولي.
1: شكرا أستاذة وفاء. بالنسبة للاتحاد الدولي، الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في الابتكار، هو الاستثمار في المستقبل، وخاصة لما نحكي عن الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الطبيعة، هم جزء لا يتجزأ من تحقيق هذه الأهداف. وأيضا في اهتمام على مستوى الحكومة الأردنية بفئة الشباب، خاصة في العمل البيئي، وهذا نهج راسخ ومهم وبضمن الاستدامة. نحكي عن الاستدامة يعني عن المستقبل، وبالتالي فئة الشباب والاستثمار بفئة الشباب هي يعني حاجة مهمة وملحة في هذا الإطار. أيضا لما نحكي عن التنمية الاقتصادية وحماية الطبيعة، هي أهداف متوائمة ومتوازية وتكمل بعضها الآخر لتحقيق التنمية المستدامة. يبدأ هذا التحقيق وهذا التوازن من خلال التخطيط البيئي السليم وإجراء تقييمات الأثر البيئي للمشروعات قبل تنفيذها. أيضا يتطلب دمج التنوع الحيوي في السياسات والخطط التنموية لضمان الاستخدام المستدام في الموارد الطبيعية. إذن نبدأ من بخلال إدماجهم في السياسات و حتى تنفيذ المشاريع، وعكس هذه السياسات على التنفيذ على أرض الواقع. أيضا الاقتصاد الأخضر يساهم في توفير فرص اقتصادية مع المحافظة على الطبيعة في نفس الوقت، وأيضا الحلول القائمة على الطبيعة بدورها بتدعم التنمية الاقتصادية من جهة والحفاظ على الطبيعة من جهة أخرى. وهنا أيضا تبرز أهمية إشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص عنده القدرة الاقتصادية والاهتمام بالاستثمار في الشباب وفي التنمية الاقتصادية، فالشراكة مع القطاع الخاص أيضا مهمة، والمجتمعات المحلية أيضا، وتعد عامل أساسي لتحقيق تنمية مستدامة حتى تعم الفائدة الاقتصادية على الجميع، وبالتالي نعزز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، ويكون في عنا المنعة عند المجتمعات المحلية في مواجهة هذه التحديات.
0: نعم. طب لي أن أعود للاتحاد وأتساءل بأنه أعضاء المكتب التابع لهذا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة غرب آسيا، يعني الميزة التي تجمعهم، هل هم يمكن من الباحثين، من العلماء في الجامعات، يمكن جمعيات مجتمع مدني، يمكن يكون في هنالك جهات أيضا رسمية هي حاضرة أيضا حتى تكون ولتنقل ولتمثل

0: دور الحكومة في هذا المجال؟
1: نعم، كأعضاء تحت
0: بالعموم.
1: مظلة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في حكينا الحكومات زي مثلا،
0: نعم
1: ما راح أقدر أذكر
0: أشمع
1: الجميع،
0: الكل.
1: ولكن كأعضاء كحكومة عندنا أبرزهم مثلا وزارة البيئة
0: البيئة، نعم
1: الأردنية، هي أحد الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. من ناحية المؤسسات المحلية والمؤسسات الوطنية، في عندنا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، مؤسسة الأميرة عالية، والحديقة النباتية
0: نعم
1: الملكية،
0: وغيرها صحيح.
1: وغيرها من المؤسسات. الاتحاد الدولي بينفذ مشاريعه بشكل مشترك
0: معها
1: مع الأعضاء. ومن ناحية أخرى أيضا في عندنا أعضاء في لجان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كخبراء، ومنهم الأكاديميين
0: نعم
1: والأساتذة في الجامعات، اللي أيضا من خلالهم بيتم التشبيك مع الشباب اللي موجودين معاهم في الجامعات، بيكون هم يعني كطلاب عندهم أيضا يتم التشبيك معهم من خلالهم، والشباب نفسهم أعضاء أيضا كأعضاء في هذه اللجان.
0: اللجان، نعم
1: فالأعضاء متنوعين في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهذا يميز العمل المشترك في الاتحاد الدولي كتنفيذ للمشاريع وأيضا كمساهمة في رسم السياسات البيئية الوطنية.
0: نعم إذا فيما تبقى من هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتوقف حول تلك الإدارة المتكاملة وهذا المشروع اللي أعلن عنه الاتحاد، الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية والذي يمتد ل8 سنوات.
1: نعم، سيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال زي ما حكينا الشركاء الوطنيين، وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، الحديقة النباتية الملكية، ومؤسسة الأميرة عالية، وجيردز أيضا، وأيضا على المستوى المحلي
0: نعم
1: البلديات، مجالس البلديات، النساء والشباب كلهم سيكونوا شركاء في التنفيذ. بيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب، وبتمويل من جي سي اف أو صندوق المناخ الأخضر.
0: الأخضر، نعم
1: سيستمر تنفيذ هذا المشروع لمدة
0: صح،
1: سوري
0: نعم
1: ثمان
0: سنوات وأعوام،
1: سنوات
0: نعم
1: ومنطقة المشروع ستكون في منطقة سد الملك طلال والكفرين اليرموك.
0: نعم إذا مستمعينا الكرام، يعني نأمل أنه يكون هنالك المزيد من هذه المشاريع، والأجمل من ذلك نشوف انخراط أبنائنا الشباب وأنهم لقوا الفرصة وانتهزوها واستثمروها من أجل توسيع هذه الأفكار وهذه المشاريع. شكرا جزيلا لك مرة أخرى من كنت معنا، الأستاذة علا دبابنة، وأنت مسؤولة المساواة والإدماج الاجتماعي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. وما بننسى أيضا مستمعينا الكرام أنه إحنا نشكر الأستاذة رؤى المحيسن، وهي مسؤولة الاتصال ومسؤولة شؤون العضوية في هذا المكتب. إن شاء الله نأمل أنه يكون أنا عندي أصحاب المشاريع، أصحاب المؤسسات، الجمعيات اللي استطاعوا أن ينالوا من المنفعة والفائدة وأيضا المعلومة والمعرفة من أجل نجاح مشاريعهم، واللي إحنا ممكن نجدهم هم الأقرب إلى تمثيلها وتطبيقها في المجتمعات المحلية. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
1: شكرا أستاذة وفاء، وشكرا للإذاعة. شكرا.
0: الله يسلمك يا ربي. إذا نصل بكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، فشكرا جزيلا لك مهندسنا محمد صموت، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا لك مرة أخرى زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. على أمل أن ألتقي بكم، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك وملكي مملكة البحرين يؤكدان في اتصال هاتفي رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية، ويشددان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يؤكد للسيناتور الأمريكي جوني أرنست ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة، ويحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية وتمديد خصومات على المخالفات المرورية. وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والسعودية وقطر والكويت في إطار التنسيق والتشاور إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وزارة المياه والري تطلق منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قافلة إنسانية جديدة إلى سوريا تضم 16 شاحنة محملة ب 32 بيتا متنقلا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين. استشهاد 18 فلسطينيا وإصابة آخرين في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم بعدما علق شن ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. وفي الختام، طقس حار في أغلب المناطق اليوم وغدا وانخفاض قليل على درجات الحرارة الأربعاء بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: قيم وأخلاق على الطريق. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عطلة النصاصرة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على هذه الاستضافة، بارك الله بكم.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، النظافة ليست عادة جميلة فحسب، ولا مظهرا حضاريا فقط، بل هي قيمة إيمانية عظيمة ودليل على رقي الإنسان ووعيه، وقد جعلها الإسلام جزءا من حياة المسلم اليومية، تبدأ بطهارة القلب من الحقد والكراهية، وتمتد إلى طهارة البدن والثياب ونظافة المنزل والشارع وكل مكان يعيش فيه الإنسان. لقد علمنا إخوتي الكرام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وأن المحافظة على نظافة البيئة من الأعمال التي يؤجر عليها المسلم. فالإسلام دين يدعو إلى الجمال ويحث على النظام، ويغرس في النفوس حب النظافة لأنها تعكس أخلاق وإيمان الإنسان. وفي زمننا الحاضر أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع: الأسرة، المدرسة، المسجد، المجتمع بأكمله. فكل تصرف بسيط كإلقاء النفايات في مكانها، أو المحافظة على المرافق العامة، أو نشر الوعي بين الناس، هو خطوة نحو مجتمع أكثر صحة وجمال ورقي. إخوتي الكرام، في هذه الحلقة بإذنه تعالى نقف مع النصوص الشرعية التي تؤكد مكانة النظافة في الإسلام، ونتعرف على صورها في حياتنا اليومية، وكيف يمكن لكل واحد منا أن يكون قدوة في المحافظة على النظافة، ليجسد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أستاذي، وبارك الله بكم، وأشكركم على هذه المقدمة الرائعة، بارك الله بكم.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. بالبداية، يعني إذا تكرمتم دكتور، لماذا اهتم

0: ما الإسلام بالنظافة؟
1: الحمد لله ذي العزة والجلال، نحمده سبحانه، فهو جميل يحب الجمال، والصلاة والسلام على من اكتملت فيه الخصال سيدنا محمد
0: صلى الله
1: وعلى
0: عليه وسلم.
1: آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، كما اسمح لي أخي أن أشكر جميع القائمين على هذه الإذاعات من مدراء وموظفين على ما يقومون به من نشر للعلوم النافعة، التي نرجو الله عز وجل أن نكون جميعا إن شاء الله، يعني تكون هذه في ميزان حسناتنا جميعا.
0: آمين. حياكم الله
1: فأستاذي،
0: دكتور.
1: كما نعلم أن الله عز وجل خلق هذا الكون نظيفا، والعجيب أستاذي أن الكون هو ينظف نفسه بنفسه، فالأمطار تغسل والرياح تكنس والأرض تدفن، وخلق الله عز وجل يعني في البر وفي البحر أيضا هناك من المخلوقات سبحان الله رمية هي تقوم بتنظيف يعني هذا الكون، يعني شيء عجيب. يعني عندما تنظر في البحار وهي تلتهم كل الأشياء المتساقطة وتقوم بتنظيفها، كذلك في خارج البحر يعني هناك حيوانات رمية أيضا وجراثيم وما إلى ذلك، كلها تقوم بالتنظيف. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأستاذي، أيضا من كرامة من تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان المبارك أن خلقنا الله عز وجل من الطهورين، من التراب وكذلك من الماء، وهذا يعني مبثوث في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل خلقنا من طين. فسبحان الله، يعني عندما نقول التراب نعني أيضا أنه يتطهر به، كما ورد في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وكذلك أيضا أن التيمم يعني عند فقد الماء، وطبعا موضوع هذا يعني بحثه العلماء والفقهاء بطريقة أوسع. كذلك أستاذي، الإسلام يدعو إلى خيري الدنيا والآخرة، إلى خيري الدنيا والآخرة. والله عندما تقرأ أستاذي عن الوضوء وما يتعلق به وكيف ينظف يعني هذه الأعضاء الظاهرة، أو حتى في علم التشريح، انظر إلى الأنف مثلا وكيف في الداخل سبحان الله زود بشعر، وكذلك يعني هناك مواد كالصمغ يعني التي يلتصق بها الأشياء التي تكون مع الهواء، وكيف وضع الأنف يعني بطريقة عجيبة يدخل الهواء فيه. وسبحان الله نحن ننظف يعني أيضا في الوضوء، عندنا استنشاق وعندنا مضمضة، وسبحان الله أستاذي الشيء متكامل، يعني شيء متكامل ما بين الدين وما بين يعني الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان.
0: نعم، جزاكم الله خير دكتور. طيب دعنا نتحدث الآن، يعني هل النظافة دكتور عبادة أم هي مجرد عادة؟ وهنا يعني نربط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون من الفطرة.
1: نعم
0: تفضل دكتور.
1: أستاذي، روى الإمام مسلم الحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فأستاذي، هذه العشر لو نظرنا إليها نجد أنها تحتوي على نظافة كبيرة. تخيل الآن مثلا في بعض البلاد عند غير المسلمين أنهم سبحان الله وضعوا مسابقات لأطول شارب. الآن أستاذي، الآن اليوتيوب موجود، اكتب ما هو أطول شارب، مسابقات. بينما أستاذ الإسلام اعتنى بهذا الأمر، لأنه تخيل عندما الإنسان يشرب مثلا من الماء واللبن وغير ذلك من الأشياء، وهذا الشعر يدخل في داخل يعني هذه الأشياء. وكذلك أستاذي، السواك أيضا ورد فيه أنه مرضاة للرب، مطهرة للفم، وورد في فضله الشيء الكثير. تخيل عند الوضوء وكذلك عند كل صلاة والاعتناء بالأسنان. يعني الآن آخر ما وصل إليه العلم الحديث قاموا بعمل يعني فحص لهذا السواك والمواد التي يتكون بها، وصنعوا معجون أسنان. الآن يذهب إلى أقرب صيدلية عندك

0: وقل أعطني معجون أسنان بالشواك، ستجد أنه منتشر في جميع العالم سبحان الله، ويعني فيه من المواد المفيدة جداً. كذلك استنشاق الماء أيضا، تخيل 5 مرات وأنت تقوم بتنظيف يعني هذا الأنف كما أشرنا قبل قليل. كذلك قص الأظفار، هذه الأظفار أستاذي عندما يكون تحتها شيء ولا يصل إليها الماء فإذا الوضوء باطل، معنى هذا أن الصلاة باطلة أيضا بعد ذلك، لأنه يعني لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور، فلا بد من طهارة. كذلك البراجم وخاصة كبار السن المقصود بها هذه التي على ظهر الأصابع، فأحيانا تصاب بالتجاعيد، فهذه أكيد ستكون مأوى للجراثيم والميكروبات والأمراض. ونتف الإبط أيضا سبحان الله، يعني الآن البشرية تنتكس يعني انتكاسة عجيبة بالنسبة لهذه الأمور. كذلك حلق العانة أيضا، إزالة الشعر من الأماكن المعروفة، وذلك نحن الآن في درجة حرارة عالية أحيانا تشم روائح لبعض الأشخاص، كل هذا بسبب عدم إزالة هذه الشعر بشكل أسبوعي أو حتى يمكن بعضهم أكثر من ذلك. كذلك انتقاص الماء يعني الاستنجاء، ويعني الله عز وجل مدح الأنصار بأنهم يعني يستعملون الماء عند الاستنجاء وهو معروف. وقال الراوي نسيت العاشرة، قال وهي المضمضة. تخيل أستاذي من يتوضأ 5 مرات على الأقل، وأحيانا تتوضأ أيضا أكثر من ذلك، وهناك وضوء للنوم، لأنه إذا نام الإنسان على وضوء بعث الله عز وجل له ملكا يبقى يدعو له حتى يصبح، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك أنا نصيحتي لنفسي أولا ثم لجميع المستمعين والمستمعات، إذا انتقض الوضوء مباشرة توضأ تحصين. والله أنا شاهدت أحد الأشخاص تائب يعني من ساحر كان وتاب بعد ذلك، قال أنا تتبعت أحد الأشخاص أريد أن أعمل له سحرا ل12 سنة ما استطعت أن أؤثر عليه بسبب الوضوء، كلما يعني انتقض وضوء كلما توضأ، فكن طاهرا دائما لأنه سلاح سبحان الله يعني الوضوء في كل وقت.
1: نعم، يعني لذلك شرع للمسلم الوضوء في اليوم على أقل تقدير 5 مرات.
0: أحسنت أستاذي. نعم، كذلك أستاذي يعني سبحان الله الإنسان عندما يكون وضوء يعني يمسك يحمل القرآن يقرأ فيه، وهكذا يكون أقرب إلى الله عز وجل عندما يكون طاهرا. لو جاءه مثلا سجدة تلاوة سمع وأراد أن يسجد، فسبحان الله يعني سلاح فعلا يعني مع الإنسان يعني عندما يتوضأ. وقد ورد أستاذي الطهور شطر الإيمان، يعني سبحان الله، لأنه في شيء ظاهر وفي شيء باطن، فيعني هو عندما يتطهر وبقي عنده أيضا ما يتعلق بالباطن، فكأنك قسمته إلى قسمين.
1: يعني هذا معنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان، شطر نصف الإيمان. يعني
0: أحسنت. نعم، هذا يدل على أهمية الاهتمام الإسلام بهذه النظافة. والله أستاذي عندما تقرأ عن أحوال المسلمين عندما دخلت جيوش الفتح إلى بعض البلاد، تقول وجدوهم كأنهم يعني وحوش سبحان الله، فهذبوهم ونظفوهم وقص الشارب ونتف الإبط هذا ورتب الأمور ورجل شعره، صار يعني سبحان الله نقلهم من الوحشية إلى الحياة البشرية الحقيقية، إلى يعني الارتقاء يعني إلى مستوى الإسلام المطلوب.
1: جزاكم الله خير. أيضا فضيلة الدكتور، يعني عند أداء العبادات، عند أداء الصلاة مثلا، هناك نهي عن أكل بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل، لماذا هذا النهي فضيلة الدكتور؟
0: أستاذي يعني عندما تدخل إلى بيت الله عز وجل المسجد، يعني الآن عندما ندخل إلى القرى مثلا أو أي بلد معين، فتقول هذا بيت زيد وهذا بيت خالد وهذا بيت محمد هذا بيت فلان، وهكذا تسمي من الأشخاص، بينما المسجد هو بيت الله عز وجل، فالمسجد حقيقة له يعني أهمية وله اهتمام، وهناك من الآداب الكثيرة التي تتعلق بالمسجد، لكن نحن نركز على ما يتعلق بالنظافة على بشكل عام. فمنها ما أشرتم إليه الروائح الكريهة، وللعلم الآن التدخين أيضا، التدخين يعني عندما تشاهد بعض الأشخاص وهو يدخن عند باب المسجد، يعني هذا عندما يدخل إلى الداخل أكيد ستكون هناك روائح كريهة. ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، في رواية مسلم مساجدنا، هذا يدل على أن هناك يعني

0: أمر بالابتعاد عن المسجد إذا أكل الثوم. طبعا قال العلماء، قالوا ويعني المقصود أنه إذا لم يستطع إزالة الرائحة. لكن الآن أستاذي في ناس أيضا يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، في ناس كذا يمكن قد يكون ضرورة يعني أن يأكل مثل هذه الأشياء، فنقول هناك أشياء أيضا تزيل هذه الروائح قبل أن تدخل. في رواية أنس رضي الله عنه، في رواية أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. تخيل أستاذي، يعني هذا حرم نفسه من المجالسة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أكله لهذا الثوم. حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. في رواية أيضا عند مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث، الكراث أيضا نبات له رائحة كريهة، نسأل الله العفو والعافية، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس في يوم الجمعة فقال رضي الله عنه وأرضاه: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. لاحظ هنا أستاذي، استفدنا من هذه الرواية أنك أحيانا قد تضطر مثلا، أو أحيانا تكون مثلا فيعني تحاول أن تزيل هذه، هناك يعني بعض المأكولات أو مثلا علكة معينة أو أشياء لها روائح طيبة، يعني النعناع وكذا وبقدونس كذا، سمعت عن بعض الأمور يعني لها يمكن تزيل مثل هذه الروائح، فممكن أن تجمع بين هذا وهذا، وإن كان الأحسن أن تعتزل يعني هذه الأشياء حتى تعود إلى البيت يعني بعد صلاة العشاء مثلا، حتى أنه ما تذهب إلى المسجد ورائحة الثوم موجودة. تخيل أستاذي أنت تصلي بجانب واحد مثلا أكلها على اليمين أكل ثوم، والآخر مثلا أكل بصلا، فكيف ستخشع في الصلاة؟ والملائكة أيضا أيضا الملائكة أستاذي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذه رسالة أيضا حتى للمدخرين أن يعني يقلعوا عن هذه الروائح الكريهة، وجزاكم الله.
1: لذلك يعني فضلت الدكتور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا في الحديث الذي أشرتم إليه، السواك مرضى للرب ومطهر للفم.
0: هذا أستاذي يدل على أنك إذا أزلت الروائح يعني فيعني يصح أن تدخل المسجد.
1: ومن سنن أيضا يوم الجمعة فضيلة الدكتور، يعني أقل تقدير يعني أسبوعيا، هذه الاجتماع الجمعة والجماعات أسبوعيا، مرة في الأسبوع أقل تقدير من سنن يوم الجمعة الاغتسال، تقليم الأظافر، مس الطيب، وهذه الأمور،
0: والسواك أيضا، والسواك ذكره أكيد، العلماء، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله،
1: لبس أجمل الثياب،
0: والغسل
1: أكيد
0: الجمعة.
1: أكيد
0: نعم،
1: أكيد هذه سنن يوم الجمعة،
0: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث.
1: جزاكم الله خير دكتور. دعنا الآن نتحدث أيضا عن الطريق فضيلة الدكتور، أيضا للطريق حق كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن الطريق فضيلة الدكتور، لماذا عدها الإسلام شعبة من شعب الإيمان أيضا؟
0: أستاذي هنا لابد من مقدمة لطيفة حتى نعرف أن الأمور يعني في الإسلام كلها وحدة واحدة، لا يجوز يعني أن يقسم الإنسان مثلا هذه لوحدها وهذه لوحدها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، فلا بد أن تأخذ الأمور يعني بكله. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنقول أن أيضا لكل واحد منا أن يتذكر يعني قول الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كذلك في التنزيل الحكيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأعمال الخير تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح أستاذي، يعني الدين متكامل أستاذي، لا يمكن أن نفصل جزءا عن جزء. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فضع هذا أمام عينيك وطبقه عمليا، تفوز بالخير العظيم ويسعد بك مجتمعك الإسلامي أيضا ويتكامل بناؤه. ولذلك نقول يعني لابد من

0: الإصلاح أيضا للنية، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. أيضا أستاذي، لا يجوز أذى المؤمنين لا في قول ولا في فعل ولا بأي شيء. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك أيضا من الأذى ما يوضع في الطرق وكذلك في الأسواق مما يؤذيهم ويدنس ثيابهم وأقدامهم ونعالهم، كالأحجار والأخشاب والزجاج والمسامير وغيرها، وبما يضيق الطرق كالتراب وحفر. أحيانا هناك حفر بلا ضرورة، أحيانا يحفر بضرورة صح لكن ينسى هذا يعني لمدة طويلة، فلا بد أن ينتبه أن هذا كله يقع فيه صاحبه في الإثم. وكذلك أيضا لا بد وأن يعلم أن الذي يؤذي المؤمنين ويسيء إليهم فهو أيضا واقع في الإثم، نسأل الله العفو والعافية. فأستاذي هنا لا بد وأن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. فيعني هنا هذه أمور مهمة جدا أستاذي، أن نعرف أن هذا من الدين. ولذلك بعض الأشخاص أحيانا يضع حجرا مثلا لسيارته، خاصة السيارات القديمة وما إلى ذلك، نسأل الله أن يغني جميع المسلمين. فبعض الفقراء معه سيارة قد تكون يعني تحتاج إلى حجارة أو ما شابه ذلك، ويترك هذا قد يكون سبب أستاذي في قتل عائلة، وهذا سمعنا عنه أحيانا. ويعني تتبع الأخبار أن السائق ما يدري أن هناك حجر في الطريق، فتكون سبب في كارثة يعني قتل عائلة بأكملها بسبب وضع هذا الحجر. المياه أيضا، بعض الناس قد ينزلق يعني أو تنزلق قدمه، أو حتى السيارة أحيانا تنزلق، خاصة يعني السيارات القديمة. فلابد أن ينتبه إلى هذه الأمور، أن هذا دين وأن هذا فيه يعني حلال وحرام، وهناك يعني أحكام تكليفية.
1: النصوص
0: معروفة
1: كثيرة فضيلة الدكتور، يعني أنت تحدثت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق. أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تميط الأذى عن الطريق صدقة. صدقة في ذلك، يؤجر الإنسان في
0: نعم
1: ذلك.
0: صحيح. نعم.
1: حديث النبي: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق.
0: كلها أستاذي تدخل على أنها عبادة، على أنها عبادة، كما أن الإنسان يصلي فكذلك يعني هناك معاملات، هناك عبادات. حتى الفقهاء عندما ذكروا أبواب الفقه ذكروا ما يتعلق بالعبادات وذكروا المعاملات. وسبحان الله، حتى أمور يعني الأمور المتعلقة بالله عز وجل مبنية على المسامحة، بينما المتعلقة بالعباد على المشاحة يوم القيامة. هذا كما ورد في حديث المفلس أنه في النهاية يعني يؤخذ من سيئاتهم
1: وتطرى
0: عليه ثم يطرح في جهنم إذا كان مؤذي لهم. والأذى للمؤمنين قضية خطيرة جدا، يعني أنا أستغرب من بعضهم حتى أثناء قيادة السيارة، أثناء يعني مسيره أحيانا سبحان الله كأنه إنسان آخر عندما يجلس خلف المقود السيارة، يعني يسب ويشتم. تخيل أستاذي هذا الإنسان الذي طبعه هكذا، كم سيتعلق به من الناس يوم القيامة يريدون أن يأخذوا يعني حقهم.
1: والله صور دكتور، صور الأذى في الطريق في زمننا الحاضر في أيامنا هذه كثيرة ومتعددة. نعم. يعني إلقاء مثلا أعقاب السجائر أحيانا تؤدي إلى كوارث.
0: صحيح.
1: أو كاسات المياه أو القهوة أو الشاي، يعني تؤذي السائقين المجاورين. في أشرت إلى الماء قبل قليل دكتور، في شهر في موسم الشتاء أيضا أحيانا يكون في تجمعات للمياه بسبب هذه الحفريات وهذا العمل. وأيضا في حتى تردنا أسئلة أنه يكون في موضوع إيذاء للناس للمارة.
0: أستاذي تخيل الإمام الغزالي رحمه الله قال: حتى لو أراد أن يحمل شوكا، عندما ذكر آداب الطريق وما يتعلق بها، قال فلا يسمح له أن يدخل مثلا في الطرق العامة يحمل أشواك وحطب وأشياء إلا بطريقة يعني مهذبة، حتى أنه لا يؤذي الناس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذى المؤمنين بأي شيء، حتى قال: من كان معه يعني سهام فليمسك على نصلها حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين، يعني إذا مر في الأسواق أو في المساجد. فهكذا أيضا يعني الأمور الظاهرة والباطنة تحتاج منا إلى

0: يعني أن نأخذ الأدلة حتى تكون تعرف أن هناك لها تأصيل شرعي،
1: نعم.
0: يعني ليس هكذا.
1: يعني إماطة الأذى فضيلة الدكتور والمحافظة على الطريق من أفضل الأعمال، ومن
0: أحسنت.
1: الأعمال التي يعني تكون سبب لدخول الجنة.
0: أحسنت، نعم. هنا أستاذي يعني ورد عن النبي
1: صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه وسلم.
0: عليه وسلم كما في رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله علمني شيئا ينفعني، قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. تخيل.

0: المسلمين. كذلك في رواية: بينما رجل يمشي، هذه لعلك أشرت إليها أستاذي قبل قليل، في الطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. إذا إماطة الأذى عن الطريق سبب للمغفرة، سبب للتخلص من الذنوب. في رواية: مر رجل بغصن شجرة في ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم فأدخل الجنة. هذه أيضا سبب لدخول الجنة، سبب أيضا كما أشرتم إلى أنه صدقات في الصحيحين في رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، يعني تقضي بينهم إذا كان هناك شجار أو نزاع بينهم، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تخيل أستاذي، يعني كأنك أنت تقدم مال لهذا الإنسان أو لغيرك، وفعلا للعلم هكذا، لأنه أنت عندما تجنبه القضايا الكثيرة والحوادث وما إلى ذلك، فعلا أنت تصدقت عليه. وإن يعني الأمر الصدقة ليس دائما مال، فأحيانا بالعلم، أحيانا تتصدق بالجاه، أحيانا تتصدق بمثل هذه الأمور، إماطة الأذى. في رواية مسلم: خلق الله عز وجل ابن آدم على 630 مفصل. هذه سبحان الله أستاذي تدل على يعني صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا في العلم الحديث، يعني عندما صارت الأشعة والصور وما إلى ذلك، يعني عرفوا هذه الأرقام 100%، بينما في السابق ما كان في مثل هذا العلم التجريبي. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، عدد 630 السلامي هذه، قال أمسى في يومه وقد زحزح نفسه عن النار. هذه أيضا هي يعني سبب إذن يعني لدخول الجنة، وكذلك مباعدة عن النار. أحسنت أستاذي، هذه النقطة التي أردت.
1: يعني جزاكم الله خير، يعني الحمد لله رب العالمين. أيضا من يسر، يعني هاي كمان هاي الجزئية فضيلة الدكتور، من يسر الحمد لله رب العالمين، يسر الإسلام، أعمال بسيطة وإنسان وأجور كبيرة تترتب عليها، يعني إماطة الأذى عن الطريق سبب لدخول الجنة، عدم إيذاء المارة سبب لدخول الجنة، وأقلها يعني كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني أعمال بسيطة وبالمقابل أجور كبيرة مترتبة على ذلك. دعنا نتحدث فضيلة الدكتور الآن عن واجب المسلم تجاه يعني نظافة بيته، نظافة المسجد، نظافة الأماكن العامة بشكل عام. يعني إماطة الأذى عن الطريق مسؤولية عامة على الجميع فضيلة الدكتور.
0: أستاذي، أنتم أشرتم قبل قليل في كلمة جامعة وجميلة، وهي المساجد، المدارس،
1: الأماكن العامة،
0: نعم، الجمعيات الخيرية التي يعني التي يتجمع فيها الناس في مناسبات مثلا الأفراح والأتراح، كلها هذه حقيقة، الأساتذة في الجامعات والطلاب، يعني هكذا في التجمعات دائما.
1: يعني مشاهدات دكتور، هي مشاهدات من الواقع، يعني للأسف. يعني الآن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الإنسان الآن المسلم عندما يذهب لأداء هذه الصلاة، ذهب لأداء عبادة، للأسف يعني عند البعض، ربما عند البعض، يعني يخرج بكأس ماء ويلقيه في الطريق،
0: وهذا واضح. نعم، وهذا بين أستاذي. لذلك يعني هذه كما أشرتم وصية للجميع حقيقة، يعني للجميع عامة، على إماطة الأذى عن الطريق، لأنها طريق الجنة. يعني هذا الحديث الذي قبل قليل أنه أزال غصن شوك كان سبب في دخوله الجنة، شكر الله له فغفر.

0: نعم، وهذا بين أستاذي. لذلك يعني هذه كما أشرتم وصية للجميع حقيقة، يعني للجميع عامة، على إماطة الأذى عن الطريق، لأنها طريق الجنة. يعني هذا الحديث الذي قبل قليل أنه أزال غصن شوك كان سبب في دخوله الجنة، شكر الله له فغفر له، وهكذا. يعني عدة روايات وردت حول هذا. كذلك بعض الناس يقول هذه مسؤولية متعلقة بعمال النظافة
1: أو
0: مثلا،
1: جهات معينة.
0: تقوم المسجد. يعني قالوا للنبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة قيل سوداء كانت تقوم المسجد، فقال يعني سأل عنها صلى الله عليه وسلم، فأخبروه أنها ماتت. ولما أخبروه بشأنها قال: ألا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبر تلك المرأة رضي الله عنها، وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أهمية التنظيف بشكل عام، ونظافة الطريق جزء من الإيمان. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لأن أستاذي من يشاهد مثل هذه الأمور سيقول: لعنة الله على من فعل هذا. واللعن طبعا هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. قال الفقهاء: في ظلهم، أيضا كذلك في أيام الشتاء في شمسهم، لأنه أيضا الناس يتشمسون في أيام الشتاء، فقاسوها عليها. وكذلك في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. هذه أماكن، يعني كل من شاهد هذه المخالفة سيقول: لعن الله من فعل هذا. وأذكر أن اللعن طرد من رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية. كذلك شريعة الإسلام استوعبت جميع شؤون الحياة، وسبحان الله حلت كل قضية تعتري الإنسان من المهد إلى اللحد. يعني هل هناك مشكلة ما حلها الإسلام؟ كل المشاكل سبحان الله قد بينها تماما. في رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه أستاذي جمعها ابن حجر رحمه الله في كلام جميل حقيقة في أبيات. قال: أخذت من جميع روايات الحديث، يعني هذه، وجمعها طبعا من أكثر من رواية. قال: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق في قول: خير الخلق إنسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، وفي الحمل عاون، ومظلوما أعن، وأغث لهفانا، أهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن نكر، وكف أذى وغض طرف، وأكثر ذكرى مولانا. يعني جمع هذه الأمور كلها كاملة متعلقة بحق الطريق. وتخيل أستاذي لو أننا فعلا طبقنا هذا، يعني في بلاد الشرق الأقصى تتكلم عن ملايين الملايين دخلوا إلى الإسلام بدون جيوش فتح، ما وصلتهم لا جيوش فتح ولا شيء، إنما من أخلاق التجار. بسبب أخلاق التجار بلاد الشرق الأقصى كاملة دخلت كلها في الإسلام أفواجا، بسبب ما رأوه يعني من معاملات طيبة.
1: إذن يعني فضيلة الدكتور، هناك يعني أماكن منهي في شريعتنا الإسلامية عن تلويثها، قارعة الطريق والظل، وهنا عندما نتحدث عن اللعن أي الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى.
0: نسأل الله العفو. نعم.
1: الآن نتحدث دكتور عن يعني مسؤولية المسلم أو الإنسان بشكل عام، عن مسؤوليته عن البيئة، أهمية المحافظة على البيئة، مسؤولية المسلم تجاه البيئة إذا تكرمت.
0: أستاذي لابد وأن نعلم أن الإسلام يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، ومما أمر به الدين القويم المحافظة على البيئة التي نعيش فيها، وعلى الأرض التي نسكنها، وأن نهتم بها، وهذه المحافظة لمصلحة الفرد والمجتمع. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد

0: أسود بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وقال سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وكثيرة آيات القرآن الكريم في وصف الأرض وعظم صنع الله عز وجل وروعته وعظمة الصانع سبحانه وتعالى من الذرة إلى المجرة. وأحسن القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. خلق الله عز وجل كل شيء جميلا. الإنسان مستخلف في هذه الأرض، ولذلك قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك من هذه الاستخلاف أن الإنسان لابد وأن يحافظ على هذه الأرض، على هذه البيئة. أستاذي، نحن الآن كأننا في سفينة واحدة، يعني إذا واحد خرق السفينة أغرق الجميع. ولذلك تخيل الآن كم تعاني الآن الكرة الأرضية كلها بكاملها الآن، يعني تزداد درجات الحرارة فيها، في مصائب إذا حصل يعني خلل في نسبة الأكسجين مثلا، أو في نسب العناصر، أو في أشياء يعني تلوث البيئة.
1: مشكلة التلوث معروفة.
0: وبعدين أستاذ، الصناعات الآن الحديثة،
1: نعم، والغلاف الجوي، نعم،
0: أحسنت، الحضارات القديمة ما كان فيها مثل هذا، كل شيء كان طبيعي، بينما الآن سبحان الله
1: صناعي،
0: يعني مصانع كلها تبث في الأجواء، يعني حقيقة الخطر ليس بالسهل. ولذلك انتبه العقلاء حتى من غير المسلمين إلى اجتماعات في العالم على مستوى عالي، يعني أن يضعوا حدودا لهذه الأمور حتى لا يقضوا على البشرية بشكل عام.
1: نعم، هناك نهي أيضا فضيلة الدكتور يعني عن موضوع تلويث الماء والهواء أيضا.
0: أحسنت،
1: يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت قبل قليل، والتبول في الماء الجاري هذا في نهي فضيلة
0: نعم
1: الدكتور.
0: والراكد أشد،
1: نعم، وعدم الإسراف في الماء أيضا، عندما نتحدث عن الماء هناك نهي عن الإسراف في الماء.
0: أحسنت أستاذ، نعم.
1: والهواء أيضا في يعني أحاديث أيضا تحث على المحافظة على الهواء والغلاف الجوي.
0: مثلا أستاذي، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة.
1: نعم.
0: الزراعة أستاذ، الأشجار كلها تعطي أكسجين الآن.
1: نعم.
0: فتخيل يعني الآن المناطق الزراعية، حتى أنت عندما تدخل مناطق زراعية تجد انشراح صدر وراحة نفسية سبحان الله ما تجدها في المدن أو الأماكن التي لا توجد مثل هذه الأشجار، وذلك لأنها تعطي الأكسجين، يعني تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتعطي أكسجين، فتعمل سبحان الله على يعني إعادة أو تنقية الهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى لو قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة
1: فليغرسها،
0: فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. يعني تخيل، هل أنت تريد بعدما تكون قد تحطمت النجوم والكواكب والكون كله ذهب، أنت تريد من هذه الشجرة شيء؟ لا، وإنما هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الزراعة.
1: حث، نعم، صلى الله عليه وسلم على الزراعة وغرس الأشجار ومنع أيضا القطع الجائر. كل
0: أحسن.
1: هذا في النهاية موضوع يؤثر بصورة مباشرة على الهواء.
0: أحسن.
1: والمحافظة على الهواء،
0: يعني هذا أستاذ القطع الذي أشرتم إليه، يعني الاحتطاب الجائر هذا، عندما يعني أنت تخيل بعض الأشجار عمرها ما يزيد عن يمكن 200 سنة أو 300 سنة، فيأتي عابث مثلا ويقوم بقطعها، لابد أن ينتبه إلى هذه الأمور الآن. بالعكس، إحنا يجب أن نشجع على الإكثار من الزراعة، خاصة وكما أشرتم قبل قليل أن هناك زيادة في المصانع، زيادة في بث السموم يعني في الأجواء، فتحتاج أيضا إلى زيادة حتى تقابلها، تحافظ على الأقل تعمل توازن يعني.
1: جزاكم الله خير. طب فضيلة الدكتور، إحنا نتحدث عن النظافة، هل المقصود فقط يعني الخارج، نتحدث عن الجسد من الخارج فقط، أم إذا تحدثنا عن القلب، عن اللسان مثلا،
0: أستاذي،
1: هل تشمل ذلك النظافة دكتور؟
0: هنا هذا كلام جميل، وهو ما يتعلق بطهارة القلب. فطهارة القلب ليست بالماء كما أشرتم، يعني هناك طهارة خارجية، لكن هناك طهارة لا تقل يعني أثرا، وهي ما يتعلق بالقلب، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم

0: تكلم على أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب يعني هو ملك يعني لجميع هذه الأعضاء، ولذلك القلب إذن لا يغسل بالماء كالثياب التي تطهر بالماء، إنما بالتخلص من الأوصاف الذميمة والاتصاف بالأوصاف الجميلة، يعني ما يسميه العلماء تخلية وتحلية. يعني حتى بالمثال يتضح المقال، لو جئنا إلى بيت قديم مهجور وأردنا مثلا أن نسكن فيه، فنقوم أولا بالتخلية، بإزالة الأتربة، إزالة الأشياء التي أكلها الصدأ مثلا من سنوات طويلة، نقوم بإخراجها، ثم بعد ذلك نأتي لترميم البيت، وثم ذلك الطلاء، الدهان، التعطير، إلى غير ذلك. وهنا كذلك نتحدث عن القلب، فيخلص صاحبه يعني صاحبه من الشرك أولا والرياء، ويجعل جميع أعماله لله عز وجل. ولذلك هنا نذكر بالإخلاص، الإخلاص في العمل هذا من الأهمية بمكان. تخيل أستاذي مثلا يجلس اثنان، هذا يعمل وهذا يعمل، وهذا نفس العمل وهذا نفس العمل، هذا مقبول عمله عند الله عز وجل، وهذا مردود، لأنه هذا لا يريد وجه الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا لا بد من شرطين حتى يقبل العمل. يعني ما هو شرط قبول العمل؟ قالوا لا بد من شرطين، الإخلاص وموافقة الشرع. إذا اختل واحد من الشرطين وقع العمل باطلا لا قيمة له.
1: لذلك بالدعاء اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
0: يعني مما سمعت عنه والله أعلم في مدى صدق القصة، أن أحد الأشخاص أراد أن يقوم بتسليم قبيل المدارس، يعني حقائب مدرسية مجهزة وهدايا وكذا، وجهزها وذهب حتى يعني إلى المكان، فلما جاء إلى تلك القرية وجد الكهرباء مقطوعة، قال نؤجل العمل إذن إلى مرة أخرى. ماذا يقصد هذا؟ هذا يقصد الصورة والتصوير والبث وما إلى ذلك،
1: للأسف
0: لعله في غاية.
1: والحديث دكتور، يعني أول من تصعد بهم النار ثلاث،
0: نعم،
1: منهم
0: الشهيد والمتصدق، ونعم
1: نعم،
0: أحسنت،
1: ما في إخلاص.
0: نعم، كان السبب هو عدم الإخلاص،
1: نعم،
0: والعالم يعني القارئ،
1: العالم حتى
0: نعم،
1: يقال عنه عالم، الكريم حتى يقال عنه سخي
0: جواد،
1: أو
0: نعم
1: جواد.
0: صحيح.
1: نعم
0: فتخيل أول ما تسعر النار بهم، يعني أمر يعني ليس بالسهل،
1: نعم
0: أمر خطير. فإذا طاهر القلب لا يطلب من المخلوقين مدحا ولا ثناء، بل يستتر بالعبادة. والله يا أستاذي عندما تقرأ عن أحوال السلف، تخيل أنهم كانوا يدهنون الشفتين حتى لا يظهر يعرف أنه صائم. تخيل كيف، يعني حتى هو ما أحد يعرف أنه صائم، ويدهن شفتيه يعني بشيء من الدهن أو شيء حتى يظهر أنه كأنه يعني أكل قبل قليل. وسبحان الله كانوا يستترون، ولذلك حتى يود بعضهم أنه لم يطلع عليه أحد. يعني الإمام الشافعي رحمه الله الذي يعني ملأ الأرض علما، قال أتمنى لو أن علمي وصل إلى الناس بدون أن ينسب إلي. تخيل أستاذي، يعني هذا العلم الذي ملأ الأرض علما، فقال يعني هذا العالم رحمه الله، قال أتمنى لو أن علمي وصل إلى الناس بدون أن ينسب إلي. نقول قال الإمام الشافعي وقال كذا. سبحان الله كانوا يهتمون بأهم شيء، يعني بالثمرة المرادة. ولذلك طاهر القلب لا بد أن يسأل نفسه لماذا عمل، ولماذا ترك، لماذا أحب، لماذا أبغض، لماذا أعطى، لماذا منع، لماذا تقدم، لماذا تأخر، هكذا. فلا بد أن يسأل نفسه. وسبحان الله يعني طاهر القلب أيضا لا بد وأن يعلم أنه العمل لا بد وأن يكون خالصا لله عز وجل، وليس لغيره نصيب فيه. فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأقوال والأفعال، وسليم القلب باتجاه إخوانه من المسلمين. لأنه أستاذي أمراض القلوب عدها العلماء يمكن تزيد عن أمراض الأبدان، فتخيل الحسد والغل والحقد وما إلى ذلك. يعني في ناس سبحان الله في قلبه دائما شيء، خلل معين، لابد وأن يقوم بإصلاحه. كما تغسل الثياب اغسل أيضا القلب، فلا يحسد على نعمة أنعمها الله على الناس، بل يفرح بها، لأنه يعلم أن محبة الخير للمسلمين من صفات المؤمنين. وقد جاء في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل وصلنا إلى هذا المستوى؟ لابد أن نسأل أنفسنا، إذا لم نصل

0: لابد أن يعني نسعى إلى الوصول، والله عز وجل سيعين الإنسان من خلال الدعاء والتدريب والتمرين على أن يكون دائما يحب الخير للناس.
1: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله.
1: دكتور، دعنا نتحدث الآن عن العلاقة بين النظافة. نتحدث نحن في حلقة اليوم عن النظافة، نتحدث عن العلاقة بين النظافة والأخلاق. أنت أشرت في حديثك دكتور أنه يعني انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها بسبب
0: نعم.
1: أخلاق الصحابة. هل دكتور النظافة تعكس أخلاق المسلم؟
0: أستاذي، هو الإنسان سبحان الله يعني مع الأيام يتدرب، يعني في البداية مثلا يأتي إلى المسجد، كيف يجلس مع هذا، كيف يخالط هذا، يصلي مع الناس جماعة. لاحظ مثلا العبادات أستاذي، كيف في عبادات يومية كالصلوات، في عبادات سنوية مثلا كرمضان، في أيضا يعني حتى في الاجتماع بالنسبة للصلوات، حتى في الصلاة نفسها. يعني عندنا الصلاة قد يصلي الإنسان في بيته صلوات السنن مثلا، في المسجد يجتمع معه عدد أكبر، في يوم الجمعة يكون عدد أكثر، في يوم عرفة تكون اجتمعت على مستوى يعني الكرة الأرضية تقريبا،
1: عالم، اجتماع عالمي.
0: جاء
1: نعم،
0: نعم من كل فج عميق. فهكذا سبحان الله يتعود، ولذلك من خلالها يتعود الإنسان على أن يتخلص من كل ما يتعلق بهذه الشوائب من الأخلاق الرديئة. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا مجال للكبر في القلب الذي فعلا يعني أشرتم إليه أنه صار طاهرا نظيفا وغسل قلبه على الطريقة، كما يغسل يعني ملابسه وكما يغسل ظاهره. ذكر العلماء كلاما جميلا والله مرعب، يقولون أن معظم الناس، وطبعا لا نعمم، قال معظم الناس يهتمون بالظاهر، وهذا هو مكان نظر المخلوقين، وينسون القلب الباطن وهو
1: مكان
0: مكان
1: نظر
0: نظر
1: الله.
0: الخالق. فهنا لابد إلى الانتباه إلى هذا. وقد جاء في الحديث في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم:
1: صلى الله عليه
0: لا
1: وسلم.
0: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تخيل يعني هذا الأمر الخطير. كذلك يعني لابد وأن نعلم أن الإنسان دائما يأخذ مع إخوانه على المحمل الحسن. يقول أحد العلماء قال: تتبعت يعني القضايا بين الأرحام وقطيعة الأرحام وبين الزملاء، قال: فوجدتها تعود إلى أمرين، إما مفهوم لم يقصد أو مقصود لم يفهم. يعني هذا قال كلام وهذا فهمه شكل آخر، وهذا أراد شيئا والآخر فهم منه شيئا آخر. فلا بد أن نبدأ دائما إخواننا بالتحية بالسلام، حتى لو كان هو أكبر عمرا أو قدرا. فيعني جميل حتى من الكبير أن يسلم على الصغير، وإن كان يعني الأمر يعني الأفضل أن يكون الأولى يعني كما ورد في السنة، لكن يعني هذا سبب حقيقة لدخول الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. تخيل أستاذي، هذا كله يساعد على تطهير القلب وعلى تنظيفه يعني 100%، حتى لا تبقى هناك شائبة. وسبحان الله، حتى أستاذي لو رأيت أنت أصحاب المعاصي والذنوب أشفق عليهم، فالطبيب لا يقتل المرضى بل يسعى إلى علاجهم، وهكذا الأصل يعني. وتذكر قول الله عز وجل: إذا كنت أنت من المستقيمين كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهي نعمة أن أبعدني الله عن المعاصي ووقع وابتلي هو بتلك المعصية.
1: جزاكم الله خير. جزئية أخيرة نختم بهذا
0: نعم.
1: اللقاء المبارك فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن النظافة، علاقة أيضا النظافة بالصحة الجسدية. كيف تكون النظافة سبب للوقاية من الأمراض؟
0: أستاذي، يعني الآن قبل قليل لما ذكرنا في الوضوء غسل البراجم مثلا، وهي ظاهر الكف مثلا، والاستنشاق وما إلى ذلك والمضمضة، كل هذه تخليص الآن من الجراثيم. الآن في العلم الحديث الآن صار عندنا يعني مجهر وكذا، ويصوروا تصوير عجيب يعني أكيد عندما تخيل هذا المجتمع الطاهر المسلم النقي كحال الذي يأكل مثلا كل ما تحرك على الأرض، أو كحال بعض المجتمعات الكافرة التي لا يعرفون أحوال النظافة أو يتفاخرون مثلا في مثل قبل قليل نقول

0: مثلا يتفاخرون بأشياء يعني منتهى القذارة أجلكم الله، من مأكولات ومطعومات ومشروبات، وكذلك لا يغتسلون. أنا شاهدت في بعض البلاد أنهم يعني طائفة يقولون أن الغسل هو قيد من القيود، فلا بد أن أتخلص، أنا ولا أغتسل ولا شيء، يعني يمر عليهم سنوات لا يغتسلون.
1: ولنا في هذا الموضوع عندما نتحدث عن النظافة في رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم القدوة والنموذج والمثال الذي يقتدى،
0: نعم،
1: لأنه كان كذلك صلى الله عليه
0: قال
1: وسلم.
0: تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم دائما معه السواك عند النوم، عند الإفطار، عند الاستيقاظ من النوم، عند كل وضوء، عند كل صلاة، الطيب، رائحة الطيب العطرة، الغسل، دائما مغتسل صلى الله عليه وسلم لكل جمعة، لكل وقت عند تغير الروائح. يعني كان حتى عرق النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: كان
1: وسلم.
0: يخلط مع الطيب يعني تبركا به صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، النظافة ليست مجرد سلوك يومي، بل هي عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وعنوان لحضارة الإسلام ورقي أخلاقه. فالمسلم الحقيقي يحرص على طهارة قلبه ولسانه، كما يحرص على نظافة بدنه وثيابه وبيئته، ليكون قدوة حسنة في مجتمعه. المحافظة إخوتي الكرام على نظافة بيوتنا ومساجدنا ومدارسنا وشوارعنا مسؤولية مشتركة، تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع، وكل عمل نقوم به للحفاظ على البيئة وإزالة الأذى عن الطريق هو صدقة نؤجر عليها بإذنه تعالى. فلنجعل أيها الإخوة والأخوات من النظافة أسلوب حياة يغرس في أبنائنا ويمارس في كل مكان، حتى نعكس الصورة المشرقة لديننا الإسلامي الذي يدعو إلى الطهارة والجمال والإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتطهرين، وأن يرزقنا حسن الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يديم على وطننا الأمن والنظافة والصحة والعافية. في نهاية هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عطلة النصاصرة. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: أشكرك أستاذي، وأشكر جميع المستمعين والمستمعات، سائلا الله عز وجل أن نجتمع جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.
1: اللهم آمين. نفع بكم فضيلة الدكتور. أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وملك مملكة البحرين يؤكدان رفض الاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية. سمو ولي العهد يؤكد ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة ويحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة. مجلس الوزراء يقر حزمة من القرارات شملت منح حوافز استثمارية جديدة وإعفاءات ضريبية. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران فيما تنفي طهران إجراء مفاوضات مع واشنطن. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بحث خلاله جهود خفض التصعيد الإقليمي، وأكد جلالتهما ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، مشددين على رفضهما للاعتداءات الإيرانية على المملكتين وعدد من الدول العربية.

0: وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرا من استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني أرنست والوفد المرافق لها. وجدد سموه خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة. وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة. كما بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف لحنيطي مع عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني أرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، وبحث اللواء الركن لحنيطي مع السيناتور إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين. حضر

مكتبه بالقيادة العامة عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، وبحث اللوار كل حنيطي مع السيناتور إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين. حضر

0: سيناتور إرنست أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء القدرات والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين. حضر اللقاء السفير الأمريكي والملحق الدفاعي في عمان وعدد من كبار
1: الموارد البشرية لسنة 2026، كما أقر نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2026.
2: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات هاتفية مع نظرائه في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي مع نظرائه المستجدات الإقليمية وأهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء بما يضمن عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر والحد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة. كما أكد الصفدي تضامن الأردن مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات واستمرار العمل

إزاء جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الصفدي مع نظرائه المستجدات الإقليمية وأهمية تنسيق المواقف ودعم الجهود المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء بما يضمن عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر والحد من انعكاسات الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة. كما أكد الصفدي تضامن الأردن مع الدول الشقيقة في مواجهة التحديات واستمرار العمل

0: تجاوز تحدياتها المختلفة وتشكيل رؤية برلمانية عربية للعمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام للدول العربية وشعوبها. وأكد أن العلاقات الأردنية السورية حاليا في أفضل مراحلها التاريخية، وهناك شراكة استراتيجية مبنية على مصالح مشتركة أمنية واقتصادية، وأصبح الأردن من أقرب الشركاء الإقليميين للحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري عام 2025 الذي انعقدت دوراته في عمان ودمشق بمشاركة وزراء من الجانبين.
1: أطلقت وزارة المياه والري بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدعم فني من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في العقبة منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني، في خطوة تمثل الإطلاق الرسمي للربط الإلكتروني بين المنصة والخدمات الحكومية الرقمية للسلطة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. جاء ذلك بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي. إلى التفاصيل.
2: توفر المنصة بوابة رقمية موحدة لإدارة طلبات التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروع، بما يتيح تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها إلكترونياً، ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية، ويرفع كفاءة الإنجاز، ويحد من الإجراءات الإدارية، تنفيذاً لالتزام الحكومة الوارد في اتفاقية مشروع الناقل الوطني بإنشاء آلية موحدة لإدارة إجراءات التراخيص والتصاريح. وترتبط المنصة في مرحلتها الأولى مع الخدمات الحكومية الرقمية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتيح تقديم 22 خدمة حكومية، فيما سترتفع الخدمات إلى 61 خدمة حكومية عند استكمال الربط مع الجهات الحكومية المشاركة، بينها أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة ووزارة المالية ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأكد الوزير أبو السعود أن إطلاق منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني يشكل محطة مهمة في مسار تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، ويعكس التزام الحكومة بتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال التحول الرقمي والتكامل المؤسسي. وأضاف أن مشروع الناقل الوطني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وأن الوزارة ستواصل العمل مع جميع الشركاء والجهات الحكومية لتوسيع التكامل الرقمي واستكمال تفعيل خدمات المنصة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في إنجاز الإجراءات. من جانبه أكد الوزير العدوان أن مشروع الناقل الوطني يجسد رؤية الدولة في الاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعملية التحديث الإداري ويعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات الحكومية. وقال المجالي إن إطلاق منصة النافذة الواحدة يمثل أنموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تدعم تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.
1: واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة السابعة، وكان المجلس أقر بأغلبية الأصوات 6 مواد من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع القانون. للمزيد مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
3: وسط مناقشات تشريعية حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطوير القطاع العقاري وتحسين الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية، شهدت جلسة مجلس النواب طرح عدد من الملاحظات والمقترحات النيابية التي تركزت على ضمان حماية حقوق الملكية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الآليات المقترحة لتنظيم أعمال دائرة الأراضي والمساحة وتطوير خدماتها.

0: وأكد عدد من النواب على أهمية توفير ضمانات قانونية تحفظ حقوق المالكين وتعزز الشفافية في إجراءات الاستملاك، إلى جانب التأكيد على تطوير البنية الرقمية لدائرة الأراضي والمساحة وتسريع التحول الإلكتروني في مختلف المعاملات العقارية، بما يسهم في حماية البيانات وتسهيل الإجراءات والحد من الأخطاء. وفي المقابل، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون استحداث وحدة تنظيمية لإعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية الخاصة بسوق العقار، بما يوفر قاعدة بيانات تعكس واقع القطاع العقاري وتدعم عملية التخطيط لاتخاذ القرار. ويتجه المشروع إلى رقمنة مختلف المعاملات العقارية بما يشمل البيع والإفراز والدفع الإلكتروني، بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تنظيم أحكام البيع والوعد بالبيع على المخطط وإصدار شهادات تخصيص تتيح للمطورين الحصول على التمويل البنكي قبل البدء بتنفيذ المشاريع، بما يعزز النشاط الاستثماري. ويتضمن المشروع تعديلا على آلية إزالة الشيوع في العقارات المقام عليها أبنية من خلال اعتماد موافقة مالكي 3/4 العقار بدلا من اشتراط إجماع الشركاء، مع الإبقاء على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق بقية الشركاء. كما ينص المشروع على إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. من مجلس النواب، عيسى الشبلي.
1: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وقال أمين عام الهيئة دكتور حسين الشبلي إن القافلة تضم 16 شاحنة محملة ب32 بيتا متنقلا، مبينا أنها تأتي امتدادا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سوريا. وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة. إلى قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتفاع حصيلة الضحايا جراء عمليات القصف المباشر وأطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 19 شهيدا في مناطق متفرقة من القطاع منذ أمس. وأوضحت المصادر أن الغالبية العظمى من الشهداء سقطوا في المناطق الشمالية، حيث تركزت الضربات على مدينة غزة وشمالي القطاع، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا، فيما يتواصل توافد الجرحى والمصابين إلى المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية وسط ظروف صحية وإنسانية معقدة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها واعتقالاتها في محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، حيث اعتدى مستوطنون على الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، كما نفذ مستوطنون أعمال استفزاز للفلسطينيين في منطقة غرابة شمال شرق رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين 2 من قرية منيزل في بلدة يطة جنوب الخليل. إلى ذلك، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية أن قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود نفذوا خلال شهر تموز الماضي ما مجموعه 2256 اعتداء ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما يعكس استمرار العنف الاستعماري بوصف سياسة يومية منظمة تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات ثباته في أرضه. أعلن الرئيس الأمريكي استئناف المفاوضات مع إيران اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة عليها، مشيرا إلى إحراز تقدم من دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. من جانبها، أكدت إيران أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدول عن تنفيذ ضربات واسعة على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، اشترط التوصل إلى اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بشكل كامل ووضع حد لتهديد إيران النووي.

0: تقرير هيا الجبور.
1: بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدول عن تنفيذ ضربات واسعة على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، اشترط التوصل إلى اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بشكل كامل ووضع حد لتهديد إيران النووي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة.

0: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن بلاده لا تجري حالياً محادثات مع الولايات المتحدة، ولكنها تجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرم.
1: الدفاع الروسية إسقاط 635 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة وشبه جزيرة القرم. محليا رعى وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة افتتاح فعاليات الملتقى الوعظي للواعظات، والذي نظمته وزارة الأوقاف في محافظة عجلون اليوم بحضور عدد من الواعظات في مديرية الشؤون النسائية في الوزارة. وبين الخلايلة أن هذه الملتقيات تأكيد على الاستراتيجية الدعوية للوزارة القائمة على الأسلوب الحسن الذي يقدم الدين بواسطيته واعتداله من خلال عمل الواعظات مع المجتمع وتفعيل رسالة المسجد ورفع كفاءة الكوادر النسائية العاملة في الحقل الدعوي والإرشادي وتمكينهن من أداء رسالتهن على أكمل وجه. باشرت مديرية أوقاف المفرق تنفيذ أعمال حصر وتوثيق بيانات المساجد في المحافظة ضمن توجيهات وزارة الأوقاف لتحديث قاعدة بيانات المساجد. للمزيد تحدث مدير المديرية الدكتور سعود المشاقبي لمندوبة ناء الهام السليم وقال:
2: بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وعطوفة الأمين العام، تم تشكيل لجان في المحافظات، منها اللجنة في محافظة المفرق اشتملت على عدة أقسام، منها قسم الوعظ والإرشاد وشؤون المساجد والأملاك وغيرهم. هذه اللجنة برئاسة مدير الأوقاف مهمتها جرد المساجد من حيث المكان، أي موقع إلكتروني يسمى الموقع الإلكتروني للمسجد، أيضا يشمل على ما يتعلق بالمسجد من إمام أو مؤذن أو سكن إمام أو سكن مؤذن أو خطبة جمعة، مساحة المسجد، مساحة المصلى، مساحة أطراف المسجد، قطعة الأرض الوقفية، الموقع للمسجد. هذه الأعمال التي نقوم بها حاليا هي لتحديد المساجد من حيث احتياجاتها بالمستقبل وموقعها، ليتم الاستدلال عليها بأسهل الطرق وبأسرع الطرق.
1: أطلقت هيئة شباب كلنا للأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في محافظة إربد المرحلة الثانية من مبادرة تعلم معنا في لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع جمعية الشونة الشمالية الخيرية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم الطلبة وتعزيز فرصهم التعليمية. وتستهدف المبادرة طلبة الثانوية العامة المستوى الأول من خلال تقديم دروس تقوية مجانية في مادتي اللغة العربية والرياضيات. المتطوع في هذه المبادرة باسل طويسات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
3: مبادرة تعلم معنا هي مبادرة أطلقت في عام 2025 من قبل هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. طبعا الفئة المستهدفة هم طلبة الأول ثانوي جيل 2010 حاليا. نقوم بإعطاء مادة اللغة العربية والرياضيات مجانيا، طبعا هي لتقوية أبنائنا الطلبة والاستثمار وقت أبنائنا الطلبة خلال العطلة الصيفية حتى يتعرفوا على مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات سيمتحنون فيها إن شاء الله في العام القادم. وأيضا من أهداف المبادرة هي التخفيف العبء المالي على أولياء الأمور، وأيضا يعني نعتقد بأن هذه المبادرات تقوم على زيادة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلبة في جميع مختلف أنحاء المملكة، وهذه المبادرة قائمة في جميع محافظات المملكة للعلم، ونحن هنا نتكلم الآن عن الأغوار الشمالية.
1: تواصل مديريات التربية والتعليم في محافظة مادبا استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والتأكد من توفر كافة مستلزمات العملية التربوية للعام الدراسي القادم. حول هذه الاستعدادات تحدث مدير التربية والتعليم بالوكالة دكتور سلام العجلين لمندوبنا فلاح القيسي فقال:
4: الاستعداد لاستقبال العام الدراسي للعام 2026-2027، وهذا يتطلب توفير كافة الإمكانات وتذليل جميع التحديات التي تستقبل العام الدراسي. طبعا هذه الاحتياجات تكمن في توفير كافة كتب المدرسية، المقاعد، معالجة النقص في المعلمين، وإجراء التنقلات المنوي إجراؤها في بداية شهر آب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة تسجل درجات الحرارة

اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دارة الأخبار.

0: المنوي إجراؤها في بداية شهر آب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دارة الأخبار.

0: المنوي إجراؤها في بداية شهر آب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية

0: الأغوار، البحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دارة الأخبار، والتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، في أمان الله.
1: هذا يأتي الرفض مع الاستنكار، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق حتى كانت تكون فرق كالطود العظيم. إذن هذا اليقين أخي،
2: ثقة واليقين بالله
1: والتسليم بأمر الله، بهذه الثقة بهذا التسليم والاستسلام التي أتت أخي حسين دكتور حسين بعد أن تعمقنا في دلالات الأسماء ومعانيها، فيأتي هذا العلم بالله يقينا استسلاما تفويضا. وقس على ذلك بقية الأسماء، الحكيم الذي يحكي بمعنى أن التدبير جاء متقنا. لذلك لما سئل موسى من قبل فرعون قال من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الشعور بالمعية شعور أمان، شعور اطمئنان. وبالتالي أنا أصل معك إلى أن هذا الشعور بالذي أتى به هذا الفهم لدلالات أسماء الله، وخذ بها الحكيم الرشيد الشكور المهيمن اللطيف في كلها المجيد، بل خذ اسم الله الحميد. الحميد جل جلاله هو صيغة مبالغة من الحمد، والذي هو يخرج منه الحمد لغيره هو أحمد، هو حامد، والمبالغة من حامد أحمد. من يذكر هو يحمد هو محمود، ومن كان صيغة مبالغة لمحمود محمد. من جمعت فيه الصفتان ولا تكون إلا لله هو الحميد، فهو الأكثر حمدا لغيره والأكثر حمدا من غيره. هذا الشعور بمعية الله أنه معك يقدم لك الحمد ويطلب منك الحمد، يعطي هذا الشعور باليقين ثقة تفويضا واستسلاما. لكن هذه المعية أخي دكتور حسين، هذا الشعور الذي جذر في عبد المسلم، وأنا يعني تأذن لي أن أقول في هامش مقدمتك التأصيلية المتميزة، وقد ذكرت أن المعية من قسمين، تأذن لي أن أتطفل وأتطاول تكرما منك علي أن أضيف قسما ثالثا. فالمعية العامة التي تكون من الله لكل خلقه، معية العلم والقدرة. النوع الثاني التي أشرت إليها سيدي دكتور حسين وهي المعية الخاصة، ولكني أرى المعية الخاصة هنا تتعلق بفئات محددة. معية الخاصة للمظلوم، حتى المظلوم الذي قد لا يكون مؤمن، فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله. معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات لما

من الله لكل خلقه معية العلم والقدرة. النوع الثاني التي أشرت إليها سيدي دكتور حسين وهي المعية الخاصة، ولكني أرى المعية الخاصة هنا تتعلق بفئات محددة. معية الخاصة للمظلوم، حتى المظلوم الذي قد لا يكون مؤمن، فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله. معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات لما

لكني أرى المعية الخاصة هنا تتعلق بفئات محددة، معية الخاصة للمظلوم، حتى المظلوم الذي قد لا يكون مؤمن، فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله. معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات، لما يخرج المسلم أو الإنسان في شعور أخي حسين، هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني هذا الإحساس بلذة القرب من الله.

المؤمن فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله. معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات لما يخرج المسلم أو الإنسان في شعور أخي حسين هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني هذا الإحساس بلذة القرب من الله، لذة المعية مع الله. ولذلك لما نأت غفلة لأن الغفلة أدت به إلى هذا الشعور الذي أشعره أوصله.

الإنسان في دور أخي حسين. نعم. هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني هذا الإحساس بلذة القرب من الله، لذة المعية مع الله. ولذلك لما نأت غفلة، لأن غفلة أدت به إلى هذا الشعور الذي أشعره أوصله أن يرى نفسه غير محتاج إلى الله. ولذلك على ذكر هؤلاء، يعني لما نستعرض أذكر لك مثالين وهما مثالان.

الإنسان في دور أخي حسين. نعم. هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني هذا الإحساس بلذة القرب من الله، لذة المعية مع الله. ولذلك لما نأت غفلة، لأن غفلة أدت به إلى هذا الشعور الذي أشعره أوصله.

0: الذي بالعود يفشجي غناؤه يرينا أفانينا لفن مجدد وفي الغور أطيار تغرد ليلة على فنن يا ليتها لم تغرد
1: لم تغرد
0: تذكرنا

0: عبد الله الثاني مجموعة من رفاق سلاح المتقاعدين خلال زيارة جلالة الملك بلقاء المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية. اللواء الركن يوسف أحمد الحناطي استعدادهم الدائم لخدمة الوطن.
1: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن وأصبح هدفا

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثالث من آب. في مثل هذا اليوم الثالث من آب من عام 1936 تشكلت في عمان لجنة لجمع التبرعات لصالح الثورة الفلسطينية، وقد عرفت هذه اللجنة باسم مشروع القرش للإغاثة. ونقرأ عن هذا المشروع كما ورد في جريدة الدفاع في عددها رقم 660 الصادر حينها تحت عنوان مشروع القرش. قام فريق من شباب الأردن الغيورين بمشروع القرش لإغاثة

إخوانهم المنكوبين في فلسطين، وانتخبوا من بينهم السادة عبد الكريم ديب عصفور وفريد الدباس من لجنة الطلبة، والسادة عبد الحكيم أبو نوار وعمر عبد الهادي عن لجنة العمال، وطافوا شوارع عمان وبعض القرى في عجلون وإربد، وقد أسفرت جهودهم على النتائج التالية. وهنا تورد الجريدة قائمة بأسماء المتبرعين وقيمة كل تبرع صدر من كل واحد، وشملت حملة التبرعات مناطق إربد وحوارة والمفرق والمغير وكفر جايز وكفر سوم وسحم والرفيد وسوم وزحر وكفرنجة.

من آب، ولكن من عام 1953 تسلحت كتيبة مدفعية مقاومة الطائرات الخفيفة الرابعة برشاشات رباعية عيار 50 ملمتر بالإضافة إلى مدافع 40 ملمتر مجرور، وتحولت تلك المدافع إلى محمول بدلا من مجرور. وفي 3 آب من عام 1960 تم تشكيل أول مشغل مدرع باسم مشغل القوة المدرعة، وكان بإسناد اللواء المدرع 40 في الجبهة الشرقية. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن التخدير. يسعدنا نستضيف وبعد الفاصل العقيد الطبيب جواد محمد فائق الخصاونة مستشار التخدير والعناية الحثيثة من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو العقيد الطبيب جواد الخصاوني. يسعد مساك دكتور واهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا فيك يا مرحبا
0: دكتور. اليوم موضوع حلقتنا عن التخدير، لو نبدا حديثنا بنعرف المستمعين والمتابعين اليوم بالتخدير، وهل هو مجرد نوم دكتور ولا هو آلية مختلفة تماما؟
1: التخدير هو احد الاختصاصات الطبية الموجودة حاليا، وهو من اهم الركائز التي تساهم في إتمام العمليات الجراحية. التخدير ليس فقط عملية تنويم، التخدير هو عبارة عن فقدان إحساس بالألم للمريض وتوفير الظروف الجراحية المناسبة لإتمام العملية الجراحية، مع مراقبة جميع أجهزة الحيوية للمريض والمحافظة على حياته أثناء وبعد العملية.
0: طيب دكتور، لو نتعرف أكثر على أنواع التخدير الموجودة حاليا.
1: هناك 4 أنواع للتخدير: التخدير العام، وهناك التخدير النصفي، ويوجد حاليا برضو التخدير المناطقي أو الطرفي، والتخدير الموضعي. التخدير العام بيشمل أنه إغابة كاملة للمريض عن الوعي والسيطرة على العمليات الحيوية. التخدير النصفي، تخدير منطقة معينة من الجسم، وغالبا هي النصف، الجزء السفلي من الجسم. التخدير المناطقي، جهة معينة، ممكن اليد، ممكن القدم، ممكن منطقة المراد إجراء التداخل الجراحي فيها. والتخدير الموضعي، بقعة معينة صغيرة في الجسم.
0: دكتور، متى بيقرر الطبيب أنه يستخدم التخدير العام أو النصفي أو الموضعي؟
1: هنالك عدة عوامل بتساهم باتخاذ قرار نوع التخدير، أهمها

0: طبيعة العملية الجراحية،
1: نعم
0: مدة العملية الجراحية، عمر المريض، وجود أمراض مزمنة تستدعي أحد أنواع التخدير اللي تم ذكرها سابقاً.
1: نعم طيب دكتور، يعني مين الشخص المسؤول عن اختيار نوع التخدير؟ المريض له رأي باختيار أو تحديد نوع التخدير؟
0: في بعض الأحيان بيكون في رأي للمريض في هاي الأمور إذا كان كلا الخيارين مطروحين، بس
1: نعم.
0: في بعض الأحيان بيكون عن الخيار الأسلم مثلا البنج العام، فيشاور المريض ويطرح عليه، بس بيكون الخيار هو المصلحة العليا للمريض هي الفوق الإشي،
1: نعم.
0: فيتخذ القرار بناء على مصلحة المريض.
1: نعم طيب دكتور، يعني قبل العملية شو هي الإجراءات أو الأشياء اللي لازم يعرفها طبيب التخدير عن المريض؟
0: قبل أن يخضع أي مريض لأي عملية جراحية،
1: نعم.
0: يوجد تقييم للمريض،
1: نعم.
0: تقييم لحالته المرضية، السيرة المرضية، وجود أي مشاكل طبية عند المريض ممكن أن تأثر على سير العملية الجراحية أو مشاكل في التخدير، مراجعة الفحوصات الطبية للمريض، تقييمه بشكل كامل قبل أن يخضع المريض لهي الإجراء الجراحي، ويتم إطلاع المريض على المخاطر المحتملة حدوثها
1: نعم.
0: أثناء التخدير وما بعد العملية.
1: طيب دكتور، احنا كنا بنعرف انه قبل يعني اي عملية بينطلب من المريض انه يكون يلتزم بالصيام، شو
0: تمام.
1: ممكن يصير لو ما التزم؟
0: عدم التزام المريض بالصيام ممكن يؤدي الى ارتجاع لمحتويات المعدة اثناء البنج العام الى الرئتين، وبنتج عنه مشاكل رئوية، التهاب رئوي او مشاكل اخرى كمان، صعوبة في التنفس وما الى ذلك.
1: نعم طيب دكتور، كل المرضى ممكن يخضعوا للتخدير بنفس الدرجة ولا في حالات بتحتاج تخديرات او اجراءات خاصة؟
0: لا طبعا، كل حالة مختلفة، كل حالة لها خصوصية معينة، ولكن احنا خلينا نحكي بشكل عام، الأطفال وكبار السن بحاجة إلى عناية بشكل مختلف وطريقة مختلفة بسبب اختلاف الجرعات، اختلاف تعاطي الجسم مع المواد المخدرة، وبرضو احنا خلينا مخاطر العملية بطرفي الحياة اللي هم الأطفال وكبار السن بتكون أكبر وبحاجة إلى مراقبة أكثر من الأشخاص البالغين.
1: نعم طيب دكتور، يعني مرضى القلب، السكري، الضغط وكبار السن، التخدير بالنسبة لهم أخطر، وكيف يتم التعامل معهم؟
0: هو لا شك أنه في خطورة، ولكن إذا كان هنالك متابعة للمريض وتقييم قبل العملية ودراسة التاريخ المرضي والعلاجات واتباع النصائح والإرشادات راح تكون أقل خطورة من عدم اتباعها. فيجب على كل مريض أنه قبل ما يخضع لعملية جراحية أنه ما يخفي أي معلومة عن طبيب التخدير،
1: نعم.
0: يحكي له عن الأمراض الموجودة، الأدوية التي بيأخذها المريض لهي الأمراض، وأي مشاكل صحية، وأيضا إذا كان في له تجربة تخديرية سابقة.
1: نعم دكتور، لو عنده المريض حساسية من أدوية أو إجراءات طبية معينة، هل ممكن تغيروا خطة التخدير؟
0: خطة التخدير بتختلف، وفي بعض الأدوية في إذا كان المريض أنواع معينة للحساسية ممكن نغير الأدوية المستخدمة في التخدير.
1: نعم قبل الإجراء، قبل إجراء التخدير،
0: قبل التخدير طبعا،
1: يعني المريض لازم يخبر طبيبه بكل الأدوية وبكل
0: بالضبط.
1: الأشياء اللي بيعملها.
0: يعني حاليا تم استحداث عيادات تقييم ما قبل العمليات الجراحية، يتم تقييم المريض تقريبا قبل العملية بأسبوع، اطلاع على حالته المرضية بشكل كامل، إجراء الفحوصات، إجراء بعض الاستشارات للاختصاصات الأخرى للحصول على أفضل ظروف للعملية الجراحية، ويتم أيضا مناقشة نوع التخدير ومشاكل التخدير المحتملة مع المريض، بحيث أن المريض بيدخل على العملية هو مرتاح نفسيا وعارف إيش الأشياء اللي ممكن أن تصير معه.
1: نعم دكتور، لما نحكي أكثر عن المضاعفات أو الأعراض الجانبية اللي ممكن تظهر بعد إجراء التخدير؟
0: لا، في مضاعفات خفيفة واردة الحدوث اللي هي الغثيان، الإقياء أحيانا، ممكن الدوخة، النوم أو طول فترة النوم بعد العملية، هي عادة بتكون بسيطة ومؤقتة.
1: نعم.
0: أما المضاعفات الأخرى فزي ما حكينا هي بترجع برضو لطبيعة العملية، عمر المريض، والإجراء الجراحي، ممكن تعمل مضاعفات خطيرة عند المريض.
1: نعم دكتور، في ناس بتحكي لك إنه بعد التخدير صار عندي ضعف بالتركيز أو ضعف بالذاكرة.
0: معلومة غير دقيقة بصراحة، هي ممكن يصير في تشويش مؤقت للذاكرة، بس عادة كبار السن هم عرض العادة لهذا التشويش أكثر من البالغين. عادة مجرد ما أنه ينتهي عملية التخدير وينتهي من عملية الإفاقة ويستعيد المريض وعيه، ما بيكون في هنالك مشاكل في الذاكرة أو التركيز، باستثناء كبار السن ممكن يصير في عندهم تشويش مؤقت وعدة ساعات وبيختفي.
1: نعم دكتور، في ناس كثير بخافوا من فكرة انهم يصحوا اثناء العملية لسه شغالة، قديش هاي الحالة واردة اصلا انها تصير؟
0: يعني نسبتها اقل من نص بالالف بصراحة. حاليا صار في تطور بالاجهزة الطبية اللي ممكن انها تقيس من خلالها وعي المريض وصحيانه.

0: أثناء العملية،
1: نعم
0: فبتكون يعني عبارة عن سكيل مرقم، وممكن إذا صار الحد يعطينا دلالة على بداية وعي المريض، هو ما بيصحى فجأة المريض طبعا، بيكون تدريجي، فإذا في بداية للوعي احنا بنضطر ساعتها انه نكمل ونحافظ على ديمومة النوم عند المريض.
1: نعم برضو في ناس دكتور بيخافوا ما يصحوا بعد التخدير،
0: برضو هذا
1: خوف أكبر.
0: اعتقاد خاطئ برضو هذا الأمور، يعني ما في مريض، برضو بيعتمد هو على عدة عوامل، من طول العملية أحيانا،
1: نعم.
0: استخدام بعض أنواع المسكنات اللي ممكن أن تكون تأثيرها هو النعاس أو النوم، أما أنه ما يصحى بالمرة يعني ما
1: مش وارد،
0: مش وارد لا.
1: طيب دكتور بالنسبة لسيدات الحوامل متى ممكن نلجأ للتخدير، وهل له تأثير على صحة الجنين؟
0: هلا بالنسبة للحوامل ممكن أن نطبق نوعين التخدير، التخدير العام أو التخدير النصفي، وفي التخدير برضو فوق الجافية اللي هو عبارة عن قسطرة تدخل فوق المنطقة الجافية، بتظل تسريب للمواد المخدرة، بتسيطر على الألم وبتساهم في وجود ظروف ملائمة لإجراء العملية الجراحية. طبعا البنج العام بنلجأ له إذا كان المريض مش صايم، إذا كانت حالة طارئة، لأنه ممكن المريض ساعتها يصير في عنده ارتجاع ويصير في عنده مشاكل صحية، فبنضطر للبنج العام. البنج النصفي برضه يطبق حاليا، وهو أسلم وبكون حلو للأم لما أنه تولد وتشوف البيبي وهي صاحية وما عندها أي مشاكل.
1: نعم يعني دكتور إجراء الصيام إنه إحنا بنخبر المريض إنه يكون صايم قبل إجراء العمليات أو التخدير النصفي،
0: لا بشكل عام، الصيام قبل
1: متطلب لكل الإجراءات،
0: لكل الإجراءات
1: نعم.
0: لازم المريض يكون صايم على الأقل 6 إلى 8 ساعات.
1: نعم دكتور بعض المرضى بيكونوا متوترين جدا قبل العملية، يعني هذا ممكن يأثر، يعني الحالة النفسية ممكن تأثر على تخدير؟
0: طبعا ممكن تأثر الحالة النفسية على التخدير، وعشان هيك احنا عشان نتجنب هاي الإشكالية عملنا عيادات تقييم ما قبل التخدير، بحيث انه بيكون المريض مطلع وعارف شو الخطة التخديرية كاملة وشو الإجراء اللي راح يصير، بالعكس بيكون في ألفة برضه بينه وبين وجه طبيب التخدير، تعرف عليه شافه صار في نوع من المعرفة والثقة،
1: نعم
0: فبخف هذا التوتر.
1: نعم طيب دكتور في أدوية أو أعشاب أو مثلا مكملات غذائية لازم المريض يوقفها قبل إجراء العمليات؟
0: في بعض أنواع المكملات الغذائية والأعشاب ممكن أنها تزيد فرصة تميع الدم وتعمل مشاكل نزيف داخل العمليات، مثل مادة الثوم، الزنجبيل، فيتامين إي، بعض المكملات اللي بيستخدموها الشاي الجينسينج والأشياء هاي ممكن أنها تأثر وتزيد من احتمالية النزيف، يفضل التوقف عنها مدة 2 إلى 3 أسابيع قبل الإجراء الجراحي.
1: نعم طيب دكتور يعني أكثر الأخطاء اللي ممكن يرتكبها المريض قبل إجراء العمليات ممكن تسبب له مشاكل أثناء التخدير؟
0: أكبر خطأ هو عدم مصداقية المريض مع الطبيب، أنه
1: نعم.
0: ما يعطي التاريخ الصحيح وما يعطي معلومات غير صحيحة للطبيب، أو يخبي بعض المعلومات اللي ممكن أنها تأثر سلبا على التداخل الجراحي والتخدير.
1: نعم هذا واحد من أكبر الأخطاء اللي بتشوفوها يمكن دكتور،
0: هو هذا تخلينا نحكي الخطأ الوحيد.
1: نعم دكتور بعد العملية متى بنعتبر أنه المريض صار آمن للمغادرة أو أنه ينتقل من غرفة الإفاقة أصلا؟
0: طبعا بعد ما نكمل التخدير ونعمل إفاقة المريض يتم نقله إلى غرفة الإنعاش، نقوم بمراقبة العلامات الحيوية، نسبة الأكسجين في الدم، مدى الوعي، في عنا تقريبا سكور معين لتقييم حالة المريض اللي هو بيكون المريض قادر على المحافظة على الجهاز التنفسي له، بيستطيع أنه يأخذ نفس بشكل طبيعي، استجابته وعيه كامل واستعاد القوة كامل، قوة العضلات.
1: نعم لو نحكي أكثر عن التطورات الحديثة اللي شهدها علم يعني عالم التخدير خلال السنوات الأخيرة وكيف انعكست الدكتور على سلامة المرضى؟
0: بالفترة الأخيرة تم إدخال عدة تقنيات على التخدير، من ضمنها هو جهاز الأمواج فوق الصوتية اللي بيستخدم لعمل حصار للأعصاب.
1: نعم.
0: طبعا هذا بيستهدف عصب معين مع جهاز محفز للعصب، بنخدر منطقة معينة اللي هو التخدير المناطقي، هذا أدى إلى زيادة الأمان بالنسبة للمريض، وغير أنه هو بيخفف الألم أثناء العملية ممكن أنه يحافظ على أنه المريض ما يتألم عدة ساعات بعد العملية.
1: نعم.
0: من الأشياء الأخرى اللي دخلت اللي هي المضخات الذكية اللي بيحط فيها أدوية التخدير، وبناء على وزن المريض وعمره والحالة بحدد الأجهزة، هي بتحدد الجرعة الملائمة ويتم تسريبها للمريض أثناء العملية. في عنا كمان أجهزة التخدير الحديثة برضو دخلت، وصار فيها أجهزة مراقبة واستشعار للمريض بشكل أنه أي تغير يتم إعلام الطبيب من خلال وجود الجهاز الألارم بشكل مباشر.

0: نعم دكتور، موجودة هذه التقنيات بالخدمات الطبية الملكية اليوم
1: موجودة الحمد لله.
0: وتستخدم،
1: بالضبط موجودة.
0: تستخدم لكافة الإجراءات دكتور، ولا في عمليات
1: لا
0: محددة
1: كل
0: بتكون
1: العمليات،
0: بحاجة
1: كل
0: أكثر؟
1: العمليات، كل عملية إحنا بالنسبة لنا المريض هو بالآخر أمانة بين إيدينا، فكل
0: أكيد
1: مريض لازم يأخذ حقه الطبي، ولازم ضل يعني وظيفة طبيب التخدير هي الحفاظ على حياة المريض بعد إرادة رب العالمين طبعا.
0: إن شاء الله. دكتور، كيف بتتابعوا المريض داخل غرفة العمليات؟ وهل صحيح إنه طبيب التخدير لازم يكون موجود من بداية العملية وحتى نهايتها وحتى إفاقة أصلاً المريض؟
1: بتم مراقبة المريض من خلال شبكة على جهاز لمراقبة دقات القلب، ضغط الدم، أكسجة الدم، فبتم مراقبتها باستمرار. طبعا طبيب التخدير لازم يضل متواجد، لأنه احنا في عنا التخدير هو عبارة عن إقلاع والأوتو بايلوت زي ما بسموه الهبوط، أي إشكالية قد تحدث فما في عنا طيار آلي، احنا لازم يكون طبيب التخدير موجود، لأنه
0: نعم
1: بعض الثواني تفرق في حياة المريض.
0: أكيد. يعني دكتور، الطبيب التخدير فعلا بيكون موجود في داخل إجراء العملية، يعني خلال إجراء العملية من بدايتها وحتى
1: 100% لازم يكون
0: الإفاقة.
1: الطبيب موجود.
0: طيب دكتور، خلال يعني سنوات عملك الطويلة، شو أكثر معلومة أو اعتقاد خاطئ بتسمعه من المرضى عن التخدير وبتحب تصححه اليوم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة؟
1: معظم الاعتقادات اللي مرت، أو أكثر اعتقاد إنه خلينا نحكي بالتخدير النصفي، والله هذا التخدير بيعمل شلل. طبعا هذا الإشي غير دقيق وغير صحيح إطلاقا،
0: نعم
1: لأنه إحنا بندخل على منطقة، على السائل النخاعي الشوكي، بمنطقة بعيدة عن الجهاز العصبي وعن الحبل الشوكي، فما بصير يعني هذه المشاكل إن شاء الله.
0: طيب دكتور، يعني الخدمات الطبية الملكية تعرف دائما بامتلاكها كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات أيضا متطورة. لو نتحدث اليوم عن مستوى خدمة يعني التخدير والعناية المركز داخل مستشفيات الخدمات الطبية، وأبرز الإمكانيات والتقنيات الحديثة المستخدمة اليوم لضمان أعلى درجة من سلامة المرضى.
1: عكفت الخدمات الطبية ممثلة بعطوفة مدير عام الخدمات الطبية ورئيس دائرة التخدير والعناية المركزة ومدراء المستشفيات على العناية باختصاص التخدير بشكل خاص، لما يمثله من حجر أساس في استكمال العمليات الجراحية للمرضى والحفاظ على سلامتهم، وقام بإدخال كل التقنيات الحديثة التي تواكب العالم، تم إدخالها الخدمات الطبية، وكما يوجد هنالك برامج لتأهيل الأطباء بحيث يكونوا قادرين على إدارة دفة العمليات والحفاظ على حياة المرضى.
0: نعم، يعني العقيد الطبيب جواد محمد فائق الخصاوني، بدي أشكر اليوم تواجدك معنا داخل إذاعة القوات المسلحة، أشكر وقتك وجهدك، وأشكرك
1: العفو،
0: على كمية هالمعلومات اللي صححت لنا إياها دكتور وأضفت لنا إياها،
1: العفو، شكرا،
0: فشكرا اليوم لتواجدك معنا،
1: شكرا لك، العفو،
0: شرفنا دكتور،
1: شكرا،
0: أهلا
1: شكرا،
0: وسهلا.
1: أهلا وسهلا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي في الختام أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن البث المباشر إبراهيم الخالدي، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله تعالى نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ، والذي يأتيكم على أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن ارتفاع درجات الحرارة وما تمر به المملكة من ظروف جوية بخصوص الحالة الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، والتي بدأت يعني ذروتها منذ يوم الخميس الماضي وستستمر إلى منتصف هذا الأسبوع، ولهذا نوهنا عن ذلك بجملة من الإرشادات والنصائح التي دعونا بها كافة الأخوة المواطنين ليكونوا شركاء معنا ويتفادوا كافة الأخطاء والأخطار التي قد يواجهها خلال هذه الفترة.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونبدأ هذه الحلقة التي هي في غاية الأهمية، لا سيما الحوادث التي تتعلق بفصل الصيف والتي تحدثنا عنها سابقا، وهي من ضمن الخطة التوعوية التثقيفية الإعلامية التي عملنا عليها في مديرية الأمن العام من أجل أن يكون مواطننا وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي بأمن وأمان، بعيد عن كافة الأخطار التي قد تواجهه لا قدر الله. وبالتالي نلاحظ خلال هذه الأيام بأن هنالك ارتفاع في درجات الحرارة، وأيضا ندعو كافة الأخوة المواطنين والزائرين لهذا الوطن الغالي أهمية انتهاج السلوك الوقائي السليم خلال هذه الفترات، وأنوه عن أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتي دائما تكون فترات الذروة، والتي دائما تبدأ منذ الساعة 12 ظهرا ولغاية ساعات العصر. ومن هنا هذا العاتق الكبير يقع على مواطننا وعلى العنصر البشري الذي يجب أن يكون شريك حقيقي معنا في مديرية الأمن العام لنتلافى كافة هذه الأخطار وهذه الأخطاء التي قد تواجه المواطنين خلال هذه الفترات. وبالتالي الوقاية هي الغاية التي دائما نبحث عنها في مديرية الأمن العام، ليكون كل مواطن وكل زائر وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي بأمن وأمان، بعيد عن كافة الأخطار التي قد تواجهه لا قدر الله. أوجه رسالتي أولا إلى الأهالي، إلى ربات البيوت، بمراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس الضاربة، لأن ذلك قد يؤدي لا قدر الله في أي لحظة من اللحظات إلى إصابتهم بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري. فالأطفال هم أمانة في أعناقنا جميعا، وبالتالي علينا أن نوجههم وأن نرشدهم وأن نقدم لهم النصيحة دائما، وأن نضع ذلك ضمن الأولويات التي نرعى فيها أطفالنا الذين يجب أن نوعيهم، وأن لا نسمح لهم نهائيا باللعب تحت أشعة الشمس الضاربة، لا سيما لا قدر الله خلال هذه الفترات. ونشكر دائرة الأرصاد الجوية التي دائما تزودنا بكافة النشرات الجوية وبالحلقة الجوية لقادم الأيام، وهذا الشيء نعمل عليه في مديرية الأمن العام من خلال الخطة التوعوية التثقيفية الإعلامية التي من شأنها رفع الثقافة الوقائية لكافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. أعزائي وأحبائي المستمعين، سنتحدث عن تفاصيل أكثر وعن أهم الإجراءات وأهم النصائح والإرشادات التي يجب أن يتقيد بها مواطننا العزيز وكل زائر وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين. أيضا من أهم النصائح والإرشادات التي تدعو إليها مديرية الأمن العام خلال هذه الفترات وخلال ارتفاع درجات الحرارة، أولا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأوجه رسالتي أيضا إلى أصحاب المشاريع الإنشائية وأخص بالذكر الأشخاص الذين يعملون لديهم بعدم السماح لهم بالعمل تحت أشعة الشمس أو حتى خلال هذه الفترات. أيضا لننوه عن نقطة لابد أن يأخذها مواطننا العزيز أو حتى أصحاب هذه المشاريع على محمل الجد، وهي حتى لو كان يعمل الشخص تحت يعني منطقة ولا يوجد يعني أو لا يكون تحت أشعة الشمس، هذه المناطق أحيانا مع ارتفاع درجات الحرارة قد تؤدي لا قدر الله إلى إصابته بالإجهاد الحراري، حتى أن العلامات والأعراض التي يشعر بها الشخص علامات الإجهاد الحراري هي نفسها التي يشعر فيها كمن يصاب بضربة الشمس. أيضا الأشخاص الذين يعملون في المطاعم، الذين يعملون أيضا الأفران كالمخابز وغيرها من المطاعم المختلفة ويعملون بالقرب من هذه النيران، يفقد هذا الشخص السوائل وبالتالي عليه أن يشرب السوائل كل فترة حتى لا قدر الله لا يصاب بالجفاف أو حتى لا يعرض جسده إلى الخطر. أيضا ندعو كافة الأخوة المواطنين ومن خلال خبراتنا السابقة من خلال الحوادث المحتملة التي يعني تفجعنا وتحزننا في مديرية الأمن العام، وهي حوادث الغرق، وهي معادلة لدينا سابقة عندما يكون هنالك ارتفاع في درجات الحرارة للأسف تكثر حوادث الغرق، تكثر حوادث حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية، وأيضا تكثر الحوادث التي تنتج أثناء الذهاب إلى الأسواق. وبالتالي أيضا من الإرشادات والنصائح المهمة التي يجب أن نوجهها للأخوة المواطنين أثناء الذهاب إلى التسوق في فترات الظهيرة أن لا نترك الأطفال لوحدهم داخل المركبة، فبالتالي هذا قد يعرض الطفل لا قدر الله إلى الاختناق، وحتى إذا كانت المركبة مكيفة هذه آلة في أي لحظة من اللحظات قد تتعطل، وهذا قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالهلع أو حتى الخوف أو الاختناق، وقد يقوم بالطفل إذا كان لوحده داخل المركبة بفعل أشياء قد تشكل خطرا كبيرا عليه وأيضا على المتواجدين بالقرب من هذه المركبة. أيضا إذا ذهبنا إلى الأسواق أن نأخذ الأطفال بمعيتنا وأن يكونوا إلى جانبنا حتى لا يتعرض الطفل إلى الخطر. إضافة إلى ذلك بما أننا نتحدث عن المركبات، أيضا عدم ترك الولاعات، عدم ترك المعقمات، عبوات العطور، هذه المواد القابلة للانفجار داخل المركبات، لأن درجات الحرارة في هذه الأوقات وفي فترات الذروة ترتفع وتزيد عن 60 درجة إذا كانت المركبة مغلقة، فتخيل عندما تكون هذه العبوات موجودة داخل المركبة الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجارها أو حتى قد يؤدي إلى اندلاع الحرائق داخل المركبات. أيضا ندعو الأخوة المواطنين أيضا خلال هذه الفترات وإذا استدعى الأمر الخروج في فترات الذروة ارتداء قبعات الرأس الواقية، ارتداء اللباس الخفيف والفضفاض، وأيضا ندعو كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي أهمية انتهاج السلوك الوقائي السليم بخصوص حرائق الأعشاب التي نتعامل معها بشكل يومي، وللأسف تزيد عن 100 حريق يتم التعامل معها من قبل طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية الدفاع المدني الذراع الإنساني لمديرية الأمن العام، وهذه الحرائق تنتج بسبب التصرفات الخاطئة التي يقوم بها الأخوة المواطنين، وهي تصرفات بسيطة جدا نستطيع أن نقوم بها وهي إجراءات وقاية، مثلا بعض الأشخاص أثناء مسيره في مركبته وهو يدخن يقوم برمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات ويكون هنالك الأعشاب الجافة، وهذه الأعشاب الجافة تعتبر بيئة محببة وبيئة محفزة لاندلاع الحرائق، وأيضا العديد من المزارع والمحاصيل الزراعية والأشجار الحرجية

والمثمرة. هذه المساحة الخضراء التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها في هذا الوطن الغالي، ومن خلال يعني الدراسات بأن المساحة الخضراء التي توجد في هذا البلد الحبيب لا تتجاوز 2%، وأغلبها تتواجد في محافظات الشمال. لكن علينا جميعا أن يكون لدينا المسؤولية الوطنية والحس الوطني الكبير لنحافظ على هذه الثروة الحرجية البسيطة وبعض الأشجار التي يبلغ عمرها ما يزيد عن مئات الأعوام بل آلاف السنين، التي تتعرض لتلك الحرائق للأسف نتيجة لتصرفات خاطئة وبعض الأشخاص أثناء الذهاب في الرحلات التنزهية، لأن الرحلات التنزهية أصبحت الآن لا تقتصر فقط على نهاية الأسبوع، أصبح الجميع ونرى المواطنين يذهبوا في الرحلات التنزهية بشكل يومي حتى في ساعات المساء المتأخرة، ودائما في ساعات المساء المتأخرة يكون هنالك أحيانا شدة في الرياح، بعض الأشخاص يترك النيران مشتعلة أو يترك بقايا منها، هذه البقايا التي تبقى من هذه النيران لا قدر الله نتيجة للرياح والأمر الذي يؤدي إلى تطاير الشرر واندلاع الحرائق عند الانتهاء من الرحلة التنزهية، والذين يقوموا بإشعال النيران من أجل الطهي التأكد من إخماد النيران بشكل كامل حتى لا تقدر الله لا تؤدي إلى اندلاع الحرائق في هذه المواقع أو تصل إلى المزارع أو إلى الأشجار الحرجية والمثمرة. أيضا أن نتأكد من تنظيف الأعشاب المحيطة في المنزل، هذه الأعشاب الجافة التي تعتبر بيئة محببة لبقاء الزواحف والعقارب والأفاعي، ولا قدر الله إذا دخلت إلى المنزل أو تعرض أي شخص لعضة الأفعى أو للدغة العقرب أو أي زاحف لا قدر الله هذا يشكل خطر كبير عليه، وبالتالي علينا جميعا أن نقيم المخاطر التي تبدأ من المنزل والمحيطة في المنزل إلى حتى مسيرنا في الطرقات، علينا أن نكون أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر معرفة بكيفية تجاوز هذه الأخطاء والأخطار التي قد تواجهنا لا قدر الله لا سيما خلال فصل الصيف، ومن هذه الحوادث الزواحف وحوادث اللدغات العقارب وعضات الأفاعي التي يتم التعامل معها من قبل طواقم الإسعاف المتخصصة. أعزائي وأحبائي المستمعين، أرجو أن تأخذوا ما تحدثنا به على محمل الجد، ففيه حمايتكم وحماية ممتلكاتكم وحماية أسركم وحماية عائلاتكم وأطفالكم، فبالتالي أرجو أن تأخذوا ما تحدثنا به على محمل الجد وأن لا تستهينوا بأي متطلب من متطلبات السلامة العامة، وإن شاء الله دائما أن يبقى مواطننا وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي بأمن وأمان وبأتم الصحة والعافية إن شاء الله. ونشكركم على حسن الاستماع وحسن المتابعة، وأيضا اسمحوا لي في ختام هذه الحلقة أن أشكر معي من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ولكم تحيتي ومحبتي أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواعد

5:15 ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار، يقرأه يوسف شبول. جلالة الملك يشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في حماية الوطن وصون استقراره. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح خلال زيارته إلى لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن خط مواجهة أمام الهجمات الإيرانية وسيرد على أي اعتداء. مجلس النواب يقر 20 مادة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني في العقبة. وأخيرا أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمي

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الإنجاز، مساء الإرادة الصادقة التي تصنع المعجزات.

من جديد منمسي عليكم بالخير وين ما كنتوا عم تسمعوا إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومن برنامج نشميات. يا هلا ومرحبا بكل متابعينا عبر الأثير الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. في كل حلقة عنا قصة ملهمة وعنا نشمية أردنية استطاعت بإرادتها الصادقة وعزيمتها المثابرة إنها تصنع الفارق. في كل مرة بنلتقي فيها بنشمية أردنية بنكتشف إنه الإرادة والإيمان بالقدرات هم مفتاح التميز وصناعة الإنجاز. اليوم بحملنا برنامج نشميات إلى مدينة العقبة، بوابة الأردن البحرية وثغرها الباسم، حيث ولدت قصة استثنائية لنشمية اختارت أن تشق طريقها في ميدان يتطلب الشجاعة والانضباط والمسؤولية.

ضيفتنا اليوم الرقيب راما حسن الإنجادات، إحدى نشميات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والتي سطرت إنجازا مميزا لتكون أول امرأة تعمل بصنف بحار ملاح. فارسة حلقتنا راما تشغل مهمة قائد زورق، مؤكدة أن المرأة الأردنية قادرة على التميز في مختلف الميادين العسكرية، وأنه خدمة الوطن ما بتعرف حدود لما بتقترن بالإرادة والعزيمة. في حلقتنا لليوم رح نبحر مع ضيفتنا في تفاصيل رحلتها المهنية، ومنتعرف على البدايات، التدريب، التحديات ولحظات الفخر اللي رافقتها وهي عم تأدي واجبها.

0: كونوا معنا في هذه الأمسية لنبحر مع ضيفتنا رقيب جامعي راما حسن إنجادات بحار ملاح في رحلة من الإصرار والنجاح والطموح، ونستلهم من تجربتها ما يعزز قيم الطموح والانتماء والعمل الحقيقي. أنا النقيب ختام رفاعي، بتمنى لكم متابعة طيبة. ويا مساء الخيرات لكل اللي انضم لنا على السمع تباعا وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج نشميات. وبنحكي أهلا وسهلا، يسعد مساكي ضيفتنا الرقيب راما حسن إنجادات بحار ملاح. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا فيكي ستي، وأشكرك يعني على الاستضافة.
0: يا ميت أهلا وسهلا فيكي. يعني هو بداية إحنا والمستمعين بدنا نتعرف، لماذا اخترتي سلك القوات المسلحة دون غيره؟ ونحكي شوي هيك عن الدورة العسكرية.
1: بالبداية بحب أعرف عن نفسي، أنا الرقيب راما إنجادات من مرتبات قيادة القوى البحرية والزوارق الملكية، أعمل كبحار ملاح وقائد زورق. خلال مسيرتي العسكرية تدربت وأخذت دورات، هاي الدورات أهلتني أو خلتني أتحمل المسؤولية. وزي ما تفضلتي بالبداية، أول امرأة عسكرية تعمل بصنف بحار ملاح.
0: نعم ما شاء الله، وقائد زورق.
1: وقائد زورق، هذا كان كله بفضل رب العالمين وقيادة القوى البحرية والزوارق الملكية اللي خلتنا بهذا المستوى.
0: أكيد موجه لهم تحية كلهم، الله يعطيهم الصحة والقوة، وبنحكي لهم شكرا على أنهم نسبوك إلنا اليوم. يعني أول امرأة أردنية تعمل بصنف بحار ملاح وقائد زورق. قبل ما نحكي عن هذه الدورة وعن هذا التصنيف، بدنا نحكي عن أول دورة حولتك من الصبغة المدنية للصبغة العسكرية، وهي دورة الأغرار، دورة تأسيسية. احكي لنا عنها، كيف يعني؟ أكيد يعني شعور صعب على الأهل إنه أنا أول مرة بنتنا بدها تتركنا وبدها تتدرب للدورة، والتدريبات أبداً مش سهلة، وبدها تصقل الشخصية العسكرية. احكي لنا راما.
1: بالبداية أول ما تجندت طلع لي أتدرب بمركز التدريب المرأة، كان الموضوع صعب، فيه تحديات وصبر، ما كان موضوع سهل أترك أهلي تقريبا 6 أشهر.
0: نعم.
1: فيعني صعب كان الموضوع، بس كان
0: طبعا يعني من العقبة للزرقة يعني مسافة.
1: بالضبط. نعم. فكان هذا الإشي يعني
0: جديد
1: علي، بس نعم. خلاني أتحمل مسؤولية، خلاني أصبر أكثر، قوى من شخصيتي.
0: نعم، أنا شايف أمامي نموذج جميل جدا للمرأة العسكرية النشمية الأنيقة الراقية، واللي عندها علم وعندها ثقافة. يعني هل كان اختيارك للجيش يعني بناء على رغبتك، بناء على رغبة والدك والدتك، أم هو صدفة، أم أنت قرأتي إعلان في الجريدة؟
1: يمكن لأني طلعت من بيت عسكري، وكانت والدتي بتعمل بخدمات الطبية الملكية، كنت أشوفها دائما بتحب شغلها وفخورة فيه، ودائما كانت تحكي لي إن شاء الله أشوفك أحسن مني.
0: ما شاء الله، من وجهة تحية. أكيد ما شاء الله، أكيد هم إحنا مش أحسن منهم، أكيد دائما هم الأساس،
1: دائما هم القدوة،
0: هم القدوة الأولى. نعم طبعاً. أكيد، بس هم من حبهم فينا فعلا بيحبوا يشوفونا أحسن منهم.
1: نعم.
0: وبيشوفونا أحسن منهم، ولكن هم ما بيجي زيهم. سبحان الله، الله يعطيها طبعاً الصحة والقوة. آمين. يا رب، وتضل فرحانة فيكي وبنجاحاتك
1: إن شاء الله.
0: طيب خلينا بعد ما أخذت الدورة العسكرية الآن 6 شهور، ونحكي هيك عن يوم التخريج، مرحلة صعبة جدا، نحكي عن نص سنة من التدريب، سواء كان النظري العملي التعبئة المشال أسلحة، وبعديها خلاص في فرحة.
1: صحيح.
0: يعني عارمة جدا أنه أنا الآن بدي ألبس الشعار، بدي ألبس البدلة، بدي أتخرج. لما لبستي الشعار والبوري وإجوا أهلك على التخريج، احكي لنا هيك عايشين الفرحة.
1: كان حلو الشعور كثير، انه خلص صرت امرأة عسكرية، ممكن ابدع وانجز بمهامي اللي راح اسير فيه.
0: نعم.
1: فلما رحت خلصت التدريب،
0: مين اول حدا شفتي؟ والدك؟
1: والدتي.
0: والدتك اديتي لها التحية؟
1: اكيد.
0: يا عيني.
1: فبعدها اخذنا اجازة تقريبا، وبعدين التحقنا بالقوى البحرية والزوارق الملكية. أول ما يعني أول يوم لأن كان بلشنا بمركز التدريب البحري. بمركز التدريب البحري بيعطوكي دورات، اللي أول إشي الترفيع والتأهيل
0: طبعاً،
1: بعدين بيغوصوا بموضوع البحرية. تاخدي دورات
0: تخصصية.
1: تخصصية بالضبط. أخذنا أكثر من دورة، بعدها تصنفنا بحار ملاح وانتقلنا إلى مجموعة الزوارق المقاتلة.
0: نعم.
1: حتى نعمل كقائد زورق.
0: جميل. طب شو بيني لك أنك تكوني أول مرأة تعمل صنف بحار ملاح؟
1: صراحة هو مش بس إنجاز شخصي، هو يعني مسؤولية.
0: نعم.
1: ورسالة.
0: أكيد.
1: هاي الرسالة قادرة أنه تثبت أنه المرأة تقدر تكون ناجحة بكل التخصصات والمجلات.
0: نعم. طب شو بيعني لك أيضا أنك تكوني يعني توليتي أول قيادة زورق؟ يعني هذا شيء مش سهل.
1: طبعا مش سهل، بس شوفي أول ما طلعت الوظيفة، أنا تخرجت من دورة قيادة زوارق يوم أربعة.
0: نعم.
1: الأحد تبلغت أني أطلع وظيفة رسمية فعلية بعنصر نسائي على البحر.
0: ما شاء الله.
1: وعلى منطقة الواجب.
0: إحنا بنحب نأكد للمستمعين واللي عم بيشوفونا أيضا عبر التطبيق على صفحتنا على الفيسبوك، إنه راما ما شاء الله هي الأولى على البنات في هذه الدورة والثالثة على الشباب، يعني مبدعة.
1: أكيد.
0: طيب يعني أكيد في شعور هيك من الفخر وبنفس الوقت في خوف إني أنا يعني الآن يعني هاي أول وظيفة.
1: صحيح. هسه هو كان في توتر بس كان ممزوجة بثقة.
0: حلو.
1: إنه أنا لازم أبدع بهذا المجال، وكمان التدريبات هاي كانت على مستوى إنه خليني قادرة إني حتى يعني أقود زورق وأطلع فيه.
0: يا سلام عليكي. طب شو طبيعة المهام اللي يعني يولوها لقائد الزورق؟
1: هسه شغلنا صعب شوي، تمام، بس هو يعني الشغل هذا مسؤولية كبيرة من حيث قيادة الزورق، الطاقم اللي معك، العنصر النسائي اللي بيكون.
0: نعم.
1: موجود.
0: نعم.
1: تنفيذ المهام، القدرة على اتخاذ القرار المناسب
0: في الوقت المناسب. صحيح.
1: طبعا. وستي بالنسبة يعني للبحر، البحر لازم تكوني انت دائما جاهزة باحتمالات شو ممكن يصير. كمان التركيز، التركيز لازم يكون دائما حاضر.
0: صحيح. ما شاء الله عليكي. يعني أكيد مهمات مش سهلة أبدا، وأنها يعني لأول مرة تكون يعني نشمية أردنية، أيضا هذا يعني شرف ومسؤولية كبيرة. وخلال هذه التدريبات وخلال هذه الواجبات أكيد في تحديات أنت واجهتيها، ممكن تحكي لنا كيف يعني واجهتي هذه التحديات وكيف دللتيها؟
1: هسا هي يعني تحدي صعب، تمام، بس الواحد لما يكون قوي بيثبت حاله. هو أصلا يعني الموضوع مش سهل، مش سهل يعني على عنصر نسائي، فالحمد لله قدرت إنه أثبت هذا الإشي. وما في إشي بيجي بالسهل
0: طبعا،
1: دائما في تعب وتدريب
0: طبعا. طب كم شخص بتكونوا أنتوا في الزورق؟
1: بيكون قائد زورق وعددين.
0: نعم. طب برأيك يعني ما هي الصفات اللي لازم يتحلى فيها قائد الزورق؟
1: صبور،
0: لازم يكون صبور،
1: تحمل مسؤولية لأنه الموضوع مش سهل.
0: نعم.
1: بحر هاد
0: طبعا. صح، البحر بده صبر. صح. صح. دائما بنسمع
1: طبعا.
0: بس انتو بشعر انكم في عندكم يعني في عملكم متعة مختلفة. صح.
1: اكيد.
0: يعني البحر قد ما يكون بيخوف بس بنفس الوقت يقال انه هيك يبعث على الهدوء.
1: صح.
0: لما مصبوط. تشوفي امواجه هيك بترتاحي.
1: طبعا.
0: نعم.
1: يعني هو اشي حلو.

0: وإشي صعب
1: ومسؤولية بنفس الوقت.
0: ومسؤولية.
1: نعم، يعني أكيد أنا أمامي هيك شخصية متفردة، نشمية، نموذج، وهيك عندها طاقات، وهيك فيها جمالية معينة. رح نحكي كثير شغلات، رح نحكي عن أكيد شعورك وانت عم تتدربي وتدريبك واثره في تعزيز شخصيتك، رح نحكي عن الدوره الحاليه اللي انت موجوده فيها، دوره المراسل الحربي، رح نحكي عن كثير اشياء. لمين بتوجهي شكرك؟ مين اللي دعمك؟ شو بتنصحي الناس اللي اكيد حابه انها تفوت هذا المجال ولكن بعد فاصل صغير؟ اكيد لا تروحوا بعيد، راجعين بعد فاصل صغير.

0: رجعنا لكم من جديد. يا هلا ومرحبا باللي انضمونا الآن على السماع عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. يا هلا ومرحبا أيضا مع ضيفتنا وفارسة حلقتنا الرقيب بجامعي راما حسن أنجادات بحار ملاح. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ستي.
0: يعني كنا قبل الفاصل بنحكي عن المهارات اللي هيك والتدريب العسكري وأثره في بناء وتعزيز شخصيتك، والتحدي الأكبر كان خلال خدمتك.
1: هسا أصعب تحدي كان إني أثبت حالي بمجال دقيق وصعب زي تخصصنا. هسا تخصصي بالجامعة بيفرق كتير عن تخصصي بالبحرية.
0: نعم.
1: فهذا كان إشي جديد وحلو وتجربة كانت رائعة. الواحد لما يكون مؤمن بنفسه وقادر وبيجتهد لحتى يشوف حاله بمستوى أعلى، هذا إشي مش صعب
0: طبعا،
1: فهو شعور حلو.
0: نعم، لا مستحيل مع الإرادة والطموح أكيد
1: طبعا.
0: والآن أنا بشعر أمامي نموذج قوي، يعني بشعر أنك يعني كنتي تحت الهواء تحكي لنا عن البحر وكأنه يعني صديقك البحر.
1: تعودتوا
0: على البحر.
1: تعودنا على البحر، صار صديق.
0: نعم، صار جزء من شخصيتكم يمكن.
1: طبعا
0: يعني يمكن لما بتطلع واجب خلص بتنزعجوا أنه ما طلعتوا واجب هذاك اليوم.
1: صحيح.
0: نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن موقف ما زال عالق في ذاكرتك.
1: ما بنسى أول يوم طلعت فيها قايد زورق، كان هيك شعور خوف مع توتر، بس بعد ما رجعت من الوظيفة كان يعني كنت فخورة بالإنجاز اللي عملته. الموضوع مش سهل، الموضوع هو يعني حماية حد، الطاقم اللي معك، قيادة الزورق نفسها
0: طبعا.
1: فلما رجعت وكنت خلص انه ناهية يعني ناهية وظيفتي،
0: خلص الواجب.
1: كان هيك شعور حلو كثير.
0: شعور والله حلو عن جد.
1: آه.
0: يعني احنا اللي كل اللي بداموا في البحرية

0: التخصصية هاي.
1: مبدعات. المرأة اليوم صارت تنجح بمجالات وتخصصات كثيرة، فبطل في إشي عائق، وقيادتنا الهاشمية دائما واقفة مع القوات المسلحة ومع المرأة الأردنية،
0: طبعا
1: فيعني فخورة فيهم.
0: ما شاء الله عليكي. طيب شو بتحكي للصبايا اللي حابين يخوضوا نفس الرحلة ويعملوا في نفس المجال ونفس الصنف؟
1: ما يخافوا، وموضوع مش صعب كثير، هو بس مجرد تحدي بينك وبين حالك انك تثبتي حالك، ف يعني اشي حلو ورائع، وبس تخلصي من هاي المرحلة بتشوفي حالك انه عملتي انجاز كبير.
0: طبعا اكيد. راما اليوم لمين بتحكي شكرا بعد خدمة يعني تقريبا 3 سنوات ونص؟ ما شاء الله.
1: بحكي شكرا لوالدتي، هي داعمتي الاول ودائما واقفة معي، وكل ما تشوفني تعبت شوي تحكي لي لأ لسه انت قادرة تعملي وقادرة تكوني احسن من هيك. وكمان بشكر قيادة القوى البحرية اللي دايما بدعم وبحب انه الشخص اللي قدامه ياخد الدورات وينجح فيها ويطور من نفسه.
0: نعم، يعني بما انه احنا بنحكي عن الدورات الان، يعني بنحكي عن دورة المراسل الحربي اللي الان انت موجودة فيها، نحكي شو تعلمتي منها، خبرات شو اضافت لك، شو شاعرة حالك الان وانت بتاخذيها؟
1: هي دورها كثير حلوة، ويعني أنا تخيلت سيناريو إنه ممكن يكون هذا الإشي بالبحر، تكوني مثلا طالعة وظيفة.
0: حلو، يعني أنت خيالك راح لهناك. جميل.
1: أنا يعني
0: تعكسي على عملك
1: بالضبط. فيعني أول إشي وقفتي قدام الكاميرا، كيف بتحكي، طريقة الكلام تكون مرتبة، كثير شغلات كثير.
0: نعم، يعني أكيد حتى العمل بالمجال الإعلامي يمكن بضيف لك خبرة بالإضافة لخبرتك في البحرية، فبتشعري إنه القوات المسلحة عم تعطيكي مجالات يعني تتأهلي في أكثر من مكان، وإنتي بالآخر تعملي في المكان اللي إنتي بتحبيه.
1: نعم صحيح.
0: وإنتي شايفة حالك في البحر.
1: أنا شايفة حالي في البحر.
0: بحار ملاح وقائد زورق. إحنا كثير سعيدين فيكي وفخورين فيكي أكيد. موجه تحية لوالدتك أكيد، وبنحكي لها الله يعطيك الصحة والقوة أكيد. دائما يعني هم مرجعيتنا الأولى، هم قدوتنا الأولى، هم الناس اللي إحنا بنحب نشوف نجاحاتنا بعيونهم، بنحب ننجح عشانهم. فالله يعطيها الصحة والقوة وتشوفها دائما دائما فخورة فيكي وفرحانة بنجاحاتك.
1: آمين يا رب.
0: إن شاء الله بنلتقيك في قادم الأيام راما، ومع إنجاز جديد أيضا، ويعني هيك يليق بشخصك، يليق بهذه اللباقة والدماثة والجمال.
1: الله يسعدك ستي، شكرا لك وشكرا على الاستضافة مرة ثانية.

يعني أكيد بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا، ولكن بدنا نرجع نشكر راما حسن نجادات عوجودها معنا، نحكي لها راما إحنا فخورين فيكي، ما عملتي إنجاز شخصي وإنما سجلتي اسمك ضمن الرياديات كأول بحار ملاح، وأكيد أثبتتي إنه السماء والبحر والأفق كلها مفتوحة أمامك بما إنه في عزيمة وفي إصرار وفي إرادة. شاكرين لوجودك معنا أكيد. أكيد بحب أشكر فريق العمل اللي ساندني وساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي حمزة الربابعة، من البث المباشر محمد سقرات.

أكيد لفريق العمل علي الوديان وحنين بني مصطفى ولمعدة برنامجي نريمان الشطي أجمل تحية، وأكيد الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة، وإلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل لكم مني كل المحبة وإلى اللقاء. نشمية.

حلقة جديدة من حلوة أردننا نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق الزميل إبراهيم شوباش، ومحدثكم الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا اليوم ليست عادية، رحلتنا إلى مكان كان هادئا أكثر من اللازم، ساكنا أكثر من اللازم، وكأنه يكتفي بأن يزار ثم يترك. رحلتنا إلى البحر الميت حين يقرر أن لا يبقى صامتاً.

البحر الميت اليوم لا يريد أن يكون مجرد محطة ولا مجرد صورة ولا مجرد تجربة تحكى ثم تنسى. اليوم البحر الميت يريد أن يعاش. كورنيش وشاطئ سياحي وممشى طويل يفتح المكان على نفسه، وهنا تبدأ الحكاية. تخيل المشهد، تمشي بمحاذاة البحر، خط طويل من الحياة، ناس، ضحك، موسيقى خفيفة، وصوت الماء ما زال هو نفسه، لكن الإحساس مختلف تماما. هذا هو الكورنيش، ليس مجرد ممشى، بل إعلان واضح أن البحر الميت لم يعد يريد أن يرى فقط، بل أن يعاش بكل تفاصيله. أما الشاطئ السياحي فهنا التغيير أوضح، تنظيم، مساحات، راحة، مكان يستوعب آلاف الناس، لكن بدون الفوضى التي كانت جزءا من التجربة. وهنا الجملة الأهم، الراحة أصبحت جزءا من السياحة، لم يعد الزائر يبحث فقط عن المكان، بل عن كيف يعيش هذا المكان.

نصل إلى الممشى وهنا القصة أجمل. أكشاك منظمة، مشاريع صغيرة، وجوه من المكان نفسه، ناس كانوا على الهامش صاروا اليوم في الواجهة. وهنا تتحول السياحة من مشهد إلى علاقة، ومن زيارة إلى مشاركة. كل هذا يبدو كأنه بداية شيء كبير، لكن وهنا السؤال الذي لا بد منه: هل هذه البداية كافية؟ هل سيبقى الزائر؟

فعلا أم سيظل البحر الميت محطة سريعة؟ هل تكفي المقاهي والممشى لصناعة تجربة متكاملة؟ أسئلة مشروعة لا تقلل من الإنجاز، لكنها تضعه في مكانه الصحيح. خطوة مهمة، لكن الطريق ما زال طويلا. ومن زاوية أعمق، البحر الميت ليس مكانا عاديا، هو بيئة حساسة وتاريخ وطبيعة لا تتكرر. وهنا التحدي الحقيقي، كيف نطور دون أن نفقد ما يميز هذا المكان؟ سؤال صعب، لكن أي مشروع ناجح يبدأ به. ورغم كل هذه الأسئلة، هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، أن البحر الميت اليوم يتحرك. نعم يتحرك، من الصمت إلى الصوت، ومن السكون إلى الحياة، ومن الزيارة إلى التجربة. ولعل أجمل ما في المشهد أنه يأتي في توقيت رمزي جدا، وكأن الرسالة تقول: هذا البلد لا يكتفي بما هو عليه، بل يعيد تعريف نفسه مرة بعد مرة. حتى في أخفض نقطة على الأرض، هناك دائما مساحة للبداية. البحر الميت اليوم ليس كما كان، ولم يصبح بعد ما يمكن أن يكون، لكنه في المنتصف، في لحظة التحول، وهذه دائما أجمل اللحظات.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردن. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40، ويلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن ثابت في موقفه الرافض لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة. مجلس النواب يقر 20 مادة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني في العقبة. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. واستمع جلالة الملك بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد المنطقة العسكرية الوسطى إلى إيجاز قدمه مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول مراحل تنفيذ المشروع ومرافقه، كما استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية ومستوى الجاهزية القتالية والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدرات اللواء وتمكينه من تنفيذ واجباته ومهامه انسجاما مع خطط التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأشاد جلالة الملك بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدا ثقته بكفاءة النشامة ومؤكدا ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات. وخلال الزيارة التقى جلالة الملك مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جلالته على استمرار التواصل مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والاستماع إلى آرائهم وتبادل الحديث معهم حول مختلف القضايا. وأعرب الحضور عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك، مثمنين حرص جلالته على إدامة التواصل مع متقاعدي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وأكد متحدثون بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استعدادهم الدائم لخدمة الوطن. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز إن الأردن يرفض الهجمات الإيرانية عليه وعلى دول الخليج العربي، مؤكدا أنها اعتداءات خبيثة ومدانة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار الفائز في حوار مع الجزيرة نت إلى أن الأردن يقف اليوم في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير في

0: ظل ما يتعرض له من تحديات غير مسبوقة. التفاصيل والزميلة سارة العيسى.
1: وبحسب بيان صادر عن مجلس الأعيان اليوم، أضاف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني حافظ على أمنه واستقراره، ويؤكد باستمرار أن أراضيه وأجواءه لن تكون ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وبيّن أن الأردن وفي إطار حماية أمنه من الهجمات الإيرانية وحلفائها، بعث برسالة إلى الحكومة العراقية أكد فيها رفضه لأي هجمات على أرضه، وسيرد عسكريا على أي هجمات قد تطال المملكة. ودعا رئيس مجلس الأعيان إلى إقامة الوحدة الاقتصادية العربية التي من شأنها فتح المجال نحو تكامل اقتصادي عربي أكثر فاعلية. وبشأن انعكاسات ما تتعرض له الضفة الغربية من أحداث على الأردن، لخص الفايز هذه الانعكاسات السياسية والأمنية والاقتصادية في ثلاثة مجالات رئيسة، هي التهجير القسري واتساع دائرة الصراع إقليميا، وقضية الأمن الوطني ومحاولات البعض استغلال الأجواء والحدود الأردنية لتنفيذ أجندات خارجية خبيثة على أرض المملكة، مستغلة الانخراط الكامل للأردن مع ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية. وأوضح أن أبرز التهديدات التي تواجه الأردن تتمثل باستمرار بعدم الاستقرار بالمنطقة وتعثر إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والأطماع التوسعية الإسرائيلية، الأمر الذي يدركه الأردن ويملك القدرة على مواجهته، ولن يتخلى مهما بلغت الضغوطات عن ثوابته الوطنية أو يقبل أن يكون وطنا بديلا. وأشار إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تستند إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية. ودعا رئيس مجلس الأعيان الاتحاد البرلماني العربي ومختلف الهيئات البرلمانية العربية أن تكون مدركة لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية ومستقبلها، والعمل على تجاوز تحدياتها المختلفة وتشكيل رؤية برلمانية عربية للعمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام للدول العربية وشعوبها. وأكد أن العلاقات الأردنية السورية حاليا في أفضل مراحلها التاريخية، وهناك شراكة استراتيجية مبنية على مصالح مشتركة أمنية واقتصادية، وأصبح الأردن من أقرب الشركاء الإقليميين للحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري عام 2025 الذي انعقدت دوراته في عمان ودمشق بمشاركة وزراء من الجانبين.
0: أقر مجلس النواب بالأغلبية 20 مادة جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والبالغ عدد مواده 37 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث أقر النواب المواد من 28 من مشروع القانون، فيما تتواصل مناقشة بقية مواده وفق جدول أعمال المجلس. مزيد من التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية.
2: وسط مناقشات تشريعية حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطوير القطاع العقاري وتحسين الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية، شهدت جلسة مجلس النواب طرح عدد من الملاحظات والمقترحات النيابية التي تركزت على ضمان حماية حقوق الملكية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الآليات المقترحة لتنظيم أعمال دائرة الأراضي والمساحة وتطوير خدماتها. وأكد عدد من النواب على أهمية توفير ضمانات قانونية تحفظ حقوق المالكين وتعزز الشفافية في إجراءات الاستملاك، إلى جانب التأكيد على تطوير البنية الرقمية لدائرة الأراضي والمساحة وتسريع التحول الإلكتروني في مختلف المعاملات العقارية، بما يسهم في حماية البيانات وتسهيل الإجراءات والحد من الأخطاء. وفي المقابل أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون استحداث وحدة تنظيمية لإعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية الخاصة بسوق العقار، بما يوفر قاعدة بيانات تعكس واقع القطاع العقاري وتدعم عملية التخطيط لاتخاذ القرار. ويتجه المشروع إلى رقمنة مختلف المعاملات العقارية بما يشمل البيع والإفراز والدفع الإلكتروني بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تنظيم أحكام البيع والوعد بالبيع على المخطط وإصدار شهادات تخصيص تتيح للمطورين الحصول على التمويل البنكي قبل البدء بتنفيذ المشاريع بما يعزز النشاط الاستثماري. ويتضمن المشروع تعديلا على آلية إزالة الشيوع في العقارات المقام عليها أبنية من خلال اعتماد موافقة مالكي 3/4 العقار بدلا من اشتراط اجماع الشركاء، مع الإبقاء على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق بقية الشركاء. كما ينص المشروع على إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أطلقت وزارة المياه والري بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم فني من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مدينة العقبة منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني. ويمثل إطلاق المنصة التدشين الرسمي للرابط الإلكتروني بينها وبين الخدمات الحكومية الرقمية التابعة للسلطة، بما يسهم في تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
3: أطلقت وزارة المياه والري بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم فني من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمز المجالي منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني، في خطوة تمثل الإطلاق الرسمي للربط الإلكتروني بين المنصة والخدمات الحكومية الرقمية للسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. وتوفر المنصة بوابة رقمية موحدة لإدارة طلبات التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروع، بما يتيح تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها إلكترونيا، ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية ويرفع كفاءة الإنجاز ويحد من الإجراءات الإدارية، تنفيذاً لالتزام الحكومة الوارد في اتفاقية مشروع الناقل الوطني بإنشاء آلية موحدة لإدارة إجراءات التراخيص والتصاريح. وترتبط المنصة في مرحلتها الأولى مع الخدمات الحكومية الرقمية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتيح تقديم 22 خدمة حكومية، فيما سترتفع الخدمات إلى 61 خدمة حكومية عند استكمال الربط مع الجهات الحكومية المشاركة، ومن بينها أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الإدارات المحلية ووزارة الزراعة ووزارة المالية ودائرة الجمارك ودائرة الضريبة الدخل والمبيعات. من محافظة العقبة مجد البدرين.
0: سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن القافلة تضم 16 شاحنة محملة ب32 بيتا متنقلا كرفانا، مبينا أنها تأتي امتدادا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سوريا. وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة. يواصل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأهالي في القطاع ضمن جهوده للتخفيف من الضغط على المستشفيات العاملة، حيث يستقبل يوميا ما بين 700 و1000 مراجع. وأكدت إدارة المستشفى أن مبادرة استعادة الأمل أسهمت

0: في مساعدة المئات من مبتوري الأطراف وتركيب نحو 300 طرف صناعي خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب إجراء آلاف العمليات والتداخلات الجراحية النوعية. كما يواصل المستشفى تنفيذ المكرمة الملكية لإجلاء الأطفال المرضى للعلاج في الأردن وتوسيع خدمته من خلال عيادات اختصاص وطوارئ جديدة. ويعمل المستشفى عبر 4 محاور رئيسية تشمل الطوارئ والعيادات التخصصية وغرف العمليات وقسم الأطراف الصناعية، مؤكدا استمرار دوره في تقديم الرعاية الطبية والدعم الإنساني للأشقاء في قطاع غزة. افتتح وزير الأوقاف دكتور محمد الخلايلة اليوم الملتقى الوعظي للواعظات والمنعقد في المركز الثقافي في عجلون. التفاصيل في رسالة مندوبنا عامر خطاطبة.
1: رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة افتتاح فعاليات الملتقى الوعظي للواعظات على مستوى إقليم الشمال، والذي نظمته وزارة الأوقاف في محافظة عجلون اليوم بحضور عدد من الواعظات في مديرية الشؤون النسائية في الوزارة. وبيّن الخلايلة أن هذه الملتقيات تأتي تأكيدا على الاستراتيجية الدعوية للوزارة القائمة على الأسلوب الحسن الذي يقدم الدين بوسطيته واعتداله من خلال عمل الواعظات مع المجتمع وتفعيل رسالة المسجد ورفع كفاءة الكوادر النسائية العاملة في الحقل الدعوي والإرشادي وتمكينهن من أداء رسالتهن على أكمل وجه. ويعقد الملتقى على مدار 4 أيام مشتملة على دورات فقهية ودورات في الإلقاء والتواصل الدعوي الناجح. حضر حفل افتتاح الملتقى عدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة وفاعليات مختلفة. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
0: تتواصل في مختلف مساجد محافظة جرش الكبرى فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية وتربوية وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان جودة البرامج. حول هذا الموضوع تحدث رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد فريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
2: تتواصل في مختلف مساجد محافظة جرش فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية وتربوية وبإشراف ومتابعة ميدانية مستمرة، وذلك للارتقاء بمستوى البرامج المقدمة ودعم المشرفين والمشرفات وضمان تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي أنشئت من أجلها هذه المراكز. وتشهد المراكز إقبالاً وتفاعلاً من الطلبة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بكتاب الله سبحانه وتعالى وتنمية القيم الإسلامية والأخلاقية لديه.
0: نظمت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية التعليم الشرعي والإدارة الملكية لحماية البيئة ندوة توعوية بعنوان بيئة أنقى مجتمع أرقى. وتأتي الندوة ضمن مبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم المحافظة على البيئة لدى المشاركين في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذه المبادرة وقال:
3: أقامت مديرية أوقاف الزرقاء وبالتعاون مع مديرية التعليم الشرعي والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية بيئة الزرقاء ندوة توعوية في المركز الثقافي الإسلامي في جامع العرب. الندوة هدفت إلى رفع مستوى الثقافة لدى طلبة المراكز الصيفية فيما يتعلق بأهمية المحافظة على النظافة والمقصود الشرعي حيال ذلك ودور ذلك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع قطاع السياحة في وطننا الحبيب.
0: نفذت مديرية شباب محافظة إربد عددا من الأنشطة، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026 بالشراكة بين وزارة الشباب ووزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف وهيئة أجيال السلام. مدير شباب محافظة إربد عيسى الطوالبة تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
4: تأتي هذه المعسكرات ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومحفزة تمنح الشباب فرصة لاكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في خدمة مجتمعهم. وأدعو أبناءنا وبناتنا الشباب إلى اغتنام هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في معسكرات الحسين للعمل والبناء، لما لها من أثر كبير على بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وإعداد الجيل القادر على صناعة المستقبل.
0: تفقد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة فعاليات دورة طائرات الدرون المقامة في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة الكرك. حول هذه الندوة تحدث دكتور المساعفة لمندوبنا عدنان الجرالة وقال:
5: طبعا ما شاهدناه اليوم من جهد كبير جدا في تدريب الطلبة على طائرات درون يؤكد بأن الاستثمار في الطلبة المبدعين هو استثمار في مستقبل الوطن، ولمسنا مستوى متميزا من التفاعل والالتزام خلال تدريب الطلبة. طبعا هذا يسهم في تنمية مهاراتهم التقنية والإبداعية ويعزز قدرتهم على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. هاي البرامج تمثل نموذجا عمليا لربط التعليم بالتكنولوجيا وقادر على إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل وقادر على توظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، ونتطلع إن شاء الله إلى توسيع مثل هاي المبادرات النوعية التي تصقل مواهب الطلبة وتفتح أمامهم أفاق جديدة للتميز والإبداع.
0: أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع 88 قضية مرتبطة بمادة الكريستال القاتلة والمخدرة منذ انطلاق حملتها المشددة لمكافحة انتشارها، شملت قضايا الاتجار والتهريب والترويج والتعاطي. وأوضحت المديرية أن الحملة أسفرت عن ضبط 27 قضية للاتجار والترويج وتهريب مادة الكريستال في مختلف محافظات المملكة. جرى خلال لها القبض على 48 شخصا متورطا، إضافة إلى ضبط 90 متعاطيا في باقي القضايا وبحوزتهم كميات متفرقة من المادة المخدرة. وأكدت مديرية الأمن العام استمرار جهودها في مكافحة هذه المادة الخطرة ونشر الوعي بمخاطرها وملاحقة كل من يسعى لترويجها حفاظا على سلامة المجتمع وأفراده. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه إعادة للعناوين. جلالة الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40، ويلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن ثابت في موقفه الرافض لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة. مجلس النواب يقر 20 مادة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني في العقبة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في السادسة والنصف موعدكم مع البرنامج الحصاد الرياضي مع الزميل وصفي الرواشدة. نتمنى لكم مع الزميل وصفي وقتا جميلا وممتعا.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشواري معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية خالد أبو زيد وعمر الكركي ومن غرفة المراقبة الرئيسة علاء قطيفان، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء وصف الرواجدي. مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد، وخلينا أيضا نرحب بضيفنا عبر الهاتف الكابتن أنس الزبون، اللاعب الدولي السابق ومدرب وطني في الوقت الحاضر. مساء الخير كابتن أنس، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور، الله حيك يا رب. حياك الله
0: أخي. حياك الله. في البداية أولا طمنا عن حضرتك وآخر أخبارك كابتن أنس الزبون.
1: يا سيدي أنا الحمد لله رب العالمين. هلا بعدنا في مجال التدريب، خلصنا قبل فترة دورة البرو.
0: نعم. إن شاء الله إن شاء الله. كابتن أنس، يعني في البداية خلينا نتحدث عن أبرز تعاقدات

0: يكون على قدر مسؤوليه، وهو الان يعني من الفرق البارز الان على مستوى اسيا، لانه الان ظهر في البطولات السابقه في البطولات الخارجيه على مستوى عالي. والان الان خلينا نحكي بكل واقعيه انه كل الانديه الاردنيه الان عم او المنتخب او الانديه الخارجيه عم تخشى المنتخبات الاردنيه او الانديه الاردنيه، لانه احنا الان بعد وصول منتخبنا لكاس العالم وثاني كاس اسيا وكاس العرب، الان صار منتخب الانديه صارت بشكل عام الانديه الخارجيه تخشى من الانديه
1: صحيح.
0: الاردنيه. نعم. حسين ان شاء الله راح يكون على على على مستوى عالي في هاي البطوله، فاحنا نتمنى له التوفيق
1: ان شاء الله.
0: لانه احنا بان انا في الاخبار الاخيره اللي سمعتها عن النادي الحسين كان المدير الفني يعاني في التمارين بسبب قله الملاعب في الشمال الان بعد تسكير مدينه الحسن، وعدم وجود خلينا نحكي الارض العشبيه اللي يساعد اللاعب على على على على التعويض على على على الاراضي العشبيه مش المدير الصناعي، فكان في المعاناه. فاضطر النادي الحسين انه اذا معسكر عمل مباراه وديه في اوزباكستان حتى يستغل ارضيه الملعب، لانه احنا حسب ما حكينا الوقت الماضي كان عم بيعاني في هاي
1: صحيح العمل. صحيح. حتى كابتن انس يعني يمكن اداره نادي الحسين خاطبت الاتحاد انه نادي الحسين ممثل الكره الاردنيه انه يتدرب على استاد عمان او احد الملاعب او القويس، كان هناك الرفض بعدم جاهزيه يمكن ارض الملعب او يمكن في اسباب اخرى. ولكن يعني الامانه يعني انت بتتحدث عن فريق يعني عمال بينافس في استحقاق اسوي، يعني خلينا نحكي عنه مش سهل. انت بتحكي عن دوري ابطال اسيا للنخبه تصفيات اوليه، ولازم الجميع يتعاون مع أي ممثل للكرة الأردنية، خاصة يعني نادي الحسين متوج آخر ثلاث مواسم بألقاب الدوري.
0: احنا كنا نتمنى أن الكل يساعد في هذا الموضوع. هي الآن خلينا نكون واضحين واقعيين، فأغلبية المنتخب الأندية الأردنية عم بتعاني في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: لأن الآن كل الأندية عم تتدرب على ملاعب الصناعية، فهذا أنا أتوقع أنه مؤثر على الأندية خاصة في المشاركات الخارجية. فأنا أتمنى من الأندية الأردنية من وزارة الشباب
1: والاتحاد
0: مساعدة الأندية الأردنية في هذا الموضوع بعد وصولنا خلينا نحكي للشيء
1: للعالمية.
0: العالمي.
1: صحيح. صحيح.
0: سألت أنت كمان عن نسبة للتعاقدات بالنسبة للأندية الأردنية الآن،
1: وبالتحديد الآن عن نادي الحسين بنتحدث.
0: والله شوف، هي تعاقدات نادي الحسين الآن أنا أتمنى من نادي الحسين يكون تعاقد مع لاعبين محترفين خارجيين على مستوى عالي.
1: نعم.
0: لأنه أنت الآن بتشارك في أفضل البطولات على مستوى آسيا، والآن أنت في بطولة النخبة، يعني هي الآن بطولة النخبة معروف عنها. هي يعني خلينا نشابهها بالدوري الابطال.
1: صحيح.
0: فانا اتمنى انه تكون تعاقدات على سويه. الان صح في منافسه قويه اصبحت في الاندروني على التعاقدات، لكن صراحه تشوف الان هي منافسه قويه ما بين خلينا الواقعيين. اقوى شيء كان بين الفيصل والحسين.
1: فيصل والحسين صحيح.
0: الفيصل شفت اقوى شيء يعني في التعاقدات. فانا اتمنى انه خلينا نكون واقعيين، فالآن إذا صارت تعاقدات عالية على مستوى الاحتراف
1: يعني خصوصا الكابتن أنس الموسم هذا في صدام كبير في التعاقدات بين الحسين والفيصلي. الفيصلي بقيادة أبو حمود والحسين بقيادة أخونا السيد نعم. بالتالي يعني انت بتتحدث يعني الان نسبه التعاقدات يعني بالنسبه لابو عبيد نسبه التعاقدات يعني اختلفت عن ثلاث مواسم الماضيه. ما كان في هناك منافس لابو عبيد للتعاقدات، كنا نشوف يعني كانت الاسماء دائما المميزه تروح لنادي الحسين اربد، ولكن هذا الموسم راح يكون مختلف تماما، خصوصا الان يعني الحسين اربد يعني عماله بخرج خرج منه اسماء كبيره، يعني لغايه الان صيصة يمكن ما وقع مع الحسين، وما بعرف الاخبار عبد الله ديارة عبد الله نصيب وقع اعتقد يمكن اليوم يكون توقيعه لثلاث مواسم اذا عندك خبر. أسماء كبيرة خرجت أيضا، أحسان حداد رزق، يعني

0: بالتالي يعني هل باستطاعة الحسين أربد الآن تعويض هاي الأسماء مع الفترة الوجيزة للاستحقاق الآسيوي اللي إن شاء الله أنه يمر منه واستعدادا أيضا للموسم القادم؟
1: والله شوف، هو بالنسبة للتعاقدات كانت عشان الإشي اللي حطه من خلال السوشيال ميديا أنه في بعض يعني التعاقدات كانت أغلبية الاعتماد على عنصر الشباب. فأنا اللي حطه أنه في تعاقدات من لاعبين على مستوى شباب، عرفت كيف؟ فانا يعني حكيت لك من اول، انا كنت اتمنى من الحسين انه التعاقدات الخارجيه تكون لاعبين على سويه عاليه، لانه انت احكي لي مشاركات خارجيه، انا في صحبه منافسه قويه ما بين الفيصلي والحسين على التعاقدات، والحسين خلينا نقول خسر خسر خسر بعض بعض التعاقدات يعني من
0: خروج وبعض الاسماء
1: يعني عبد الله ديارة، والان في صار انا لحد الان صراحه الامور صح 100%، هل هو مع الحسين ام مع الفيصلي.
0: وخصوصا كابتن انس، يعني الحسين عم بده يلعب مع بختكور الاوزبكي يوم الثلاثاء، يعني ويعني وصيصة، يعني احنا شفنا كان ساهم بشكل كبير ب خلينا نحكي خطف اللقب الدوري للمره الثالثه على التوالي، يعني ساهم بشكل كبير وكان ثاني هدافين الدوري الكابتن يوسف ابو جلبوش.
1: صحيح كان هو، شوف كان هو لاعب مؤثر كان صراحه في نادي الحسين، حتى في البطوله اللي بطلها طويله بالمصر
0: صحيح
1: كان له تاثير كبير، مسجل اهداف في مباراه حاسمه كانت. فانا بقول يعني لحد الان يعني الامور مش واضحه، يعني الله اعلم يمكن خلال الايام البنربي ساعه تكون الامور مثل ساعه تكون الامور واضحه للنادي الحسين التعاقد مع صيصه، هل هو الان هل يتجه لنادي الحسين ام يتجه لنادي الفيصلي؟ الان الامور لحد الان واضحه، بس انا الشيء اللي وصلني انه الان اللاعب عم بدرس العروض، وحتى في كمان عروض خارجيه
0: في، يعني انا سمعت هو ونزار الرجدان الان بلا قيد، يعني للامانه يمكن يكون الاقرب يمكن لنادي الحسين، ما بعرف اذا عندك.
1: شوف هو نزار الرجدان، انا في معلومات وصلتني انه حتى المعلومات الان اللي قلت لك عم تتداول عبر المواقع الاجتماعيه انه هو بدون قيد، فهو عم بدرس كمان نفس الشيء العروض الخارجيه والداخليه، بس في بعض المواقع بتقول انه هو الاقرب للنادي الفيصلي.
0: نعم
1: بس لكن حد مو معروف هل هو الحسين ام الفيصلي، فهذا هذا ما بيظهر الا على الاشي.
0: كابتن انس، كونك يعني لاعب يعني نادي حسين سابق ولاعب منتخب بارز يعني بصراحه ومدرب حالي، يعني اخواننا الكباتن في الأندية اللي للآن مش موقعين مع عقود، يعني الأمان إنما أنت تروح للدوري ضعيف، يعني أنت شو بتهيأ لك يعني كلاعب والعقود المقدمة إليك هون بالأردن سواء من الفيصل أو الحسين، يعني بالنسبة ل خلينا نحكي لاعب أردني، لاعب أردن ممتاز جدا وقريب من خلينا نحكي الاحتراف الخارجي.
1: والله شوف احنا خلينا نكون واقعيين ووضعيين، الان اللاعب الاردني هو وصل للعالميه، لازم يكون تعاقدات افضل من هيك، يعني هو
0: يمكن
1: ابرزهم خلينا نكون واقعيين التعامد الان في الدوري الفرنسي. فانا اللي لاحظته انه تعاقدات في الانديه الخارجيه كانت اول شيء المبالغ المدفوعه، يعني خلي صراحه لا تليق باللاعب الاردني على على, على على على السمعه اللي هي موجوده يعني
0: 100%،
1: وعلى على مستوى اسيا الان اللاعب الاردني يعني له سمعه قويه جدا على مستوى اسيا. فانا اتمنى من لاعب يدرس دراسه بجد
0: العروض
1: المتاحه له من من من داخل الاردن او خارج الاردن.
0: صحيح،
1: حتى لو كان خارج الاردن لازم يكون له عقد عالي جدا، حتى تكون خلينا نقول القيمه السوقيه لهذا اللاعب تكون عاليه جدا في في في, في اسيا، لانه اللاعب قلت لك زي ما حكيت لك له وضعه. فانا اتمنى يدرس الدراسه هاي الان، اذا الامور يعني خلينا نقول قريبه خارجي مع الداخلي، فانا خلينا نقول خلينا انظر للاقرب يعني
0: صحيح
1: اريح لي هو الداخلي
0: طبعا يعني داخل اذا كان اذا كان رقم قريب كابتن انس
1: صحيح
0: من الخارج، يعني ولو يعني لو ب 30,000 الفرق او 40,000، لا والله انا اولادي اظن عند اولادي عند اهلي عند احبابي. مزبوط،
1: ما هو هذا صحيح هذا صحيح، لكن انا حكيت لك انه المفروض انه القيمه السوقيه للاعب بده ترتفع اكثر من هيك صراحه.
0: نعم.
1: لانه الان بعد زي ما حكيت لك بعد وصولنا لكاس العالم وبعد الامور اللي صارت في المنتخب الوطني واللاعب ظهر بظهور عالي جدا في كاس العالم وفي في اسيا صار رقم صعب من اللاعبين.
0: صحيح صحيح،
1: فانا اتمنى انه يكون دراسه على يعني بجد، يعني انه انا انظر نظره قويه، مش انا بس انا خلاص احترفت خارجي انا لاعب خارجي،
0: صحيح.
1: لا انا
0: صحيح
1: لازم اقيسها
0: صحيح ايش يتناسب مع الوضع الحالي.

0: فالان
1: صحيح.
0: هي الان شوف، هي الراحه النفسيه مهم جدا للاعب، انه الان انا مثلا قريب لاهلي والمبلغ مناسب، يعني قريب للمبلغ الخارجي، لا انا بتجه للشيء الافضل اللي يكون بين اهلي موجود وبرتاح نفسيا، فانا راح اكون في اداء اعلى من هيك، عرفت كيف؟
1: صحيح صحيح.
0: فانا اتمنى انه اللاعب الاردني يكون جدي بالاحتراف الخارجي. يعني انا كثير صراحه خلال الفتره الماضيه المبالغ المدفوعه للاعب الاردني صراحه يعني مش بقيمه اللاعب الاردني، خلينا نكون واضحين،
1: صحيح
0: مش بقيمه
1: صحيح.
0: اللاعب، لانه صراحه حتى لو انت تقارن اللاعب الموجود المالي المحليين في الانديه اللي هم بيلعبوا فيها هم افضل لاعب
1: صحيح.
0: صراحه، خلينا نكون واقعيين. فاتمنى اللاعب انه يكون جدي في التعاقد ونظره جديه بهذا الموضوع.
1: صحيح يعني زي ما انت تفضلت، يعني اعتقد يعني العقود اللي بتيجي للاعبين سواء لاعبين منتخب او لاعب مميز في الدوري الاردني لا تتناسب مع حجم خلينا نحكي اللي وصل له المنتخب الوطني، خلينا نحكي بين الدول يعني المتقدمة في كرة القدم.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: فانا اتمنى هو زي ما حكيت لك انه اللاعب ينظر نظرة جدية لهذا الاحتراف، وخلينا نكون زي ما حكينا القيمة السوقية لازم تكون أعلى من هيك للاعب الآن بعد وصوله للعالمي، وإن شاء الله احنا أول شيء نتمنى له التوفيق ويختار الاختيار الأفضل له بالنسبة له، حتى يظل على المستوى اللي هو معروف عنه، وهذا أهم شيء. أنا ما بذهب لدوري خلينا نحكي يكون مش قوي صراحة ومستواه ينزل، فأنا أتمنى إنه يكون الدوري يليق باللاعب ويكون قوي،
1: صحيح.
0: حتى أنا أستفيد يعني
1: صحيح.
0: من خبرة في هذا المجال.
1: وكابتن للأمانة يعني صحيح، اللاعب إيش بيدور غير الاستقرار وإنه يأخذ مصاريع على موعدهن وراتبه موعده؟ طيب يعني هلأ عندك نادي الحسين ونادي الفيصل عمالهم في عندهم استحقاقات آسيوية، يعني من خلال بروزك مع هذا النادي أو ذاك النادي أعتقد أنت بتسوق حالك أكثر، بينما لما تروح على دوري مغمور مش مشارك بدور أبطال آسيا ولا دور النخبة، بالتالي يعني أنت بتدور فقط على خلينا نحكي على الموجود، على الاستحقاق المادي في الوقت الحاضر، يعني
0: صحيح.
1: نظرتك مش بعيدة إلى المستقبل.
0: صحيح. هو شوف أنا صراحة في شغلة عجبتني أنا من احتراف على العزيز، على العزيز اللي في دوري السعودي، دوري السعودي معروف دوري قوي جدا، وفي نادي قوي كمان مش أي نادي في السعودية. فأنا يعني صراحة كنت مبسوط لهذا التعاقد، لأنه أول شيء وراح يلعب مع لاعبين على مستوى عالي يعني عالمي، خلينا نقول نحكي لما يكون موجود كريستيانو رونالدو ولا
1: لاعبين
0: آخرين الآن ظهروا كمان في كأس العالم، فكان ظهورهم كمان قوي في لابورت في نادي منتخب إسبانيا، كان موجود في الدوري السعودي، في لاعبين سادي ماني كمان نفس الشيء،
1: صحيح.
0: فالان في وجود لاعبين قويين في الدوري السعودي،
1: يعني من اقوى دوريات خلينا نحكي اسيا الدوري السعودي.
0: والشيء الافضل كمان انه هو اختار الشيء الافضل، يعني انه انت الان حتى انا اتوقع انه راح يكون مستوى يعلى اكثر، لانه الان هو خلينا نقول شارك مع لاعبين على سويه عاليه، عرفت كيف؟ فهذا اللاعب هذا بيساعده انه يظهر مستوى اعلى، حتى يظل محافظ على نفسه ومن جميع النواحي النفسيه والمعنويه وحتى في التمارين في كذا، فهو راح يكون سبيل الأكبر في هذا الاحتراف.
1: صحيح.
0: أنا أتمنى إنه كل لاعبين يتجهوا لهذا الاتجاه مثل علي عزيز.
1: نعم. يعني خلينا نحكي شوي عن لقاء الحسين وبختكور الأوزبكي اللي راح يكون يوم الثلاثاء القادم 11/8 الساعة 6 مساء. برأيك أحمد هايل كيف راح يتعامل مع هذا النادي الأوزبكي كابتن أنس الزبون، ونحن نعرف كنا أنه أوزبكستان يعني متطور جدا بكرة القدم.
0: هو شوف الآن أنا بعرف بالدور الأوزبكستاني هو ترى دور مستمر يعني ما توقف. أنا خابر قبل فترة كان مرحلة 12 أو مرحلة 14 أنا مذاكر والله.
1: نعم.
0: فهو الآن هو في وضع طبيعي، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: يعني مش بقول زي بداية موسم لأنه الآن راح يكون متعود على رتم معين في المباراة، لكن أنا أتوقع إنه المدير الفني أحمد هايل يكون قرأ سيناريو للمنتخب البختكور الأوزبكستاني ودرس النقاط الضعف والقوة الموجودة في نادي البختكور، فأنا أتمنى منه إنه يكون إنه درس الدراسة صحيحة والوقوف على نقاط الضعف القوة الموجودة للنادي البختكور، لأنه أنت عم بتعاني يعني عم تشوف النادي الآن مستوى فريق قوي وزي ما حكينا جاهز من جميع النواحي وممارسات المباريات في الرتم العالي في المباراة بدنيا، فكل الأمور جاهزة له الآن، أنت داخل خلينا نقول بأول بداية الموسم، يعني راح تكون عليك صعبة شوي لأنك أنت بداية أول مباراة بالموسم خلينا نحكي.
1: نعم. صحيح.
0: هم العكس، هم الان كان دوريهم مستمر ومشاركين في الدوري بوضعهم خلينا نقول طبيعي يعني، عرفت كيف؟ فانا اتمنى انه يكون الدراسه السيناريو للمنتخب بختقول واختيار اللاعبين المناسبين في هذه المباراه، حتى على الاقل انه نطلع بشيء لائق جدا. واتمنى ان شاء الله انه اتوقع يعني ان شاء الله راح يكون
1: ان شاء الله
0: على
1: سويه على المباراه، وان شاء الله
0: انه
1: ان شاء الله. الكابتن احمد هايل يعني معروف عنه بالذكاء، وكان مهاجم يعني، وبحب خلينا نحكي انه يكون ضاغط دائما، ولكن كيف بده يعوض النقص اللي حدث الان في نادي الحسين؟
0: والله هو شوف، هو في نقص صراحه، بس انا حكيت لك اكيد انه هو دار السيناريو سيناريو المباراه، فانا اتوقع انه عنده نقص صراحه يعني، لانه الان في نقص في المحترفين الان، بعض اللاعبين ما توقع وقعوا زي ما قلنا اللي كان اقرب لهم اللاعب سيفا، الان هو اتوقع يعتمد على اللاعبين الموجودين عنده في في في, في النادي. واتمنى ان شاء الله انه يكون دارس بشكل جيد، مع انه انا يعني حكيت لك انه كان يعاني في بعض اللحظات من
1: في كمان سعد الرسان كمان خرج من عنده يعني.
0: حكيت لك غالبية ايوه صحيح، الرسان كمان خرج من نادي حسين، وهو كمان اصلا كان يعاني انه هو تاخر في بدايه الاعداد.
1: صحيح، تعاقدات قصدك.
0: في تاخير بفتره الاعداد لانه تاخروا اللاعبين لما حتى انضموا لنادي حسين، فهي الامور مستهله يعني.
1: صحيح
0: ان شاء الله يكون
1: ان شاء الله انه يتوفق في هذا اللقاء،
0: اتعدى هذا هاي الموضوع ودرس دراسه كويسه، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في هذه البطوله وفوز النخبه حتى يظهر يليق بالبطوله.
1: نعم، كون لساتنا في الشمال يعني، ملعب الحسن كابتن انس كل سنه نفس المعاناه يعني، معاناه عمالها بتتكرر يعني. هي الاخطاء من مين يعني؟ من اداره الملعب، من الاتحاد، من يعني هل هناك يعني جهه اخرى مسؤوله عن الملعب كابتن؟ وانا مش عارف
0: والله. شوف، هو المفروض كانت بالنسبه لملعب الميت حسن، هي الان هي معاناه مش من السنه هاي او من بدايه الموسم، هي من السنوات السابقه، خلينا نكون واضحين وواقعيين. فانا نعم، احنا كل بدايه موسم او كل فتره بتم نقل مباريات الانديه الشمال للانديه لعمان
1: للعاصمه. صحيح،
0: فيعني هاي المعاناه موجوده من الاول، ما خلينا نكون واضحين وواقعيين، مش الموسم هذا، فكانت موجود الحل من اول، موجود حل نهائي صراحه. والان هو تاخروا صراحه في بدايه المشروع.
1: صحيح، ومع العلم انه كان في فتره توقف كبيره كان بامكانهم. نعم
0: صحيح، يعني من فتره تقريبا شهر
1: يعني بعد ما خلص الدوري مباشره كان بامكانهم يلا تعب نعيد تاهيله للملعب.
0: صحيح، الان لو هم عادوا تاهيلوا الان خلينا نقول شبه جاهز يعني صراحه. نعم، الان انت فرضت بلشت تجهيز الملعب في فتره يعني خلينا نحكي
1: بس كابتن انس يعني كابتن انس انا بعرف انه في بدايه الدوري ما راح يتم اللعب على هذا الملعب، ملعب الحسن راح يكون ملعب يعني لعب انديه الشمال، اما على بالزرقاء او بالامير محمد او على القويسمي او استاد عمان، انا هذا اللي بعرفه يعني خلال كم من اسبوع من انطلاق الدوري.
0: الانديه الشمال هي الان مثل تقريبا النصف
1: من نصف. صحيح صحيح،
0: هذا له تاثير، فهي راح تاثر في اللعب في عمان او في الزرقاء.
1: نعم،
0: فالان انت بتكون بين جمهورك وبين الله، فكذا بتكون الامور غير صراحه.
1: صحيح،
0: بس انا برجع واكد لك انه الملعب المفروض من اول تم علاجه، مش الوقت الحالي تم علاجه.
1: نعم،
0: او تم معالجه الملعب. فصح انه كانت قبل الفتره هاي. هاي لا، كان في فتره طويله بعد توقف انتهى الدوري الموسم الماضي على طول، انا بعمل على تجهيز الملعب من جميع النواحي. هذا المفروض اللي صار.
1: صحيح،
0: الان هو الان الانديه راح تتاثر، خلينا نكون واقعيين، الانديه الشمال راح تتاثر، لانه انت الان على حوالي تقريبا ما يقال 4 أشهر او 3 أشهر ونص تقريبا حتى ينتهي من تجهيز الملعب. هذا متوقع الان، الله اعلم اذا بمد الوقت ما بمد الوقت
1: ممكن يروح لموسم كامل او نصف موسم.
0: ولا احنا جاينا كمان خلينا نكون واقعيين، بعد فتره جاينا الجو الشتوي راح يكون
1: صحيح
0: يعني كمان مؤثر على
1: راح تكون اصعب من العمل الان.
0: هم الان لازم يستغلوا الفتره الماضيه، حتى الفتره الماضيه يعني الان الجو هادي وكذا. فانا
1: يعني احنا كابتن انس بنتحدث عن سوء التخطيط لإدارة ملاعبنا.
0: صحيح، هو سوء تخطيط من تجهيز الملعب.
1: نعم،
0: المفروض كان تخطيط الملعب او يعني تجهيز الملعب قبل الفتره.
1: نعم،
0: بعد نهايه الموسم على طول انا بلشت تجهيز مع الاستاذ الحسن حتى تكون الزلزال العام زي ما حكيت لك المواسم الماضيه والحسن نفس المعاناه
1: صحيح
0: وما في حل فلازم يكون حل نهائي نهائي لحتى نرجع لوضعنا الطبيعي حتى مش ملعب الحسن ملعبنا بشكل عام لانه صراحه في معاناه في بعض الملاعب الان تفتح الحسن تسكر الاستاد عمان تفتح الاستاد عمان تسكر ملعب القويس فصراحه لازم يكون في حل نهائي وكل تخطيط جيد لكل الملاعب حتى تكون جاهزه للدوري الاردني على اكمل وجه
1: صحيح
0: من من من بدايه الموسم حتى نهايه الموسم
1: صحيح
0: حتى الامور تكون تمام كيف احنا الان زي ما حكيت لك احنا وصلنا على مستوى عالي هل معقول احنا نضل مثلا الحسين يجي بيلعب نادي بيلعب ابطال اسيا يروح على على على عمان وملعبه بالحسن
1: طيب يعني شو يعني انا بعرف كانت احدى الشروط اللي وضعها الاتحاد الدولي او الاسيوي عفوا انه لازم يتوفر فندق 5 نجوم في مدينه اربد كابتن
0: في من الكلام في من يكون فندق 5 نجوم بس في مسافه ما بين عمان وما بين اربد مش المسافه القويه
1: ساعه خلينا نحكي سفر
0: مش المسافه القويه يعني مش المسافه البعيده يعني عن ال... عن عن الاستاد الحسن
1: صحيح
0: فانا اتمنى انه انه انه الانديه يعني خلينا نحكي انه كل الانديه تستفيد يعني سواء الفيصلي سواء الوحدات سواء الحكيم سواء الرمده سواء كل الانديه تستفيد من الملعب صراحه لانه الان حتى الفيصلي ولا الوحدات ولا كذا نفس الشيء عم بيعاني
1: صحيح
0: مثلا الوحدات انه ملعبه اصلا بالقويس
1: بالقويس
0: مثلا بالزرقاء او بالاستاد عمان
1: وتسكر كثير يمكن ما انفتح الا باخر الدوري كابتن
0: صحيح انا بحكي لك هو الان المفروض يكون في تخطيط جيد على على مدى بعيد مش على بس فتره اشغل
1: صحيح
0: على مدى بعيد تكون الملاعب جاهزه على سويه عاليه وتكون جاهزه لنهايه الموسم ما بيصير معاناه ما بين الانديه وما بين يعني معاناه الفيصلي
1: بشكل
0: عام
1: لا وكمان وازيدك من شعر بيت صحيح كابتن وازيدك من شعر بيت يعني ملعب الامير محمد بالزرقاء يعني ملعب صناعي يعني وكثير هناك تعرضوا شباب من اصابات رباط صليبي وغير من اصابات المعقده
0: والان مثل الاستاذ لامير محمد سمعت على اخر الاخبار انه تم تغيير ارضيه الملعب جهزوا ملعب على سويه عاليه
1: هاي اخر اخبار يعني جهزوه يعني صناعي طبيعي ولا طبيعي
0: لا صناعي شبه جهز يعني شبه امور جاهز افضل من اول يعني افضل من
1: يعني انا بعرف انه السنه الماضيه جهزوه يعني لحقوا غيروا فيه في الملعب بسنه واحده ممكن
0: والله المعلومات اللي كنت موجوده انا من احد الناس الموجودين في
1: في المدينه
0: امور شبه جاهز يعني محمد انه جاهز انه يكون جاهز للعب يعني كيف يمكن تضل بعض الامور باقي القليلة جدا حتى تكون جاهزة 100% بس انا بعرف انه الامور يعني شبه خلص
1: ان شاء الله ان شاء الله احنا نشوف كل
0: اتمنى بس في شغله كمان من ناحيه خلينا نكون يعني بيسوون من ناحيه انه الان حتى الانديه لما تكون مثلا في ملعبها وتروح تلعب ملعب ثاني فمكلفه له كمعسكر كعدم راحه نفسيه يعني هاي الامور بتاثر على على اللاعب فانا كنت اتمنى انه يكون في تخطيط افضل من هيك من تجهيز الملاعب حتى نطلع ونخلص من خلينا نقول الدوام اللي موجود الان لكل الانديه اللي هي الملاعب
1: سواء
0: استاد عمان او الامارات او الحسن او القويس ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع نحن الان زي ما حكيت لك وصلنا على سويه عاليه اتمنى انه تتعدى هاي الامور وتكون الامور طيبه بكل خير ان شاء الله
1: ان شاء الله كون لساتنا كمان ايضا من الشمال يعني انت تحدثت انه نصف خلينا نحكي الفرق المشاركه في الدوري من 10 4 4 فرق يعني هي نسبه كبيره يا كابتن انس الزبون وهو شيء يعني مفخره لانديه اللي خلينا نحكي للشمال كامله اربع انديه من اصل 10 بيمثلوا دوري المحترفين يعني which is good يعني
0: والله شوف هو يعني بشكل عام جيد للانديه الشمال خلينا نقول في منافسه قويه على سويه عاليه الان لما يكون في اربع من الشمال واتمنى ان يكونوا على سويه عاليه الان العربي رجع خلينا نقول وضع طبيعي بعد غياب طويل من الـ عن الدوري المحترفين وبعد يعني خلينا نقول جهد الاداره اللي صارت في النادي العربي وخلينا نقول نحكي رجعت المياه لمجاريها بعد ما رجع المبنى للنادي العربي مبنى اللي هو الاساس له كان وحل المشاكل والحمد لله رب العالمين الان في نادي دوغر الان هو صاله جديد الان معهم كابتن علام سوي عالي كابتن علام عبد القادر مع ولد خالد نمر مع الكابتن عبد الحضار فانا اتوقع انه راح يكون لهم كلمه ان شاء الله انه يعني تكون مشاركه مشرفه لانديه الشمال ويكون لهم كلمه وانا اتمنى مش انديه الشمال بشكل عام كل الانديه بدناش نشوف انه زي المواسم السابقه صراحه لانه
1: يعني كابتن انس، يعني احنا بنعرف دائما الوافد الجديد بيكون ضعيف، مزبوط ولا لا؟ ضعيف، خلينا نحكي بالاسماء الموجوده واسماء اللي
0: نتمنى استاذ، نتمنى من الجميع انه نتمنى من نادي الدوغر انه يكون خلينا نقول كل ما صارت في الدوري الاردني، لانه الان هو كلها 10 صالات، فانا اتمنى انه من كل الانديه الاردنيه تكون على سويه عاليه، لانه صراحه احنا كلاعبين وكلاعبين منتخب سابقين او كلاعبين مشاهدين لكرة القدم صراحة كنا نتألم من الأشياء اللي شفناها في الموسم الماضي.
1: صحيح.
0: الآن منافسة فريقين أو ثلاثة على الدوري، وكل الأندية تنافس على الهبوط، واللي بدوا على منطقة دافية واللي ثبات في الدوري، فصراحة إشي إشي إشي إشي صراحة إشي مؤلم.
1: صحيح.
0: فأنا أتمنى إنه إن نشوف أندية كل الأندية تنافس على الدوري.
1: صحيح.
0: في منافسة قوية.
1: نعم.
0: فأنا هذا أتمنى من الأندية الأردنية، حتى إنه يعني حتى انا اتمنى دعم كل دعم المؤسسات الحكوميه، رجال الاعمال، الناس اللي استطاعتهم دعم الانديه، اتمنى ندعمهم، لانه صراحه احنا وصلنا لمستوى عالي، يعني لا ننظر على النظره هاي.
1: صحيح.
0: فانا اتمنى ان يكون في دعم لكل الانديه حتى يظهر الدوري الاردني بمستوى المنتخب الاردني.
1: صحيح.
0: بده دوري قوي على مستوى اسيا، فانا اتمنى انه كل انديه تكون على سوي عالي، واتمنى دعم من حكومتنا، من
1: من نفس الاتحاد، يعني نفس الاتحاد. احنا يعني زي ما انت تفضلت، يعني ثاني اسيا وثاني العرب، ويعني وذهبنا لكأس العالم، يعني كل هذا ارفد خزينة الاتحاد بملايين الدولارات. كابتن، ليش ما يكون يقوم الاتحاد يعني بتكريم هاي الأندية، وخلنا نحكي يعني اعطاها جزء بسيط يعني من هاي المبالغ اللي يعني إجت. احنا بنعرف انه الاتحاد يعني لا يألو جهدا الا انه يوفر كل شيء للمنتخبات الوطنية، ولكن ايضا الاندية لها دور كبير برفض المنتخبات باللاعبين ايضا.
0: والله يا سيدي انا شوف، انا اتمنى كنا انه الاتحاد انا هو ده مبلغ من كاس اسيا ومكاس العرب ومن كاس العالم، انا اتمنى من اتحادنا انه دعم الاندية، لان الان موجود المال، فأتمنى إنه دعم إشي يليق بالكرة الأردنية للأندية. إحنا عم نشوف، إحنا بنسمع وبنقرأ وبنشوف مواقع التواصل الاجتماعي، بنشوف صحافاتنا، بنشوف الإذاعاتنا، بنشوف حتى كل إشي يخص الكرة الأردنية، عم بنلاحظ إنه حتى لاعبينا ومحللينا عم بيحكوا نفس الكلام، إنه الأندية عم تعاني مادياً وتعاني بكل شيء.
1: صحيح.
0: فهي صراحة هاي النقطة يعني خلينا نقول سلبية على الكرة الأردنية. خلينا
1: نعم.
0: خلينا صراحة لازم نوقف وقفة واحدة، إنه الآن في دعم من اتحادنا الأردني، من شركاتنا، والآن اتحادنا زي ما حكيت وصل يعني وصل كأس نهائي كأس آسيا وكأس العرب وكأس العالم، فدعم مبلغ صراحة جيد.
1: صحيح. فأتمنى
0: من دعم للأندية حتى خلينا نقول يثبتوا في البداية نهاية الموسم مع وجود دعم من الشركات، مع وجود رجال أعمال، فتكون الأمور تمام وضعها جيد 100%. فأنا أتمنى من الجميع أنه دعم الأندية الأردنية حتى نصل للإشي اللي إحنا كلاعبين أو كمشاهدين نشاهد الدوري الأردني، خلينا نحكي للسنوات السابقة، للسنوات
1: صح مميز أقلها يعني
0: هاي الجماعة يعني من فترة ما عم نشوفها صراحة، يعني مش كل المباريات خلينا نقول واقعيين واضحين عم نتابعها.
1: صحيح.
0: في السنوات السابقة صراحة كنا لما تشوف البقعة مع الاتحادات، تشوف الكونسوم مع نادي الفيصلي، فكان في ندية قوية صراحة، فأنا أتمنى هذا الموضوع إنه يرجع للكرة الأردنية، وفي كل ندية قوية من كل الأندية، وإن شاء الله إنه يكون دوري قوي يلعب بالكرة الأردنية.
1: نعم. احنا تحدثنا عن حسين ودوغر والعربي، ماذا بخصوص نادي الرمثة؟ كابتن نادي الرمثة، يعني خلينا نحكي في الآونة الأخيرة يعني أموره يعني تخلخلت شوي، وزي ما بتعرف إدارة مؤقتة يعني حلت يعني الأسبوع الماضي للقيام بما يتطلب منهم لإدارة نادي الرمثة، هذا النادي العريق. آخر أخبار نادي الرمثة معك كابتن.
0: شوف والله، شوف هو نادي الرمثة الآن بشكل عام، يعني الآن بعلته الجديدة خلينا نحكي بوجود الكابتن حماد السمارة برئيس نادي الرمثة، مع وجود خلينا نحكي الإداريين، أنا أتوقع بعضهم رجال أعمال صراحة، يعني أنا بعرفهم عن قرب يعني لنادي الرمثة. أنا أتمنى إنه الرمثة يحافظ على لعيبته، لأنه صراحة عنده مواهب على سوية، وأنا قبل فترة يعني قبل كذا سنة درست في نادي الرمثة، صراحة عندهم مواهب على سوية، أنا أتمنى من رجال أعمال، من الناس الموجودين في الرمثة دعم هذا النادي صراحة، لأنه يعني هذا الشيء الآن بشوفه شيء مؤلم بكل واقعية، لأنه ضبط معروف بفريق فريق كله مواهب، سواء على

0: المنتخبات الأمريكية بالفريق الأول، وعم نشوف كل سنة حتى نعم. كل سنة بنشوف لاعب جديد
1: ومواهب جديدة، مواهب جديدة صحيح.
0: وصراحة أنا أتمنى إنه الاهتمام بهذا النادي، ومع وجود محترفين أسوي عالي أنا أتوقع إنه راح يكون له كلمة صعبة جدا في الدوري الأردني.
1: يعني نعم. هل تم تعيين مدرب لا أو مدير فني لنادي الرمثا؟
0: والله لحد أنا على المعلومات اللي وصلتني إنه قبل فترة أكون
1: أسامة.
0: كابتن أسامة، لكن حد أنا
1: بس ما أكدوا هذا الخبر.
0: ما في شيء رسمي.
1: والله أنا بعثت له وبركت له على الواتساب بس ما رد علي، شكله الخبر لسه مش مؤكد.
0: يعني
1: يعني كل التوفيق لأندية الشمال في الدور القادم إن شاء الله تعالى. الآن ماذا بخصوص الفيصلي اللي خلنا نحكي بزاحم بقوة على خلنا نحكي سوق الانتقالات كابتن؟ يعني أنا عمالي بعد يعني ما يقارب 12 ل 13 اسم للآن يعني دخلوا منظومة نادي الفيصلي، ابتداء من النجم العماني صلاح اليحيائي، الإيفواري جين أهوا، عبد الله فخوري حارس، وسيم ريالات، رزق بني هاني، عمر خضر من الأهلي، محمد حداد أيضا من الأهلي، غيث مدادحة، نور الرواب، دي إحسان حداد، أنس العوضات، مالك علان آخر صفقة كانت بالأمس أو اليوم. يعني خلينا نحكي إحلال وتبديل، يعني عدد كبير من نجوم الفيصلي.
0: هو الفيصل الآن أنا اللي عم بلاحظه أنه داخل القوة، لأنه صراحة الأشياء عم تصنع وعم نسمعها وعم نشوفها أنه جماهير النادي الفيصل الآن صار يبحثوا عن البطولة. غير البطولة بقول لك ما بسمع
1: صحيح،
0: لكن الشيء اللي عم بسمع التعاقدات الآن الواضحة من سعادة رئيس محمد الحمود الحنيطي إنه تعاقدات قوية، واضح إنه دخوله على المنافسة من بداية الموسم، من التعاقدات دخوله على المنافسة، فهذا هذا يعني هذا صراحة إشي مبشر خير. أنا أتمنى أن كل أندية كلها تكون زي صراحة تكون زي نادي الحسين، زي نادي الفيصل، إنه تدخل منافسات قوية.
1: الأسماء اللي اختارها الآن المدرب المصري يعني المدير الفني طارق مصطفى أو يمكن الإدارة أو اللجنة الموجودة داخل نادي الفيصلي، يمكن المدير الفني ما له دخل بأي اسم، ولكن الإدارة واللجنة اللي وضعت لانتقاء اللاعبين بتشوف يعني هل هناك يعني خلنا نحكي تغيير كبير بالأسماء اللي كانت موجودة السنة الماضية في نادي الفيصلي؟
0: هو لا في أسماء، في تغيير أسماء صراحة، في أسماء قوية على ساحة النادي الفيصلي الآن للتعاقدات الجديدة. بس أنا أتمنى إنه حتى أي نادي مش نادي الفيصل بشكل عام، بشكل خاص كل الأندية الأردنية، إنه المدرب الفني يكون واقف على الأسماء اللي تكون موجودة. لأن أنت مدرب، أنا راح أستخدم فلسفة معينة في التدريب، شو إيش بتحتاجه في التدريب، شو اللاعب اللي أنت راح تختاره في الملعب. فأنا ما الإدارة هي تختار اللاعبين إنه خلاص تم التعاقد مع كذا مع فلان مع كذا، فلازم يكون المدرب واقف على هاي المعلومة، لازم يكون عارف مين الأسماء اللي جت على النادي. حتى هو لا يقول بكرة إن أنا مثلاً أنا استقلت إنه لاعبين وكذا، لا، المدرب يكون موجود عندك معلومة من أول
1: صحيح.
0: على اللاعبين الموجودة عندك المفروض من أول تكون أنت عارف. أما أنت بعد فترة بعد ما استقال إنهم اختاروا اللاعبين وأنا ما بعرف، فهذا الكلام غير منطقي. فإذا أنا بقول مدير الفني لازم يكون له دور في اختيار اللاعبين. هل انت اللاعب اللي هم اختاروه هل انت بحاجته؟ هل في عندك مثلا موجودين او مش موجودين؟ هون السؤال. الان هو بيختار المراكز اللي هو بده اياها، النقص اللي هو موجود عنده، فهو لازم يكون واقف على كل شيء بيصير في التعاقدات في النادي شو ما كانت، عرفت كيف؟ لانه هو الان هو خلينا نقول هو النقطه الرئيسيه في النادي، هو مدير الفني، فهو لازم يكون واقف على كل شيء اختيار اللاعبين.
1: صحيح.
0: أتمنى مش من النادي، بشكل عام بحكي إنه المدير الفني يختار اللاعبين اللي هو بحاجة لهم وشوف المراكز اللي ناقصة عنده وتم اختيارها.
1: يعني قصدك مش بس إنه أجيب أكوم لاعبي أحطهم على الدكة، أنا أخذ حاجتي من لاعبين واللي يسدوا مثلا فراغ. يعني مثلا بدي ظهير ايمن، اجيب اثنين على مستوى يكونوا نفس المستوى اوكي، بس مش اجيب اكثر واحط بنفسيه اللاعب واحطه على الاحتياط وغيره.
0: لا هو زي ما حكيت لك، هو المفروض ان يتم اختيار من المدير الفني من البدايه.
1: نعم.
0: اختيار مدير فني اللاعبين اللي تم اختيارهم لاي نادي، وكل واقف هو زي ما حكيت لك اهم شيء انا اشوف شو النقص انا الموجود عندي. أنا مش ضروري أنا أتعاقد مثلا مع 20 لاعب وأنا مش بحاجة إلى 10 لاعبين.
1: صحيح.
0: أنا بختار إشي المراكز اللي أنا ناقصتني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ

0: المراكز الرئيسية اللي أنا بحتاجها وبشوف فيها ضعف. الآن هون بصير تم اختيار، أنا ما بختار مثلاً 10 لاعبين، خلينا نقول 4 وسط، 3 مهاجمين، 4 مثلاً مدافعين كذا زيك، والآن أنا مش بحاجة لهم كلهم. فأنا ليش أنا ما أختار الشيء أنا بنقص بحاجة له وفي نقص، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: هذا الشيء اللي أتمناه من من من من المدراء الفنيين.
1: نعم صحيح. يعني احنا بالتوفيق لكل انديتنا المحليه وايضا مشاركه لاسيا زي ما تفضلت، يعني شغله مش بالكثره، شغله باللي انت بتحتاجهم خلينا نحكي حتى توظفهم بشكل صحيح في مراكزهم.
0: صحيح. اتمنى ان شاء الله انه يصير انه المدير الفني يختار على سويه عائله لهي للناديه ويكون له دور كبير في اختيار اللاعبين. فيعني انا اتمنى من كل المدراء الفنيين وقوف مع ادارتهم وتفاهم على هذا الموضوع حتى تكون الامور على اتم الامور وتكون واضحه وتكون دوري قوي على سوي عالي كما تعودنا على
1: الكره. صحيح صحيح. يعني نذكر انه الان الفيصل يمكن يقوم بمعسكر داخلي في مدينه العقبه بالتوفيق ل يعني النادي الفيصلي، و إن شاء الله يكونوا على قد مسؤولية في ظهورهم الآسيوي اللي طال انتظاره، يعني صار فترة طويلة. بالتوفيق للفيصل، بالتوفيق للحسين، بالتوفيق للعربي ودوغرة والرمثة. ماذا بخصوص نادي الوحدات اللي عليه علامات استفهام كبيرة كابتن أنس اللي ابتعد ما يقارب 6 سنوات عن منصة التتويج؟
0: نحن نتمنى أن نادي الوحدات تبدأ الوضع الطبيعي الموجود عليه. يعني صراحة الإشي أنا حكيتك من أول الإشي عم بشوفه من الأندرون دي، يعني شيء صراحة الإشي مؤلم.
1: نعم.
0: هذا كل واقعين واضحين، لأنه الإشي عم نشوفه شيء صعب. أتمنى من نادي الوحدات رجوع الوضع الطبيعي حتى نشوفه على أكمل وجه إن شاء الله، وكون تعاقدات تليق باسم الوحدات.
1: نعم.
0: ونشوف الأندية كما تعودنا عليها في البطولات السابقة. الوحدات كالفيصلي كالرمثا، كل الأندية اللي أتمنى تكون على سوي عالية ويبدأ الوحدات كوضع طبيعي ويكون أمور طبيعية 100% إن شاء الله.
1: أنت شكلك بتمشي كابتن أنس؟
0: لا والله.
1: وين أنس الزبون النفاثة؟
0: لا نفال بعد
1: نفاسين
0: يا عمي.
1: والله ما شاء الله عليك.
0: الله يخليك.
1: طيب الوحدات تعاقدات، يعني خلينا نحكي بشكل خجول نوعا ما، ياسين الكعكوري، بشار الذيابات، محمد العمواسي، ما بعرف اذا في شيء جديد، ولكن سوق الانتقالات بسكر باول 9 اعتقد. اللهم صل على حبيبنا محمد. فتره القيد من 5 يعني بتبلش لواحد سبتمبر شهر 9 راح يخلص القيد. يعني للأمانة يعني بالأمس أنا سمعت تصريح للسيد يوسف الزقور، يعني هو بصراحة نوعا ما غريب بالنسبة ل يعني رئيس نادي يصرح فيه في عالم الاحتراف الحالي، لما يحكي أنا ما رح يرجع. اللهم صل على سيد محمد عبد الله الفخوري ولا أنس العوضات لنادي الوحدات طول ما أنا موجود رئيس نادي، ولكن هو تصريح غريب نوعا ما.
0: والله شوف، هو تعاقدات بشكل عام من أنا متوافقة في كل
1: عندي. لا هو كتصريح رئيس نادي الوحدات إنه صرح بخروج 2 من خلينا نحكي أعمدة نادي الوحدات، أنس العوضات وعبد الله الفخوري، خروجهم من نادي الوحدات لنادي الفيصلي. يعني كان صرح انه بقول لك لن يعودوا الى نادي الوحدات طول ما انا موجود في النادي.
0: لا برايك انا احنا الان خلينا نكون واقعيين، الان في عالم احتراف. يعني
1: صحيح.
0: هذا اللاعب الموسم الان موجود الوحدات، الموسم الجاي موجود الفيصلي، قد يعود الوحدات، وهذه بعض اللاعبين طلب النادي ورجعوا لنفس ناديهم صراحه.
1: صحيح
0: عرفت كيف؟ هذا كلام، خلينا نكون واقعيين، يعني كلام لازم يكون في دبلوماسيه اكثر من هيك في الكلام حتى تكون الامور طبيعيه واضحه لكل اللاعبين. لانه احنا زي ما حكيت لك الان في وقت احتراف، اللاعب الان قد يعود الفيصل، قد يعود الحسين، قد يعود لنا بعد فتره.
1: صحيح.
0: فهذا باب مفتوح.
1: يعني احنا بال 2017 الكابتن حمزه الدردور لعب مع الوحدات اذا بتتذكر، شايف هذا الاحتراف يعني ما بعيب، يعني اي لاعب يلعب اي نادي اردني.
0: صحيح. هو حمزه الدردور الفتره الماضيه لعب مع الوحدات ورد رجل الغمتة، رد مع الحسين، رد رجل الغمتة، فهذا هو الاحتراف. فأنا انا
1: وهذه ايضا عقليه الاداره الصحيحه، انه الله يوفق اللاعب، يعني
0: ايوه
1: اذا له مصلحه يعني يعني افضل عند غيري لا، ليش لا؟ اما اذا انا بدي اللاعب انا بدفع له اللي بده اياه للامانه.
0: لا لا، شوف والله شوف، جماهير اغلبيتها من متفاهم الموضوع انه لا نحن في عالم احترام، فانا لازم المفروض يكون انه انا اقول محكمه تكون دبلوماسي في الكلام، انه
1: صحيح.
0: الان باي نادي انت، الان الباب مفتوح، الان انا بشوف مثلا لاعب معين مثلا كان ابن ناديه والان شايفه مميز بقدر ارده لناديه، وهذا شيء طبيعي جدا، وهذا ليس غريب على الكره الاردنيه، فانا اتمنى انه يكون الكلام يعني في مكانه، لان ما بصير انا احكي مثلا لن يعودوا الى اي نادي او كذا، لا لا صراحه المفروض انه يكون الكلام واضح واقعي، انه احنا في عالم احتراف، فالباب مفتوح لاي لاعب الان لو هو ناديه، نادي الام ما بتعرف الزمن ما بيعرف شو بخبي لك،
1: صحيح.
0: لانه في اي لحظه انه اللاعب يرجع للنادي الام، وهذا شيء واقعي.
1: نعم صحيح، وباقي يعني بالتوفيق ايضا لنادي الوحدات الجزيره البقعه صلت شباب الاردن، يعني شفنا التعاقدات الموجوده، خصوصا بقعه يمكن اخذ 4 أو 5 لاعبين من نادي الفيصل بعد ما تم الاستغناء عنهم او انهاء عقودهم بالاحرى، يعني بقيه خلينا نحكي تعاقدات للانديه كيف تراها كابتن انس الزبون؟
0: والله شوف، هي التعاقدات الان حكيت في بعض التعاقدات حنا ما تمت صراحه بكل كامل كل الانديه، فانا اتمنى ان الانديه يعني يكون تعاقد على سويه عاليه. هل انا مثلا انا يعني في بعض الناس او بعض رؤساء الانديه او في بعض الانديه حقت احنا من ندو على ثبات، فهذا الكلام غير صحيح غير منطقي، فاذا انت بتدو على هذا الكلام انا اتمنى ان ظلت في الدرجه الاولى افضل لك ما تطلع على المحترفين، وحمد حالك والله العظيم حمد حالك قروض وديون وكذا.
1: ليش ما تنافس يعني عندك لعيبه أيوة بيلعبوا كره قدم وغيرك بيلعب كره قدم؟
0: يا سيدي انا بدي احكي كلمه وكلمه واقعيه، شوف النتائج هي بتجيب المال،
1: صحيح
0: النتائج هي بتجيب المال، وانا بضعف، والان انت لما تكون كرئيس نادي او اداره او اي شو ما كنت، الان اذا انت نظرتك على النظره هاي انه انا بسمت وكذا، فانت تحسب حالك اول النادي، خلينا نكون واضحين
1: لا، وعاد عن ذلك كابتن انس، اذا انت رئيس نادي مش قادر توفر التزامات اللعيبه والمدير الفني والجهاز الفني خلينا نحكي بشكل عام للموجودين عندك، لا تستحق تكون رئيس نادي.
0: لا
1: انت من البدايه بتعرف انه هذا دور المحترفين، وبده يكون عندك علاقات وسيعه، وبده يكون عندك مصادر رزق ثاني اذا ما فيش عندك مصدر ثابت للنادي. فانا ايش بحكي، انا بقول تجربه سيد عامر ابو عبيد مع نادي الحسين تجربة كثير ناجحة، وإحنا شفنا يعني هاتريك يعني وراء بعض، يعني 3 سنوات متتالية
0: صحيح صحيح صحيح.
1: يعني بطل دوري، وهو شيء لم نتعود عليه من نادي الحسين أو أندية الشمال بشكل عام. يعني
0: أنا أقول واقعي، إحنا لازم من الأندية الأردنية بشكل عام تنظر نظرة إنه إحنا داخلين على دوري محترفين، داخلين ننافس، هو أصلاً شوف اللاعب إذا ما كان محفز نفسه او جاهز للدوري،
1: صحيح
0: يعني انا لاعب للمباراه على فوز او انه مثلا انه انا مثلا محبط وكذا، فراح يتاثر صراحه.
1: نعم صحيح،
0: لازم يكون الكلام يكون كلام موزون، انه انا لما اجي مثلا احكي كلام إن انا طالع على المحترفين راح اكون حصان اسود وحافظ بدور لائق كذا، فنفسيه اللاعب نفسه يرتاح نفسيا بكلامه وكذا. فانا كنت اتمنى اقول لك انه الان انت كنادي تنظر انه الان تعاقدات على مستوى عالي، التعاقدات تكون جيدة، إنه أنا أنظر إن أكون حصان أسود كل الفرق، مش ضروري إنه كرة قدم، فينا في هابط وفي في في في مخرج الدوري، في الفوز في الخسارة، هذا شيء طبيعي موجود في كل
1: الفرق.
0: فأنا أتمنى إنه النادي يكون نظرته غير. أنا زي ما حكيت لك النتائج هي تجذب للمال، النتائج هي تجذب للمال. فأنا بقول دائما خلي نظرتك تكون إنه أنا إيجابية وليس سلبية.
1: صحيح.
0: إيجابية وليس سلبية. وأنا أتمنى من كل الأندية الأردنية.
1: يعني قبل ما اختم معك خلينا نحكي عن نقطتين، عن خلينا نحكي القرعه لاوقعتنا بكاس اسيا 2027 في المملكه العربيه السعوديه، وايضا خلينا نحكي قبل هيك عن الاجنده اللي وضعها الاتحاد الاردني لكره القدم لموسم 2026 و2027. كاس السوبر كابتن انس يعني راح يكون من 21 ل 28 من الشهر الحالي بمشاركه 4 فرق، الحسين الفيصل الوحدات الرمثا، شو رايك؟
0: والله شوف هم الان الاربعه خلينا نكون واقعيين راح يكون كاس سوبر قوي، يعني هاي اول مره اتوقع انه يتم اختيار كاس السوبر على الاربع انديه.
1: نعم.
0: يعني نقول قريبا الانديه الاوروبيه الان في الدوري الاسباني عم يعملوا هذا الكلام انه اربع انديه بطل الكاس وايام الكاس.
1: نعم.
0: وبطل الدوري ايام الدوري يكونوا في بطوله السوبر.
1: صحيح.
0: كاس السوبر في الدوري. فهي اول شيء نقطه ايجابيه لأن تكون في بدايه موسم حتى لو كانت بين الدولتين. فأتمنيت تكون بين الدولتين أفضل يعني عرفت كيف تكون.
1: نعم.
0: تكون الأندية أجهز أكثر وتكون في متعة أكثر في المشاهدة.
1: نعم.
0: الآن
1: نعم.
0: في بداية الموسم سأكون الآن زي ما حكيت لك الآن كل أندية بعد ما تمت التعاقدات الآن أنت في بداية موسم بعيد عن الرتم كذا والجماهير ترى عطاشة لأنه بعد النتائج اللي حطها على منتخبنا الوطني وكذا والعطاشة نشوف ناديها على سوية عالية يمكن يصير في انتقادات او يصير في كذا. فانا لو الان جدا لو تم اختيار انه كاس السوبر تكون بين مرحله الذهاب والاياب افضل يعني حتى يكون في نديه قويه ويكون في الانديه جاهزه على سويه عاليه انه
1: صحيح
0: نشاهد الفيصلي وضمتا والحسين والوحدات اللي هم الابرز خلينا نكون واضحين الابرز في الدوري الاردني وهم المتعه في الكره الاردنيه وهم لازم نقول اغلبيتهم الأسماء تورد للمنتخبنا الوطني للمنتخب. فأنا أتمنى إنه لو كان الأندية أفضل منك بس يا أخي يا سيدي ما دام تم الاختيار أنا أتمنى إنه يكون ظهور المباراة مباريات السيف والوحدات والحسين والربط على سوية عالية كما تعودنا في السنوات السابقة وإن شاء الله تكون بداية خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا يمكن أطلت عليك بعرف إنه عندك موعد الساعة 7 كابتن أنس الزبون ولكن بدي بعجالة بدقيقتين كأس آسيا 2027 اللي راح يكون في المملكة العربية السعودية الأردن أو منتخبنا منتخب النشامة جاء في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان البحرين كوريا الشمالية أنا شايفه على مجموعة صعبة.
0: أشوف هو الآن هو كنت قدم تحدث صارت خلينا نقول تطورت يعني
1: طبعاً
0: حتى المنتخبات تطورت أوزبكستان الآن البحرين عم بيرجع في وضعها خلينا نقول الطبيعي كل الشمالي ما تعرف كيف وضعها الآن هل يتطور في كذا. فأنا أتمنى إنه خلينا نحكي يعني في بعض الكلام ورد عن بعض الناس أو بعض الجماهير نحن الآن الموسم القادم راح نطلع على الكرة الأردنية على إنها إحنا بحليل آسيا حتى نأخذ آسيا. فأنا أتمنى
1: بس ممكن هاي تكون يعني النقطة يعني ذو حدين يعني بصراحة الغرور والثقة زائد عن النفس يمكن تكون يعني نقطة سلبية بالموضوع هذا.
0: أنا كنت أتمنى إنه ما نحط اللاعبين تحت الضغط الآن يعني يكون قدم ما
1: بتعرف صحيح
0: تكون قدم يعني لا سمح الله إحنا في كأس آسيا في كأس العالم فقدنا يزن عماد وكان له تأثير كبير في فقدانه في المنتخب الوطني. فأنا أتمنى من الجماهير الأردنية أنه نتمنى التوفيق للمنتخبنا في نهايات تصفيات الكأس آسيا وظهور المستوى المعروف عنهم ينقصهم المعروف عنهم وإن شاء الله أنهم يكونوا على سوية عالية وهم عندهم كلمة إن شاء الله بس بدون الضغط بدون كذا التحفيز بالأمور
1: مع مدير فني جديد يعني مع مدرسة مغربية جديدة مع بادو زاكي إن شاء الله أنه يكون يعني خير إن شاء الله لكرة القدم الأردنية. كل الشكر لي يعني الرائع جدا كابتن أنس الزبون الله يعطيك العافية وإن شاء الله نلتقي بك مجددا في حلقات ثانية. كل الشكر لك والله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك كل الشكر
1: يعطيك العافية حبيبي. إلى هنا نأتي إلى ختام الحصاد الرياضي. كل الشكر لعمر الكرك المبدع وأيضا عمر اكتفان الرائع من المراقبة الرئيسة ولكم مني أنا محدثكم وصفي شرف الدين الرواجدي أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنرال جون باجيت كلوب خدم في قيادة الجيش العربي الأردني حوالي 26 سنة. كان مسيطر على أغلب نواحي الحياة في المملكة، وكان الجيش والأمن العام تحت قيادته. كثير من الناس لما بدوا حاجة من الحكومة يروح على الباشا أبو حنيك اللي يقضي له غرضه. بعد تعريب قيادة الجيش العربي الأردني سنة 1956 على يد الملك الباني الحسين بن طلال الله يرحمه، كان في واحد من الشعراء الشعبيين اللي كانوا مستفيدين من عطايا الفريق كلوب باشا، واللي طبعا انتهت خدماته في المملكة. الشاعر فقد كلوب وفقد عطاياه وقال: يا بيك من طلع وظل كلوب، ما تورد الخور يم فلاها. الخور مفردها خورا، وصف من أوصاف الإبل عند البدو، بدلالة قصيدة الشاعرة وضح الجدعية، بوصف مورد اسمه أبو مغير. تقول: أبو مغير اللي من الوسم ممطور، عشب زامي يا زين عوالي رقابة، ما يرهضوا عنها المظاهير والخور، عدل لخو نورة وكل يهابة. تاتي مظاهيرة على شقة النور، الزمل يحدي والعصر في حجابه.

أعزائي المستمعين، من مفردات توعد الأردنيين وتهديدهم للآخر قولهم والله لطلعها على جلدك عامص، والمقصود الإيذاء الشديد مقابل فعله فعلها الآخر. إذا واحد جار على صديقه أو قرابته بقسمه أو مكسب، الثاني يقول له والله لطلعها على جلدك عامص. أنا ما لقيت معنى للكلمة هذه في القاموس العربي. أقرب كلمة لها هي عامس، اللي هي العداوة بالسر. تعامس تغافل، يقولوا تعامس على فلان يعني تركه في شبهة من أمره. وأنا أبحبش باللغة، لقيت كلمة سريانية بنفس النص ومعناها الخفي أو الغامض أو المنزوي. دير عامص السرياني بعيد عن مدينة صور اللبنانية 20 كيلومتر، ومنطقته ترتفع عن سطح البحر 450. بلدة عامص سكانها حوالي 3000 نسمة، يعتمدوا على الزراعة وتحويلات أبنائهم المهاجرين من الخارج. في الأربعينات من القرن الماضي كانت عامص معبر حيوي لفلسطين.

أعزائي المستمعين، إحنا بالوقت الحاضر نلاحظ أنه محطات توزيع الوقود على السيارات منتشرة بالمملكة بشكل كثيف، يعني على طريق عمان الزرقاء في أكثر من 10 محطات وأغلبها اتطورت على الطريقة الغربية، محطة وقود وفي بنايتها مطعم ودكانة وغسيل سيارات وغيار زيت وتصليح بناشر. الأردنيين الأوائل كانوا يسموا مثل المحطات هذه كازيات، مفردها كازية، ويظهر أنهم كانوا يحتاجوا الكاز للطبخ والإنارة أكثر من حاجتهم للبنزين. ليش؟ لأن السيارات في هذاك الزمن كانت قليلة وما بيمتلكوها إلا الأغنياء. كازيات عمان القديمة كانوا ثلاثة: محطة إسماعيل البلبيسي قريب من وزارة المالية والبنك المركزي، وظلت شغالة للسبعينات من القرن الماضي وبعدين رحلت. محطة وفا الدجاني وطريق السلطة القديمة، وأظني بعدها شغالة بالطريق اللي تودي من وسط البلد على شارع الأمير محمد وشارع وادي صقرة. الكازية الثالثة لشركة شل على طريق المحطة قبال بيت محمد الضباطي. سولفنا عن الكازيات أو محطات الوقود، ونذكر أنه الكازيات هذه كانت تندار باليد على المنويلة، وقلنا أنه السيارات كانت ندرة لدرجة أنه أهل عمان الأوائل كانوا يتنقلوا

بعربات الحنتور وعلى الخيل والبعارين والحمير. بعدين أجا الباص، باصات جبل عمان أسسها سعيد اليوسف تنقل الركاب من وسط البلد لجبل عمان. باصات الزرقاء اللي كان فيها

0: وفي شركة باصات القناعة لكامل الماضي. الباصات اللي تنقل الركاب من وسط البلد لخنيفسة اللي هو جبل الحسين سيرتها شركة جميل مسمار ويوسف القناوي. ويعقوب الشركسي عمل شركة باصات ناعور وشبل اليوسف باصات وادي السير. رجب خشمان تولى نقل الركاب للسلط بباصاته، وكان في شركتين للنقل الخارجي، واحدة لحسن ديرانية والثانية لحسين أبو الراغب وإبراهيم عبد الستار. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ما زلنا مع القصيد.

0: واللحن يزين.
1: وقلت أيضا يا مولاي بمحمد باشا الأنسي رئيس ديوانك العالي الأمير، وترى الأنسي في ديوانه مثل نسر جاثم فوق كثيبي.
2: الله الله، وماذا أيضا يا رفاعي؟
1: أما محمد بك الضباطي رئيس الإدارة بمقرك العالي فقلنا فيه: وأبا إحسان أنعم بالذي إن دعا داع يرى خير مجيب.
3: الله الله، لم أتوقع أن أسمع يوما شعرا مكتوبا في شخصي. شكرا يا رفيق الغور وطريقة.
1: مثلك يستحق يا ضباطي، مثلك يستحق.
4: يظل الوفاء هو البوصلة التي تهدي القلوب، والسكينة التي تملأ المجالس.
1: وهكذا قلنا ما جادت به القريحة عن رفاق الدرب والحاشية السنية يا سمو الأمير.
2: وبماذا أنهيت يا عبد المنعم؟
1: أنهيتها بهذه الأبيات: نحن كنا زمرة راضية قد خلت من كل واش ورقيب. نحن كنا زمرة تزري بما تجمع الأيام من مرد وشيب. ليتنا في كل عام نلتقي تحت ظل السيد الفذ الحسيب، صاحب التاريخ والمجد وما شاده الإسلام والعرق النجيب.
2: بارك الله فيك يا عبد المنعم، فأنت فعلا من الشعراء الأفذاذ، ولقد فتحت قريحتي لكي أقول فيكم أيضا ما تستحقون.
5: كلنا آذان صاغية يا مولاي.

وحين يخص الأمير رفاقه بكلمات ليست كالكلمات، يلمع الوفاء في المجلس، وتتلألأ القلوب جمالاً، وتشرق وجوههم كما يشرق بالشمس فجر الغد.

0: من لي اليوم بالرجال الثقات، فثقات الرجال أصل الأمان. صدق القائلون حيث يقولوا من وفى في العهود للرحمن. طاب من منظر وطاب فروعا، ليس للخير ناكث في الزمان.
1: نحن تربينا في قصرك وعلى قيمك يا مولاي.
2: كل هذا يا مولاي فعل يدك، فالوفاء يجزى بالوفاء.
3: نستأذنك يا سيدي أن نشد رحالنا صباحا إلى عمان.
0: أنت رئيس الإدارة بالمقر العالي يا محمد بيك الضباطي، فلك مطلق الصلاحيات إن لم يكن لدينا برنامج سابق. وهذا محمد باشا الأنسي رئيس الديوان، هو من يعرف.
4: غدا بعد تناول طعام الغداء سنغادر يا مولاي إن شاء الله.
0: على بركة الله، وتصبحون على خير جميعا.
4: وأنت من أهله يا مولاي.
1: وأنت من أهل الخير يا مولاي.

0: ومع انخفاض المجلس يبقى الوفاء في الأرجاء، وصدى الصدق والولاء يرافق خطواتهم نحو الغد الآتي.
1: أين الشريف هاشم؟
2: لقد ذهب مع بعض أفراد الحاشية للغداء يا مولاي.
1: ليأتي بسرعة.
2: أمرك يا مولاي.
3: حرك العود فاستطار فؤادي، متقن الضرب محسن الإنشاد، هاشم في الحجاز كابن سريج، لا رماه الإله بالإبعاد. فاق إسحاق أولا وتخطى فالنزرياب غير ذي إجهاد، بزهم في نشيده وتراه بز بالعود كل ذي

0: الأمير يدرك أن الشريف هاشم يصنع لحناً يلتقي فيه الوتر بالكلمة، فتغدو كل نغمة قصيدة وكل عزف همساً للروح.
1: السلام عليكم أميري ومولاي.
2: أهلاً يا هاشم، اجلس وامسك قلماً وورقة واكتب ما أمليه عليك.
1: أمرك يا مولاي.
2: هببنا صباحاً وقتما هبت الصبا، نسبح فعل الناسك المتعبد.
1: الناسك المتعبد،
2: فجاء الذي بالعود يفشجي غناؤه، يرينا أفانينا لفن مجدد.
1: لفن مجدد،
2: وفي الغور أطيار تغرد ليلة على فنن يا ليتها لم تغرد.
1: لم تغرد،
2: تذكرنا بالجلس شخصاً نحبه، حبيس عناد ليس بالمتودد. فيا عجباً للقلب كيف اتباعه، خدين ملال نازج متشرد.

0: في ثمر المجالس يتجلى الجمال، ويتشكل الأدب لوحة بدوية من الوجدان والحس والطبيعة، يلتقي فيها القلب بالعين والروح.
1: فدعه وجئني نصطبح بمدامة، فتنسك ذكر المخلف المتصدد، فكل شراب خامر القلب ذوقه، فذاك مدام الحائر المتردد. وبنت لتسع بعد عشر رأيتها، تسلي عمايات الفؤاد المشرد. لعدوان أو كهلان أو لقضاعة من النسب العالي المجيد المبعد، إذا ما مشت جرت على الأرض ذيلها، ومالت كغصن البانة المتأود. بها قد سلوت اليوم كل محبب وكل صديق مائل الطبع أنكدي.
2: مائل الطبع أنكدي.
1: هل كتبت كل ما أمليته عليك يا هاشم؟
2: نعم يا مولاي.
1: اذهب الآن إلى إحدى زوايا القصر ولا تعد إلا وقد لحنتها، ولنسمعها قبل أن تغادر الغور.
2: أمرك يا مولاي.

هنا حين تصفو الألحان والصمت يسمع والقصيدة تكتمل في لحظة واحدة بين الوتر والكلمة.

0: سيبقى صدى القصائد ينسج خيوط الوفاء لتبقى الأرواح متصلة والقلوب متعانقة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار. جلالة الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40، ويؤكد ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين ويبحث معهم عددا من القضايا. رئيس مجلس الأعيان يؤكد رفض الأردن للهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة ودول الخليج العربي، ويشدد على أن الأردن لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه في أي صراع إقليمي. مجلس النواب يقر 20 مادة من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا وزاريا عربيا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة. وزارة المياه تطلق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني في العقبة لتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأهالي في القطاع ضمن جهوده للتخفيف من الضغط على المستشفيات العاملة. النبأ الأخير في هذا الموجز: طقس حار يوم غد في أغلب مناطق المملكة، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ الموقف الأردني ثبات في الرؤية ودعوة إلى السلام للكاتب كميل الريحاني، وفي الصحيفة عينها نطالع مصلحة إيران التوقف عن استعداء الأردن ودول عربية للكاتب ينال برماوي، وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ الأردن في مواجهة تداعيات الصراع الإقليمي للكاتب محمد كامل القرآن، ومن موقع مدار الساعة نطالع الشرق الأوسط على أعتاب إعادة التشكيل والأردن يرسخ معادلة الردع للكاتب عبد الرحمن شديفات، وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن قلعة تحبط المؤامرات للكاتب حسين السرحان، ومن موقع ذاته نطالع الأردن يحمي سيادته رسائل المنعة والوعي في وجه العواصف للكاتب معن العواملة، وفي موقع نيروز نقرأ الجيش العربي درع السيادة في وجه حرب التهريب والمسيرات للكاتب حسن البرماوي، ونختتم لقاءنا من موقع أخبارنا ونطالع شكر وامتنان لنشام الأمن العام القائمون على حفظ الأمن والأمان في مهرجان جرش وفي ربوع الوطن للكاتب أحمد الشوعاني. نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ الموقف الأردني ثبات في الرؤية ودعوة إلى السلام للكاتب كميل الريحاني، ويقول في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد متواصل وتوترات متكررة، يبرز الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بوصفه موقفا ثابتا وواضحا يستند إلى مبادئ راسخة تقوم على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والدعوة إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع. الكاتب يضيف الأردن في مختلف المحافل الإقليمية الدولية يؤكد أن استمرار دوامة العنف والإجراءات الأحادية لا يسهم إلا في تعميق الأزمة وزيادة معاناة المدنيين ويقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. ومن هذا المنطلق يواصل جلالة الملك اتصالاته الدبلوماسية مع قادة الدول والمنظمات الدولية داعيا إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. ويشدد الأردن باستمرار على أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق من خلال القوة أو فرض الأمر الواقع، وإنما عبر معالجة جذور الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني. كما يؤكد أن الحفاظ على فرص السلام يتطلب الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر أو تعقيد المشهد السياسي والإنساني. الكاتب مضى قائلا أن النهج الأردني يحظى باهتمام واسع نظرا لما يتمتع به الأردن من مصداقية ودور دبلوماسي فاعل ولما يملكه من خبرة في بناء جسور الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي. وقد ظل الأردن رغم التحديات التي تشهدها المنطقة يدعو إلى تغليب لغة الحكمة وتجنب كل ما يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها. الكاتب يختتم إن الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد رؤية تقوم على أن السلام العادل والشامل هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع، وأن احترام القانون الدولي وصون كرامة الإنسان وحماية المدنيين والالتزام بالحوار تمثل الأسس الحقيقية لتحقيق مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لشعوب المنطقة كافة. وفي الصحيفة عينها نطالع مصلحة إيران التوقف عن استعداء الأردن ودول عربية للكاتب ينال برماوي، ويقول تمعن إيران في عدائها للأردن والدول العربية في محاولات متكررة لتصدير أزماتها للخارج في الوقت الذي باتت تواجه فيه ظروفا صعبة للغاية، ورغم الجهود الكبيرة والاستثنائية التي يقوم بها الأردن على مختلف الأصعدة لإعادة الاستقرار في المنطقة وتغليب الحوار كأساس لمعالجة مختلف المشكلات، إلا أن أصرار إيران على مزيد من الاستعداء للعالم العربي واعتداءاتها المتكررة على المملكة وبلدان عربية يزيد عزلتها الإقليمية ويضع كثيرا من علامات الاستفهام، ذلك أن وقف الحرب والحيلولة دون اتساع نطاقها يصب في صالحها وهي الأكثر استفادة من التهدئة ووقف الخيار العسكري. الكاتب يضيف الحراك الأردني الوازن يتواصل لإنهاء الصراع في المنطقة، وقد حفلت الأيام العشر الماضية باتصالات ولقاءات مكثفة على مختلف المستويات بقيادة جلالة الملك إدراكا للتبعات

الخطيرة لاتساع نطاق الحرب ودخولها مرحلة جديدة لا تحمد عقباها على العالم أجمع والشرق الأوسط بشكل خاص من دمار وقتل وارتفاع الإنفاق العسكري على حساب الأولويات التنموية، إلى جانب الاختلالات الاقتصادية ومزيد من الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وعدم انتظام سلاسل التوريد والمستويات القياسية المؤكد أن تبلغها أسعار النفط والغاز والشحن البحري وغيرها. الكاتب مضى قائلا مصلحة إيران توقف عن استعداء الأردن والدول العربية وأن تعي أهمية الجهود والضغوط الدبلوماسية التي تبذل لإنهاء الحرب لما فيه صالحها والمنطقة بشكل عام، وضرورة إعادة التفكير بشكل علاقاتها المستقبلية عربيا على أساس احترام السيادة الوطنية لكل طرف دون تدخل في شؤونه، ما يتطلب إنهاء تواجد ميليشياتها التي عاثت فسادا وكانت السبب الأبرز فيما آلت إليه أوضاع بلدان عربية. وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ الأردن في مواجهة تداعيات الصراع الإقليمي للكاتب محمد كامل القرآن، ويقول تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد مع اتساع رقعة المواجهة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التهدئة والحوار وليس إلى مزيد من الحروب التي تضع الأمن العربي أمام تحديات متزايدة. الكاتب يضيف بالنسبة للأردن فأن تداعيات هذا التصعيد ليست بعيدة عنه بحكم موقعه الجغرافي ووجوده في منطقة محاطة بأزمات وصراعات متلاحقة، ولذلك فإن حماية الأمن الوطني والاستقرار الداخلي تظل أولوية لا تقبل المساومة، إذ أن الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات ولن يكون طرفا في صراعات المحاور، كما أن استخدام أراضيه أو أجوائه أو حدوده لخدمة أجندات الآخرين أمر مرفوض، فسيادة المملكة وأمنها واستقرارها خطوط حمراء. الكاتب مضى قائلا إن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة، والأردن يدرك أن الاستقرار لا يصنعه التصعيد وإنما الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول، فالمعادلة الأردنية واضحة: حماية الأمن الوطني، صون السيادة، دعم الاستقرار العربي، ورفض جر المنطقة إلى حرب أوسع يدفع ثمنها الجميع. ومن موقع مدار الساعة نطالع الشرق الأوسط على أعتاب إعادة التشكيل، والأردن يرسخ معادلة الردع للكاتب عبد الرحمن شديفات، ويقول لا ينظر الأردن إلى تطورات في الإقليم باعتبارها شأنا سياسيا بعيدا بل باعتبارها قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، فالمملكة تقع على تماس مع بؤر توتر مفتوحة وتدرك أن أي فراغ أمني أو نشاط للفصائل المسلحة بالقرب من حدودها يمثل تهديدا مباشرا لاستقرارها. الكاتب يضيف الرسالة الأردنية واضحة: أمن المملكة ليس محل مساومة، وأي اعتداء ينطلق من خارج الحدود سيعامل بوصف اعتداء على الدولة الأردنية بصرف النظر عن الجهة المنفذة أو الجهة التي تقف خلفها. إنها معادلة ردع تستند إلى حماية السيادة ومنع فرض قواعد اشتباك جديدة على حدود المملكة. الكاتب مضى قائلا إذا كانت المنطقة تتجه فعلا إلى إعادة رسم خرائط النفوذ فإن السؤال لن يكون من يربح الحرب بل من يمتلك القدرة على صياغة النظام الإقليمي الجديد، وإن الأردن على ما يبدو يقرأ هذا التحول مبكرا، فهو لا ينتظر تغيير الوقائع بل يعمل على تثبيت معادلة واضحة مفادها أن أمن الدولة الأردنية خط أحمر، وأن أي محاولة لجر المملكة إلى صراعات الوكلاء ستقابل بإجراءات تحافظ على الاستقرار وتحمي الحدود. وقد يكون الشرق الأوسط مقبلا على مرحلة تختلف جذريا عن كل ما عرفه خلال العقدين الماضيين، وإذا كانت خرائط النفوذ تعاد كتابتها بالفعل فإن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية ورؤية استراتيجية ستكون الأكثر قدرة على التكيف مع نظام الإقليمي الجديد، بينما ستواجه المشاريع القائمة على الفصائل المسلحة تحديات وجودية قد تعيد تعريف موازين القوة في المنطقة بأسرها. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ الأردن قلعة تحبط المؤامرات للكاتب حسين السرحان، ويقول لقد اعتاد الأردنيون عبر تاريخهم أن يعيشوا في قلب الأزمات دون أن يسمحوا لها بأن تكسر إرادتهم، فمنذ عقود واجهت المملكة تحديات سياسية أمنية اقتصادية وإقليمية متلاحقة، ومع ذلك بقيت الدولة متماسكة ومؤسساتها تعمل بكفاءة وجيشها وأجهزتها الأمنية يحظيان باحترام إقليمي ودولي بفضل الاحترافية والانضباط والجاهزية والكفاءة العالية. الإعلان عن إحباط القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية هو رسالة واضحة بأن حدود الأردن ليست مستباحة وأن أعين جنوده لا تنام وأن كل محاولة للمساس بأمن الوطن ستتحقق.

تحطم أمام يقظة أجهزته العسكرية والأمنية. وكذلك لم يكن هذا الحادث معزولا عن سياق إقليمي بالغ التعقيد تتشابك فيه شبكات تهريب المخدرات مع جماعات مسلحة ومصالح سياسية تتجاوز مجرد الاتجار بالممنوعات. فالمخدرات اليوم لم تعد تجارة غير مشروعة فحسب، بل أصبحت في كثير من مناطق العالم أداة لإضعاف المجتمعات واستنزاف الاقتصادات وضرب النسيج الاجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة والعنف الأسري. ومن هنا فأن حماية الوطن من هذه الآفة ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما مسؤولية وطن بأكمله. الكاتب مضى قائلا أن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول في هذه المرحلة ليس فقط التهديد العسكري أو الأمني، وإنما محاولات استهداف الوعي الوطني عبر بث الشائعات وصناعة الإحباط وتأليب الرأي العام وأضعاف الثقة بالمؤسسات الوطنية. وكذلك فإن معركة الأردن اليوم ليست على الحدود فحسب، بل تمتد إلى الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الكلمة المسمومة والشائعة المغرضة أحيانا إلى سلاح لا يقل خطورة عن الرصاصة. الكاتب يؤكد أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع أن يكونوا شركاء في حماية الجبهة الداخلية من خلال تحرير الحقيقة وعدم الانجرار خلف الأخبار المضللة ودعم مؤسسات الدولة، وإدراك أن الاختلاف في الرأي لا يجوز أن يتحول إلى أضعاف للوطن. ومن الموقع ذاته نطال الأردن يحمي سيادته رسائل المنعة والوعي في وجه العواصف للكاتب معن العوامل، ويقول في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والحرائق التي تشتعل من حولنا في إقليم ملتهب أصلا، يبرز الأردن كنموذج للدولة الراسخة الواثقة التي تعرف كيف تدير أزماتها بحكمة واقتدار مستندة إلى إرث تاريخي من الصمود وقيادة هاشمية حكيمة جعلت من الإنسان الأردني وأمن الوطن خطوطا حمراء لا تقبل المراهنة. الكاتب يضيف أن المتأمل في الخطاب الملكي يدرك تماما أننا أمام قيادة تمتلك رؤية استراتيجية لا تهزها الضغوط أو تغريها العروض، فموقفنا الراسخ يمثل اليوم الركيزة الأساسية للسيادة الأردنية، إذ يضع جلالة الملك عبد الله الثاني كما هو دوما مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، معلنا بوضوح أن سيادة الأردن أرضا وجوا وبحرا هي ملك للأردنيين وحدهم. هذا الثبات يتجلى في اللا الأردنية القوية والواضحة تجاه أي محاولات لتمرير صفقات على حساب الأردن أو العبث بالواقع الجيوسياسي للإقليم. الكاتب مضى قائلا يتجسد مفهوم حماية السيادة اليوم في أبهى صوره، ونحن نواجه تداعيات الاعتداء الإيراني علينا وعلى أشقائنا العرب في الخليج، فالأردن بموقعه الجيوسياسي المفصلي هو سد منيع يرفض أن تكون سماؤه أو أرضه ساحة أو ممرا للطائرات أو الصواريخ والمسيرات التي تهدد أمن الإقليم بأكمله. وفي قلب هذا الصراع يبرز الموقف الأردني الراسخ كظهير وسند للأشقاء في دول الخليج العربي ودول العربية كافة، إن أمن الخليج العربي من أمن الأردن، وهي عقيدة سياسية يؤكد عليها جلالة الملك في كل لقاء وقمة. فنحن نؤمن بأن التضامن العربي هو الرد الأمثل على المشاريع العابرة للحدود التي تحاول فرض هيمنتها على مقدرات أمتنا. الكاتب يؤكد لا يكتمل الحديث عن السيادة والمنعة دون الانحناء إجلالا وتقديرا لجيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية اليقظة، إن هؤلاء النشامة الذين يواصلون الليل بالنهار وأيديهم على الزناد هم العيون التي لا تنام ليأمن الوطن، مما جعل الأردنيين ينامون بملء جفونهم ثقة بجيشهم الذي لم يخذلهم يوما وبأجهزة أمنية هي حصنهم المنيع. هذا التلاحم بين القيادة والجيش والشعب هو السر الأردني الذي يحطم كل الرهانات الخاسرة ويجعل من الجبهة الداخلية صمام أمان لا يمكن اختراقه. وفي موقع نيروز نقرأ الجيش العربي درع السيادة في وجه حرب التهريب والمسيرات للكاتب حسن البرماوي، ويقول في ظل ظروف إقليمية معقدة ومحاولات مستمرة للمساس بأمن الأردن واستقراره عبر تهريب الأسلحة والمقدرات والتسلل واختراق الأجواء، يمارس الجيش العربي دوره الدستوري في الميدان بوصفه الضامن الفعلي للسيادة، وتؤكد البيانات الميدانية حجم التصعيد المستمر. الكاتب يضيف أمام هذه التحديات يواصل سلاح الجو الملكي ومنظومات الدفاع
الجوي تنفيذ عملية درع الأردن باعتبار السيادة الجوية جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية التي كفلها الدستور، وبالتوازي مع انتشار فرق الهندسة الملكية للتعامل الفوري مع الشظايا والمقذوفات حماية لأرواح المواطنين والأعيان المدنية، كما طبقت القوات المسلحة على الحدود الشمالية والشرقية التي تمتد لأكثر من 375 كيلومترا قواعد اشتباك صارمة للتصدي لشبكات تهريب السلاح والمخدرات والميليشيات، خاصة بعد أن توسع التهريب جغرافيا ليغطي مسافة 250 كيلومترا وظهور أساليب مستحدثة كالبالونات الموجهة والمقذوفات. وإلى جانب هذا الواجب الدفاعي الصلب، يمارس الجيش العربي دوره الدستوري والإنساني خارج الحدود، إذ يجدد الأردن رفضه القاطع لأي مشاريع للتهجير القسري باعتبارها تهديدا مباشرا للكيان الوطني والهوية التي صانها الدستور. وفي الوقت ذاته نفذ الجيش 564 إنزالا جويا نقلت 4420 طنا من المساعدات إلى غزة، وسير 150 قافلة إغاثية شاملت 7456 شاحنة، فضلا عن استقبال المستشفيات الميدانية الأردنية مئات الألاف من الجرحى والمرضى في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن حماية الإنسان جزء لا يتجزأ من حماية الوطن. الكاتب يؤكد أن الرسالة التي يوجهها الأردن اليوم والمستمدة من نص الدستور ومن إرادة الشعب الملتف حول القيادة الهاشمية وقواته المسلحة، مفاده أن السيادة الوطنية خط أحمر لا مساوم عليه، وأن الدولة جاهزة للرد بكل قوة على أي اعتداء يستهدف أرضها أو مواطنيها، وسيبقى الجيش العربي عماد الدولة وروحها والدرع الواقي والسيف القاطع الذي أوكل إليه الدستور أمانة حماية الأرض، ليظل الأردن عصيا على كل المخططات الاستهدافية بفضل دستور يحميه وجيش يصونه وشعب يقف سدا منيعا خلف قيادته. ونختتم لقاءنا من موقع أخبارنا ونطالع شكر وامتنان لنشام الأمن العام القائمون على حفظ الأمن والأمان في مهرجان جرش وفي ربوع الوطن للكاتب أحمد الشوعاني، ويقول نشام الأمن العام النموذج الحقيقي في نقل رسالة مديرية الأمن العام وتوجيهات عطوفة اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في حفظ الأمن والتعامل مع كافة الظروف بالطرق الدبلوماسية وحل كافة الملاحظات دون تأخير والتسهيل على المواطنين والضيوف. الكاتب يضيف ما شهدناه من عمليات التنظيم والانتشار والتعامل مع زوار مدينة جرش وضيوف مهرجان جرش يعكس حجم الخبرات العملية والعلمية التي يتمتع بها نشام الأمن العام، هؤلاء الذين نقلوا صورة مشرفة أمام الزوار والمشاركين وكل من تعامل مع رجال الأمن العام في مهرجان جرش. يستطيع القول أن نشام الأجهزة الأمنية هم خير سفراء يمثل الوطن بالداخل والخارج. الكاتب يؤكد كل أردني تواجد وشاهد كيف يقوم نشام الأمن العام بكافة المسميات: الأمن العام، الأمن الوقائي، البحث الجنائي، الشرطة السياحية، قوات الدرك وإدارة السير وشرطة النجدة، وكل من تواجد بالزي العسكري أو المدني سطروا بحضورهم أبهى صورة ومثلوا الوطن بأجمل صورة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين ويبحث معهم عددا من القضايا. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن ثابت في موقفه الرافض لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة. الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح جلالة

0: إطلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. واستمع جلالة الملك بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد المنطقة العسكرية الوسطى إلى إيجاز قدمه مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول مراحل تنفيذ المشروع ومرافقه، كما استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية ومستوى الجاهزية القتالية والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدرات اللواء وتمكينه من تنفيذ واجباته ومهامه انسجاما مع خطط التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأشاد جلالة الملك بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدا ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات. وخلال الزيارة التقى جلالة الملك مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جلالته على استمرار التواصل مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والاستماع إلى آرائهم وتبادل الحديث معهم حول مختلف القضايا. وأعرب الحضور عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك مثمنين حرص جلالته على إدامة التواصل مع متقاعدي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وأكد متحدثون بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استعدادهم الدائم لخدمة الوطن. سيدتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان نودي لصلاة العشاء ونعود بكم لاستكمال نشرة الأخبار. قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن الأردن يرفض الهجمات الإيرانية عليه وعلى دول الخليج العربي، مؤكدا أنها اعتداءات خبيثة ومدانة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار الفايز في حديث مع الجزيرة نت إلى أن الأردن يقف اليوم في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير في ظل ما يتعرض له من تحديات غير مسبوقة. التفاصيل مع الزميلة سارة العيسى.
1: وبحسب بيان صادر عن مجلس الأعيان اليوم، أضاف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني حافظ على أمنه واستقراره، ويؤكد باستمرار أن أراضيه وأجواءه لن تكون ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وبيّن أن الأردن وفي إطار حماية أمنه من الهجمات الإيرانية وحلفائها، بعث برسالة إلى الحكومة العراقية أكد فيها رفضه لأي هجمات على أرضه، وسيرد عسكريا على أي هجمات قد تطال المملكة. ودعا رئيس مجلس الأعيان إلى إقامة الوحدة الاقتصادية العربية التي من شأنها فتح المجال نحو تكامل اقتصادي عربي أكثر فاعلية. وبشأن انعكاسات ما تتعرض له الضفة الغربية من أحداث على الأردن، لخص الفايز هذه الانعكاسات السياسية والأمنية والاقتصادية في ثلاثة مجالات رئيسة، هي التهجير القسري واتساع دائرة الصراع إقليميا وقضية الأمن الوطني ومحاولات البعض استغلال الأجواء والحدود الأردنية لتنفيذ أجندات خارجية خبيثة على أرض المملكة، مستغلة الانخراط الكامل للأردن مع ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية. وأوضح أن أبرز التهديدات التي تواجه الأردن تتمثل باستمرار بعدم الاستقرار بالمنطقة وتعثر إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والأطماع التوسعية الإسرائيلية، الأمر الذي يدركه الأردن ويملك القدرة على مواجهته، ولن يتخلى مهما بلغت الضغوطات عن ثوابته الوطنية أو يقبل أن يكون وطنا بديلا. وأشار إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تستند إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية. ودعا رئيس مجلس الأعيان الاتحاد البرلماني العربي ومختلف الهيئات البرلمانية العربية أن تكون مدركة لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمة العربية ومستقبلها، والعمل على تجاوز تحدياتها المختلفة وتشكيل رؤية برلمانية عربية للعمل مع السلطات التنفيذية لتحقيق الأمن المستدام للدول العربية وشعوبها. وأكد أن العلاقات الأردنية السورية حاليا في أفضل مراحلها التاريخية، وهناك شراكة استراتيجية مبنية على مصالح مشتركة أمنية واقتصادية، وأصبح الأردن من أقرب الشركاء الإقليميين للحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري عام 2025 الذي انعقدت دوراته في عمان ودمشق بمشاركة وزراء من الجانبين.
0: أقر مجلس النواب بالأغلبية 20 مادة جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والبالغ عدد مواده 37 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث أقر النواب المواد من 8 وحتى 20 من مشروع القانون، فيما تتواصل مناقشة بقية مواده وفق جدول أعمال المجلس. مزيد من التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية.
2: وسط مناقشات تشريعية حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطوير القطاع العقاري وتحسين الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية، شهدت جلسة مجلس النواب طرح عدد من الملاحظات والمقترحات النيابية

0: التي تركزت على ضمان حماية حقوق الملكية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الآليات المقترحة لتنظيم أعمال دائرة الأراضي والمساحة وتطوير خدماتها. وأكد عدد من النواب على أهمية توفير ضمانات قانونية تحفظ حقوق المالكين وتعزز الشفافية في إجراءات الاستملاك، إلى جانب التأكيد على تطوير البنية الرقمية لدائرة الأراضي والمساحة وتسريع التحول الإلكتروني في مختلف المعاملات العقارية، بما يسهم في حماية البيانات وتسهيل الإجراءات والحد من الأخطاء. وفي المقابل، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون استحداث وحدة تنظيمية لإعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية الخاصة بسوق العقار، بما يوفر قاعدة بيانات تعكس واقع القطاع العقاري وتدعم عملية التخطيط لاتخاذ القرار. ويتجه المشروع إلى رقمنة مختلف المعاملات العقارية بما يشمل البيع والإفراز والدفع الإلكتروني، بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تنظيم أحكام البيع والوعد بالبيع على المخطط وإصدار شهادات تخصيص تتيح للمطورين الحصول على التمويل البنكي قبل البدء بتنفيذ المشاريع، بما يعزز النشاط الاستثماري. ويتضمن المشروع تعديلا على آلية إزالة الشيوع في العقارات المقام عليها أبنية من خلال اعتماد موافقة مالكي 3/4 العقار بدلا من اشتراط إجماع الشركاء، مع الإبقاء على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق بقية الشركاء. كما ينص المشروع على إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: واصلت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات خلال اجتماع عقدته إقرار مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وأكد الديات أن اللجنة تولي مشروع القانون أهمية كبيرة باعتباره من التشريعات التي تسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة المجالس المحلية ومجالس المحافظات، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري ويعزز مبادئ اللامركزية والحوكمة الرشيدة، مضيفا أن اللجنة حريصة على إنجاز قانون عصري يواكب متطلبات المرحلة المقبلة والتطورات الإدارية والتنموية. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن القافلة تضم 16 شاحنة محملة ب 32 بيتا متنقلا كرفانا، مبينا أنها تأتي امتدادا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سوريا. وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة. يستضيف الأردن بعد غد الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. ويناقش الاجتماع تطور الأوضاع في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بهدف بلورة موقف عربي وإسلامي مشترك للتصدي للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية المدينة ومكانتها التاريخية والدينية. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متزامنا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يصفه فلسطينيون بأنه تقاسم للأدوار بين الطرفين وسط اتساع رقعة الاستيطان وتزايد المخاوف من تهجير مخيمات جديدة واستهداف المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية. يواصل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأهالي في قطاع غزة ضمن جهوده للتخفيف من الضغط على المستشفيات العاملة، حيث يستقبل يوميا ما بين 700 و1000 مراجع. وأكدت إدارة المستشفى أن مبادرة استعادة الأمل أسهمت في مساعدة المئات من مبتوري الأطراف وتركيب نحو 300 طرف صناعي خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب إجراء آلاف العمليات والتدخلات الجراحية النوعية. كما يواصل المستشفى تنفيذ المكرمة الملكية لإجلاء الأطفال المرضى للعلاج في الأردن وتوسيع خدماته من خلال عيادات اختصاص وطوارئ جديدة. وفي تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، استشهد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من غزة خلال الساعات 24 الماضية. وفي السياق، أعلن جهاز الدفاع المدني انتشال جثامين 112 شهيدا من تحت الأنقاض، بينهم 40 طفلا، فيما تتواصل عمليات البحث في المناطق المدمرة. وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في وقت لا يزال فيه القطاع يواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي بالملف اللبناني، فمن المقرر أن يتوجه غدا إلى العاصمة الإيطالية روما وفد لبناني موسع للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع إسرائيل برعاية أمريكية في إطار استكمال اتفاق الإطار الموقع في واشنطن نهاية حزيران الماضي. ويبحث الوفد اللبناني وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والاتفاق على منطقة تجريبية ثانية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من بلدات جديدة وانتشار الجيش اللبناني فيها ضمن خطة لحصر السلاح بيد الدولة. وتأتي المحادثات في ظل استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتصر على البقاء ضمن ما تسميه الخط الأصفر الذي يشمل أكثر من 60 قرية جنوبية وسط اعتداءات يومية تؤثر على عودة السكان وتزايد المخاطر والتحديات. وننتقل سيداتي وسادتي إلى تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه القيادة الإيرانية متهما إياها بالتناقض بشأن الاتصالات مع واشنطن، وذلك بعد إعلان طهران عدم وجود أي مفاوضات مباشرة بين الجانبين أو خطط لاستقبال أو إرسال وفود بين الجانبين خلال الفترة الحالية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وربط أي انفراج بملفها النووي بالتوصل إلى اتفاق، ما وصفه بالاستسلام الكامل. في المقابل، نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مع واشنطن، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران تجري حاليا محادثات مع سلطنة عمان بشأن آلية لإدارة مضيق هرمز تتضمن ممرات آمنة، مؤكدا أن ذلك لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالمدن الصناعية تعكس نهج الحكومة في توجيه

0: الاستثماري إلى المحافظات وربطه بنتائج يلمسها المواطن من خلال توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية وترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وحول أهمية القرار وأثره قال الوزير أبو غزالة:
1: قبل 7 سنين بال 2016 أقر مجلس الوزراء منحة غير مشروطة من قبل حكومة لشركة المدن الصناعية بمبلغ حوالي 7 مليون، وهو جزء مقتطع من حصة الحكومة لإعادة تدويره واستخدام هذا المبلغ لتشجيع الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية الثلاثة اللي هي مادبة والطفيلة والصلب، وكان الهدف تخفيض أسعار بيع وإجارات الأراضي في هذه المدن. هذا التخفيض بيساعد المستثمر أو المتوسط إنه يبدأ عمله بتراكم رأس مالي قليل ما بيحط عليه عبء. فلما درسنا واقع الحال الميداني تبين إنه عدد من الشركات المستفيدة من هذه الحوافز لم تبادر للتاريخ والمشروع الفعلي سواء بالإنشاء أو استكمال البناء تبعات جائحة كورونا، ظروف السوق اللي بتمر فيها. فكثير من المستثمرين ما قدروا يوصلوا للغاية اللي إحنا حطينا القرار عنها، وهي إيجاد حركة تنموية في هاي المناطق. وخلال هاي الفترة تم تعطيل مساحات كبيرة لأنه المستثمرين ماخدينها وما سمح لنا ندخل مستثمرين جدد على هاي المناطق، فكان لابد من أخذ قرار. والحكومة الحالية أخذت قرار بتمديد العمل بهذا القرار لمدة 3 سنوات إضافية عشان نساعد ونمكن المشاريع الجادة انه تكمل التنفيذ وبدء الانتاج، ونتاكد انه العبء المالي على المستثمر اقل، وبيعطي كمان فرصه انه لا سمح الله الناس اللي مش قادره نقدر ناخذ هاي المساحات اللي تم اعطائها، واعطاء فرصه لمستثمر جديد قادر على العمل على المشروع الاستثمار الانتاجي. الهدف من هدف الوزاره الاساسي انه يحس المواطن خارج العاصمة بنتائج الاستثمار، سواء بتقريب فرص العمل إله للشباب وتنشيط الاقتصاد الدائري المحلي في خارج العاصمة.
0: أطلقت وزارة المياه والري بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم فني من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة العقبة منصة نافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني بهدف تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
2: أطلقت وزارة المياه والري بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبدعم فني من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ووزير الشباب الدكتور رائد العدوان ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمز المجالي منصة النافذة الواحدة الخاصة بمشروع الناقل الوطني، في خطوة تمثل الإطلاق الرسمي للربط الإلكتروني بين المنصة والخدمات الحكومية الرقمية للسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح وتسريع تنفيذ المشروع. وتوفر المنصة بوابة رقمية موحدة لإدارة طلبات التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروع، بما يتيح تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها إلكترونياً، ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية ويرفع كفاءة الإنجاز ويحد من الإجراءات الإدارية، تنفيذاً لالتزام الحكومة الوارد في اتفاقية مشروع الناقل الوطني بإنشاء آلية موحدة لإدارة إجراءات التراخيص والتصاريح. وترتبط المنصة في مرحلتها الأولى مع الخدمات الحكومية الرقمية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتيح تقديم 22 خدمة حكومية، فيما سترتفع الخدمات إلى 61 خدمة حكومية عند استكمال الربط مع الجهات الحكومية المشاركة، ومن بينها أمانة عمال الكبرى ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الإدارات المحلية ووزارة الزراعة ووزارة المالية ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. من محافظة العقبة مجد البدرين.
0: قررت الحكومة إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، وذلك بهدف

لتخفيف الأعباء من المقترضين وتشجيعهم على تسديد المستحقات المترتبة عليهم والحد من تراكم الفوائد والغرامات. ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء تسديد أصل القروض المترتبة عليهم إضافة إلى باقي الغرامات والفوائد القانونية، وذلك حتى نهاية العام الحالي. أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع 88 قضية مرتبطة بمادة الكريستال القاتلة والمخدرة منذ إطلاق حملتها المشددة لمكافحة انتشارها، شملت قضايا الاتجار والتهريب والترويج والتعاطي. وأوضحت المديرية أن الحملة أسفرت عن ضبط 27 قضية للاتجار والترويج وتهريب مادة الكريستال في مختلف محافظات المملكة، جرى خلالها القبض على 48 شخصا متورطا، إضافة إلى ضبط 90 متعاطيا في باقي القضايا وبحوزتهم كميات متفرقة من المادة المخدرة. وأكدت مديرية الأمن العام استمرار جهودها في مكافحة هذه المادة الخطرة ونشر الوعي بمخاطرها وملاحقة كل من يسعى لترويجها حفاظا على سلامة المجتمع وأفراده. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار، هذه إعادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين ويبحث معهم عددا من القضايا. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن ثابت في موقفه الرافض لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة. الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. بعد قليل سيداتي وسادتي موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا، مساء الخير مساء النور عليكم أينما كنتم. نحن معكم ببرنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء. نبدأ بإسماعيل النجار وعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية. وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

كنت بحاول أقنع محمد يحط لنا الأماكن، بقول لي بس يعني الأماكن فيها شوية شجن وزعل. بقول له لأنه موضوعنا عن الأماكن، عن التعلق بالأماكن. بعض الناس لو ربنا كتب له راح على أجمل مكان بالدنيا بحن وبرجع على المكان اللي بيحبه اللي اعتنى فيه، سواء المكان اعتنى فيه أو هو اعتنى بالمكان، غرفته، حوشه، بيته. ظاهرة جميلة إنه الإنسان الحقيقي يحن ويتمسك بالمكان الذي يحبه مهما سافر، مهما ارتحل.

0: مذهلة وصفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية وحداش صفر ستة سبعة وأربعين سبعة وأربعين مية واثناش. نبدأ بتلقي الاتصالات والزميل محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك وليد؟
0: يا هلا، نرفع الصوت شوي.
1: مساء الخير للجميع.
0: نعم، يا ريت نطفي الراديو حتى نسمعك بوضوح. تفضلي. اذا يا ريت تكلمنا مره ثانيه حتى يزبط اتصال، يا ريت يكون جنب الشباك اللي بيكلمنا او حتى متوقف في السياره حتى ما يعتري الاتصال اي شائبه وجوده. 0-6-47-47-111 0-6-47-47-112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: محمد العتوم.
0: هلا يا محمد، هلا.
2: شو الموضوع اليوم؟ جيت
0: من جامعة. يا تقبل الله.
2: سلام.
0: ليش قد ما تسافر بتحن للمكان اللي بتحبه يا محمد؟
2: قد ما أسافر بحن على المكان اللي بقيت بيه؟
0: أيوة. لا، اللي بتحبه أنت، يعني غرفتك، بيتك، حوشك، شارع الحارة مثلا.
2: أول شيء مسقط الراس غالي، وين ما روح بتحن على المنطقة
0: مسقط الراس غالي. تمام.
2: شايف. وبعدين يعني انت رايح فترة محدودة ومرجوعك لما تقرك يعني.
0: طيب.
2: يعني مش راح تظل 20-30 سنة مثلا. شايف، بتصغب لك سنة سنتين ثلاث ترجع على بيتك والحارة انت فيها. بظلت حن ببالك. بجوز تروح منطقة وضعها تعبان، هو شو بيقول
0: طيب والله. واذا كان وضعها احلى،
2: بتقول لو ان هالبلد وضعها احسن من المنطقه اللي انا بيها. يعني هسه تعال واحد من اهل القرى مثل اللي حوالينا.
0: نعم.
2: او احنا نسكن بعمان. زوارين. انا مره بهالزمانات رحت صليت على ابن عمري سكان عمان. شايف، ساكن بشقه طبيعي له ملك الملك لله.
0: نعم.
2: شايف، قلت حوالي انا بين اربع حيطان.
0: أربع أيوة. حيطان.
2: ما فيش تلدي قدامك، ما فيش غير دور. شارع.
0: نعم.
2: بعدين قلت لي دائما انتو هيش، قال قلت لي الموضوع عبارة عن سجن انتو بس سجن مفتوح. شايف، يعني ما صدقت بيت مروح على المنطقة اللي أنا بيها.
0: لأنه أنت هناك قلبك بنشرح ودائما بتشوف المدى والفضاء.
2: أقعد برا عن مظل محفور جوا، أقعد على البرندة بشوف قدامي أميال الكيلوات.
0: قديش تقريبا بتشوف قدامك؟ 20-30 كيلو؟
2: أكثر.
0: أكثر. ما شاء الله.
2: الله رايح عزمك على المحل هنا وشوف
0: كذا. خلاص.
2: تصير تقول له اني ساكن هون.
0: تم خلاص.
2: على خير ان شاء الله. بس
0: جايك ان شاء الله. شكرا يا محمد.
2: يا هلا.
0: هلا. اذا لماذا نتعلق باماكن ممكن نشوف اجمل منها؟ ايش اللي بيخلينا نتعلق بمكان بعد ما نلف ونرتحل او نسافر ونرجع؟ مساء الخير.
3: هلا. مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور.
3: يعطيك العافيه.
0: يا هلا.
3: كلام الأستاذ محمد رمضان. نعم. وعليك علاء ستيفان وإلك وجميع المستمع. أمل ببرع.
0: يا هلا يا أمل.
3: أهلا وسهلا حضرتك.
0: يا هلا.
3: هلأ تشوف أستاذ خالد. إحنا أحيانا الشخص يتعلق ببيته أو يتعلق بالمكان اللي هو

0: دحين لولادته انه ولد في هذا البيت يتربى بهذا البيت
1: تمام
0: وقضى حياته الحلوه مع والدته ووالده واخوانه
1: ذكريات يعني
0: ذكريات حلوه واحيانا البومك الصور دحين لسه اكثر لما تشوف صورك زمان مع الاهل ومع الحبايب كنت متعود عليهم عرفت او تشوف دالية العنب او شجرة السين اللي مزروعة حوالين بيتك تشدك مثل الاعجاب دائما كمان يعني كل شيء في المكان انت تشمل له تلاقي في زي الطير بلف وبلف وبلف ترجع العرش
1: مهما شفتي اماكن اجمل
0: بالضبط ترجع البرج انت خلص حاسس انه مكانك اجمل مكان في العالم
1: جميل اذا الذكريات مع الاهل هي اللي بتخليك تحب المكان
0: بالضبط.
1: شكرا يا امل هناك اتصال نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647-47-111 06-47-47-112 مساء الخير
2: مساء الخير
1: أهلا
2: كيف حالك أستاذ خالد
1: يا هلا
2: تحياتي إليك إيمان الغزاوي من
1: ألبس هلا يا إيمان
2: كيف حالك
1: يسعدك
2: إن شاء الله تظل بخير
1: والقايل
2: أول شيء بعيد أمي بقول هالعمر كله إن شاء الله العمر الطويل
1: عيد ميلاد أمك
2: أيوة.
1: كل عام وهي بخير
2: وانت بخير
1: قديش صارت 17 ولا 18
2: لا والله 62
1: ما شاء الله خلاص خليهم 16
2: أيوة 16
1: آه.
2: وأول شيء تحياتي إليك ولكادين أمان بحن المدرسة الأساسية أول شيء كنت حنلها
1: المدرسة يعني لو سفرناكي على أوروبا ولا أمريكا بتحني للمدرسة اللي درستي فيها
2: درست بيها والمعلمات الحناين
1: ليه
2: كان حناين علينا
1: أها.
2: ومدرستي
1: يعني الحنان خلاص انت انقطع بعد المدرسة الحنان
2: أيوة
1: راح الحنان بعد المدرسة
2: ذكريات تاريخ
1: ولا كنت بهذاك الوقت يعني شبعانة من المعلمات حنان
2: لحد اليوم
1: لحد اليوم
2: بتذكرهم ودار أبويا مستحيل خاصة غرفتي
1: غرفتك
2: أيوة أحن إشي المدرسة ودار أبويا
1: يعني المعاملة الطيبة هي اللي بتخليك تتعلق بالمكان
2: بالضبط المعاملة الطيبة
1: المعاملة الطيبة
2: حنية الناس
1: أيوة. من نقول لأمك كل عام وهي بخير وعقبال 100 سنة يا هلا ننتقل لفاصل ونذكر بتحية الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وإسماعيل النجار أيضا وربان المكسر والمخرج لهذا المساء الزميل العزيز محمد رمضان من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد

0: توقيتنا ذهبي. يعني اليوم ثلاث زملاء اجتمعوا أمامنا من المراقبة الرئيسية. نرحب بسعيد حماد من المراقبة ونكمل الاتصالات. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا أهلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: يا أهلا.
1: يا أهلا فيك. هلا بالنسبة لي يعني المكان اللي بيكون مثلا عندي ذكريات فيه.
0: ذكريات.
1: ذكريات وغير هيك الطلعات المشاوير اللي بتكون رايحها. إيش كمان تكون يعني كل إشي بتعمل في المكان اللي أنت فيه بضل يكون فيه.
0: يعني أنت رأيك إنه الإنسان بيظله يحب المكان اللي كان مرتاح فيه وبيحبه مهما لف ومهما سافر ومهما راح وأجا.
1: أكيد هو لأنه بالمكان اللي أنت كنت فيه.
0: أها.
1: زرت أماكن. شوارع. محلات.
0: نعم.
1: لك ذكريات من جميع كل أنحاء المكان يعني فشي فظيع بدك تستأله وبدك تحبه وبدك.
0: طب شو اللي بيخليك تشتاقي له؟
1: كل إشي.
0: يعني زي؟
1: يعني المحلات اللي رحتها، الأماكن اللي زرتها، البيوت اللي كنت فيها، كل إشي يعني بتمنى فعلًا لو أروح لو يوم واحد بس أشوف كل إشي وأرجع.
0: جميل. يعني الذكريات بالنهاية. نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصال. 06-47-47-111-112. مساء الخير. ألو.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: حبيبي أنا معك سليم الحمايدة من مادبة.
0: هلا يا سليم. كيفك يا سليم؟
2: كيف أمورك؟
0: أنا بخير.
2: الله يرضى عليك دائما. مش هيك مداخلة سريعة
0: طبعا.
2: برأيي أنا إحنا ليه نشتاق للأماكن أو بنحب الأماكن اللي بحياتنا هي بتصير معنا بحياتنا على فترتين. الفترة الأولى وإحنا صغار يعني وإحنا صغار لأنه إحنا ما كان في مسؤولية، ما كان في هموم، ما كان في
0: حلو البال فاضي. حلو كمل.
2: بالضبط. فإحنا بنحن للطفل الصغير اللي كان جواتنا اللي ما عنده أي مسؤولية واللي كان بيستمتع بالحارة، بيستمتع بالشارع، بيستمتع بأي شيء يعني بكل ذكريات البيت والحنين. لما كبرنا شوي وطلعنا وسافرنا وشفنا يعني بلدان ثانية إحنا بنحن للبلد اللي إحنا فيها لأنه بصير هون في مقارنة عن الأمان اللي أنت بتحسه وعن الحنين للناس اللي هم كبروا معاك وإذا أنك
0: قصدك الطمأنينة قصدك يعني الطمأنينة هي اللي بترجعك على المكان اللي بتحبه.
2: بالضبط بالضبط. ممكن تروح يعني في بدول العالم في دول كثير أجمل من الأردن وأجمل من قرانا يعني خلينا نحكي ولكن في شيء بذكرك بغير الماضي هو غير الذكريات أعتقد يعني أعتقد هو الحنين أكثر الحنين للأشياء اللي أنت كانت بتلامسك من جوا. فأنت أتوقع هذا اللي دائما بيخلينا بنقول إنه بيتنا بالقرية أحسن من بيتنا أو من سكننا بالمدينة.
0: مهما شفنا أماكن جميلة ليش الطمأنينة دائما طمأنينة؟ أنت قلت كلمة كثير حلوة وأنا بدي يعني ننطلق منها لكلام أكبر شوية. يعني إحنا ممكن نشوف بلدان أجمل، حضارات فيها أشياء مختلفة، لكن أنت بتقول بترجعنا طمأنينتنا. يعني لو واحد انخلق أو انولد بمكان آخر طمأنينته بتضلها هناك ويتعلق بهذاك المكان.
2: ما هي حكيت لك الآن الطمأنينة متى بتنخلق؟ هاي الطمأنينة لما بتكون أنت عايش ببيئة كويسة، عايش ببيت في أسرة ممتازة فيها جذور، فيها تفاصيل كثيرة، في تفاصيل كانت بحياتك. هاي الطمأنينة تنخلق من أبو بيكون موجود، من تماسك مجتمعي بيكون موجود.
0: عدة يعني عوامل. عدة عوامل.
2: بالضبط. يعني مرات مثلاً إحنا بنتذكر إنه مثلاً لما كان بيصير في عرس صغير بطرف القرية إحنا كلياتنا معنيين. فها أشكال الطمأنينة هاي أنت اللي بتروح على بيتك الساعة 9 أو 10 بالليل كانت الأمور عندك عادي، ولكن أنت مثلا ببعض الدول مثلا بألمانيا أنت مثلا الساعة 10 بالليل إذا أنك ماشي بالشارع في مشكلة. نوعية الطمأنينة في أشياء كثير بتساهم فيها. فأتوقع كمان النسيج المجتمعي الموجود عندنا بالأردن شوية مختلف عن بعض الدول، يعني للناس اللي طلعت سافرت برا وعاشت هيك فترة هيك طويلة فبشوف انه النسيج اللي عندنا جدا بشعرك بالطمأنينة. يعني بتذكر في شغلة هيك فواحد بيقول لي انا اول ما دخلت وشفت انه المملكة الأردنية الهاشمية ترحب بكم. قال شعرت بطمأنينة بحياتي ما شعرت فيها, هو كان يعني برا البلد قاعد فترة طويلة. فهي نوعية الطمأنينة مرات يخلقها المكان, يخلقها الناس اللي حواليك, يخلقها المجتمع, يخلقها البلد اللي انت عايش فيها. فبرأيي هي مع الذكريات هي في كمان الطمأنينة اللي انت كنت تشعر فيها, فانت بتشتاق لها. وسلامتك والله استاذ خالد,
0: ما شاء الله عليك يعني صديقي, كلام جميل جدا حبيبي. انت يعني نقلتنا لمحور جميل جدا, يعني اختصرت حبيبي الكلام حبيبي كله بطمأنينة, مع انه ممكن الواحد يعني يكون بمكان اخر ويعمل هالقصر ويعمل هالبيت ويعمل ما بداله ويشعر بسعاده ويعني بنشوه, ولكن تبقى الطمأنينة هي خلينا نقول المستقر والمقر,
2: هي اللي بتاخذه, يعني هي الحنين بياخذ للطمأنينة اللي هو كان يفتقدها.
0: نعم اتوقع جميل, ان شاء الله نكمل يعني هذا النقاش.
2: دائما دائما دائما انت بتجيب لنا المواضيع الجميله زيك استاذ خالد, وتحياتي لك يا حبيبي.
0: تسلم, وتحيه لمادبة. كيف الحراره صحيح الايام هاي؟
2: والله شوب شوب شوب شويه,
0: يعني ناجل مشوارنا على الدراجه بعد يومين.
2: يعني يعني بدك تجي الهارلي, فانت مضطر تنزل الصياغه, والصياغه حاميه والله, فما بصح فيها الفتره هاي. خليها لنهايه الاسبوع يعني,
0: يقولوا راح اخر الاسبوع. يسعدك
2: ان شاء الله.
0: مدينه جميله واهلها اجمل ومليئه بالكنوز, يكفي يعني المساجد والكنائس والاثار اللي فيها.
2: تسلم,
0: ولازم حظها من السياحه الداخليه يكون اقوى واقوى.
2: يا رب يا رب يا
0: نعم
2: رب يا رب.
0: نعم شكرا لك, شكرا لك يا هلا. إذن عزيزنا تكلم وقال هي الطمأنينة اللي بتخليك تتعلق بالمكان اللي بصنعها والدك والدتك خالك خالك عمك طفولتك. جميل جميل, قاعدين شويها نتعمق بمفهوم التعلق بالأماكن يا علاء طيفان. طبعا الآن سمعنا بالسيارة, علاء يعطي العافية له, تحية من الزملاء. معنا اتصال, مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مساء السرور.
3: تحية لك يا أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
3: ولا المراقبة الرئيسية ولا الباش مهندس المبدع محمد رمضان.
0: نعم ولك التحية.
3: يقول الله تعالى
0: عز وجل,
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة
3: والسلام إلى المدينة المنورة, وقف بباب مكة وقال, والله إنك لأحب البلاد إلي, ولولا أن قومي أخرجوك من ما خرجت. يعني دائما كم منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي.
0: يعني إحنا نلف نلف ونرجع ونقول النشأة والطمأنينة اللي نتلقاها وإحنا أطفال.
3: والله أنا بالنسبة لي لو بجوز رحت على أجمل بلاد الله مثل بيتي وساحة بيتي وسط أولادي, ما بشوف بالدنيا أجمل, لا من ناحية الطمأنينة ولا من ناحية الشعور بالأمان ولا من ناحية الإحساس بالسند ولا من ناحية الإحساس بالانتماء. مع أنه شوقي يقول, وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي, علم الله أنه لم يغب عن ناظري ساعة ولم يخل حسي, أحرام

0: على بلابله الدوحوح حلال للطير من كل جنسي. انت بامكانك انك تشوف بلادك وطنك، بتصغر الدائره شويه بتشوف مدينتك وطنك، بتصغر الدائره شويه بتشوف حيك وطنك، بتصغر الدائره شويه بتشوف بيتك وطنك. وهذا هو الوطن الذي لا ينفك الانسان عن التعلق فيه. يعني احيانا انا بروح على عمان مشان حاجه تعرض لي، والله حتى بشعر انه جري لما بدي امشي مش حاملاتني.
1: بعيد عن بيتك، بعيد عن،
0: بس ارجع لبيتي وكانه سبحان الله. طيب الله بيعطيني
1: في ناس بيقولوا لك انه انا عشان تعبت على البيت وزوجته وزبطته ورتبته حديقه وحاكوره ومزينته. أيوة. يعني من باب انه يعني انا تعبت على هذا المكان فتعلقت فيه.
0: والله وبعدين لانه إله ذكريات من طفولة وإله ذكريات من الشباب، وإله يعني عاش الواحد فيه الحلوة والمرة. عاش الواحد فيه الصدمة، وعاش الواحد فيه الانتصار.
1: نعم.
0: عاش الواحد فيه المعاناة، وعاش فيه السرور. فرب كل المتناقضات موجودة بهذا المكان اللي يتعلق فيه الإنسان. نعم. لا يمكن ينفك عن تذكره أو الحنين
1: له. بدي أشكرك يا معتصم حتى نعطي مجال اتصال.
0: شكرا.
1: 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد، يا هلا.
2: عساكم بخير جميعا.
1: بألف نعمة وفضل، لله الحمد.
2: الحمد لله. سيدي الفاضل، أنا أعالج وجهة نظر ربما تغير وجهة.
1: كلنا أذان صاغية.
2: مع احترامي لكل من يتحدث. أنا أعتقد ويمكن أستطيع أن أجزم بأن التعلق في الأرض كالتعلق بالأم، وأن هذا الأمر هو أمر فطري وليس مكتسبا،
1: فطري
2: وليس متعلما.
1: نعم.
2: يعني أنا لا أتعلق في بيتي لأنني بنيته ولأنني طرزته ولأنني عملت فيه كذا وكذا، أبدا. أنا أتعلق به، وإلا ما الذي يحرك الطيور في العودة إلى مسكنها حتى لو أخذتها من بلد إلى آخر؟ وأكبر دليل على ذلك الحمام الزاجل.
1: نعم.
2: وبقية الحيوانات أجلك الله، لو أخذتها من مكانها، هل لو عملت تجربة في منطقة من منطقة في عمان إلى منطقة أخرى لسوف تعود إلى موطنها من دون أن أنت تحس كيف عادت؟ ولذلك التفسير أنا في نظري أقول إن التعلق في الأرض والتعلق في الأم واحد، وكأنما هو فطري في النفس.
1: وهو فطرة الإنسان أنه يبحث عن الطمأنينة والمكان اللي بتطمئن
2: فيه. وهذا ما هو يعطي، هذا نعم صدق، وهذا الذي يعطيك الطمأنينة. أنت عندما تقع أو تكون أو شيخا كبيرا وأمك أمامك تحس أنك أنت في مأمن، ولذلك تبقى في حصن في حضن الأم حتى لو مهما بلغت من العمر. ولذلك ما
1: فضيت. نعم.
2: يعني أنا يعني عندما اغتربت وكنت قد درست في خارج الأردن، كنت أرى الأردن ومسكني في الأردن جنة الدنيا. يعني لا يغني عني قول شاعر، ولا يغني عني قول مأثور. هي محركات مكنونة في النفس هي التي تدفعني إلى موطني وإلى حضن أمي، وكأنما هي أمور فطرية وليست هي مكتسبة. هذا ما يتعلق والذي يجعلني أتعلق. وإلا كيف الطيور المهاجرة تغادر من قارة إلى قارة ثم تعود إلى موطنها.
1: جميل.
2: إذن أنا أرى أن الأمور هي فطرية.
1: فطرية. جميل. بدي أشكرك أبا الرائد، يعني إحنا مساحة مفتوحة للحديث. هذا برنامج لا هو تخصصي ولا هو علم نفس ولا يعني هي تعليلة مسائية، ولكن بها فائدة، نلتقط الفائدة.
2: نعم
1: أكيد. شكرا لك. 0647-47-111 0647-47-112.

0: 0-6-47-41-111 0-6-47-41-112. مساء الخير. هلا،
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ، إنه محمد جوجزة.
1: الله يخليك ويسلمك. تحياتي لك ولإذاعتنا الحبيبة وكل المستمعين والمشاركين. اسمح لي أحيي الإذاعة بشيء كتبته أنا.
0: يا سلام،
1: وإذاعتنا تستحق.
0: يا سلام، كتبت شيء خاص؟
1: والله راح تسمع إن شاء الله أنت والمستمعين.
0: يلا.
1: ولست كاتب ولا شاعر، لكني أقول من ذرى عمان يشدو صوتها هاشمي الوجه حرا عربيا، يحمل الأشواق للكون شذا شامخا يبقى وللعرب وفيا. أما عنك وعن برنامجك يا أستاذ خالد. ألو.
0: معك معك. لا، بدك تعيدها من أول. جميلة جدا.
1: ماشي سيدي.
0: يا هلا.
1: أقول من ذرى عمان يشدو صوتها هاشمي الوجه حرا عربيا، يحمل الأشواق للكون شذا شامخا يبقى وللعرب وفيا. هذه عن إذاعتنا الحبيبة. أما عن برنامجك أستاذ خالد، ولك أيضا أنت كشخص أستاذ خالد، أقول صوت يهب مع النسيم هدية، يهدي المساء محبة وتحية، عبر الأثير من الإذاعة نبضه ينساب في كل القلوب نقية، خالد وفي صوت الوفاء رنينه يصغي لنا أدبا وذوقا حيا، يبني جسور الحب بين أحبة ويسوق من طيب الكلام جنيا. مساء الخير صحيح.
0: الله الله، وهل أستحق يعني هالكلمات الجميلة يا صديقي؟
1: وأنت تستحق، والمستمعين أيضا، وإذاعتنا والطواقم الحبيبي اللي دائما تستقبلنا وتصبر علينا وتسمعونا للآخر.
0: نعم، أشكرك.
1: العفو يا سيدي.
0: كلام جميل ويعني شعور صادق من القلب ووصل للقلب يا محمد.
1: أشكرك يا سيدي. ليتني أكون قد وفيتكم حقكم
0: وأكثر.
1: الله يكرمك. نعم. ولا والله تستحق الأفضل دائما. أما بالنسبة لموضوعك، موضوعك رائع جدا.
0: نعم.
1: كل الأخوة والأخوات حكوا كلام جميل جدا. أنا ما بدي أزيد على اللي قالوا، لأنه والله ربما لا أجد الكلمات أحسن مما تفضلوا. لكن أنا بسأل كل إنسان سافر، راح على أمريكا ولا بريطانيا ولا على الخليج ولا وين ما كان، كل الاحترام لبلادنا العربية.
0: نعم.
1: كلنا متشابهون بالعادات والتقاليد وبالمكان.
0: أي نعم.
1: وهناك أماكن مقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذه القدسية وطهر آخر في نفوس كل مسلم، لكن يبقى حنيننا إلى الأوطان زي ما تفضل الأستاذ معتصم وقال، يعني الوطن الكبير الأردن.
0: نعم.
1: قريتي أو مدينتي هي اللي أصغر، برضو وطن، شارعي وطن، حي وطن، بيتي اللي أنا بسكن فيه وطن.
0: جميل.
1: ربما أستاذ خالد نسأل أحيانا بعض الآباء والأمهات عنده طفل صغير بيروح أول ما بيروح يلعب بالتراب، إحنا بنلومه، ربما كان عمره سنة أو سنتين، ألا تدري أن هذا التراب يبني عظامه وشخصيته ويتأثر به جلده؟ هذا الكلس اللي أخذه ربما هو سبب الحنين في الشفرة الوراثية إلى الغرفة اللي تربى فيها أو القرية اللي طلع منها. أنا ما بقول إنه إحنا أجمل من نيويورك، لكن وطني أجمل مليون مرة من نيويورك. أنا سافرت بنيويورك، ربما بتشوف من كل جنسيات العالم، لكن عندما تنظر في وجوههم هم ينظروا إليك نظرة غريب، وأنت تشعر أنك غريب. أنا ما بشعر أني غريب في أي بيت أردني. مع خالص تحياتي لك أستاذ خالد.
0: لك التحية محمد، وشكرا على هذه الأبيات اللي أنا أعتز إنها يعني كتبت لإذاعتي ولي شخصيا. شكرا يا محمد،
1: تستحق الأكثر دائما.
0: يا هلا يا هلا.
1: شكرا جزيلا.
0: هناك اتصال. مساء الخير
2: صديقي سيد غالد، أخي العزيز.
0: أهلا.
2: معك سمر حدادين، كاتبة خواطر وشعر.
0: أهلا سيدة سمر. أهلا.
2: أنا عاشقة الآن للصوت، صوت الحق.
0: نعم.
2: في ولاية تعشق الأصوات وحسن حجازي الإعلامي النجم الكبير،
0: نعم،
2: عندما يقول على الإذاعة في المملكة الأردنية صوت الحق، شوف ما أجمل هذا الصوت الجميل حينما ينطلق من الإذاعة،
0: نعم،
2: وعندما تغني نجوى كرم أصوات كانوا تعمل معي حاكي صبحية صبحية المهم
0: المهم
2: بعدين حتى مجد الرومي غنت اسمع قلبي اسمع
0: اسمع سمعت.
2: أنا عاشقة للأصوات سيد،
0: نعم،
2: في ناس مظلومين كتير كتير تسمع صراخهم من زمان، يمكن بغزة بالشهداء اللي راحوا انقتلوا،
0: يا سلام عليك،
2: تسمع
0: يا سلام عليك.
2: كل ما أسمع طلقة نار إني خرجت من فرح أو من حزن أتذكرك يا فلسطين.

0: برا.
1: عفارم عليك.
0: من نكتب هاي بكلمات فقط هي هلا الآن.
1: نعم.
0: وآخر إشي هلا قلت الآن ذكرني بالعمارة اللي انباعت، فقلت
1: العمارة اللي انباعت
0: بتاعت أهلي طبعا.
1: أوكي. بيت أهلك لما انباع. أيوة أيوة أوكي.
0: تتذكر طيب. ويوميت قلت لك رحنا وخدنا الورثة، أهله توفوا من جاب وابني وداني على نفس الطريق شهر 10.
1: نعم.
0: فأنا ألفت هاي لعبد الحليم. الرفاق حائرون يتساءلون سمر أين تكون دلوقتي، هي في البيت القديم ولا الآن عمالها بتتذكر البيت القديم؟ ما بدها تبكي، ما بدها تشكي، ما بدها دمعة تنزل من العين بتتضرم الذكرى أصوات أهلها اللي رحلوا من هالحارة من هالجبل في جبل عمان بالشارع القديم.
1: الله الله.
0: مريت بالشوارع.
1: طب سمر احنا استعرنا.
0: المهم
1: انه احنا استعرنا من عبد الحليم حبيبة من تكون، سمر من تكون، مع انه كتبها عبد الله الفيصل ولحنها بليغ حمدي. يعني لو انه بليغ عايش كان بعتنا كلماتك لبليغ حمدي ولحنهم وغنتهم نجوى كرم.
0: اغنيه لسمر بدل عبد الحليم.
1: صحيح. يعني بدي اشكرك حتى نعطي مجال اتصال اخر.
0: مرحبا. لعمارة اهلي والاصوات.
1: اشتاق لعمارة اهلي
0: وصوت
1: الحق. إذن 0647 47 111 0647 47 112. سمر من تكون جميل، أنا والله حبيت، مع أني بسمع الأغنية هاي دايما، كلمات عبدالله الفيصل وألحان العبقري بليغ حمدي، لكن أبدعت سمر لما جددت الموضوع قالت سمر من تكون. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذة.
2: معك منال أبو فارس.
1: أهلا يا منال.
2: حبيت بصراحة سمر من تكون، عجبتني
1: والله. يعني هو الإبداع لما يتوقف عند بليغ حمدي وعبد الحليم، يعني هاي سمر
2: يعني حلو الأشي أنا ما تطلعي بعفوية.
1: صح من تكون.
2: صح، بالعفوية دايما بتصنع أشياء أجمل بكتير من لما نكون إحنا مدبرينها يعني.
1: نعم. لكن موضوعنا يا منال ليش متعلق بالأماكن؟
2: هو الحنين. الحنين أنا لما بحس بسمع هاي الكلمة بحس طمأنينة وسكينة.
1: طمأنينة. يعني رجعت لك لكلام يوسف اللي من مأدبة، بقول لك إنه الطمأنينة هي اللي بتخلينا نتعود على الأماكن بالصبح. ونحبها.
2: وبالأصح يعني الحرية.
1: هلا أنا وفضاوة البال كمان.
2: صاحبة مكان. هلا وين ما أنت بتروح بتكون غريب. غريب في أي مكان أنت بتروح عليه.
1: أو مطلوب منك شغل، مطلوب منك مسؤولية، مطلوب
2: منك. أو مقيد منك. أو ممكن تكون حريتك مقيدة.
1: مقيد حريتك.
2: بالضبط. لكن أنت في المكان اللي أنت بتحس بالأمان والطمأنينة والحنين بيشتعل جواك في هذا المكان، بتحس حالك صاحبه، بتحس حالك ملك، بتحس حالك حر طليق في هذا المكان. فمن هون بيجي الحنين لهذا المكان، لأنك أنت صاحبه، حتى جدرانه يمكن حافظ شكلك. يعني حتى لو أنت يعني أحكي لك شغلة بمثال بسيط.
1: نعم.
2: أنا في أحيانا في العطل الصيفية بروح على خواتي المتزوجات.
1: نعم.
2: صدقني بكون مشتاقة لهم كتير، وإني بدي أشوف أولادهم وأقعد معهم. أول يوم بحس حالي خلاص مبسوطة، ثاني يوم بحس حالي خلاص بلش الحنين جواتي يشتغل، إنه خلص بيتنا بتطلبني زي ما بيحكوا البلد بطلب أهله. فعلا بحس خلص حالي خلص
1: بيتكم.
2: ثاني يوم ثالث يوم خلاص بحس حالي إنه الحي البيئة اللي أنا عشت فيها بيتنا خلاص بينادي علي إنه خلاص بكفي.
1: إذن طمأنينة، عدم يعني قلة مسؤوليات، فضاوة بال،
2: بتحس حالك إنك صاحب مش غريب في هذا المكان فعلا. حتى بيت أختي أنا بحس حالي غريبة فيه، تخيل. لكن بيتك أنت مش غريب فيه، يعني ممكن تروح تفتح ثلاجتك، تفتح تأكل تشرب، لكن في أي مكان أنت حريتك.
1: يعني عشان نضحكوا على بعض الموظفين بقول لهم هاي الشركة بيتك، هذا بكون كذب.
2: لا هذا مجرد كلام، ما في
1: كلام
2: بيت إلا بيتك، ما في بيت إلا بيتك.
1: يعني عمرها ما بتكون الشركة بيتك.
2: لا لا لا لا، أنت مجرد إنك رايح تشتغل بس إنك تروح تعيش حياتك حر. لا لا لا، بيتك هو المكان.
1: إذن الحرية والطمأنينة والألفة. شكرا لك منال. خلينا نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.

0: أنا عندي حنين ما بعرف لمين. والله يا فيروز، يعني كلنا بنعرف الحنين لوين بروح. طفولتنا، طمأنينتنا، ألفتنا، سعادتنا. معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: هلا يا أستاذ.
1: والله بحييك وبحيي المعاملين معك والمستمعين والمشاركين.
0: حيت حيت.
1: معك أبو حمزة.
0: هلا يا أبو حمزة، تفضل.
1: والله أنا أقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب أولا.
0: نعم عز وجل.
1: ذكر
0: نعم.
1: الله يطمئن قلب العبد.
0: نعم.
1: ومن ثم يطمئن إلى المكان الذي عاش فيه، يعني في طفولته.
0: أيوة.
1: وتعلم فيه وتوظف وعمل فيه وصارت له معارف وأصدقاء وأحب.
0: جميل.
1: لكن الوطن مهما قدمنا من أرواح غالية يبقى أغلى شيء الوطن، يعني قدم له الأرواح الثمينة.
0: نعم.
1: والنفوس الغالي والشهداء، حيث الجزائر بلد المليون شهيد مثلا. وفلسطين تقدم الشهداء والقوافز إلى اليوم.
0: نعم.
1: ألاف الشهداء.
0: نعم.
1: لأن الوطن مهما قدمنا له من تضحيات يبقى هو أغلى شيء وأثمن شيء.
0: يا سلام عليك.
1: البلد الذي عاش والتراب الذي نشأ فيه والمدينة والقرية التي ذهب إليها أو سياحة أو ذهب إلى أي مكان يبقى في قلبي.
0: يعني بيطلع سياحة ما بتضل، يعني ما بصير إنه واحد طلع سياحة على بلد وظلت بقلبه مثلا.
1: أنا هيك، أنا بالنسبة لي بلد في الأردن ما رحت خارج داخل الأردن يعني.
0: نعم.
1: بدي أي بلد بروح عليه يعني أيام المدارس والطفولة بظل في قلبي أنا إلا الآن يعني.
0: أكيد. بدي أشكرك صديقي حتى نعطي مجال الاتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد يا أستاذ خالد حياد.
0: يا أهلا يا أهلا.
2: اليومين بتأخر.
0: يعني إنها بثينة. نعم. الحمد لله.
2: الله يعطيك العافية أنت والجميع.
0: الله يعافيك.
2: وماذا عن مكانة أو المكان في القلب؟
0: والله أنا قاعد بسمع، يعني هذا يعني هي تعليلة والكل له حق يقول إيش نقطة هيك لمعت بذهنه.
2: أحكي على السريع عن الموضوع الرئيسي يعني هيك اللي هو.
0: لا أنا حاسك حابة تغردي خارج السرب، يعني تحكي عن مكان القلب.
2: أنا حابة بس بدي أحكي على السريع.
0: طيب أوكي يلا ارجع للموضوع يلا.
2: الاعتياد على مكان معين اللي بيشعرك في السكينة والاستقرار. بركز على الاستقرار.
0: استقرار أوكي.
2: يعني أنا كثير مرات بروح أماكن بكون مبسوطة بصراحة، يعني قبل يومين ثلاث رحلة كثير كثير كنت مبسوطة صراحة الحمد لله وهيك. بس خلص سبحان الله بضلك تشن للمكان اللي أنت بتستقر فيه اللي هي غرفتك بيتك. فأنا يعني أكثر مكان محبب إلي في الدنيا هو غرفتي.
0: احنا بنحكي ليش؟ ليش بنحكي ليش؟
2: ليش نعم، لاني استقراري وهدوئي راحتي بقعد مع نفسي.
0: لا مسؤوليات.
2: نعم
0: لا مسؤولية.
2: يعني كل اشي الي فيها كل

0: ما يخص بيتينا فيها. عرفت كيف؟ من سواء أمور مادية أو معنوية أو أغراض، كل يعني كل ما يخص بيتينا فيها برجع بعيد. فاستقراري ووجودي وبيتينا في غرفتها، هذا هو بالنسبة للمكان العام. أما أنا حابة أغرد خارج السرب اللي هو المكان في القلب.
1: نعم.
0: في مطربة مش عارفة أظن إنها سفر عاطية بتقول ده مكاني مش مكانها، إزاي خليتها تاخده؟
1: يا لطيف، وين أخذتيني يا بثينة؟ أيوة، ده مكاني مش مكانها،
0: إزاي خليتها تاخده؟
1: إزاي خليتها تاخده؟
0: وإزاي بتسيب عشانها قلبي بالغربة وحده؟
1: وإزاي تسيب عشانها قلبي بالغربة وحده؟
0: بالغربة وحده، نعم. أظن والله يعني مش عارفة صراحة، من مثل باب القديمات اللي مش كتير يعني عرفت، أظن إنها سوزان عاطية أو هيك إشي.
1: طيب،
0: فالمكان في القلب هون الحلو، وقد يكون المكان في القلب يحببك في المكان اللي انت اجتمعت فيه، في الشخص اللي له مكان في قلبك او اللي لك مكان في قلبك.
1: حلو،
0: ايش رايك في هالفلسفه؟
1: يعني بسمع، يعني انت بتقولي المكان اللي حبيت فيه ممكن هو اللي بحن له مثلا، او اللي حبيت فيه اللي هو القلب او مكان، او يعني شو مكان؟
0: انا على صعيدي الشخصي استاذ خالد، حتى الأماكن اللي يعني عشت فيها فترات من حياتي مش مبسوطة، بتصدق والله لهلأ بحلم فيها، ولأني أنا يعني حافظيتها حفظ يعني كده لك، يعني متخيليتها في خيالي.
1: نعم.
0: يعني دائما هاي صار لي 4 سنين متقاعدة، دائما بحلم بالوزارة وإني داخلة على مكتبي مثلا. أيام ما كنت أدرس في المدارس الداخلية، يعني أكيد تغيرت هلأ هاي الأماكن، يعني لأنه نعم. من سنين طويلة أنا بحكي، مش عن الوزارة، عن المحل ما كنت أدرس. بس أنا دائما بحلم اني في هاي الاماكن، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: مع اني يعني ما بعتبر حالي بحن لها، بس لاني عشت فيها فتره طويله فاخذت يعني حيز في عقلي الباطني.
1: جميل.
0: نرجع لفكره المحبب لك بالاماكن العامه، اللي هي الاماكن اللي بتستقر فيها، اللي بتلاقي هدوءك وسلامك النفسي. اما المكان اللي في القلب، مكانة الشخص في قلبك اللي بتخليك تحب المكان اللي انت التقيت فيه في هذا الشخص يعني.
1: نعم. بثينة شكرا لك.
0: شكرا.
1: يا هلا. مستمرين. 0647 41 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور. هلا.
2: مساء الخير لك أستاذ محمد رمضان.
1: يا هلا.
2: بدي أغنية معلش محمد رمضان.
1: أها.
2: اسمع قلبي شوف دقاته.
1: يا لطيف قلبك أخضر.
2: هاي لمين؟ لماجد الرومي.
1: أيوة. ولمين تهديها؟
2: حكت قبل شوي سمر.
1: أيوة.
2: تذكرت الأغنية هاي وحبيت أسمعها.
1: لا أنت تذكرت إشي، مش تذكرت الأغنية. اسمع قلبي وشوف دقاته. لا لا لا لا، أنا مش مطمن عليك أنا.
2: إذا أنا معي ماجد الرومي.
1: قل لي خطبت ولا لسه؟
2: والله أنا ما يعني مش راح أخطب خلاص.
1: خلاص. قفلت الباب.
2: لا مش سكرت الباب. حاس حالي هيك مرتاح أحسن لي.
1: يعني أكثر مكان ترتاح فيه وأنت عزابي.
2: والله حسيت مرتاح عن جد، يعني جربت الحياة جد والله، ما بدل عليك مرتاح وخلص ما الحياة رايحة، يعني واحد يتجوز وتجوز.
1: الله يريحك. الله يريحك.
2: والله أنا حاسس هيك ما بعرف.
1: نعم.
2: وهسه الأيام هاي معلش خلنا نقول كلمة.
1: أقول.
2: كنا نسمع عراس كثير من الصيف هذا، ما في عراس من مرة.
1: لا لا في، بس على السكت في.
2: خفيف. لا خفيف.
1: لا والله، وأنا مروح كل يوم بالليل والله بشوف صلاة مليانة والناس طالعة من الأفراح.
2: بجيب هذول معاهم مصاري كثير يعني.
1: لا لا لا بالعكس والله، ربك بيسر يعني، من الصلاة للفنادق الخمس نجوم.
2: نعم.
1: لا للبيوت، وفي ناس يقول لك أنا ما بديش فن ورن وطنة يعني. ولا أنا لما أتحرك بالليل يعني وأنا مروح بشوف كثير أفراح.
2: الله يفرح الناس ويسر على البنات.
1: آمين. شكرا لك. يا هلا يا هلا. ما أنت ما قول إيش اللي بيخليك تتعلق بالمكان؟
2: ما بقول لك الواحد البيت مملكته، لأنه مش بغيب برا برد يرجع يحن للبيت. خلاص البيت مملك.
1: نعم.
2: الله يسعد محمد رمضان، بل تحط لي الغنية اسمعها والله عجبك.
1: بإذن الله. شكرا لك.
2: في مجال. هلا هلا.
1: إذا قبل الفاصل نأخذ اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير سيد خالد.
1: يا هلا.
3: أم خالد معك.
1: أهلا يا أم خالد.
3: يسعد لي مساك أنت والطاقم كامل.
1: يا هلا. يسعد مساكي.
3: سيد خالد، الحنين والانتماء بضل دائما لحضن الأم.
1: جميل.
3: قد ما تكبر تبعد ويصير عندك مسؤوليات، دائما بس بتحن لحضن أمك، إنه بحضن أمك ترجع بتحس حالك لساتك طفل. تنسى هموم الدنيا كلها والمشاكل اللي مرقت في حياتك باللحظه اللي انت بتقعد فيها بحضن امك. فانا بالنسبه لي دائما الحنين عندي بس اشوف امي واحضنها.
1: جميل.
3: بحس حالي لساتني طفله.
1: طب والاماكن

0: والأماكن؟
1: الأماكن بحن دائما للمكان اللي كان رحمة والدي ظل قاعد فيه.
0: طمأنينة.
1: لما بقعد فيه بشتاق لأبوي، بشم ريحة في هذا المكان. لأن لحد الآن حتى قعدته ما غيرناها زي ما هي. فدائما الحنين لما بكون مشتاقيت له كتير بتلاقيني قاعدة بمكان ما هو بيقعد.
0: نعم.
1: طبعا بالإضافة لكلام الجميع حنين الوطن أكيد، يعني أنا لما بسافر بس تصير الطيارة على هيك سطح مطار الملك عليا بحس خلص بطمأنينة، كيف عم ترجع على بيتك. نفس الإشي.
0: جميل جميل،
1: وشكرا لك.
0: الشكر لك والمستمعين. مستمرين بعد الفاصل. 0647 47 111 0647 47 112.

0: اسمع قلبي وشوف دقاته. والله مزوجة عارف. معنا اتصال. مساء الخير. هلا.
1: أنت والكادر والمستمعين.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير. مين معنا؟
1: أنا يوسف أبو زبيدي الأغوار الشمالي.
0: يا هلا يا يوسف. يا هلا. هلا هلا.
1: الزمن والمكان، الزمان والمكان. ليس إرشيفا نفتحه للذكرى. ولكنه عبرة كلما هاج الشوق والحنين. الذي يجعل الإنسان يتعلق بالمكان وجود من كانوا به وقد رحلوا.
0: ذكريات الحنين.
1: الحنين.
0: نعم.
1: إلى مسقط الرأس.
0: جميل.
1: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. والتعلق بالمكان كما قال أحد المستمعين فطري. نعم أقر بذلك بأنه فطري نابع من القلب.
0: نعم.
1: لا لأنك صنعت حديقة أو لأنك شيدت صورا في هذا المكان. وقد أعطوا المستمعين أمثلة على ذلك. فالطيور تعود إلى الأغصان دون أن يكون لها صرح في هذه الأشجار، لكنها تعلقت بالمكان. وهناك مكان لا يملأه إلا شخص. نعم.
0: جميل. بدي أشكرك يا يوسف
1: حبيبي.
0: يعني أكثر. أنت حتى اسمك جميل، ذكرتنا برائعة أحمد شوقي. الحسن حلفت بيوسفه. شكرا لك.
1: والعفة
0: لا بمريمي. والصورة

0: أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. شكرا لك. معنا اتصال بعد يوسف. والله لازم نسمعها بطناك جفاه ومرقده، هاي قصيدة عجيبة حتى شرحها جدا جميل. 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا يا هلا.
1: أهلا فيك
0: يا هلا.
1: خلود معك.
0: كيفك يا خلود؟
1: الحمد لله.
0: زمان ما سمعناك يا خلود.
1: والله وافتقدكم صراحة. نعم. على كل الطاقم.
0: نعم. بس خلود احنا عندنا مشكلة، لازم تعلي صوتك شوية أو تقربي من الشباك أكثر حتى يعني نستفيد من هالمكالمة الحلوة. تفضل.
1: الله يسعدك. هيك كويس؟
0: ممتاز.
1: بحكي انه زي ما الاسماء مثلا اهالينا اختاروها واحنا اجينا ببطن امنا كانوا يعني يتلذذوا باختيار الاسماء، هذا لا وهذا وهذا بدنا اياه وهذا بدنا شيء وهذا احلى وهذا يعني
0: وهذا على اسم ابوي هذا على اسم امي بالضبط. والله كان يصير معارك على الاسماء. طيب
1: حتى الوطن كمان نفس الاشي، يعني احنا ايدينا عليه مش باختيارنا، باختيار يعني اللي سبقونا. احنا ما قلنا ايد مجيئنا على الوطن، لكن شفنا اللي سبقونا يتعلقوا فيه وانتموا له، فالانتماء متوارث يعني ميراث. انا من رأيي المعتقد والانتماء وحب الوطن وحب التراب وحب البيت اللي انت ساكن فيه. عشان هيك لما انت يعني بيتك يعني مساحته بتصغر، ولادك بيكبروا وبتقول بدي أدور على بيت أحسن من البيت أو أكبر من البيت اللي أنا عايش فيه، يعني بجوز بتموت ألف مرة وانت تقرر هذا القرار، لأنه ما ربطتكيش بالبيت مجرد يعني زوايا وأركان، لا ربطتك بالبيت بجوز ريحة إيش الصباح، ريحة إيش العصر، ريحة إيش المدى،
0: ذكرى زاوية
1: أكيد
0: لحظة لحظة. نعم
1: اترابة. أحكي لك حتى مطبات وحتى الرمل اللي أنت بتتعثر فيه بجوز إله طعمه الخاص فيه.
0: نعم
1: يعني في شوارع بتكون سالكة وأمورها تمام ومعبدة، بس أنت ما بتحبها زي الشارع اللي أنت بتلعب فيه بتقعد فيه بتشم ريحته بتسمع الصغار من بعيد وهم بيلعبوا بتسمع الفوتبول كيف بروح وبيجي بين يعني في ذكريات، حتى لو حاولنا نصادرها هي ما بتقدر تستغني عنها ما بتقدر. فخلص يعني كيف واحد بقول منا وفينا، هي الذكريات فعلا صارت يعني مستقر. ومضناك جفا هو حلوة من عبد الوهاب، سمعنا إياها من عبد الوهاب.
0: يعني هذه الأمور تخص محمد رمضان، هو الربان
1: العود جنة
0: على عود. بس جميل القصيدة. مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهده. شفت المسكين من كثر ما بكى عينيه تجرحوا. شكرا يا خلود. معنا اتصال. مساء الخير.
2: أحلى تحية معطرة بحب ووفا وتقدير. أحلى تحية معطرة بحب ووفا وتقدير لكل الأحبة والأهل في هالوطن الكبير، وياكل عيون مكحلة بشوف السماء الأردن، وياكل زند يزرع أمل. مني مساء الخير.
0: مساء الورد والنور والسرور على شاعرنا الجميل.
2: يسعدك الشيء
0: محمود العزام.
2: مساء الخيرات والمسرات والبركة.
0: يا هلا يا هلا
2: لكم جميعا وكل الأخوة اللي والشاعر الجديد هذا شاعر أخوي أبو مروان. يعني صار منافس الآن وهو من قبل منافس.
0: أنا عجبتني مداخلة سمر من تكون.
2: والله يعني كله أبدع الأمانة كل الأخوة، وأنا والله يعني قطعت الأمل المشاركة لكني الآن زبطت معي الفرصة.
0: لا الحمد لله.
2: لكن أجير كل اللي شاركوا فيه الأخوة وأعتبر نفسي أني أنا شاركت فيه. كل كلام في صميم الموضوع.
0: نعم جدا. نعم
2: أي والله.
0: لكن ننتظر مشاركتك إحنا دائما
2: إن شاء الله. لكن في رأيي يعني أنه أنت بتحن للمكان، لكن سبحان الله أخذتها من جوانب ثانية، انه مش الحيطان ترى ولا الاحجار ولا الشجر ولا شيء حتى، والدليل وكانه مكان مغناطيسي في هذه القبه اللي يعني اللي هي هاله الارض.
0: نعم.
2: بتيجي انت فيها تشتبك يعني هذا المجال المغناطيسي مع قلب الإنسان وبيجد أن هذا مكانه اللي كان يحبه. ليش قلت هذا الكلام؟ لأنه في غزة بعض المناطق المسحت ما ظل فيها شيء أبدا.
0: نعم.
2: وظلت غالية على أهلها.
0: نعم، تحية لغزة وأهلنا بغزة.
2: والله. نعم. لذلك يعني بين الجمعة والجمعة عيدين وعيد، وبين الدمعة والدمعة في جرح جديد.

0: الدنيا أصار وحب، لكن لما بتذكر ذاك المنظر يرجع قلبي يتفطر والنار تشب. كيف القلب بيتبسم والقدس تصيح؟ كيف القلب بيتبسم والقدس تصيح؟ وضحكات الطفل بغزة يبعثرها الريح، أصرخ الله أكبر بدي أسأر، أرجع فجأة أتذكر بدي تصريح.
1: نعم جميل،
0: سلامتك يا
1: سيدي. الله يسلمك. موضوعنا اليوم نتكلم عن الاعتياد وعلى التعلق بالأماكن.
0: نعم.
1: وشاعرنا الجميل أكيد محضر قصيدة عن الاعتياد.
0: يعني قلت في المجال واسع، ولكن خليني أكسب الوقت لأنه بلاش أنا أتأخر على اللي بعد.
1: نعم.
0: بقول وحياة عينك يا وطن كلي عليك عيون، وحياة عينك يا وطن كلي عليك عيون، وقلبي على عيوني حرس خوف العيون تخون، وكل يوم تعويذة إلك سورة من القرآن، مجنون بترابك أنا وبنسمتك مفتون. والله بحبك يا وطن، والله بحبك يا وطن حب بشكل عادي، والله بحبك يا وطن حب بشكل هادي، واللي انستر جوا القلب نفسه إلك بادي، وقادر أنافق بالحكي وزور الكلمات، لكن بحبك يا وطن تبقى وطن عادي. حبي إلك حب الطفل لمه بلا تكليف، من يوم ما كان الحلم ضمت بصل ورغيف، وكبرت انت وما يوم حبيتك لجل بيعة ولا شروة، وما يوم جاملتك كما معزب يجامل ضيف. انت انا، انت انا برغم العنا من يوم كنا اطفال، ومن يوم ما كان القمر يغفى عطر في الشال، وكبرت انت يا وطن وانا غزان الشيب، ورغم المسافة يا وطن حبك على نفس الحال. فيك العمر يبقى حلو لو كنت ورد وشوك، وفيك العديدين برغم زور الفقر حبوك، وفيك اللي عمره ما حكى راهن إلك روحه، وفيك اللي أغنوك بحكي وعند الفعل باعوك، وفيك الوجوه منوعة أصل وفصل وانساب، فيك الوجوه منوعة أصل وفصل وانساب، وفيك اللي من ثاني بلد حبك سما وتراب، وجادوا بحبك يا وطن وتحسس جروحك، وزاود عليهم بالحكي شاعر غبي كذاب. حب الوطن ما تصنعه لو كان أو لولا، حب الوطن ما تصنعه لو كان أو لولا، وما أخلص بحبي لجل ذولاك أو ذولا، وما دام أصلي من جرش لو أسكن بباريس حب الجرش لازم يظل في المرتبة الأولى.
1: أولى.
0: والحب ما هو بالحكي أو قول قوالة، حتى ولا يجي غصب بصياح ودلالة، إما تحبه للوطن كل الوطن على الخير، وما تظل بهالوطن عنصر أذى وعالة. ومعذور معذور من حب القدس بعدين حب الشام، معذور من حب القدس بعدين حب الشام، ومعذور من يرسم وطن واسم الكرك قدام، وللي يحب يربد عذر لو يغرم بيافة، إلا اللي يحب بتفرقة ما هو من الإسلام. وبغداد بغداد هي أخت العرب، أخت العرب لبنان، والشام والقدس الشريف ومهجتي عمان، والقاهرة أم العرب وحجاز منبعها، واللي يفرق بينهن لو بالحكي شيطان. عفن الشعر يا موطني مدح وردح ينعاد، واللي يمدح الأردن بعد ما يقدح ببغداد، والراي لو راي أنا يا ريت يرحمنا ويبعد طريقه من الأصل عنا بعيد وغاد. وأهدي لك عيوني أنا واقعد مع العميان، أهدي لك عيوني أنا واقعد مع العميان، وزهرة شبابي مقدمة فدوى إلى القربان، بس أنت تبقى يا وطن فيك القلب يرتاح، وأقسم لك برب السماء إني منا خسران، أقسم لك برب السماء إني منا خسران.
1: أكبر مكسب لنا هو أنت.
0: سلام.
1: شكرا لك. ونحن أمة والأمة تبقى للأبد. شكرا يا محمود. فاصل ونواصل.

0: ليلة ويقعد.
1: الحسن حلفت بيوسفه والصورة أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا هلا.
2: الله يسعدك. مساء الخير لمحمد.
1: نعم.
2: ولربيع.
1: نعم.
2: ولعلاء.
1: نعم. سعيد حماد، بس انت جبتي اسامي كل الطاقم الفريق
2: كمان.
1: اللي بداوا من 1-2-3 جمعتي 3 حلقات انت.
2: ولكل المستمعين والمستمعات. نعم. ولإلك كمان
1: شكرا.
2: معكم يزن.
1: اهلا يا ام يزن.
2: موضوعك عن الحنين والذكريات،
1: عن التعلق بالمكان. ايش اللي بيخليك تتعلق بالمكان؟
2: والله انا شوف، انا سكان الزرقاء.
1: نعم.
2: كل ما بروح على عمان بمر من بيت أهلي قديم. بتذكر أغنية وديع الصافي، دار يا دار.
1: دار يا دار.
2: هاي بتذكرني شغلات كثير، أيام المدرسة وأنا صغيرة. ذكرياتي يعني هاي بتمر بقول واحد والله الدنيا يعني عشان الدار فاضية، يعني ما فيها إخوان، يعني كلهم اتجوزوا وأخواتي اتجوزوا وأمي وأبوي الله يرحم ما ضل حدا. إيش أحبابك يعني الدار كلها فاضية.
1: نعم.
2: هاي بترجعني لذكريات، ذكريات كثير.
1: طب أنت متعلقة بالدار هذيك؟
2: أو متعلقة بدار أهلي.
1: ليه؟
2: لأنها كل ذكرياتي فيها.
1: طفولة؟
2: طمأنينة. ومدرسة وساعة ما تجوزت وطلعت منها. يعني كل ذكرياتي فيها.
1: حلو.
2: يعني بتمنى أرجع عليها عشان أرجع على المدرسة. أو
1: لا، ما أنت خلاص تجوزت وفتحتي بيت، شو بدنا نرجعك طفلة يا أم يزن؟
2: الذكريات كثير حلوة يعني.
1: أبو يزن هيك بزعل.

0: اذا بدك تركي وترجع لطفولتك.
1: والله ذكريات المدرسة حلوة كثير، ذكريات البيت يعني، وانت في تذكر كيف كنت انت صغير، كيف صار احداث معاك، كيف طلعت من البيت يعني، طلعت من البيت
0: يعني لو
1: صادق.
0: وديناك على باريس بتحن للبيت؟
1: اكيد. شو
0: خلص
1: باريس؟ وباريس بالنسبة لي صفر على الشمال ولا اشي،
0: والله صفرين على
1: بيتي
0: الشمال.
1: بيت
0: ايوه
1: اهلي، بيت
0: عافية عليكي.
1: بيتي كل الحنين لا هناك
0: نعم
1: يعني. انا بكون يعني بالزرقاء، بنروح مرات عمان واحنا مارقين نفس البيت، بقول يا الله شو بتذكر اغنيه هاي، وديع الصافي دار يا دار، هاي بترجع لي كل اللي مضى
0: بلكي
1: من
0: ختمنا
1: شريط
0: فيها اليوم
1: شريط
0: يا أم يزن،
1: حياتي كلها. الله
0: بلكي
1: يسعدك
0: ختمنا
1: يا
0: فيها.
1: الله،
0: شكرا لك،
1: ان شاء
0: معنا
1: الله
0: اتصال.
1: ويعطيك
0: مساء
1: الف
0: الخير يا
1: عافيه.
0: هلا. ألو
2: يا استاذ خالد،
0: مساء الورد، أهلا.
2: تحياتي لك وللاستاذ محمد رمضان
0: يا هلا
2: وللهندسه ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية يا هلا.
2: ذكريات داعبت فكري وظني، إنها قصة حب عمان.
0: أها.
2: عمان الجميلة برجالها ونسائها وشبابها وشاباتها وأطفالها وبراعمها وبلابل التي تغر في سماء عمان.
0: الله الله،
2: ذكريات جميلة أستاذي العزيز، أنت رجعتنا 60-70 سنة لورا في برنامجك الليلة. تعرف يا أستاذ خالد، الحنين والماضي بيعطيك الذكريات. أنا كل يوم كل يوم كل يوم بتذكر عمان، عمان في الوجدان، المدرج الروماني، الميدان، مدارس عمان، مساجد عمان، قصور عمان، أدراج عمان، ما في قطعة في عمان ما بنساها، مستحيل أنساها.
0: جميل.
2: أنا كنت أنا والفنان الكبير زهير النوباني،
0: نعم،
2: لما ينزل من شارع الشمسوق على سيل عمان يقطع السيل، ومرات نروح على جسر شحويل، نطلع على درج الخلايل، نروح على المدرسه، مدرسه بدر.
0: نعم.
2: لما نروح استاذي العزيز نشتري بتعريفه مهلبيه ويحط لنا عليها قطر. شوف انا وزهير النوباني. شوف ذكريات عمان، حنيننا لهذيك لسيل عمان، سيل عمان الجميل اللي كانت الناس كلها تيجي على سيل عمان. التوتة، لما كنا نيجي نقطع التوت من سيل عمان في شجرة هاي معروفة. شوف الحنين لمية عمان، سيل عمان لما نروح ناخذ من المية من النبعة، والله ما في أطيب منها، نبعة نبعة تشرب مية من النبعة. لما كنا الميدان المدرج الروماني هذا، لما كانت الناس تيجي عليه السواح، كان فندق فيلادلفيا المعروف والمشهور في عمان. لما نروح احنا أولاد صغار كنا، هذا عمان الحنين، عمان الجميلة، مستحيل أنسى. كل يوم بتذكر المسجد الحسيني الكبير، إحنا أولاد عصفور.
0: نعم. بدي أنا أشكرك حتى أعطي مجال لآخر اتصال. عم نايف، شكرا لك على اتصالك الجميل، تحياتي لك. وهناك اتصال في مجال اتصال أخير. مساء الخير.
3: من موطن الثلج زحافا إلى وطني، خبت بي الريح في مصر بلا رثني. قال وما تنتشي إلا على خبر، قلت ذلك من لهوي ومن ددني. لا أتقي خزرات الذئب يرصدني، بل أتقي نظرات الأدعج الشدني. خبت بي الريح في إيماض بارقة، تلغي المسافة بين العين والأذن. لم أدرها زمنا تطوى مراحله، بل إنها عثرات العمر في الزمن. والله ما بعدت دار وإن بعدت، ما أقرب الشوط من أهلي ومن سكني. ويا شبابا أحلتني مروءتهم، في أي محتضن من أي محتضن، لا يبلغ الشكر ما تزدون من كرم، ولا يوفي بياني سابغ المنن. أتيتكم ومتاعي فيض عاطفة، بها يثار جنان الأفوه اللسن. ما أرخص الموت عندي، ما أرخص الموت عندي، استند فمي بما تحوك بنات الشعر من كفني. وما أرق الليالي يوم القراء، وهي تسلمني لظهر المركب الخشن. حسبتني وعقاب الجو يصعد في محمولا إلى السماوات، لا، ثم أموت في وطني.
0: الله الله، جميلة جميلة أحمد. يعني دائما أنا بكون سعيد لما أسمع مشاركتك، لكن تبقى معنا دقيقة ونصف بدنا مشاركة عن التعلق بالمكان بهذه الدقيقة، تفضل.
3: يا سيدي يشوف الذكريات.

0: الذاكرة، ويعني ذكريات ألم الذاكرة وعدوها النسيان. في بالتعلق في أشياء غصب عنا حفرت في الذاكرة نتيجة الأمن اللي كنا نلقاه في هذا المكان، قد نحمل إلى مكان آخر مش عشان ننسى المكان الأولاني، لا، علشان يحمل المكان في داخلنا، فبضل تصالح بين الماضي والحاضر، بتضل هاي الذكريات. وهذا الليل أوسعني حنينا فمزق ما تبقى من ثباتي، تلوح الذكريات بكل درب لأهرب من شتاتي، للشتات وما بي غير شوق لا يداوى، وبعض الشوق أشبه بالممات.
1: الله الله، ختامها مسك مع أحمد الكردي. بدي أشكرك يا عزيزي، وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. بدي أشكر كل من استمع وكل من كرم واتصل بنا. عشمنا أنه في بكرة موعد بإذن الله، إحنا موعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى، وستبقى الأولى بمستمعيها وبمحبيها. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء، سعيد حماد من غرفة المراقبة الرئيسية، وكان معنا من الإخراج والهندسة الصوتية المبدع دائما محمد رمضان، ومن خلف الميكروفون لكم محبة محدثكم محبكم خالد علي عياد. تصبحون على خير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين ويبحث معهم عددا من القضايا. الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مبانية جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي 40 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. واستمع جلالة الملك بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد المنطقة العسكرية الوسطى إلى إيجاز قدمه مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية حول مراحل تنفيذ المشروع ومرافقه، كما استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية ومستوى الجاهزية القتالية والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدرات اللواء وتمكينه من تنفيذ واجباته ومهامه انسجاما مع خطط التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأشاد جلالة الملك بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدا ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات. وخلال زيارة التقى جلالة الملك مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين وتبادل الحديث معهم حول أبرز القضايا الوطنية والإقليمية. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جلالته على استمرار التواصل مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والاستماع إلى آرائهم وتبادل الحديث معهم حول مختلف القضايا. وأعرب الحضور عن اعتزازهم بلقاء جلالة الملك مثمنين حرص جلالته على إدامة التواصل مع متقاعدي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وأكد متحدثون بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي استعدادهم الدائم لخدمة الوطن. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز رفض الأردن للهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة ودول الخليج العربي، واصفا إياها بأنها اعتداءات خبيثة ومدانة. وقال الفايز إن الأردن يقف اليوم في خطوط المواجهة الأمامية

0: للتصعيد الإقليمي الخطير ويواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه أصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لن يسمح بأن تكون أراضيه أو أجواؤه ساحة لأي صراع إقليمي، ولن تستخدم في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وشدد الفائز على أن الأردن دولة سلام واستقرار وتلتزم بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. أقر مجلس النواب بالأغلبية 20 مادة جديدة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والبالغ عدد مواده 37 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، حيث أقر النواب المواد من 28 من مشروع القانون، فيما تتواصل مناقشة بقية مواده وفق جدول أعمال المجلس. مزيد من التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: وسط مناقشات تشريعية حول مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، تناولت مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتطوير القطاع العقاري وتحسين الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية، شهدت جلسة مجلس النواب طرح عدد من الملاحظات والمقترحات النيابية التي تركزت على ضمان حماية حقوق الملكية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الآليات المقترحة لتنظيم أعمال دائرة الأراضي والمساحة وتطوير خدماتها. وأكد عدد من النواب على أهمية توفير ضمانات قانونية تحفظ حقوق المالكين وتعزز الشفافية في إجراءات الاستملاك، إلى جانب التأكيد على تطوير البنية الرقمية لدائرة الأراضي والمساحة وتسريع التحول الإلكتروني في مختلف المعاملات العقارية بما يسهم في حماية البيانات وتسهيل الإجراءات والحد من الأخطاء. وفي المقابل أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات الناظمة للقطاع العقاري وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بما ينسجم مع مسار التحديث الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون استحداث وحدة تنظيمية لإعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية الخاصة بسوق العقار بما يوفر قاعدة بيانات تعكس واقع القطاع العقاري وتدعم عملية التخطيط لاتخاذ القرار. ويتجه المشروع إلى رقمنة مختلف المعاملات العقارية بما يشمل البيع والإفراز والدفع الإلكتروني بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تنظيم أحكام البيع والوعد بالبيع على المخطط وأصدار شهادات تخصيص تتيح للمطورين الحصول على التمويل البنكي قبل البدء بتنفيذ المشاريع بما يعزز النشاط الاستثماري. ويتضمن المشروع تعديلا على آلية إزالة الشيوع في العقارات المقام عليها أبنية من خلال اعتماد موافقة مالكي 3/4 العقار بدلا من اشتراط إجماع الشركاء، مع الإبقاء على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق بقية الشركاء. كما ينص المشروع على إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: وقع الأردن على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة بوتان الملكية بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومأسسة التعاون المشترك في العديد من المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. ووقع البيان نيابة عن حكومتي البلدين المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير وليد خالد عبيدات والمندوب الدائم لبوتان لدى الأمم المتحدة السفير تنزين واجن تشوك، وذلك في مقر البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قافلة إنسانية جديدة إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن القافلة تضم 16 شاحنة محملة ب 32 بيتا متنقلا كرفان، مبينا أنها تأتي امتدادا للجهود الأردنية المتواصلة في دعم الأشقاء في سوريا. وأشار إلى أن هذه القافلة تمثل تجسيدا لنهج المملكة الثابت في إيصال المساعدات الإنسانية المنظمة إلى الفئات والمناطق الأكثر حاجة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكتين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث الصفدي والزياني تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم الجهود الإقليمية والدولية المستهدفة خفض التصعيد واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الوزيران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين ثنائيا وفي إطار المنظمات متعددة الأطراف إقليميا ودوليا. يستضيف الأردن الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بهدف بلورة موقف عربي وإسلامي مشترك للتصدي للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف هوية المدينة ومكانتها التاريخية والدينية. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متزامنا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مشهد يصفه فلسطينيون بأنه تقاسم للأدوار بين الطرفين وسط اتساع رقعة الاستيطان وتزايد المخاوف من تهجير مخيمات جديدة واستهداف المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية. في قطاع غزة استشهد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وفي السياق أعلن جهاز الدفاع المدني انتشال جثامين 112 شهيدا من تحت الأنقاض بينهم 40 طفلا، فيما تتواصل عمليات البحث في المناطق المدمرة. وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في وقت لا يزال فيه القطاع يواجه أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. إلى ذلك أعلن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر في قطاع غزة لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح وتفكيكه، ووفقا لما قال إنه تعهد من حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس أن ذلك يشمل الأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة إلى جانب الأنفاق. نتابع فترتنا الإخبارية بالملف اللبناني، فمن المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما وفد لبناني موسع للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع إسرائيل برعاية أمريكية في إطار استكمال اتفاق الإطار الموقع في واشنطن نهاية حزيران الماضي. ويبحث الوفد اللبناني وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والاتفاق على منطقة تجريبية ثانية تمهيدا لانسحاب إسرائيل من بلدات جديدة وانتشار الجيش اللبناني فيها ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة. وتأتي المحادثات في ظل استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتصر على البقاء ضمن ما تسميه الخط الأصفر الذي يشمل أكثر من 60 قرية جنوبية وسط اعتداءات يومية تؤثر على عودة السكان وتزيد المخاطر والتحديات. ننتقل إلى تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: لهجته اتجاه القيادة الإيرانية، متهما إياها بالتناقض بشأن الاتصالات مع واشنطن، وذلك بعد إعلان طهران عدم وجود أي مفاوضات مباشرة بين الجانبين أو خطط لاستقبال أو إرسال وفود بين الجانبين خلال الفترة الحالية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وربط أي انفراج بملفها النووي بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بالاستسلام الكامل. في المقابل نفت الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مع واشنطن، وقال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إن طهران تجري حاليا محادثات مع سلطنة عمان بشأن آلية لإدارة مضيق هرمز تتضمن ممرات آمنة، مؤكدا أن ذلك لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالمدن الصناعية تعكس نهج الحكومة في توجيه الاستثمار إلى المحافظات وربطه بنتائج يلمسها المواطن من خلال توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية وترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وحول أهمية القرار وأثره، قال الوزير أبو غزالة:
1: قبل 7 سنين بال 2016 أقر مجلس الوزراء منحة غير مشروطة من قبل الحكومة لشركة المدن الصناعية بمبلغ حوالي 7 مليون، وهو جزء مقتطع من حصة الحكومة لإعادة تدويره واستخدام هذا المبلغ لتشجيع الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية الثلاثة اللي هي مادبة والطفيلة والصلب، وكان الهدف تخفيض أسعار بيع وإجارات الأراضي في هذه المدن. هذا التخفيض بيساعد المستثمر أو المتوسط أنه يبدأ عمله بتراكم رأس مالي قليل ما بيحط عليه عبء. فلما درسنا واقع الحال الميداني تبين أنه عدد من الشركات المستفيدة من هذه الحوافز لم تبادر للتاريخ والمشروع الفعلي سواء بالإنشاء أو استكمال البناء. تبعات جائحة كورونا، ظروف السوق اللي بتمر فيها، فكثير من المستثمرين ما قدروا يوصلوا للغاية اللي احنا حطينا القرار عنها، وهي إيجاد حركة تنموية في هاي المناطق. وخلال هاي الفترة تم تعطيل مساحات كبيرة لأنه المستثمرين ما أخذينها، وما سمح لنا ندخل مستثمرين جدد على هاي المناطق، فكان لابد من أخذ قرار، والحكومة الحالية أخذت قرار بتمديد العمل بهذا القرار لمدة 3 سنوات إضافية عشان نساعد ونمكن المشاريع الجادة إنه تكمل التنفيذ وبدء الإنتاج، ونتأكد إنه العبء المالي على المستثمر أقل، وبيعطي كمان فرصة إنه لا سمح الله الناس اللي مش قادرة نقدر ناخذ هاي المساحات اللي تم إعطائها وإعطاء فرصة لمستثمر جديد قادر على العمل على المشروع الاستثمار الإنتاجي. الهدف من هدف الوزارة الأساسي إنه يحس المواطن خارج العاصمة بنتائج الاستثمار، سواء بتقريب فرص العمل إله للشباب وتنشيط الاقتصاد الدائري المحلي في خارج العاصمة.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم الثلاثاء حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشام الجيش العربي وقدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات. جلالة الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين ويبحث معهم عددا من القضايا. الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ما زلنا مع القصيد سيد الموقف واللحن يزينه.
3: وقلت أيضا يا مولاي بمحمد باشا الأنسي رئيس ديوانك العالي الأمير، وترى الأنسي في ديوانه مثل نسر جاثم فوق كثيبي.
4: الله الله، وماذا أيضا يا رفاعي؟
3: أما محمد بك الضباطي رئيس الإدارة بمقرك العالي فقلنا فيه وأبى إحسان أنعم بالذي إن دعا داع يرى خير مجيب.
5: الله الله، لم أتوقع أن أسمع يوما شعرا مكتوبا في شخصي. شكرا يا رفيق الغور وطريقة.
3: مثلك يستحق يا ضباطي، مثلك يستحق.
6: يظل الوفاء هو البوصلة التي تهدي القلوب والسكينة التي تملأ المجالس.
3: وهكذا قلنا ما جادت به القريحة عن رفاق الدرب والحاشية السنية يا سمو الأمير.
4: وبماذا أنهيت يا عبد المنعم؟
3: أنهيتها بهذه الأبيات: نحن كنا زمرة راضية قد خلت من كل واش ورقيب. نحن كنا زمرة تزري بما تجمع الأيام من مرد وشيب. ليتنا في كل عام نلتقي تحت ظل السيد الفذ الحسيب، صاحب التاريخ والمجد وما شاده الإسلام.

0: والعرق النجيب.
1: بارك الله فيك يا عبد المنعم، فأنت فعلا من الشعراء الأفذاذ، ولقد فتحت قريحتي لكي أقول فيكم أيضا ما تستحقون.
2: كلنا آذان صاغية يا مولاي.

وحين يخص الأمير رفاقه بكلمات ليست كالكلمات، يلمع الوفاء في المجلس، وتتلألأ القلوب جمالاً، وتشرق وجوههم كما يشرق بالشمس فجر الغوم.

0: من لي اليوم بالرجال الثقات، فثقات الرجال أصل الأمان. صدق القائلون حيث يقولوا من وفى في العهود للرحمن. طاب من منظر وطاب فروعا، ليس للخير ناكث في الزمان.
1: نحن تربينا في قصرك وعلى قيمك يا مولاي.
2: كل هذا يا مولاي فعل يدك، فالوفاء يجزى بالوفاء.
3: نستأذنك يا سيدي أن نشد رحالنا صباحا إلى عمان.
0: أنت رئيس الإدارة بالمقر العالي يا محمد بيك الضباطي، فلك مطلق الصلاحيات إن لم يكن لدينا برنامج سابق. وهذا محمد باشا الأنسي رئيس الديوان، هو من يعرف.
4: غدا بعد تناول طعام الغداء سنغادر يا مولاي إن شاء الله.
0: على بركة الله، وتصبحون على خير جميعا.
4: وأنت من أهله يا مولاي.
1: وأنت من أهل الخير يا مولاي.

ومع انفضاض المجلس يبقى الوفاء في الأرجاء، وصدى الصدق والولاء يرافق خطواتهم نحو الغد الآتي.

0: أين الشريف هاشم؟
1: لقد ذهب مع بعض أفراد الحاشية للغداء يا مولاي.
0: ليأتي بسرعة.
1: أمرك يا مولاي.
0: حرك العود فاستطار فؤادي، متقن الضرب محسن الإنشاد، هاشم في الحجاز كابن سريج، لا رماه الإله بالإبعاد. فاق إسحاق أولا وتخطى فالنزرياب غير ذي إجهاد، بزهم في نشيده وتراه بز بالعود كل ذي

0: الأمير يدرك أن الشريف هاشم يصنع لحناً يلتقي فيه الوتر بالكلمة، فتغدو كل نغمة قصيدة وكل عزف همساً للروح.
1: السلام عليكم أميري ومولاي.
2: أهلا يا هاشم، اجلس وامسك قلما وورقة واكتب ما أمليه عليك.
1: أمرك يا مولاي.
2: هببنا صباحا وقت ما هبت الصبا، نسبح فعل الناسك المتعبد.
1: الناسك المتعبد،
2: فجاء الذي بالعود يفجي غناؤه، يرينا أفانينا لفن مجدد.
1: لفن مجدد،
2: وفي الغور أطيار تغرد ليلة على فنن يا ليتها لم تغرد.
1: لم تغرد،
2: تذكرنا بالجلس شخصا نحبه، حبيس عناد ليس بالمتودد. فيا عجبا للقلب كيف اتباعه، خدين ملال نازج متشرد.

0: في ثمر المجالس يتجلى الجمال ويتشكل الأدب لوحة بدوية من الوجدان والحس والطبيعة، يلتقي فيها القلب بالعين والروح.
1: فدعه وجئني نصطبح بمدامة، فتنسك ذكر المخلف المتصدد، فكل شراب خامر القلب ذوقه، فذاك مدام الحائر المتردد. وبنت لتسع بعد عشر رأيتها، تسلي عمايات الفؤاد المشرد. لعدوان أو كهلان أو لقضاعة من النسب العال المجيد المبعد، إذا ما مشت جرت على الأرض ذيلها، ومالت كغصن البانة المتأود. بها قد سلوت اليوم كل محبب وكل صديق مائل الطبع أنكدي.
2: مائل الطبع أنكدي.
1: هل كتبت كل ما أمليته عليك يا هاشم؟
2: نعم يا مولاي.
1: اذهب الآن إلى إحدى زوايا القصر ولا تعد إلا وقد لحنتها، ولنسمعها قبل أن تغادر الغور.
2: أمرك يا مولاي.

هنا حين تصفو الألحان والصمت يسمع والقصيدة تكتمل في لحظة واحدة بين الوتر والكلمة.

0: سيبقى صدى القصائد ينسج خيوط الوفاء لتبقى الأرواح متصلة والقلوب متعانقة.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جواداً.

بيتك الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: في معية الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وردت كلمة مع مرتبطة بالله تعالى في القرآن الكريم نحو 38 مرة، وجاءت بصيغ مختلفة. مع الله، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم. ومعي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومعنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومعهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وغير ذلك. وجاءت المعية الإلهية بمعان متعددة، أهمها معية الله تعالى لجميع مخلوقاته: وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ومعية الله الخاصة لملائكته وأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. وارتبطت هذه

معية ربانية الخاصة بشروط متعددة. التقوى، إن الله مع الذين اتقوا، والإحسان، وإن الله لمع المحسنين، والصبر، اصبروا إن الله مع

0: القرآن الكريم إلى 4 أعمال تضمن معية الله لعباده. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وأصل المعية في اللغة المصاحبة والاجتماع في الزمان والمكان والمعنى والرتبة في الشرف، وأثرها على واقع الإنسان في حركته وفي حياته يمتد من المراقبة إلى التأييد والهداية، إلى التوفيق والمحبة والرعاية، حيث مقام المعية الإلهية ثمرة للإيمان والجهد والاطمئنان لله تعالى. ولا نصيب من هذه الطمأنينة والسكينة والمصاحبة إلا لمن أسلم وجهه لله وعمل صالحا وقال: إنني من المؤمنين. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم المعية الإلهية، نتساءل عن معنى أن يكون الله تعالى معنا بالعلم والإحاطة وبالمنة والفضل والمصاحبة والإحسان، وعن ثمرات هذه المعية في حياتنا وبعدها، ثم عن دلالات معنى معية الله كما وردت في آيات القرآن الكريم ونماذجها المتعددة. نسأل الله أن يكون دائما معنا وأن نكون دائما بمعية الله. أهلا ومرحبا بكم السادة والسيدات المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي نحاول أن نستشرف فيها أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا، وأن نكون أيضا مع الله في حركاتنا وسكناتنا. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا عميد كلية الشريعة في جامعة البيت، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور أنس، يا مرحبا بك.
1: مربحا مربحا بكم، حياكم الله.
0: وحياك الله، ونحن أسعد ما نكون في لقائك في هذه الحلقة من برنامج فكر وحضارة.
1: لي الشرف ولي السعادة في ذلك سيدي.
0: سيدي، ماذا يعني مفهوم المعية؟ ماذا يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى ربي وبارك وسلم على سيد رسول الله وآله وصحبه أجمعين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا.
0: اللهم آمين.
1: سيدي الأستاذ الفاضل النبيل أستاذ حسين، أشكر لك والإذاعة الأردنية المقدرة على هذا التشريف لي بهذه المشاركة، وأقدر لكم ذلك.
0: مرحب بك دائما يا دكتور أنس، أهلا وسهلا
1: الله
0: فيك.
1: الله يرضى عنك. وأنا سيدي دكتور حسين الشكر لك شكران، شكر على تشريفي بهذه المشاركة، والشكر على اختياري هذا العنوان لموضوع في ظني يرسم لنا الخريطة الاستراتيجية في العلاقة مع الله، بل إن هذا العنوان يضبط البوصلة لحياة الإنسان، لأننا نؤمن بقناعة واضحة محددة أن التأصيل السليم للمعلومات يضبط المعمولات، والتقعيد للتصورات يضبط لنا وينظم لنا التصرفات. نحن سيدي أستاذ حسين أكاديميا نرى العلوم ثلاثة، العلوم ثلاثة.
0: نعم.
1: العلم بخلق الله، وهذا ما يتصل بمعارف الناس من الكيمياء والهندسة والفيزياء وإلى آخره، والعلم بحكم الله، أحكام الشرعية من واجب ومندوب وحرام ومكروه وحلال، والعلم بالله، وهذا العلم بالله هو خيرها وأفضلها وأزكاها وأرقاها. وهذا العلم بالله للأمانة والموضوعية كثيرون، بل إن معظمنا

0: أنا قد قصر في العلم بالله الذي قال عنه الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.
0: والعلم بالله سيدي أستاذ حسين والزميل الدكتور محمد،
1: نعم،
0: لدينا الآن المذاهب التي غاصت وتعمقت في مذاهبها العقدية للأسف كثيرون منها أشغلوا الناس وحرفوا البوصلة في العلاقة مع الله، بل أدى هذا الانحراف في التعامل مع أسماء الله وصفاته العلى إلى إحداث هذا الشرخ بين الناس في التفسيق والتضليل والتكفير. والأصل أن العلم بالله، وأنا أمهد بحديثي عن معية الله،
1: نعم،
0: الأصل أن هذه المعية التي تحمل في ظني ثلاثة معاني من العبد مع الله، تحمل معنى الثقة، التفويض، التسليم، وتأتي من الله نحو عباده جل جلال الله بمعنيين، بمعنى عام وهو العلم والقدرة، ومعنى خاص سنتكلم عنه بعد قليل وهو الرعاية والعناية. هذا العلم بالله بهذه العلاقة بين العبد وربه والرب وعبده نحتاج أن نضبطها في بوصلة العلم بالله ضمن ثلاث مراحل.
1: قبل هذه الثلاث مراحل يا دكتور أنس اسمح لي في سؤال. قلت أن البوصلة تنضبط في ثلاث مستويات: الثقة بالله، والتسليم لله،
0: والتفويض لله.
1: والتفويض لله، ماذا يعني ذلك؟
0: يعني ذلك أنك يا عبد الله عندما تتعمق، وهذا ما كنت سأشير إليه في هذه المسألة بهذه المحطة بالذات،
1: نعم،
0: أن العلم بالله في التعامل مع أسماء الله وصفاته العلى التي أشغل الناس عنها بين معطل ومجسد وبين وبين وبين، أن نتعامل مع أسماء الله فيما يحقق هذه المعية في ثلاث مراحل، في ثلاث محطات: التعمق، التعلق، التخلق. عندما يتعمق الإنسان،
1: نعم،
0: يتعمق الإنسان في دلالات الاسم، لنقل مثال هكذا الآن سريع، مثلا اسم الله المهيمن. المهيمن في أصله اللغوي تعمقا يأتي من الإحاطة، حتى لما يقرأ أحدنا في كتب الفقه القديمة يقرأ أن المحرم في العمرة والحج يجوز له أن يلبس الهميان اللي هو الإكشاف الحزام،
1: صحيح،
0: يحمل معنى الإحاطة. فاسم الله المهيمن عندما نتعمق به أنه الإحاطة، فيأتي المعنى في عروقنا وفهمنا ووجداننا أن اسم الله المهيمن يحمل معنى الإحاطة علما وقدرة وحكمة. يأتي تعلقنا بالله بمعية الله، فيأتي هذا الاطمئنان، هذا التفويض، هذه الثقة والتسليم، أنك مع الله بأمان، أنك مع الله بهذه الثقة والمقبولية. عندما ترى أن اسم الله اللطيف، واللطف في اللغة هو التدبير الخفي، فتؤمن تعمقا باسم الله اللطيف، إذا تؤمن بهذه المعية أن ما يجري لك من أقدار الله، من حكم تشريع الله، تؤمن بها أنها معك، فيأتي قبولك ويقينك بمعية الله ثقة تفويضا وتسليما. حتى أن أخي دكتور حسين عند العرب لما تكلموا عن معنى أو جذر كلمة اليقين في اللغة قال عندهم: يقن الماء. والماء إذا يقن أي أن الماء بات صافيا، صحيح، نقيا، لا حراك فيه،
1: نعم،
0: فأصبحت المعلومة بمعية الله يقين ثابت في قلبك يا عبد الله، فيأتي هذا القبول والاستسلام والتسليم. ولذلك لما يأتي، نأخذ لقطة قرآنية في سورة القصص، في قصة موسى، عندما ولاحظ هذه اللقطة القرآنية لما هرب موسى مع قوم، مع بني إسرائيل، وكاد أن يدركهم فرعون وجنوده، فقال القرآن على تلك اللقطة: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. شوف إيمانه
1: كلا
0: بهذه قال، وهذا يأتي الرفض مع الاستنكار، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن هذا اليقين أخي،
1: ثقة واليقين بالله
0: والتسليم بأمر الله، بهذه الثقة، بهذا التسليم والاستسلام التي أتت أخي حسين، دكتور حسين، بعد أن تعمقنا في دلالات الأسماء ومعانيها، فيأتي هذا العلم بالله يقينا، استسلاما، تفويضا. وقس على ذلك بقية الأسماء: الحكيم الذي نفسه، بمعنى أن التدبير جاء متقنا. لذلك لما سئل موسى من قبل فرعون قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: نعم.
0: هذا الشعور بالمعية شعور أمان، شعور اطمئنان. وبالتالي أنا أصل معك إلى أن هذا الشعور بالذي أتى به هذا الفهم لدلالة أسماء الله، وخذ بها الحكيم الرشيد الشكور المهيمن اللطيف في كلها المجيد، بل خذ اسم الله الحميد. الحميد جل جلاله هو صيغة مبالغة من الحمد، والذي هو يخرج منه الحمد لغيره هو أحمد، هو حامد، والمبالغة من حامد أحمد. من يذكر هو يحمد هو محمود، ومن كان صيغة مبالغة لمحمود محمد. من جمعت فيه الصفتان ولا تكون إلا لله هو الحميد، فهو الأكثر حمدا لغيره والأكثر حمدا من غيره. هذا الشعور بمعية الله أنه معك يقدم لك الحمد ويطلب منك الحمد، يعطي هذا الشعور باليقين ثقة تفويضا واستسلاما. لكن هذه المعية أخي دكتور حسين، هذا الشعور الذي جذر في عبد المسلم، وأنا يعني تأذن لي أن أقول في هامش مقدمتك التأصيلية المتميزة، وقد ذكرت أن المعية من قسمين، تأذن لي أن أتطفل وأتطاول تكرما منك علي أن أضيف قسما ثالثا.
1: تفضل سيدي.
0: فالمعية العامة التي تكون من الله لكل خلقه، معية العلم والقدرة. النوع الثاني التي أشرت إليها سيدي دكتور حسين، وهي المعية الخاصة، ولكني أرى المعية الخاصة هنا تتعلق بفئات محددة. معية الخاصة للمظلوم، حتى المظلوم الذي قد لا يكون مؤمن، فإن الله معه في ما ظلم به فينصره الله. معية الإنسان في بعض الأذكار والتصرفات، لما يخرج المسلم أو الإنسان في سفر يقول اللهم أنت صاحب في السفر، هذه معية خاصة. ثم تأتي المعية التي نرجو أن ندخلها، وهي معية خاصة الخاصة التي ذكرتها أخي حسين، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. هذا الشعور بهذه المراحل الثلاث تؤدي، وهذه
1: ما الفرق هنا يا دكتور بين المعية بين الأصناف الثلاثة؟ الله سبحانه وتعالى معنا كل، معنا كلنا، مع كل البشر، محيط بنا، رؤوف بنا، والله سبحانه وتعالى مع أصناف محددة ذكرتها في خاصة وفي الخاصة الخاصة. ما الفارق هنا؟
0: الفارق سيدي في حجم العلاقة بين العبد وربه في هذه المراحل الثلاث. عندما نتكلم عن معية عامة نتكلم عن علم وقدرة من الله ورحمة عامة من الخالق لخلقه، ويأتي هنا فهمنا لاسم الله الرحمن. الرحمن هنا رحمة الله لكل الخلق، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وغير مؤمنهم. هذه الرحمة التي نثرها الله لعباده حتى لغير المسلمين، فإنها قد شملت هؤلاء الخلق أجمعين. أما الرحمة الخاصة التي تتعلق بسبب، الله عز وجل ينصر المظلوم لأنه في موضع ظلمه يحتاج إلى معية من العدل، اسم الله العدل، فينصره الله بعدله لهذا العبد. يأتي فهمنا لمن هو في حالة الكرب. لذلك لدينا قاعدة أن من أسباب استجابة الدعاء دعاء المكروب، حتى لو كان غير مؤمن. من دعا الله ولجأ إليه وهو مكروب في حالة كرب، فإن الله بمعية نجدته في تلك الحالة يؤيد وينصر. أما المعية الثالثة التي هي الخاصة الخاصة التي نفهمها من حديث نبينا اللهم صل عليه في الحديث القدسي، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال بعدها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، ثم ذكر بصره، ثم قال وإذا سألني لأعطينه. هذه المعية التي نفهمها بمسارين، وهي على فكرة المعية هنا تأتي تكليفا وتشريفا أخي حسين.
1: نعم.
0: دكتور حسين.
1: نعم.
0: تأتي معية الله تكليفا وتشريفا، تأتي تشريفا أن الله معه، وتأتي تكليفا في فهمنا لمفهوم كنت سمعه بصره أنه يحفظ هذه الأعضاء التي تقع في المعاصي فتأتي معية الله حافظة له من الوقوع في المعصية، كما قال يوسف عليه السلام لما أتت المرأة قالت هيت لك، قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي. إذن يأتي هذا، وبالتالي أنا أنظر أخي دكتور حسين إلى مقطع أو لقطة أو قطعة في سيئة في هذه المنظومة المتعلقة بمعية الله، أن التعامل مع الله في معيته تضبط سلوك المسلم في ثلاث محطات: التطهير، التطوير، التعطير. أما التطهير فإنه بمعية الله الذي يرى الله في سلوكه، الله السميع، الله البصير، الله ناظر إليه مطلع عليه، فيجنب نفسه الوقوع في الحرام، فطهر نفسه جوانحه وجوارحه أن تقع في الحرام. ثم ارتقى إلى التطوير، أنا أصلي مثلا صلاة الفرض المطلوبة مني، لكن تطويري لمراقبة الله علي تجعلني أن أصلي صلاة الجماعة في المسجد، أن أصلي بعض النوافل. يأتي التعطير في شعوره بالقرب من الله والتقرب إلى الله في المعية، يزداد قربة إلى الله أن يجعل هناك التعطير، فيجعل هناك مثلا بدل 4 ركعات ضحى يصلي 8 ركعات، يصلي قيام الليل. وبالتالي يأتي هذا الفهم في الترقي مع الله في معيته بالمعية العامة.
1: وكأني أفهم أنك دكتور أنا استدمج بين معادلتين، معادلة أن الله سبحانه وتعالى معنا، ومعادلة أننا كعباد يجب أن نكون مع الله.
0: تماما تماما. ولذلك هنا يأتي، أنا أشير لنقطة، أن هذا السلم الذي يرتقي به العبد مع الله في العلاقة التي تكون فيها هذه المعية، يأتي فهمنا أيضا في المعية أن هذا القبول، أن هذا الاستسلام، أن هذا اللجوء إلى الله. المعية أنك تشعر بهذا الاطمئنان أن الله سند، أن الله عين لك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نحن أخي حسين كيف ربط بين الصبر وبين المعية؟ وهذه أنا أختم حتى أترك وزال زميلي الدكتور محمد بإشارتين.
1: تفضل.
0: الإشارة الأولى أننا عندما نتعامل مع المعية لا يظنن السامع لكلامنا أنك بالمعية خرجت عن مسمى الإنسانية. بمعنى نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو أكرم الخلق معية لله عز وجل، ومع ذلك ولد يتيما، ماتت أمه، مات جده، مات عمه، ماتت له زوجتان، مات له أولاد الذكور 3 صغارا، مات له 3 بنات من 4 بنات، جاع، اتهم في عرضه الشريف. إذا هذه المعية لا تعني أنك كإنسان في هذه الحياة الدنيا قد خرجت عن سلم الابتلاء أو سلم أنك تتعامل في الدنيا بمسمى الدنيا. وحتى بهذا التعامل يحصل الفرق، لأن الآخرة التي ليس فيها أدنى منغصات، لكن وجودك في الدنيا لا يلغي وجودك في حياة تتعرض كبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي تعرض لثنتي 10 محاولة اغتيال يعني حتى القتل 10 محاولة اغتيال، وبالتالي هذا المعنى. لكن هذه اللحظات التي تحصل فيها يأتي فيها الشعور بمعية الله فيزداد، كما جرى مع إبراهيم عليه السلام، وصف الله عز وجل الذي وصف عندما يأتي إلقاؤه في النار من المنجنيق، فمعلق بين السماء والأرض في هذا القذف له إلى النار، يأتيه جبريل عليه السلام، هل لك عندي من حاجة؟ قال لا. شعوره بمعية الله أغناه أن يتصل لذلك،
1: وهذا
0: قول الصوفية.
1: نعم. وهذا الشعور الذي راود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لا تحزن إن الله معنا.
0: لذلك يقول بعض الصوفية ليس الوصول إلى الله طريقا تقطعه، إنما الوصول حجابا عن قلبك ترفعه. هذا الرفع، هذا الحجاب يجعلك، ولذلك حتى بهذه المعية أنت أحيانا قد تتعرض لما يقول علماؤنا من الصوفية، ربما منعك فعطاك، ربما جعل المحنة منحة. وبالتالي هذه المعية، لذلك قصة يوسف عليه السلام ظاهرها هذا الكيد من إخوته، الإلقاء في الجب، ثم بيع عبدا، ثم هذا السلم لما تأتي في أواخر سورة يوسف وتستعرض ما استعرضه يوسف عليه السلام من عرض بانورامي لمجريات ما جرى له، قال إن ربي لطيف لما يشاء. إذا كل ما جرى لي بلطف الله حتى أوصله أن أصبح وزير مالية

0: رئيس وزراء. هذا التدرج بمعية الله مر بما مر به. لذلك وانا نأتي إلى نقطة أخرى أتكلم عنها في معية الله. وأيضا سيدي دكتور حسين هي عقيدة. هي لأن قلت لك أنك يعني أشكر لك هذا الاختيار الحصيف الحكيم لهذا العنوان في معية الله. هناك عقيدة أخرى متصلة بمعية الله وهي عقيدة القضاء والقدر. وللأسف هناك حاشاك والسامعين عند بعضهم حاشاكم جميعا حول في فهم هذه العقيدة. وهناك ضبابية في التعامل معها. القضاء والقدر أولا حتى نعتصر المعنى ونربطه بمعية الله. القدر هو علم الله الأزلي الأبدي السرمدي. أما القضاء فهو تحقق علم الله بمجريات الإنسان. وهذا التحقق أو الوقوع نوعان، قضاء محتوم وقضاء معلق. القضاء المحتوم كلنا سنموت، الموت قضاء محتوم صحيح. لكن هذا أجل مكتوب. لكن القضاء المعلق التي قد يغير، القضاء المعلق قد يغير. ولذلك حتى ما ثبت في بعض الأحاديث أنه لا يرد القضاء يقصد به المعلق إلا الدعاء. وبالتالي يأتي التعلق بالله والمعية بالله أنك تستطيع بهذا القرب مع الله أن تغير قضاء. تخيل هذا الحجم. وبالتالي شعورك أنك بصلة مع الله العظيم جل جلاله الله المجيب الواسع أنك تستطيع أن تعلق وأن تغير قضاء. لذلك بالله يا دكتور حسين لما تقرأ في قصة سليمان عليه السلام، من يستطيع وقد دعا سليمان أن يعطى ملكا ولن يبغي لأحد من بعده، قضية أن يسخر له الريح والجن وأن يتقن لغة الطير والحيوان والبهائم. طب هذا كيف حصل عليه؟ هو الأصل في قدرة الإنسان لا يمكن أن يتعامل مع حوله، لكنه بمعية الله بأسباب بذلها وهي الدعاء استطاع أن يغير هذا القضاء فحصل على ما حصل عليه. وهذا الشعور أخي حسين هذا الشعور أن المعية من ثمارها في ظني هذا الإحساس بلذة القرب من الله، لذة المعية مع الله. ولذلك لما نأتي إلى بعض الأسباب ومنها مجلس علم تحت بعض المجلس من هذه المجالس قال أنه وذكرهم الله
1: في من حوله
0: في من عنده
1: في من عنده
0: في من عنده. وبالتالي هذا ذكر معية يا سيدي هذا ذكر معية. وبالتالي أنت عندما تبذل أسباب العلم التعلم والتعليم أنت اقتربت من الله بهذه المعية التي نلت فيها هذه المعية الربانية. عندما نلجأ إلى الله بالمعية للغيب، أنا عندما أصلي استخارة سيدي دكتور حسين وألجأ إلى الله فأسأله في الاستخارة فإنك تعلم أنا أناجي حبيبا. وبالتالي هذا الشعور بالمعية يجعلك أكرم أخرى أن تطمئن إلى أنك تأوي إلى ركن شديد.
1: متى يشعر الإنسان بغياب هذه المعية عن ذاته؟ في أي لحظة يشعر الإنسان أنه يعني ابتعد عن معية الله أو غابت عنه هذه المعية؟
0: الغفلة يا سيدي، الغفلة أكرمك الله وسع. الغفلة التي هذه قد تضع الحجاب على قلبه أو عقله مؤقتا، لكن المؤمن بالله إذا سقط وقف، إذا حصل له هفوة فإنه يقوم ويرتدع ويمارس هذه المعية مع الله عز وجل.
1: حالة الاستغناء أحيانا التي يشعر بها الإنسان هل تمنع عنه هذه الإحساس بهذه المعية عندما يشعر أنه استغنى؟
0: نعم تحصل، ولكن هذه الحالة سيدي الدكتور حسين هي ثمرة من ثمار الغفلة، لأن الغفلة أدت به إلى هذا الشعور الذي أشعره أوصله أن يرى نفسه غير محتاج إلى الله. ولذلك على ذكر هؤلاء يعني لما نستعرض أذكر لك مثالين وهما مثالان سريعان. في قصة فرعون زاد الله فضلك والسامعين، في قصة فرعون قصة النمرود. في فرعون عندما أظهر استغناءه عن أي شيء وعبر بهذا فقال أليست أنها تجري من تحتي، أنا عندي الملك وعندي العظمة وعندي الجبروت. فأتى العلاج الرباني له أن أغرق بالماء ليدله هذا أن استغناءك عن هذه المعية لله والشعور بالفوقية من الله عليك أوقعك في هذا. النمرود خرج على قومه في زنته وتباهى بسلطان

0: بنيانه وبنيانه وقصوره. فقال: فخسفنا، قال جل وعلا: فخسفنا به. الآية الكريمة تتكلم عن أن خسف بأرضه وماله، وبالتالي هذه الغفلة التي أدت أنه شعر بالاستغناء. ولذلك أخي عدنا للمربع الأول. المربع الأول عندما قلنا في أسماء الله، وأنا أدعو إلى أن تكون بوصلة في العلم بأسماء الله، كما قلت لك، التعمق والتعلق والتخلق، أن يأتي هذا التخلق أنك تمارس ما يناسب بشريتك من صفات الله، سواء كان مع الله عز وجل أو مع عباد الله،
1: وهكذا تضمن معية الله. هنا تضمن معية الله عندما تتخلق.
0: ولذلك أنت الآن ذكرت لي سؤال اللي تفضلت فيه، أعطيك مثال في اسم الله الجبار. الجبار من دلالات الجبار عند العرب، يقال عند العرب: نخلة جبار. نخلة الجبار، نخلة العالي التي لا يستطيع الوصول إليها أحد. وبالتالي أنت مهما علوت يا أيها الإنسان بغفلتك عن الله، فإن الجبار هو الأعلى منك، الذي يقسم ظهر من تطاول على الله في عزته وجبروته.
1: عندما تجبر الخواطر أنت في معية الله.
0: ويأتي من هذا المعنى الاسم الثاني، الجبر بمعنى إصلاح الكسر الجبيرة. يأتي هذا الفهم أنك تجبر قلوب الضعاف والفقراء.
1: توقف الدكتور أنس، يعني واسمح لي بهذا السؤال الأخير، عند بعض الشروط التي يعني نصت عليها الآيات فيما يتعلق بالمعية الإلهية، مثلا شرط الصبر، شرط التقوى، شرط الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا، وإن الله لمع المحسنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين. لماذا خصصت هذه الأصناف يعني بمعية الله دون غيرها؟
0: أنا أراها سيدي بمسارين: المسار الخاص، قلت قبل قليل، والمسار خاص الخاص. المسار الخاص هو طريق باتجاه واحد، طريق منفرد تتعلق بصفة معينة ينال بها المرء معية الله في تلك الصفة، كما تفضلت فأشرت في معية الله للصابر، معية الله للمظلوم، معية الله للمسافر. أما من أراد المعية الكاملة كلها خاصة الخاص، فيتكون مع المتقين، مع المحسنين. هذه المعية لما نقرأ أخي دكتور حسين في كتاب الله، نأخذ مثال سريع في التقوى، تجد أن الكلام في القرآن من البقرة حتى الناس، من سورتين البقرة إلى الناس، تجد الكلام في التقوى، تجده جميعا كلام عن سلوكات، عن ممارسات، ليدلك هذا أن التقوى إن مارسها المرء. خذ مثال عندما تكلم عن التقوى في حرمة الربا، عن حرمة الغيبة، عندما تكلم في سورة الطلاق في أول صفحة من سورة الطلاق، والطلاق قضية اجتماعية تتعلق بإنهاء علاقة زوجية، تكلم القرآن في هذه الصفحة الأولى من سورة الطلاق 4 مرات عن التقوى، وقال منها: ومن اتق الله يجعل له مخرجا. يدلك هذا أن هذا المسلك، هذا السلم الذي يتعامل به المرء مع الله في التقوى، يوصله إلى هذه المعية. لذلك لما صلى الله عليه وسلم مارسها مع الناس، فدخل السوق مرة فخاطب التجار، قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى الله وبر وصدق. لاحظ أنه تكلم عن التقوى كسلوك عام يتعلق بالتعامل مع الآخر في هذه السلوكات البينية بين الناس.
1: بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطاء، عميد كلية الشريعة في جامعة البيت، جزاك الله كل خير. ونحن أسعد ما نكون حين نسمع لهذا الكلام الطيب منك يا دكتور أنس.
0: هذا شرف لي، وأسأل الله جل وعلا أن يتولى بعين رعايته بلدنا،
1: اللهم آمين،
0: مننا في بلادنا وبلاد المسلمين، أن يحفظنا ويحفظ بلدنا بأمنها واستقرارها وخصوصيتها.
1: وإن شاء الله دائما تكون في معية الله.
0: آمين. آمين.
1: اللهم آمين. آمين. شكرا جزيلا لك. أرحب أيضا بضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ حسين، يا مرحبا.
1: دكتور محمد، كيف نكون في معية الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييك أستاذ حسين، وأحيي المستمعين الأعزاء.

0: قبل الإجابة عن السؤال كمقدمة أو مدخل للموضوع،
1: تفضلي.
0: حقيقة الإنسان اليوم يعني يمضي في هذه الحياة ويشعر أن الأعباء هي أكبر من أن يحملها، وأن الهموم هي أثقل من أن يقوى عليها.
1: صحيح.
0: اليوم سيدي يستيقظ الإنسان وفي قلبه سؤال لا يفارقه: ماذا يخبئ لي الغد؟
1: مزبوط.
0: يخرج يبحث عن رزقه وهو لا يدري ما ينتظره، يقاوم مرضا، يواجه ضائقة، أو يعالج مشكلة أسرية، أو يخاف مثلا على أبنائه، أو يقلق على مستقبله. وربما سيد ابتسم أمام الناس، ابتسم، ولكنه يحمل في صدره جبالا من الهموم لا يعلمها إلا الله.
1: صحيح.
0: وهذا في الحقيقة يعني حال
1: عامة،
0: تمام، ليس حال فرد واحد.
1: صحيح.
0: حال كثير من الناس في زماننا، زمان كثرت فيه المخاوف، تنوعت فيه الضغوط، أصبح الإنسان يبحث عن شيء يملأ قلبه طمأنينة، يعيد إليه الأمان،
1: يبحث عن الأمن والطمأنينة والسكينة. نعم صحيح.
0: يشعره أنه ليس وحده في هذه الحياة.
1: صحيح.
0: هنا يأتي القرآن لا ليقدم لنا مجرد كلمات تتلى ولا شعارا يردد، بل يأتي بحقيقة إيمانية عظيمة لو استقرت في القلب لتغيرت نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الدنيا وإلى كل ما يواجهه من صعاب. هذه الحقيقة اختصرها القرآن في كلمات قليلة، ولكنها من أعظم كلمات الأمل واليقين في كتاب الله: لا تحزن إن الله معنا.
1: نعم.
0: تأمل سيدي، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن سيأتينا أحد ينقذنا، لم يقل لا تحزن يا أبا بكر فإن الخطة محكمة، لم يقل لا تحزن فإن لنا أنصارا كثيرين، وإنما علق القلب كله بالله فقال إن الله معنا. ولذلك ما أحوجنا اليوم إلى هذه الكلمة التي يحتاجها المريض على سرير المرض، يحتاجها المدينة الذي أثقلته الديون، يحتاجها الأب والأم وهما يخافان على أبنائهما، يحتاجها الشاب الحائر، الموظف المثقل، الطالب القلق، كل من ضاق به الطريق. لأن الإنسان إذا أيقن أن الله معه لم يعد وحيدا أبدا.
1: مجرد يعني أن يتذكر الإنسان أو أن يقول أو أن يدعو أن الله معنا يكفي يا دكتور؟
0: صحيح. السؤال الذي سألته قبل قليل إنه ما هي معية الله تعالى؟
1: نعم.
0: هذا في الحقيقة يعني أول سؤال يعني دائما يخطر في أذهاننا بعد أن سمعنا قول الله تعالى إن الله معنا. الآن هو ما معنى هذه المعية؟ كيف يكون الله معنا؟
1: صحيح.
0: وهو سبحانه، هذا السؤال يطرحه البعض، يعني سبحانه وتعالى المستوي على عرشه كيف يكون معنا؟ هذا من أعظم أبواب العقيدة التي ينبغي أن يفهمها المؤمن فهما صحيحا.
1: نعم.
0: الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس على خلقه، فإذا أثبت لنفسه المعية في كتابه فإننا نؤمن بها كما أرادها سبحانه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف. فالله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه.
1: نعم.
0: وهو في الوقت نفسه مع خلقه بعلمه بإحاطته بسمعه بصره قدرته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تأمل سيدي كيف يربينا القرآن على هذا المعنى العظيم. ما من كلمة تخرج من ألسنتنا إلا والله يسمعها.
1: صحيح.
0: ما من نظرة ننظرها إلى الله ننظرها إلا والله يعلمها. ما من دمعة حدر من عين ولا هم يستقر في صدر ولا دعاء يخرج من قلب منكسر إلا والله مطلع عليه سامع له عليم به. بل أحيانا سيدي قد يعجز الإنسان عن أن يعبر عما يؤلمه، وقد لا يجد من يشكو إليه،
1: فيعلم الله سبحانه وتعالى ما في صدره،
0: ولكنه ينسى أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
1: نعم.
0: وأنه سبحانه أقرب إليه من كل أحد بعلمه بإحاطته برحمته. والله عز وجل في آية أخرى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم
1: أينما
0: كانوا، إلا هو معهم. ما أعظمها من آية.
1: صحيح
0: قد يجتمع الناس في مكان لا
1: يعني
0: يرى.
1: أنت لست وحيدا أيها الإنسان،
0: نعم،
1: إذا
0: هذا الذي أريد
1: ركبك
0: أن أؤكده.
1: الهم لست وحيدا.
0: صحيح، هذا ما أريد أن أؤكده، أنه قد يجتمع الناس في مكان لا يراهم فيه أحد، يظنون أن أسرارهم قد خفيت، لكنهم لا يغيبون عن علم الله تعالى طرفة عين، يسمع همسهم، يعلم نياتهم، يحيط بأحوالهم، فلا سر يخفى عليه ولا خاطر يغيب عنه. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر جميل، معية الله ليست معلومة نحفظها في أذهاننا فقط، لا، هي أعظم من ذلك، هي شعور يملأ القلب. المعية شعور يملأ القلب، يغير طريقة الحياة.
1: صحيح صحيح.
0: أنت إذا خرجت إلى عملك فاعلم أن الله معك، إذا دخلت بيتك فاعلم أن الله معك، إذا أظلمت الدنيا في وجهك وأغلقت الأبواب وتخلى عنك الناس فلا تظن أنك وحيد، فإن ربك لم يتركك.
1: صحيح.
0: ولا يغيب عنه حالك، ولا ينسى ضعفك، ولا يضيع دعاءك. فأخي الكريم،
1: وفي جانب آخر، عندما تمسك تلفونك أيها الإنسان وتبدأ مثلا بدك تكتب إشي أو تحكي إشي، تذكر أن الله معك أيضا. في الجانب التحذيري الآخر، تذكر أن الله يحصي ويطلع على ما تكتبه إذا كذبت أو إذا صدقت، إذا مارست الإفك أو مارست التشكيك في الناس أو الحكم عليهم أو الإساءة إليهم، تذكر أن الله معك.
0: نعم، جميل. وهنا أنا هذا يقودنا إلى الحديث عن المعية العامة والمعية الخاصة. يعني البعض يسأل إنه هل معية الله تعالى للناس كلهم على درجة واحدة؟ لا، القرآن الكريم يبين أن معية الله نوعان.
1: نعم،
0: في هناك معية عامة، في هناك معية خاصة. طيب إيش الفرق بينهم؟
1: صحيح، شو الفرق بينهم؟
0: المعية العامة أخي الكريم هي التي تشمل الخلق جميعا، المؤمن والكافر.
1: طيب شو بتتضمنها يا دكتور المعية العامة؟ الإحاطة والعلم فقط؟
0: نعم، تمام. البر والفاجر، معناها أن الله سبحانه وتعالى محيط بالجميع علما، يراهم، يسمع كلامهم، يعلم سرهم وعلانيتهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وذكر ربنا قال وهو معكم أينما كنتم.
1: صحيح.
0: وقال ما يكون من نجوى ثلاثة، كما جاءت الآية قبل قليل أشرنا.
1: نعم.
0: لها في آخر الآية قال إلا هو معهم أينما كانوا.
1: نعم.
0: إذن هذه المعية ليست معية تأييد أو محبة، وإنما هي معية العلم والإحاطة.
1: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
0: نعم.
1: يعني في مكان لا يرضاه الله لكنه معهم.
0: ولذلك هذه المعية يعني كما قلت هي ليست معية تأييد أو محبة، وفي نفس الوقت يعني هذا تربية للقلوب على المراقبة. بمعنى أن المؤمن لا يستحضر أن الله معه ليشعر بالطمأنينة فقط، بل يستحضر أيضا أن الله يراه حين يخلو بنفسه، حين يسمع كلامه، حين يعلم نيته، فيستحي من ربه أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره. هذه المعية العامة.
1: نعم.
0: لكن نأتي الآن إلى المعية الخاصة، وهذه أعظم من ذلك وأجل، اللي هي المعية التي تتعلق بالمحبة، بالحفظ، بالنصر.
1: صحيح.
0: تتعلق بالتأييد،
1: بالتوفيق،
0: بالتسديد، بالهداية. نعم، هذه ليست لكل أحد، بل هي كرامة
1: في أصناف محددين يحظون. نعم. بهذه المعية.
0: نعم، أحسنت. هي كرامة يكرم الله بها عبادا اختصهم بطاعته وتقواه وصدق الإيمان به.
1: نعم.
0: ولذلك لم يقل الله عز وجل إن الله مع الناس جميعا، بل قال إن الله مع الصابرين.
1: صحيح.
0: وقال إن الله مع المتقين.
1: صحيح.
0: وقال الآية واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن تأمل معي كيف ربط الله هذه المعية بأوصاف إيمانية ولم يربطها بالأمان ولا ب.
1: وأن الله مع المؤمنين.
0: تمام. من أجمل ما يقرب هذا المعنى أن الإنسان قد يعلم، الإنسان يعلم أن الله يراه، ولكن ذلك لا يغني أنه يستحق نصر الله وتأييده. أما إذا آمن واتقى وصبر وأحسن، فإنه ينتقل إلى مرتبة أخرى يكون فيها مشمولا بعناية الله الخاصة بحفظه وتوفيقه. وهنا يتجلى
1: استوفى شروط المعية هنا.
0: نعم، وهنا يتجلى الفرق العظيم بين من يعلم أن الله يراه وبين من يعيش وهو يشعر أن الله يؤيده ويثبته ويفتح له الأبواب ويصرف عنه من السوء ما لا يعلمه إلا هو سبحانه.
1: في سورة البائدة في آية تتحدث عن معية الله بصيغة أخرى، يقول الله تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذه الأصناف أين تدرج في المعية الخاصة دكتور محمد؟
0: سيدي، الله عز وجل يعني لم يترك هذا الأمر غامضا، بل بين في كتابه صفات أهل هذه المعية المباركة.
1: نعم.
0: أول هؤلاء كما أشرت قبل قليل هم الصابرون، لما قال إن الله مع الصابرين.
1: نعم.
0: في صفات الصبر ليس أن يتجمد الإنسان أمام المصيبة ولا أن يكتم دموعه، بل الصبر أن يبقى القلب معلقا بالله تعالى واللسان راضيا عنه والجوارح مستقيمة على طاعته مهما اشتدت المحن. يعني كم من إنسان ضاقت به الدنيا فلما صبر واحتسب فتح الله له من أبواب الفرج ما لم يكن يخطر له على بال، لأن من كان الله معه فمن عليه.
1: صحيح.
0: ثم الآية الأخرى إن الله مع المتقين. التقوى ليست كلمة نرددها على الألسنة، بل هي أن تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، وأن تسأل نفسك قبل كل كلمة وقبل كل خطوة: هل يرضي هذا ربي؟ يعني المتقي ليس معصوما من الخطأ كما يظن البعض، لكنه إذا زل رجع، إذا أذنب استغفر، إذا دعي إلى الحق استجاب، فكان جزاؤه أن يكون الله معه يحفظه يوفقه يسدد خطاه. لذلك الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن لا يقتصر على أداء الواجب، بل يحسن في صلاته، يحسن في كلامه، يحسن في بيعه وشرائه، يحسن إلى زوجه وأولاده، يحسن إلى والديه، إلى جيرانه، يحسن حتى إلى من أساء إليه. تصور،
1: صحيح،
0: حتى إلى من أساء إليه يحسن ابتغاء وجه الله تعالى. ما أجمل حقيقة أن يعيش الإنسان محسنا، لأنه يعيش وهو يعلم أن الله معه يؤيده يبارك له في عمره وفي عمله وأهله. تأمل معي أستاذ حسين،
1: تفضل،
0: أن القرآن الكريم لم يقل إن الله مع الأغنياء، ولا قال إن الله مع الأقوياء، ولا مع أصحاب المناصب، ولا مع من يملكون الجاه والسلطان، بل ربط معيته بصفات يستطيع كل مؤمن أن يتحلى بها.
1: صح.
0: صبر، تكلم عن التقوى، الإحسان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه باب معية الله مفتوح لكل من صدق مع الله، وليس حكرا على أحد، ولا يحتاج إلى مال ولا إلى منصب، بل يحتاج إلى قلب يحب الله.
1: طب مثل هذه القيم قلت أنها متاحة لكل البشر، الصابرون مثلا، يعني هل يقتضي الصبر أن تكون على ملة، على دين، على كذا، ولا هذا الصبر متاح لكل البشر وبالتالي الله سبحانه وتعالى مع الصابرين أيا كانت أديانهم أو جنسياتهم أو أعراقهم؟
0: احنا تكلمنا قبل قليل عن المعية العامة وتكلمنا عن المعية الخاصة.
1: نعم.
0: وهنا عندما تتكلم في قضية الصبر أو تقية أو موضوع التقوى
1: أو الإحسان،
0: هي أو الإحسان هي يعني في المعية الخاصة. لذلك إذا شرف الله تعالى العبد بمعيته الخاصة، يعني كما أشرت قبل قليل، يعني أنها يعني كلمة تقال، يعني لا نظن أن يعني هذه المعية عبارة عن كلمة تقال أو معنى يعني نقرأ في كتاب، بل هي هذه المعية عبارة عن، يعني يمكن أن أقول إذا جاز التعبير، حياة جديدة يعيشها الإنسان.
1: أحسنت.
0: نعمة تظهر آثارها في قلبه
1: ولها شروطها، تستوفي.
0: نعم.
1: شروطها، يعني
0: تمام،
1: في شروط تتحقق ثم تأتي المعية.
0: يعني ينبغي أن تظهر في سلوكه، في نظرته إلى الحياة.
1: نعم.
0: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن آثار معية الله تعالى في حياة الإنسان.
1: نعم.

0: أول ثمار هذه المعية أنها تملأ القلب طمأنينة.
1: صحيح.
0: المؤمن يعلم أنه ليس وحيدا في هذه الدنيا، وأن له ربا يراه، يسمعه، يعلم ضعفه، يدبر أمره بحكمة ورحمة. فإذا أقبلت المخاوف يعني لم ينهر، وإذا تكاثرت الهموم لم ييأس، وإذا ضاقت به الأسباب لم يقنط، لأنه يعلم أن من كان الله معه فلن يضيعه الله تعالى أبدا.
1: يعني الفرق بين الإنسان أو المسلم الذي تنزل به المصائب والمحن ويستشعر معية الله، وبين آخر تنزل عليه هذه المحن لكنه لا يستشعر هذه المعية الإلهية، هنا يأتي الفرق، الثمرة.
0: نعم، ولذلك يا أستاذ حسين من أعظم يعني آثار هذه المعية أنها تولد في الإنسان قوة عجيبة على مواجهة المحن.
1: أحسنت، نعم،
0: اللي أشرت لها قبل قليل أنت.
1: صحيح.
0: يعني قد تكون المشكلة هي والظروف هي، لكن القلب الذي يعيش مع الله ليس كالقلب الذي يعيش بعيدا عنه. هنا الفرق،
1: هون بفرق بين الرضا والسعادة والشعور بالشقاء، وأنه الإنسان لما يحبط ويعيش في السواد العام، هنا نستحضر المعية الإلهية،
0: لأنه الأول سيدي يرى في كل شدة فرجا يقترب، وفي كل ابتلاء حكمة، يرى في كل تأخير خيرا يعلمه الله ولا يعلمه العبد. لكن الآخر الثاني قد ينهار من أول عقبة. صحيح. لأنه اعتمد على نفسه، لم يعتمد على ربه. أيضا في هذا المجال يمكن أن نضيف حتى لا ننسى
1: أنه
0: من ثمار معية الله تعالى أنها تهذب الأخلاق، تهذب الأخلاق، تقوم السلوك.
1: الضمير الإنسان يصحو.
0: نعم.
1: عندما يستشعر معية الله،
0: لأن الذي يعلم أن الله تعالى معه لا يكذب، لا يغش، لا يخون، لا يظلم، لا يأكل حق أحد، لأنه يعلم أنه وإن استطاع أن يخدع الناس فلن يستطيع أن يخدع رب الناس.
1: وإذا
0: دخل بنفسه،
1: نعم،
0: كان أقرب إلى الطاعة من المعصية، لأنه يستحي من الله قبل أن يستحي من الناس. هذا معنى حقيقة يجب أن يكون
1: ضبط السلوك فيه. البشري يعني لا تحتاج إلى رقيب أنت هنا حتى يعني لا تفعل الخطأ، الرقيب دائما موجود تستحضره في المعية.
0: وأيضا إن أردت أن أضيف في آثار معية الله عز وجل، يعني لها أثر أنها تعلم الإنسان حسن التوكل، يأخذ بالأسباب، يتقن عمله، يبذل وسعه، ثم يرضى بما يقضيه الله تعالى له، لأنه علم أن تدبير الله خير من تدبيره لنفسه، وأن اختيار الله تعالى له هو أرحم من اختياره هو. أيضا من أجمل ثمار هذه المعية أنها تغرس الأمل في أحلك اللحظات.
1: صحيح. صحيح، مهم هذا جدا اليوم.
0: المؤمن سيدي لا يعرف اليأس، لا يعرف القنوط، لأنه يعرف ربه. لا يعرف القنوط كما قلت لأنه يؤمن برحمته، لا يستسلم للإحباط لأنه على يقين أن بعد العسر يسرى، وأن مع الكرب فرجا، وأن الله إذا كان مع العبد فإن المستقبل كله بيد الله تعالى، لا بيد البشر، وبيد الله. ولذلك أخي الكريم، إن أعظم ما يملكه المؤمن اليوم في هذه الدنيا ليس كثرة المال ولا المنصب ولا الجاه ولا قوة الأسباب والله، لكن أعظم شيء يملك المؤمن في هذه الدنيا وأن يكون الله معه. فإذا كان الله معك فقد ربحت كل شيء، وإذا فقدت هذه المعية
1: أنت خسرت كل شيء،
0: يغني عنك مال ولا ولد ولا منصب ولا سلطان. أيضا في هذا المجال يعني يمكن أن يعني البعض يتساءل إنه كيف نحظى بمعية الله عز وجل، هذه المعية كيف نحظى بها؟
1: صحيح.
0: هذا سؤال يهم كل واحد منا، كيف أكون من أهل معية الله؟
1: صحيح.
0: الجواب باختصار أن الله تعالى لم يجعل الطريق إليها مغلقا، ولا جعله خاصا بفئة من الناس كما أشرت قبل قليل.
1: نعم.
0: بل فتح الباب لكل من أراده بصدق. ولذلك نقول لكل واحد فينا، وأنصح نفسي أولا، يعني ابدأ بتصحيح علاقتك مع الله، جدد إيمانك به في كل يوم، اجعل قلبك متعلقا بربك قبل أن يتعلق بأحد من الخلق.
1: يعني التعلق بالله يا دكتور

0: تحتاج إلى جهد كبير. يعني ما بكفي أنه الواحد يعني يؤدي العبادات المفروضة عليه، حتى في حاجة لمحبة، لعلاقة خاصة بين العبد وربه حتى يحظى بهذه المكانة، ليس كذلك؟
1: نعم سيدي، يعني أنت يعني حتى يعني تحظى بمعية الله عز وجل، أحسن إلى الناس، أحسن في عبادتك، أحسن في عملك، أحسن في كلامك، اجعل الإحسان خلقا دائما، فإن الله مع المحسنين. أكثر من ذكر الله، مناجاته، تلاوة كتابه، القلب أخي الكريم، القلب الذي يعيش مع القرآن، يعيش مع الذكر، يصعب أن تغلبه الوحشة، أو أن يسكنه اليأس، أو أن تهزمه الدنيا. لذلك أقول إياك أن تظن أن معية الله تنال بالأمانة، لا، أو بالكلام الجميل، فإن الله إنما ينظر إلى صدق القلوب واستقامة الجوارح وإخلاص العمل. يعني من صدق مع الله صدقه الله، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، من حفظ حدود الله حفظه الله، من جعل الله أول اهتمامه جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أيضا في هذا المجال يعني أقول يعني علينا أن نتذكر دائما،
0: نعم،
1: أن أعظم نعمة ليس أن تملك الدنيا كما أشرت قبل قليل، بل أن يكون الله معك. فقد يملك الإنسان يعني كما قلت المال الكثير لكنه يعيش يعني قلقا، وقد يملك منصبا رفيعا ولكنه يعيش خائفا، قد يحيط به الناس من كل جانب لكنه يشعر بوحشة لا يعلمها إلا الله. أما من كان الله معه فقد ملك السكينة، ملك الطمأنينة والقوة والرضا، حتى وإن كانت يداه خاليتين من متاع الدنيا.
0: يعني وكأنك تتصور معي يعني نموذجين أو شخصين أو رجلين بتوصيف القرآن الكريم، واحد يعيش في معية الله بأمن واطمئنان، حتى لو كان فقير، حتى لو كان في ابتلاءات، حتى كان يعني مهما كانت ظروفه، وشخص آخر يملك كل شيء لكنه لا يستشعر مثل هذه المعية، لا يعني في لحظات غنى وفي لحظات المشكلات لما تمر فيه لا يستحضر هذه المعية. مستوى الاطمئنان هنا ومستوى الاطمئنان هناك، مستوى الرضا هنا مستوى الرضا هناك، مستوى السعادة هنا مستوى السعادة هناك، مختلفة تماما.
1: لذلك سيدي يعني لنجعل هذه الكلمة العظيمة اللي هي معية الله تعالى، لنجعلها ميزانا لحياتنا كلها. لا يكون السؤال ماذا أملك، ولا يكون السؤال من معي ولا كم عندي، بل يعني ليكن السؤال دائما الذي يرافقنا في كل يوم، هل أنا مع الله؟ ليكون الله معي، فإذا صدق الجواب هانت المصائب وخفت الهموم واطمأنت القلوب واستقامت الحياة، وصدق فينا وعد الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: إذن هذه المعادلة لا تستقيم من طرف آخر، لا تنتظر أن تكون بمعية الله إلا إذا كنت أنت أيضا تبادر إلى هذه المعية وتعمل من أجلها. الله مع الإنسان، والإنسان يجب أن يكون مع الله. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، دائما معنا في هذا البرنامج، تضيف لنا فهما جديدا، تطمئننا على سلامة طريقنا وعلى معيتنا دائما مع الله سبحانه وتعالى. حفظك الله دكتور أبو سامة. انتهى وقت هذه الحلقة، فينا تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطاء عميد كلية الشريعة في جامعة آل البيت، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت أيضا. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة باريس، فرانسيس فتح الله مرعش، الجزء الأول.

0: رحالتنا لهذا اليوم هو من حلب، تلك المدينة التي أنجبت عدداً من رواد النهضة العربية الحديثة والذين مزجوا بين الثقافتين العربية والأوروبية إلى جانب التركية.
1: لم يكتفي هؤلاء الرواد بتلقي الثقافة الغربية في موطنهم الأصلي، بل شدوا الرحالة إلى أوروبا واطلعوا على مظاهر الحضارة والتقدم فيها، وقرأوا ما تيسر لهم من الآثار الأدبية والعلمية والفلسفية باللغات الأصيلة.
0: وكان في طليعة هؤلاء المبدعين فرانسيس مراش صاحب هذه الرحلة التي ننقلها اليوم إلى الأصدقاء المستمعين بعد قرن ونيف من حدوثها.
1: نجد أنه حري بنا في هذا المقام أن نذكر رواد النهضة الحلبيين والذين تكررت رحلاتهم إلى أوروبا منذ القرن التاسع عشر.
0: هذا صحيح، لأن في ذلك نقلاً للوقائع التاريخية والحضارية للمستمعين الأعزاء، وجميع هؤلاء الرواد ومنهم فرانسيس مراش غلب عليهم حب العلم والأدب والرحلات.
1: ومن أبرزهم كان رزق الله حسون الذي سافر إلى باريس وجال في أوروبا والأستانة وروسيا وإنجلترا، وهو الذي أصدر أول جريدة عربية في الأستانة ثم نقلها إلى لندن.
0: لن ننسى أيضا جبرائيل الدلال الذي كان من وجوه حلب وشعرائها، طاف في أوروبا والأستانة مدرساً اللغة العربية في فيينا.
1: أما الرائد والمصلح عبد الرحمن الكواكبي فقد سافر إلى عدد من بلدان العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا ولم يتوجه إلى أوروبا.
0: صحيح، فقد كان الكواكبي مشغولاً بمشروعه النهضوي الذي يستهدف جمع شمل العرب والمسلمين آنذاك.

0: لقد أفضنا في مقدمتنا، لكنني أرى أن في تلك الإفاضة الكثير من الفائدة، أولست من رأيي؟
1: بل أنت على حق يا شيماء. والآن تعالي نعرف أصدقائنا المستمعين على صاحب رحلة اليوم. ينتمي فرانسيس فتح الله مراش إلى بيت عريق في العلم والأدب. ولد في حلب سنة 1835 للميلاد، وتوفي في منتصف عام 1874. سافر إلى أوروبا بصحبة أبيه لأول مرة سنة 1850 وهو غلام، وأقام في بيروت زمناً.
0: سافر إلى فرنسا عام 1866 لاستكمال الدراسة في إحدى جامعات باريس، لكنه لم يوفق إلى ذلك بسبب تدهور صحته، فرجع إلى حلب كفيل.

0: ضعيفاً، ومع ذلك لم يتوقف عن النظم والتأليف.
1: لفرانسيس مراش العديد من المؤلفات الأدبية والفلسفية، ولكن رحلة باريس والتي تم طبعها في بيروت هي بالتأكيد ما اخترناه لحلقة اليوم من برنامجنا أدب الرحلات.

0: 1966 متجها إلى الإسكندرونة على ساحل المتوسط ليبحر إلى اللاذقية ثم طرابلس فبيروت.
1: توجه من بيروت إلى يافا فالإسكندرية، ومنها سافر بالقطار إلى القاهرة، ثم عاد منها إلى الإسكندرية ثانية ليغادرها إلى مرسيليا، فوصل إليها في 20 من أكتوبر 1861 للميلاد.
0: من مرسيليا إلى ليون برا بالقطار، حيث أمضى 3 أيام، ومنها توجه إلى باريس مركز مجد العالم وأعجوبته حسب قوله، فحط رحاله فيها نحو 2 سنين.
1: لم تفارق فرانسيس مراش صورة تلك الطريق الموحشة التي تصل بين مدينتي حلب والإسكندرونة، لأنها تخترق فلاتا لا تثير في النفس سوى مشاعر الحزن والشجن، فهي طريق برية مهملة من براري مملكة التوحش، طالما تاق إلى اجتيازها والخلاص للوصول إلى مملكة التمدن.
0: ومع ذلك فإن الحنين إلى الأهل والخلان لا بد من أن يعصف بالنفس، شأنه شأن أي مغادر لبلده، وجمرة الفراق لا يليق وصفها سوى بالشعر، لأنه الأقدر على التعبير عن الشوق والحنين.
1: ولا بد من سماع بعض مما قاله مراش، والذي اتخذ من الشعر وسيلة لوصف من تابه من مشاعر، كما أن بداوة المشهد اقتضت بداوة المعاني لما للشعر من علاقة بالمكان، فقد قال:
2: فلما كانت هذه الموضوعات بيني وبين البدوي واحدة، كانت أشعارنا واحدة. حداة السرى مهلا فهادي خيامها، وتلك روابيها وذاك غمامها. قف ساعة نشتم رائحة الحمى، هنا علقت روحي وطال هيامها. هنا لي من العادات من لو تبسمت لدى البرق ليلا لازدهاه ابتسامها. تعالوا انظروا هذه الربا، فجميعها تروت بدمعي آسها وبشامها. تعالوا انظروا هذه القبابة، فكلها على مهج العشاق قام دعامها.

0: قد نعود لشعر فرانسيس مراش، ولكن بعد أن نعرض لمسار الرحلة كاملة.
1: بل لدينا أكثر من وقفة مع شعر مراش منذ سفره وحيث أقام.
0: ولأن رحالتنا داعية تمدن، فإن مرأى ميناء الإسكندرون الآيل للخراب قد صدمه. قال:
2: المدينة في غاية التقهقر والانحطاط، على الرغم من أنها ميناء مدينة حلب ومدخل تجارة الزوراء وتركستان ومخرج أنسجة ومحصولات عربستان.
0: ومع أن مرور مراش في الموانئ الشامية كان سريعا، فقد توقف قليلا في بيروت التي كانت آخذة في النهوض لتحتل المرتبة الأولى بين المدن السورية آنذاك. فقال:
2: أصبحت مبزغا لكل نور يلوح في هذا الإقليم، ففيها جملة علماء عظام ومدارس معتبرة وجمع غفير من المطابع وآلات البخار، بالإضافة إلى مظاهر التقدم العمراني المتمثل بأبنيتها الجميلة وشوارعها الحديثة.
1: في الإسكندرية يجد فرانسيس مراش أن ما يلفت النظر فيما يلحظه السائح في مدينة الإسكندرية من أسباب التقدم والرقي، قوله:
2: هذه المدينة توشك أن تنضم إلى صف المدن الأوروبية لما قطعته من أشواط في مضمار التمدن والتنظيم، وهي إلى ذلك من كبريات المدن التجارية، كما أن الفرق واضح بينها وبين القاهرة. فإذا ما استثنينا تلك الآثار القديمة والمباني التي شيدها محمد علي باشا في العاصمة المصرية، فإن أسواق القاهرة ليس أقبح منها في شدة ضيقها، مما يدل على أنه لم يطرأ على التنظيم العمراني لمدينة القاهرة تحسينات هامة حتى ذلك الحين.
0: بعد مضي شهر على إقامة مراش في بر مصر

0: غادرها إلى مارسيليا ليجد نفسه كما قال مرتاحا في حضن الغرب، متحضرا تحت سماء أوروبا والتي طالما طاقت نفسه إلى العودة إلى ربوعها.
1: في الطريق من مارسيليا إلى ليون، وعندما رأى الهضاب والفلوات والبساتين والكروم الخصبة والزهور المتنوعة الأشكال والألوان، لم يجد مراش، وهو الشاعر أولا، لم يجد من سبيل للتعبير عما يخالج نفسه، فقال:
2: أخذت مناظر تلك البرية البديعة تتراقص أمام عيني، ولذلك هرعت إلى القلم لحبس هذه الخيالات المنثورة في بيوت منظومة. إلى جنة الفردوس هل أنا سائر ترى أم إلى دنيا أخرى مسافر؟ وهل أنا مع نسر السماء طائر إلى سماء أم بخار الماء بي هو طائر؟ تخالوا إذا ما كنت في الركب طائرا كأن جبال الأرض عنك نوافر، وتحسب أن الأرض سال جمادها فراحت نظير النهر تجري العناصر. فيا حسن هذا السير والركب، ويا لطف أرض كللتها المفاخر. هنا تصدح النعمة، هنا يرقص، هنا تبسم الدنيا، هنا الحظ حاضر، هنا تشرح الأنظار للقلب ما ترى فيبسم عما قد حكته النواظر.

0: مع هذه القصيدة الجميلة لفرانسيس مراش نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجنا أدب الرحلات،
1: ونلتقي بإذن الله في الغد مستمعين الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله غفور رحيم.

يمنون عليك أن أسلموا

يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا

كيف بنيناها

تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

الله.

الجهل ما ودعك ربك وما قلى والضحى

فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر

0: نفر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم